0: يا قولي من هادشي لا جاية هزين زين عقل كيدوك العربيات قلبي قلبي نخطف وحيالية ندير الكوراج ونعطيها تليفون
1: هلا لا هلا لا دايتني الماريكان وسوق في كاديار هلا لا.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان FM

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

0: foodcom. ديوان FM Flash News.
1: موجز السابعة صباحا ديوان FM. صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، حيث تتراوح القصوى بين 44 و49 درجة، ومن المنتظر أن تصل إلى 49 درجة بجندوبة وتوزر و48 درجة بباجة والقيروان. والمعهد يتوقع أن يتوصل الطقس حارا بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من جويلية الجاري. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي قد أعلن تسجيل رقم قياسي جديد بجندوبة أمس الخميس، حيث تم على الساعة 1:32 دقيقة ظهرا تسجيل درجة حرارة بلغت 48.7 درجات. ممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني يفيدون خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس الخميس بأنه تمت لغاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة، وذلك بكلفة جملية قربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثل الوزارة أنه تم كذلك إدراج التنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 2024، مشيرين إلى تولي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تكوين أكثر من 930 من أصحاب المشاريع، فيما تولت الوكالة التونسية للتكوين المهني تكوين أكثر من 130 مكونا موزعين على 54 مركزا، واستفاد من البرنامج أكثر من 2000 منتفع. جامعة صفاقس تبرم اتفاقية شراكة مع جمعية معارض صفاقس في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في دعم تكوين الطلبة وتوسيع فرص تدريبهم وإدماجهم المهني. ورئيس جامعة صفاقس أحمد الحاج قاسم يوضح أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سياسة الجامعة الرامية إلى إرساء شراكات مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، كما ستتيح للطلبة فرصا لإنجاز التربصات الاختيارية والتربصات الخاصة بمشاريع خدمة الدراسة، بما يساهم في صقل مهاراتهم وربط تكوينهم الأكاديمي بالواقع المهني، وفق قوله في تصريح لديوان FM.
2: اليوم الاتفاقيه اللي عندنا مع الاسوسياسيون تاع معرض صفاقس هي تجي في اطار الانفتاح تاع جامعه صفاقس على المحيط الاقتصادي والصناعي، استنفعوا منها الطلبه في اطار المشاريع نتاعهم، الاستاج نتاعهم في اطار الاستاج اللي هما ما تعرف الطالب ينجم يعمل زوز انواع نتاع ديستاج، ثم ديستاج في وسط الباركور نتاعهم نسميهم ديستاج فاكولتاتيف، وثم الاستاج اللي يصيروا في اخر مسار التكوين نتاعهم اللي نسميهم دي بروجي دو فان ديتود، دونك ينجم يكون هنا في اطار هيك نتاع معرض صفاقس اللي هما ينجم يكونوا يستقبلوا الطلبة هذوما، ولكن زادا حاولنا حتى باش نمشيو أكثر شوية بعلاقة بانتدابة، خاطر احنا يهمنا زادا حتى يكون الخريجين نتاعنا شنوما تسهيلات نجمو نعملوهم في إطار التشغيل نتاعهم، دونك مع المعرض ثم استعداد مبدئي باش يكونوا طلبة جامعة صفاقس عندهم الأولوية في إطار الانتداب.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، قطر ترفع مستوى التهديد الأمني فجر الجمعة عقب سماع دوي انفجارات في أنحاء من العاصمة الدوحة. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق الصافرات الإنذار بعد رصد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية اخترقت أجواء البلاد، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. وفي الكويت أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفها بالمعادية، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع ناجمة عن اعتراض منظومة الدفاع الجوي للأهداف المعادية. وتزامنت هذه التطورات مع إعلان الجيش الإيراني استهداف مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين باستخدام طائرات مسيرة، ردا على موجة جديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران لليلة السادسة على التوالي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: روى على يميني دائما وابدا سيد عميد توفيق ديدي. صباح النور. مرحبا.
1: صباح النور. حتى كان عطيتنا انت تعليمات باش ما نطولوش. مسيرش
0: فضحني
1: البارحه كيف روحت لحديت الاجونس تاع ستيغ. ما عندكش فكره سماح. الكلمه الطيبه الكلمه الطيبه شنو تنجم تعمل؟
0: كالشجره الطيبه.
1: الكلمه الطيبه اي كي تخرج وتشجع الناس ما عندك حتى فكره على الامباكت تاع الكلام اللي قلناه على كل الوليدات المعلقين في القائله في 49 درجه يصلحوا في الضوء ويرجعوا في الضوء للناس. يعني بالحق الامباكت انا راني والله قلتها من قلبي وحاسب خاطر نعرف اللي يخدم في الصحاري ويخدم في الواحد في يحس بالناس هذوما. قالت لي راه الامباكت راه كبير برشا. حبيت نقول لكم راه وليدات ستاغ اللي زيكيب تكنيك هذوما راه قلوبنا معاكم فسخانه ربي يعينكم. وراه الكلمه طيبه بلاش فلوس. هي بلاش فلوس اما اعتراف بالجميل للعمل اللي يقوموا به هما
0: والناس اللي فسخانه. قولوا الكلام الزين ضحكوا في وجوه الناس بالكدا صبحوا بالكدا الدنيا صدقوني ما تسوى كانك الكلمه الباهيه اللي تقعد من بعد في القلوب وفي الاذهان بعد ما نمشي واحنا الناس الكل. دكتور ابن سينا محمد سليم العسلي صباح النور. مرحبا.
2: صباح الفل سماح. صباح الخير.
0: اهلا بالدكتور
2: سيد عميد نوروز الفنان تاعنا الغالي محمد نادية ايمان سادة المستمعين سادة المشاهدين الناس كل في كرهبهم. ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهاية عسخانه ينقص عليكم شويه اليوم يظل يسخن هذا في الجمعة. على كلام سيد العميد الكلمة الطيبة نجاوبوه نحن توخذيت بلاست محمد المغنية تاع جورج وصوف من غير ما غني بالكلمات. الكلمة الطيبة من القلب قريب.
0: اي حلو حلو.
2: دونك ونعدي باس طول باش ما نطولش.
0: باس النوروزة الجميلة مزيانة نوروزة كل يوم. صباح النور غزالتنا. مرحبا
3: سماح. تحياتي ليك نوروزة.
2: خويا وتيها لحمد ولبي ذي
3: وتيها.
2: هي حمرة وصفرة من وتيها لحمد
3: ولبي. بونجور لكيفة الحضور سيد العميد دكتور الارتيستو ندو أمونة سلم على نسرين ومرام. إن شاء الله نهاركم منزين التوانسة الكل اللي تسمعوا فينا وسيسوا رواحكم وإن شاء الله نهار مليان بالخيرات والأرزاق
2: قصن الضوء إن شاء الله نهار
3: وربي بعد علينا قصن الضوء إن شاء الله بأقل الأضرار وأخف
0: بأخف الأضرار. وإحنا بعد ما حكينا على قصن الضوء اليوم شوي بشوي بشوي نحكي على تداعيات قصن الضوء.
1: نقلوا البعرقوب نقلوا البعرقوب لقص علينا لضونا ما إحنا
0: شنو هو توا حتى الضوء ما
3: قصش سيد العام خضرة أو بشي قص اليوم
0: بس الدم ماهيش مقطوعة السكر موجود
1: فما المنيتري نتاع الفور فور ميكرووند كي تولي ترف راه قص الضوء. نروح نلقاها اذا كان التوقيت صحيح صافي دير حتى في غيابنا راه ما قصش. بالحق احنا مزهرين اخويا يجي يسكن في بعرقوب
3: زاد التليفون الحقيقه راه التليفون اللي ولا يسخن في ساعه والتليفون اللي ما عادش يحب يتشارج في ساعه كي يقص الضوء بالحق مسيك التليفون.
0: وي باهي الارتيستو بونجور. صباح النور. صباحك سعيد يا محمد سعيد.

0: أمك.
1: أحسن أحسن سبحية. برافو محمد.
2: يلي بعدك ضيافي
0: صباح النور.
1: يلي بعدك ضيافي
0: يلي بعدك ضيافي طبعا للكبيرة صريحة صباح النور الناس الكل سماح سيد العميد الدكتور نوروزة إيمان ندو بربي احنا نحكيه على الضحك وعلى وعلى الابتسامة صارت حادثة صغيرة البارح يهمني برشا اني نحكيها انا في باردو باش ناكل حاجة وفي خضمك القصانة متاع الضوء ذاك الكل باش ناكل كسكروت الحقيقة عطشت على الاخر دخلت الحانوت متاع بيع فواكه جافة حماس دخلت دوب ما دخلت ضحكت له الوليد وقلت له خويا ربي عينك قسما بالله اش قال لي قال لي خويا رديت فيا الروح والله رديت فيا الروح قال لي خاطر اللي يجي يبدا هكا وجهه مقلوب وينفخ كذا احنا هكاك وتجي الوالده نتاعو اللي تحيه لها
1: اسمع مليح يا نور شنو قالت له
0: والله والله والله قالت لي يا وليدي اليوم الصباح نسمع في ديوان فان ونسمع في بنيه قالت لي محلاها تحكي على كيفاش انه لازمنا
1: ما تشكيليش على
0: سماحي وكذا وكل شيء فهمني قلت لها اسمها نورز قلت لي ما نعرفش قلت لها شفت شي واحد في الميسيون تاعهم قاعد يورور فهمتني قالت لي اي قلت لها انا هو قالت لي محلاكم ونتبع فيكم ومحلاها لما وبعديك بدت تتذكر في الناس الكل سمعت لي سيد العميد الدكتور

0: سماح بيانشور. دونك بالحق تحية لهم الناس هذوما, تحية لهم الناس هذوما اللي قاعدين يتبعوا فينا ونحن قاعدين نقدموا بهم هما وبالمحبة متاحهم هما. وبربي مساج للعباد الكل, أضحكوا راهي الضحكة بلاش. انت كي باش تدخل لأي حانوت ولا لأي بلاصة باش تطلع في تاكسي ميسيرش, قول عسلامة وأضحك تبسم, راهو الضحكة بلاش. وتنجم الضحكة هذيك تغير مود عبد, تغير برشا حاجات. صباح الخير تونس, وإن شاء الله يا ربي تونس ديما بخير, وتحية تونس.
1: صباح الخير تونس, هذه راهو كلمة الدكتورة.
2: اي ميسالش كاسكروت شنو اللي كنت باش تاخذ؟
0: والله كاسكروت سكالوب. صحيح
2: يعرفوا بعضهم
0: القنوات. احنا عادة ناكلوا
1: برا, احنا ناكلوا
0: بيانشور.
1: يلا صحة هكا, نهارين ناس الديوان, الحماس عقلك تخدم على روحك.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله,
1: تخدم على روحك.
0: تحية لهم الناس كل,
1: تحية لكل من يتابعنا. ان شاء الله نهاركم مبروك, ان شاء الله نهاركم زين. وعلى خاطر احنا نمنوا انه الصبحية الرزق كيف يبدأ راو بالمود الباهي, بالمود الايجابي, البوزيتيف فايبز. كيف نعديو توا النجم نعديو اكستري معاه ندو, قال لي لا لا يلزمنا الاكستري كمان في بوزيتيف فايبز. دونك نمشيو موزيكا وراجعين.
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Bonafam.
1: Publicité.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
3: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.

0: Publicité. بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوبال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونال. ملا أطلب الدوفي بتاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين. وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمسات معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
3: السني في السيف. وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج؟ تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السني حافلة انترنت. مالا يلا جو
4: عندك اورانج.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين.
7: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف السني عليك بدانيت فرابي، غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات جلاسون وتبننهم بيردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.

0: المفتاح.
1: السبعة وستة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. صباحكم مبروك يا توانسة وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. طريق السلامة للجميع كما كل صبحية نبدأ ب positive vibes.
2: في positive vibes
1: مزروبة مزروبة يلا نوروز
2: بوزيتيف فايبس. باش نحكي لكم على صنعة محتوى اسمها عز عالنبي كانت تدور في الطريق عادي، لكن لهنا نحن نذكركم اللي كنشوفوا مثلا أكنسي اللي بيعوا في البابي مشوار وإلا اللي يبدأوا معنا وضعيتهم المادية على قدها ولا مفيد بيبز. هذه عز عالنبي شنو تعمل؟ تهز مثلا جلاسير معبية بالماء وإلا كالمراوح اللي تبيع وإلا حتى حلوة، مش ما تعطيهمش فلوس أما تعطيهم كمية بهية، تقول لهم هذه مثلا جلاسير معبية بالماء أبدأ بها وبيعها، والفلوس اللي تربحها عاود اشري بها برودوي اخر معناها ماء اخر وبيعوا بشوي بشوية باش تتحسن وضعيتهم واللي عندهم مدخول. يتنزموا اكستري صغرون لكلامها والا تعاملها مع انسي هذوما.
3: اسمعني نعطيك حاجه، عندي جلاسيره غير كلها ماء تبيعها نعطيك.
4: هاي شكلكم
3: هاو كاللي تربحوا عاود اشري به ماء وعاود
4: بيعك
3: نعطيك حاجه تعاون بها روحك. عندي شكاره كامله منظومه تبيعهم تربح بهم فلوس، خلي واحدة بركة بشتوري بها العبيد والبيقي بها حما
1: على رأي المثل الياباني لا تعطيني السمكة بل علمني كيف أصطادها. اخترناها اليوم في بوزيتيف فايبز وحبينا نقولوا أنه هذا هو صناعة المحتوى الصحيح. هذا شو معناها؟ تكون صانع محتوى الفكرة حلوة برشا، خاطر قد ما باش تحاول تعاونه بكل قدير وقدره ماهوش كيما تحاول تعلم الناس هذوما أنت محتاج ولا عندك مشكلة هاو كيفاش تنجم تبدأ تبدل حياتك حتى ولو بشوية بشوية. دونك شكرا لصانعة المحتوى عزة عنبي. سيد عميد،
5: والله مجتمعنا في الظروف هذه والزمان هذايا ما أحوجه إلى قدوة
1: أي
5: باش يعاود يذكر الناس بالرحمة وبالبنيان المرصوص وبالقيم المجتمعية بالرحمة بين الناس. شوف والله العظيم هذا المحتوى هذايا أنا يثلج فؤادي.
1: وي
5: ثم محتويات اخرى مش لازم نتكلم عليها اليوم الصباح، ما نحبش نتكلم عليها.
1: تو نشوفوا نيجاتيف فايبز.
5: انا نقول مش حتى قيمتها في قيمتها في انه تذكر الناس وتذكر العباد، خاطر اسهل طريقه هي اليوم هالوسائل التواصل الاجتماعي اللي راهو في الحقيقه ما يبقى في الواد كان حجر وما تبقى كان القيم صحيحه وما تبقى كان ناس كيما هكا يفكروا في الزوالي وفي الفقير وفي فهمتني، وخاصه الفكره انه ما نعطيكش
1: كيفاش تفكر فيهم،
5: ما نعطيكش معناها حاجه باش تاكلها وتصرفها، لا نعطيك حاجه باش تنجم تعيش بها باش تتعلم انك تعمل على روحك، وهذه نعتبره قمه معناها بالحق. شيء يعمل الكيف، بارك الله فيك بنتي، ربي يخليك وربي يفضلك، خاصه على انك راك تعطي في درس مجتمعي نحن في حاجه اليه اكثر من اي وقت مضى. في وقت الناس كل واحد معناها يفكر في صلحت قالوا كل واحد يفكر على روحه كل واحد يبدل روحه. محلاها البنوته والله العظيم شيء يعمل كيف، وبارك الله فيك وواصل، وان شاء الله يجي اخرين يفهموا اللي راه صناعه المحتوى هذه هي الحقيقه، هذه هي باش مجتمع ينتفع ويعاود يذكروه بالقيم السمحه نتاع تقاليدنا وتعدينا. ما عندي ما نقول، كان جو سوي ايمي خاطر بالحق سي اكسترا اوردينير.
1: يعطيها الف صحه. فما مريومه بستين قالت تبدل حياتك بجلاسير وثلاثه ضحكات. مريومه راهو بالناس اللي كيف كنت عمرنا ما باش نقدموا معناها. شكرا للعزه، وما صاب كان انت تبدل تفكيرك شويه تو الحياه نتاعك انت بيدها تتبدل. مريومه قديش سخفتني اليوم الصباح. دكتور
6: والله يعطيها صحه صناعه المحتوى عزه العنابي. تو محمد بعد يهدي له اغنيه كذا محمود عنابي حليوة
1: المانجر نتاع محمد
6: نحكوا على روحنا
7: لجميع حفلاتكم و
1: الاتصال بالدكتور
7: ابن سينا محمد.
6: دونك لا مهم تو خاطر لي زاكسيون هذوما معناتها الحاجات الباهيه ولا تو سور لي ريزو سوسيو تعطي افكار للناس ديزونت بوزيتيف تعمل بوز دون لو سونس بوزيتيف معناتها فهمت. ومريوم نقولوا لها ما يسالش حاول انت حسن شويه كي زاد من مخيخك شويه فهمت، خاطر الامور مش باهيه
1: مش باهيه
6: فهمت، معناتها عباد تعمل في اكسيون وعباد وانت تنبض وراك لافيي
5: يقول لك بزوز صندوق تومسون ولا ملياردير. اولي يا مريم تتكلم والله يا سماح جندي بزوز صندوق بتومسون حتى مع الطريق اليوم ملياردير يملك اطيان في الرقاب ما شاء الله عليه بدا بزوز صندوق بورد جيب.
1: كملت فكرتك
6: سيدي. اي لا أي. معناتها برافو
1: المدام
6: عز عنابي برافو ايبون كونتينيوشن
1: محمد.
6: والله
1: نحب نقول محمد هو اللي فاق بها الفيديو هو اللي قالنا هيا نحكيو فيها في بوزيتيف فايبس دونك برافو محمد
6: اختي على روحك خلف الاعداد رد بيت
1: نورس هو باش يدخل في الاعداد ونورس شوية تغني لجميع حفلاتكم نورس المشرع
7: مثلا. والله عجبني الفيديو على الاخر ونحب نستشهد بحاجة السيد العميد يحبها برشا نحب نقولها ما اروعك على اللي قاعدة تعمل فيه وما احوجنا احنا بالحق معناتها الديزاكسيون والكونتينو كيف ما كيف ما هكاك وبربي جوست ان بتي ميساج المريومه انا مره مثلت في حاجه يعني معناتها على اليوتيوب اللي هي كيفاش انسان بدا بصندوق هكا بالضبط فيه البابي مشوار وفيه شوينغوم وبعد ولا عنده برشا حوانت وراي خدمة النهار ما فيها عار وبلاي نقصونا شوية منهم هذوما خاطر هي الساسوفوا اللي فهمت عز العنابي ما حبتش مثلا اللي تمدلها فلوس مش هي معناتها ما تحسسهاش معناتها بحتى شيء خايب ها وشوف هيجه نبدلوا الفكرة هاني انا ما ديت لك حاجة
1: اخدم
7: وبش انت تحس اللي بش تدخله وذيك الكل
1: واللي بعدي ما تمدلوش يديك ليه بيعلو دابو زمان
7: بيان سور بيعلو دابو زمان
1: فلا
7: فهمتني وبالحق بربي والعباد هذوما نقفوا معاهم ونعاونوهم وناخذوا من عندهم التونسي للتونسي رحمه.
1: فوالا نوروزه
2: بحاجه بسيطه راه تنجم انت تعمل حاجه كبيره برشا راه ما تعرفش على روحك انت حاجه هكا تبدا بها ما عندها حتى اهميه انت تنجم تخزر لها كل يوم وتقولها حكايه فارغه لكن هكا ما تعرفش على ربي وقت ايش يبدا كاتب لك رزق حاجه مسهلت لك فيها ونبعدوا على السطحيه راي الناس السطحيه اللي تخمم بطريقه بالرسمي بعيده على الواقع راه مسامحني فيهم يعني ما عندهم يوصلوا وربي بعدهم علينا ومحليها عزة وتحية لها وإن شاء الله ديما نشوفوا دي كونتوني كيما هكا على وسائل التواصل الاجتماعي ونبعدوا على الحاجات المبتذلة والسطحية
1: فلا وإحنا نحكيو في هذي راو كيما عبيد بدأت معز منوبي قال فما شكون بساشي عظم راو بدأ لحيته وحميد يقول راو صندوق تومسون كيما زيد فما عبيد ضيعت ملايين ومليارات خاطر المخ ما فماش يا ناس ورثة ما هي ورثة ضاعت مشيت في نهارين على خاطر ما يعرفوش قيمة اللي عندهم وزيدة راهو فما حاجة اسمها البركة كيف ربي يبارك لك في دينار خير من 1,000,000,000 ربي مش مبارك فيه واحنا ناس رانا مسلمين ونمنوا انه بركة ربي عظيمة وما فيها حتى شيء فما حد يصور برشا فلوس لطفرة ويخرجوا في 200 مشكلة 200 حكاية ما امراض كذا وربي يشفي الجميع وفما اللي بشهرية صغيرة والله تلقاهم تقول سبحان الله عايش على روحه متززي متكفي هذيك خاطر قلبه باهي خاطر ربي مبارك له
5: تنزل
1: وعلى خاطر السيد هذايا تلقاه كيما عزه وكيما برشا كيما عزه ممن اللي الخير ربي يبارك وربي يرجعه توا 7:55 دقيقه باش نمشيو سان ترانزيسيون لي توبريتش
0: توبريتش
2: في توب ريتش باش نحكيو بطبيعة على تداعيات أو نتائج قصان الضوء على تونس ولاية تونس دونك تقريبا توا ذي ثالث نهار قاعد يقص فيه الضوء الحقيقة البارحة كانت تعطينا أمونة الفيديو كنت نمشي في أريانا فجأة مش حتى فجأة الطريق كله أظلم نشوف الناس شادين الصف على الريستوران وإلا حتى محلات بيع الدواجن تواصلت مع واحد من أصحاب الريستوران كان معناها يخدم على شمعة كما قاعدين تتفرجوا في تشانل يوتيوب ديون اف ام باش فيسبوك ديون اف ام حكيت معاه وحكي لي معناها اللي فما برشا معناها خسائر صارت له من قبل بنهار منعرفش إذا إكستري عنا سماح نجمو نسمعوه
1: إكستري واحد من المتضرر
2: واحد من المتضررين وكيف كيف واحدة من المتضررات معناها عندها محل لبيع الدواجن حكيت لنا زيدة اللي خدمتها وقفت وما نجمتش معناها حتى تسكر الحانوت متاحة بما أنه الحانوت ما يهبط كان ما يرجع الضوء
1: نسمعوا الإكستري
8: هاك تشوف تا وقتي تا وانا تمعت في وسط الخدمة يجي قص علي الضوء كي ما تجيش، والبارح قص علي الضوء وانا الماكلة كل طيشتها البارح، البارح قص علي الضوء من ماضي ساعة حتكشي مصاتين تعالي حتى الجراج ما نجمش نسكره كي عيب برشا وبليد معنا نحن 2026 وكي ما زلنا كي نعيش على الشماع عيب على الخ معنا انا حتى عباد بشتاك على الشماع عيب ما تجيش شو معنا حتى بشلم الدنيا ما نجمش نلم ظلام فما 400-500 ألف البارح حطيتهم في البوبيل، 400-500 ألف البارح حطيتهم في البوبيل. أنا أحكي لك على شيء برك عم نحكي لك شو الصباح
9: طو مقصوص من البارح قص بريسك نهار كامل، أنا البوست بداي من الساعة للعشرة، من ساعتين للعشرة ما يخدمش طو رجع من ساعتين تعديل، أكيد فما خسائر فمش خدمة أصلا بيعوا كاين في العظام وحاجات يعني كل عطار بالتقييد، سلعة أكيد هزيناها مجازان أخرى خاطر ضو مقصوص باش تفسد. كهو معناها مش معقول نورمالمون ساعة نص ساعة مش نهار كامل، بالح بريسك نهار كامل راه أي حد يجينا أكيد ما فهمش الدجاج بالميزان، الجبنبون بالميزان، الكروكيت بالميزان، الكيسة ما تمشيش، كل شيء معناها بالميزان، كل شيء بالضوء، ما خدمتنا واقف.
2: الحكايه سامح ما وقفتش زيد على الخدم، نحكي وزيد على امراه وحلت في الاسانسور قبل بنهار تحديدا نهار الاربعاء 15 جويليا، نحكي وزيد على ناس وحلوا في مدينه العاب وهما قاعدوا معلقين سويعات معناها واقفين كان امونه زيد تعدينا الفيديو، نحكي وزيد في فوسينا وفات امراه تستعمل اله تنفس منزلي تزامنا مع انقطاع للتيار الكهربائي هذا في سيت الصباح، نحكي وزيد على السيد مشي باش يحجم بقى معناها اشتر بشتر وهبط ديجا ببليكاسيون البارع وقال يا جماعة رجعونا رجعونا الضورة نتقيت اشتر بشتر في
5: راسي
2: في شعري دونك بالحق تداعيات كبيرة وتشكيات وخاصة زيدة معناها تسكي الكليماتيزور والماشينة لافي وغيره وغيره وتكسروا الناس كلها وحلت وقعدت هكيك والحكاية مزيت
1: متواصل احنا بربي هذية مادام تو احنا في وضعيه نتاع قصان ضو وديليستاج ومش ديليستاج ما تطلعوش في اي اسانسور مهما كان الطاقه اللي انت ماشيلو امشي استعمل الدروج ما تطلعش في الاسانسور ما تهزش صغارك تو واحنا نحكيو على قصان الضو لاي مدينه العاب ما تهزش صغارك البلاصة فيها كل لي غران رو لي رو الكبار لي غران رو ولا غيره راهو لطف عليكم اللطف صارت مصايب بالنسبة للعباد المرضى ما نعرفش أنا إسكو الماكينات هذه كلهم فيهم شارج ولا لا حاولوا نشوفوا أي حلول متاع باتري ولا شارجر اللطف على السامعين كلها ما صارت مصايب بربي لاسانسور ليرة وتنجم تتخنق تتوفى في أسانسور كي طويل عليك اثنين مدن الألعاب راهو مصايب كبيرة أي حاجة فريمون إلكتريك استعملوا الحاجات المانيوال خاطر فما عباد يقول لك أنا خرجت مثلا ما هزيتش المفتاح والنجم كان نحل إلكتريك جراجي ولا غيره ردوا بالكم يلزمنا نحاولوا نطوع حياتنا مع هالفترة هذه وربي يهز الغمام
2: ما نشعلوش زيد الشمع سامح بحذا اللي يريدو ما نعرفوش
1: خرج جستما وردوا عليكم الشمع
5: بثمانين دينار راك نجم تمنع ماتريال الكل العباد مش مركبين ديجونكتور ديفيرونسييل في لونتري تاع الضو تاعهم اجريو خذوا ديجونكتور ديفيرونسييل راهو يقص على الاقل فارياسيون اقل حاجه تصير في الريزو هو يقص وحده يمنع لك ماتريال الكل ميساج 80 دينار 100 دينار مهما تكون تمنع اللي عندك الكل راهو هذايا هو المفروض توا في الديار سورتو جدد وقاعدين معناها ولا اوتوماتيك لكن دار القدم ما فيها باس كان تمشي تشري تحطه جست في اللونتري معناها تحطه في البدايه نتاع السيركوي نتاعك راك تمنع ماتريالك وترتاح من المشكله هذه عباد تحرق لها فريجداراتها ومعناها وتلفزها وامورها كل معناها فهمتني دونك هذا هو وجماعه اللي عندهم هذوما الحاجات المخطره
1: أي.
5: مثلا عندهم جهاز تنفس كل شيء راهو فما حاجه شسم صغار راهم فما دي جروب في الدار معناها يتباعوا توا اللي هو عنده ايرجونس يعني حاجه ما لازمش تقص فيها الضوء نجم يعوض له راهو الضوء بوندون كالكوزور
1: وي ما احكي على الزوالي اللي هو مدبر الماكينه هذيك على خاطر وهو عنده الكرني الابيض وجابوا له الماكينه تلقاه حتى ما عندوش حق الدوالي يحطه في الماكينه مي بون الناس اللي عندها هذايا
5: مهم موجود
1: دكتور انا نمشي معاك النقطه اخرى في دقيقه قبل الاخبار يسامحونا الاخبار خاطر لهنا لي ريستوران دكتور اي هو قال انا خسرت 400 دينار وانا كذا انا في قصان الضوء هذايا كي ندخل باش نمشي نشري دجاج
10: سلسله التبريد
1: فوالا وانا نعرف اللي هو الضوء مقصوص على كدجاج وكالعظم وكالكذا كيفاش نعمل
10: بون العظم
6: جمعت التنفس معناتها افيك لي كونسنتراتور دوكسيجين زاد يلزم يعملوا دوزيام معناتها دوزيام ستوك تاع دبوز اخرى تاع اوكسيجين باش هما تكون كاباسيتي كبيره باش تنجم تشدوا معناتها سي با ايفيدون هذا ويلزم يتبع معناتها وين قصان الضوء وينجم يمشي لعائلته في بلاصه اخرى باش ينجم يكمل ياخذ الاوكسيجين نتاعو.
1: والحقيقة حتى كان تغشوا علينا راهو لي ريستوران والكل سامحوني اما يلزمنا نحكيوا على احنا ياسر حاسين وياسر متقلقين تو راجل يقول لك 400 و500 الف شوفوا ذيك قداش يعوضها اما زيد احنا يلزمنا ننصحوا المواطن كي يقص الضوء برشا ما تاخذش كل التجارب يلا في الوقت دكتور
6: كلمه واحده خاطر تكلمنا على ديليستاج معناتها اللي هو وقائي من انهيار الشبكه الكهربائيه كامله البلاك اوت اما زيد ستيك ذو يلزمها تخمم في حلول بديله فهمت الطاقات المتجددة تخزين الطاقة بون تكنيكمون ما نعرفش كيفاش اما يلزمهم il s'inspire من un autre moyen de production d'électricité خاطر لو moyen هذا avec les changements climatiques وهذا اللي عنده دي ليميت
1: tout à fait اخبارنا وراجعين
10: vivez l'été autrement وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز الثامنة صباحا ديوان اف ام. صباح الخير. تونس تشهد اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة لتتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، حيث تتراوح القصوى بين 44 و49 درجة وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تبلغ درجات الحرارة 49 درجة بجندوبة وتوزر و48 درجة ببجة والقيروان مع أجواء شديدة الحرارة ببقية الجهات. والمعهد يتوقع أن يتواصل الطقس حارا بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء الموافق ل22 من جويلية الجاري. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت 1 أوت 2026 في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني لتأمين عن المرض الكنام قبل ذلك تاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسمية المستحقات. والمكتب الوطني يوضح في بيان أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة، والتي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما دفع عددا متزايدا من الصيدليات إلى التوقف فعليا عن العمل بنظام طرف الدفع نتيجة صعوبات التزود بالأدوية. وزارة الشؤون الدينية تعلن افتتاح موسم العمرة لعام 48 و400 ألف هجري الموافق ل26 و2027 و2000، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن السعودية بشأن بدء موسم العمرة وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة. ووزارة الشؤون الدينية تؤكد ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب الأنموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ضمانا لحقوق الطرفين. دول المنطقة العربية تدعو إلى تعزيز رؤية عربية مشتركة بشأن الأمن المائي وضمان الوصول العادل إلى الطاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، لا سيما لفائدة الفئات الأكثر هشاشة وإلى رصد سياسات التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وفق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنعقد بنيويورك. والوزير يؤكد التزام تونس بالعمل المشترك للدفع بهذا المسار ولتحويل هذه الأولويات إلى حقائق ملموسة.
3: لا تنمية مستدامة من دون سلام، ولا سلاما مستداما من دون احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. إن إنهاء الاحتلال واستعادة السلام وحماية المدنيين وصون البنى الأساسية الحيوية والمؤسسات يجب أن تبقى في قلب جهود التنمية في منطقتنا. أكد المنتدى أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارا سياسيا مؤجلا بل ضرورة استراتيجية عاجلة. نجدد التأكيد على أن السكن اللائق والميسور حق أساسي وركن من أركان الإدماج الاجتماعي، فالمدن العربية تواجه ضغوطا متشابكة نتيجة النزوح وتغير المناخ والتوسع الحضري السريع وارتفاع كلفة السكن، مما يقتضي تخطيطا حضريا متكاملا ومستندا إلى البيانات وتمكينا للحكومات المحلية والبلديات بما يحفظ الحقوق ويعزز العدالة ويمنع الإقصاء.
2: الدائرة الجناحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن المحامي والناشط السياسي وعضو هيئة الدفاع عن الشهيدين الأستاذ عبد الناصر العويني لمدة سنة مع النفاذ. وتعود أطوار القضية إلى خلاف قانوني قديم ومقاضاة متبادلة بين الأستاذ العويني والمحامي محمد بكار الذي كان قد تقدم رسميا بتنازل وإسقاط لشكايته في إطار مساع للصلح وتجاوز الخلافات المهنية. ورغم صدور حكم ابتدائي سابق يقضي بعدم سماع الدعوة لفائدة العويني، إلا أن المسار القضائي استمر استئنافيا لينتهي بصدور حكم الإدانة بالسجن لمدة عام. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وسائل إعلام إيرانية تعلن اليوم الجمعة مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي استهدف جسرين بمدينة هرمزغان. وفي المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة تنف بسوريا، كما طال الاستهداف الإيراني كلا من الأردن وقطر والكويت والبحرين، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت لليلة السادسة على التوالي جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران. ومن جهتها دعت الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات، مؤكدتان أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لخفض التوترات وإعادة الاستقرار للمنطقة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فودنبرك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.

0: Agile Energy تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح الخير, صباح الفل, اهلا وسهلا, مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي, ورسميا الجامعة التونسية لكرة القدم اتفقت مع المدرب معين الشعباني من اجل تولي تدريب المنتخب الوطني. الشعباني باش يتولى تدريب المنتخب بعقد لمدة 4 سنوات. الجامعة ما زالت ما اعلنتش رسميا حتى الان على الاتفاق هذا بشكل رسمي, لكن منتظر الاعلان خلال قادم الايام حسب المعطيات اللي تحصلت عليها ديوان فهم. فانه الشعباني باش يتقاضى اجرة شهرية تناهز 150,000 دينار, أي أقل من اللي كان يتقاضاه مع فريقه نهضة باركان, في حين باش يتم اختيار بقية أعضاء الإطار الفني بالتشاور بين المدرب الجديد للمنتخب وأيضا الإدارة الفنية. وبنسبة كبيرة قد يضم بنسبة 99% الإطار الفني باش يكون فيه عناصر تونسية مع وجود مراد المالكي أو مجدي تراوي ضمن الأسماء المطروحة مبدئيا. في انتظار تتوضح الصورة في قادم الأيامات. الاتفاق كان بعد الاجتماع اللي جمع معين الشعباني بوزير الشباب والرياضة والمدير الفني الوطني ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. ذكر أيضا نهضة باركان المغربي كان في ساعة متأخرة من ليلة البارح كان نشر بلاغ على صفحته الرسمية, وكان أكد فيه مغادرة الشعباني تدريب الفريق وتوليه تدريب المنتخب الوطني التونسي. نتقل رسمي للنادي الرياضي الصفاقسي. احمد جبير نفى مراج في بعض وسائل الاعلام بخصوص طلب النادي الصفاقسي من الجامعه اقتطاع ديون من مستحقاته في مشاركه ايمن دحمان وصابري بن حسن في المونديال. وقال جبير في تصريح لديوان فام البارح انه الفريق راسل الجامعه بتاريخ 13 جوان وطالب باقتطاع المستحقات من حقوقه من عائدات النقل التلفزي ومشاركته في كاس تونس في الموسم الماضي. وشدد جبير في ذات التصريح انه الفريق ما ذكرش اطلاقا في المراسله وعائداته من المونديال, وأضاف الجامعة ما ردتش حتى الآن على المراسلة هذه ولم تقدم أي امتياز للفريق رغم الاتفاق المعنوي سابقا بخصوص خلاص مستحقات بعض اللاعبين الأجانب. كيف أحمد جبير يواصل يقول أنه الجامعة لم تساهم في خلاص مستحقات النوادي ولم تقم حتى بتسجيل العملية, رغم أنه احنا مستعدين كنادي الصفاقسي طبعا للتفاوض من أجل جدولة الديون من أجل ضمان المشاركة القارية اللي مثل فيها الكرة التونسية. أيضا جبير يقول بخصوص مستحقات الرالوي من صفقة انتقال على غرام, أكد أنه نادي الصفاقسي باش يقوم بسداد المستحقات لكن وفق جدولة تراعي الظروف المادية لمختلف الأطراف. نذكر أيضا أنه رالوي كان نشر البارح بلاغ وأكد فيه أنه طلب من نادي الصفاقسي المستحقات نتاعو في أكثر من مناسبة وملقاه كان المماطل حسب التعبير, وأكد أنه باش يتجه للجهات القضائية اللي باش تحسم الأمر بالنسبة للملف نتاع انتقال على غرام لشختار دونيتسك الأوكراني. نجم المتلو يتفق رسميا مع المدرب أمين جارة لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل. جارة باش يشرف على انطلاق التحضيرات متاع الفريق انطلاقا من بداية الأسبوع نهار الاثنين في ملعب المتلوي. الترجي الرياضي الجرجيسي اعلن على التركيبه الكامله للاطار الفني البارح اللي باش يقود الفريق في الموسم الجديد. مدربه والمنصف مشارك المدربين المساعدين ايمن منافق ومحمد الجيزاني, الاعداد البدني لكل من لطفي سلبب ورضا المعدي, مدرب الحراس وجيه بن مبارك, مسؤول الاحصائيات والمتابعه حسان الغنوشي, كما تعاقد فريق العكاره مع الظهير الايمن حازم المنادي 3 مواسم ضمن صفقه انتقال حر. ذكر الجرجيس توصل ايضا الاتفاق مع الثنائي لمجد رجيلي ومعتز شوشان عفوا لتجديد العقود نتاعهم مع الفريق لمدة 2 مواسم. هيئة ملح ممسوسة وصلت إلى اتفاق رسمي مع الحارس محمد أمين الحزقي. الحزقي أمضى عقد لمدة موسم واحد قادم من ترجي جرجيس في صفقة انتقال حر. نذكر الحزقي عزز الموسم الفارط صفوف ملح ممسوسة في إطار الإعارة. الختام بأخبار محترفين خارج تونس, ونادي ناشفيل الأمريكي أعلن رسميا ضم المهاجم التونسي الياس سعد على سبيل الإعارة من نادي أوكسبورغ الألماني حتى نهاية الموسم المقبل 2026-2027. ذكر الياس سعد صاحب 26 عام أحرز الموسم الماضي مع نادي أوكسبورغ الألماني 3 أهداف وصنع هدفين. لسبور قدموا لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونا فان بونات. بعد شوية أرى لكم سماح وكامل فريق ناس الديونا.
0: Agile Energy, قدمت لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: بوبليسيتي.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
4: يلا جو سيف سني حافلة انترنت
5: فلاي بوكس. اسني في سيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا. يلا جو
6: عندك اورانج.

0: في سماح صباح الخير نسمع فينا الكل. صباح الخير سيد العميد دكتور نورز محمد نادية وإيمان والكتيبة.
1: أهلا وسهلا بهيني شوي آخر ناس سبور مع هيني قبلهم كويز الغنيات مع الارتيست وقبلهم لايك ديزلايك ونبدأ مع الميتيو ميس ميتيو تقدم لنا زوم ميتيو
2: زوم ميتيو.
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الجمعة 17 جويلية 2026، طقس حار ومغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط الوسط والجنوب البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 40 و44 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 45 و48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: شكرا نورز.
2: زوم ميتيو
1: ترجم يا عميدة.
4: والله اليوم البيك، اليوم هو أسخن نهار فيهم
1: الكيك.
4: كل 45 درجة أخويا في تونس راه سيسر واحكم بالحق واحد كما قال سليم الكبار الماء والصغار الماء يبعدوا على الشمس خل تعد هالأزمة هذه، يعني خاطر بحق خانقة راهي خاطر فيها شوية ميديتي زادة.
1: ردوا بالكم اليوم نهير صعيب شوية إن شاء الله ربي يحفظ التوانسة الكل. باش نمشيو توت سويت اللايك ديزلايك ما قبل دكتورنا عنا ديديكاس.
5: اي عندي ديديكاس لصديقي وزميلي سي وجدي العقبي. سي وجدي العقبي أوديتور فيدال يبلغ لكم السلام وكل بارح تقبلت أنا وياه يسلم عليكم فردا
1: أيوة.
5: وعنده سلام خاص وهو فان السيد العميد ديدي، معناتها عنده محبة وقدر خاص السيد العميد ديدي، وعنده خاصية واحدة أخرى سي وجدي اللي هو ملك نتاع الدم البارد.
1: أيوة
5: وملك الدم البارد والسلطان اللبدة ديما لابد ديما لابد
1: لوبيدي
5: تبدا الدنيا مدعوكة وهو دم بارد ولابد ومحب وفي السيد العميد دي
4: ولا تحية هذوما اللي عيشوا برشا خطا عليش
5: شنو قاليه شنو قاليه
4: 100 سنة بالحق ريه خاطر راهو الغش ياكل من البدن لازم تفهموا راهو يعني الهدوء راهو بالحق البدن يرتاح خاطر ستريس والغش كله ياكل من البدن. والله نصيحة للناس كلها انا حتى
1: انصحني
4: كتشوفوني متغش راني ماسك برا راني قلت تعلمت اني جم كنترول خاطر تري امبورطون كاينش ولي انسان ياكل من لحمه فهمت
1: ويلزمك ما تتغشش بالحق مش بالحق. تعمل روحك مش متغشش وانت متغشش الداخل هذيك
4: راه
1: يضرك اكثر. وتحياتنا للفان نتاع سيد العميد سي وجدي
5: بالاسم ولقب
1: وجدي عقبي تحيه ليك سيدي صباحك مبروك.
5: هو ايتار بنكي سيد العميد نجد تحل عنده كونت في البنك وبنك عمومي هو كمان تطبط في الجو
1: تحيه لي وجدي العقبي. يلا باش نمشيو توت سويت و سان ترانزيسيون لي لايك ديزلايك
3: لايك ديزلايك. كل مرة نشوفوا هكا فيديوهات غريبة عجيبة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي اللي تثير الجدل. هنا نحكيو على فيديو تم تداوله البارح لوحدة من الممرضات اللي حسب المعطيات الأولية اللي عنا إنها هي متربصة كانت تسخر
1: في مصحة ولا في مستشفى
3: في واحدة من المستشفيات ما نعرفوش بالضبط وين المستشفى
1: كلينيك ولا سبيتار
3: ما نعرفوش. دونك كانت تسخر من مريضة كانت هكا في الإنعاش مازالت تحت التخدير وتضحك فرد وقت وهكا تلمح إنها باش تقوم بصفحة باش تضربها على أساس هكاكا. دونك الحكاية الحقيقة أثارت الجدل، الناس الكل استاءوا من طريقة التعامل متاع الممرضة استجير هذه مع المريضة، الشيء اللي خلى اتحاد الطلبة متاع تونس جزء معهد العالي للتمريض يقوموا بإصدار بلاغ يقولوا فيه على إثر تداول مقطع فيديو صادم وثقيم عدد من الفعل في أحد المستشفيات بالسخرية من مريضة وهي تحت تأثير تخدير، فإنه الاتحاد العام لطلبة تونس جزء المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس يعبر عن إدانته المطلقة لهذا السلوك المشين اللي مثل سقوط أخلاقي قبل ما يكون تجاوز مهني، وقال زيدا اللي مثل التصرفات هذية ما تسيئش فقط إلى أصحابها بل تلطخ خسورة الإطار شبه الطبي بأكمله وتسيء إلى آلاف الطلبة والمهنيين اللي أمنوا اللي المهنة رسالة قبل ما تكون وظيفة واللي احترام المريض واجب لا يقبل المساومة حسب المعطيات الحاجات الأولية كيف كيف وفما حاجات قاعدة تتقال إنه تم إيقاف الاستاجير هذه عن العمل مبدئيا إلى حين استكمال التحقيقات حسب المعطيات الأولية طبعا.
1: فلا وزيدة اتحاد العام

0: لطلبات تونس جزء المعهد العالي لعلوم التمريض، قالوا احنا نطالب بفتح تحقيق عاجل وجدي لكشف جميع المتورطين وتحميلهم المسؤولية كاملة واتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من شارك وصور ونشر هذا الفعل المشين. دكتور
1: قالوا الكلام لازمو ديزلايك بطبيعه الحال، قالوا الكلام في البلاغ لازمو يتقال، سلوك مشين، سقطه اخلاقيه، معناتها وصفوه بالكدا، استهتار استهتار، انا نزيد كلمه استهتار، وحاجه ما بصراحه ما تشرفش، معناتها مريض في السلدو غذائي بعد ما عمل العمليه نتاعو، بون معناتها استهتار وغير ما ثماش احترام معناتها للخصوصيه الانسانيه كاريمون. معناتها انا البنيه هذه نقول لها كان جات امك ولا اختك ولا عبد من عائلتك اسكو باش تعمل هكاك ولا وشنو تصور فيها وفرحانه وشنو هالسلوك البطولي، معناتها كي رعشت مريض بالزمزم باش تقيمه بكفخه ما حبش يقوم من معناتها شوف استهتار وكهو استهتار
0: فوالا استهتار وكهو كسوسوا اتخذت الاجراءات وان شاء الله تتخذ كل الاجراءات، اما المراه المريضه ان شاء الله تشكي بها، معناها انا ماذا بيا نقول لها توا على الملا بربي اشكي بها وما تسلمش في حقك،
1: ويلزم المؤسسه الصحيه اللي تاخذ وكاني مازال تيتيديونت والفاكولتي نتاعها، بون هذو ما نعرفش يمكن جاي من لي فاك بريفي زاد فهمت، وهذه معضله اخرى معناتها نتاع الاطارات شبه طبيه، معناتها بالنسبه لي انا ما يلزمهمش يتكونوا في القطاع الخصوصي فهمت، على خاطر ما يلزمش بصراحة.
0: سيد العميد يلا شكرا.
2: هذا البنية هذه سي ترومبي دميتي غلطت في المهنة نتاعها، ظهر حتى ولو تفدلك خاطر ظهر هي معناها هكا زعمة هكا الفدلك الماستا عرفها الفدلك الماستا، لكن نذكرها أنا مانيش طبيب، هو بحذية طبيب وأستاذ جامعي. أصعب فترات كان يغلط صلح لي سيدي الانسان وقت يبنجوه شوف يرجع الحياة شوف لا لان هذيك فتره كريتيك. هذاك اش قلت غلطت في الخدمه نتاعها، المفروض كان جات عندها كونسيونس راي متحيره على مريضتها لان الفتره هذيك كريتيك، وعلاش احنا سليم عليك صلح لي مش يعملوا شو اسمه عياده تاع بنج قبل اي عمليه، ولا على خاطر البنج هو اخطر من العمليه
0: لو برياجي هذيك
2: لا انا اللي نعرفه قالوه لي اصحابي العمداء اطباء يعني كما سليم يقولوا لي راهو ديما البنج يخافوا منه اكثر
0: مهم جدا
2: اكثر لا اكثر البنج يخافوا منه ساعه ساعه اكثر من العمليه خاطر ما عباد فهمتني. دونك هذه انسانه اخطات في المهنه، وحتى ولو كانت فادلك الدوات سيفر مونبوني وتكون قدوه للاخرين.
0: في كلمه
3: فقط في كلمه اللي صورتها زاده يا سميح اللي صورتها ما فهمتش شنو المغزى
2: يفادلك
3: تفادلك ما يجيش في البلاصه هذه في الخدمه هذه اللي صورتها زاده لازم تعاقب معها مش كان هي راه الزوز لانه هي صورتها هم متفاهمين قالت لها صورني باش نعمل هكا وهكا
0: واللي وقف وراهم تتفرج
3: بالضبط
4: والعقوبه توصل 5 سنوات سجن و50,000 دينار خطيه ماليه
0: فوالا
4: دونك تصوير شخص دون اذنه ومعناه البوبليكاسيون على وسائل التواصل الاجتماعي نتاع تصوير ولا فيديو
0: فلا هذا القانون شكول دونك الريسك أنها تاخو عقوبة 5 سنوات بنالي. سجن بي أحمد محمد في كلمة
5: الله الله على ملك الرحمة معناتها هذوما اللي يسميهم معناتها ملك الرحمة إنسان مريض مخدر بنج يصير فيه هكا ويتم التشهير به معناتها والتنكيل بحالته معناتها كيما هكا. انا وقت اللي نقرا مثلا حاجات على على التمريض يقول لك التمريض ليس مجرد مهنه بل نداء لخدمه الانسانيه باعلى درجات التعاطف والتفاني. معناتها انت المهنه نتاعك والدور نتاعك انك تقف مع المريض وهكا هكا بيه خاطر هو في اتا كريتيك على الاخر معناتها تيكي كيما قال السيد العميد ينجم يقوم ينجم يقومش منه يعني معناتها البنج ونشوفوا التصرفات اللي يصيروا مش حلو وديسلايك على الاخر ولازم يتعاقبوا الناس هذوما معناتها
0: لازم فيديو مستفز جدا استفزنا الفيديو الناس الكل هي مبنجة زعما عائلتها أولادها أمها أبوها بربي هما يتفرجوا
4: وهي في حالة ضعف ربي يعلم بها
1: لا ما أنت التداعيات لو العباد كتشوف
0: التعس ما شفت أنا فيها الصيفية
1: إكزاكتومون العباد كتشوفها كي يقول لك أنا أخوي كي بنجوني شنو اللي باش يعملوا
0: فيه إذا كاش نخمم وأنا جاية للراديو
1: إكزاكتومون
0: أنا هذيك كاش خممت قلت يميمتي شنو ينجم يصير شوف كيفاش كيفاش تضربك العلاقة هذيك معناها إنسان عاتيك عمره بين يديه
1: ليش قلت لك صرت
2: ما يلزمش يمس العباد الاخرين سماحه راهو اسمع راهي ايزولي راهو يخدموا في خدمه كبيره في العهد
1: وراهو جماعه
2: سورتو جماعه العمليات هذوما راهم
0: معاك اما ما تنجمش ما تخافش
3: والتكوين الخاص نحكي عليه الدكتور راهو عنده 1000 سبب معناها هو السبب في هذا الكل نتاع
0: الموضوع الموالي
4: نحكيو على مديره مكتب صندوق الامم المتحده للسكان في تونس اللي اكدت اللي نتائج دراسه علميه حول التطلعات الديموغرافيه للشباب ظهر اللي الشباب التونسي مازال متمسك بفكرة الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب إلا أن التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها صعوبة الحصول على السكن أصبحت تمثل العائق الرئيسي أمام تحقيق طموحات هذه وقالت والدراسة هذه أظهرت أن الاستقرار المالي والصحة الجسدية والنفسية أهم أولويات الشباب متقدمين على العديد من الاعتبارات الاجتماعية التقليدية بينت زادة اللي زوز من كل شباب في العالم يشوفوا وإلا يخزروا بإيجابية للمستقبل فيما بلغت نسبة الشباب المتفائلين في تونس 58%.
0: فلا نسبة الشباب المتفائلين في بلادنا 58%. نبدأ بالشباب محمد لايك ولا ديزلايك صحيح ولا
5: والله
0: قول الحقيقة لايك ديزلايك
5: والله ديزلايك. شوية لايك شوية ديزلايك الحقيقة شوف بلادنا محلها وبلاد يطيبوا فيها العيش ما لازم تكون عندك معناتها إمكانيات يعني معناتها معينة باش كل شهر تنجم تخلص لشارج متاعك وتنجم تحل دار وتكون عائلة خطر صعبة على الاخر
0: شبابنا متفائل بالمستقبل
5: خطر
0: كي نقرأ هنا هذية نقول أنه على زوز شباب واحد متفائل بالمستقبل
5: يعني قلت
0: انت
5: لك
0: منهم أنا محمد
5: والله أنا ديما متفائل الحقيقة أنا ديما متفائل الحقيقة وديما نقول إن شاء الله غدوة خير وإن شاء الله ربي يكون ديما مخبينا يعني معناتها الخير يعني وكما كنت نحكي راي بلادنا بلاد مزيانة أما البوفوار داشا الله غالب مع اللي صاير هذا الكل معناتها دونك يحسنونا شوية في الدخل وكذا وكل شيء مش نجم نعرسوا
0: لايك ولا ديزلايك
3: بلاد مزيانة متفهمين أما عنديش نتصور حتى كده بلاد مزيانة مش بجي ويخليك متفائل ولا يحسنوك دخلك معناه 58% ذوم أنا نتمنى نعرفهم شكونهم نتمنى نعرفهم وين شكون كيف يعيشوا ولا بالرسمي 58 الحقيقة في النرويج
0: هل أنت متفائل
3: 58 ولا متفائل طبعا ديما نتفائل
5: نصبح الخير
4: هكذا منهم
3: لا نتفائل لا لحظة نتفائل
2: أون جنرال
3: أنا متفائل أون جنرال لكن حسب الوضعية متاع حاليا على الدخل اللي يحكي علي محمد وعلى المعيشة والكل ما تنجمش تكون متفائل معناه تنجمش تكون بعيد على
0: أنا كنت نتصور باش نقرأ عنوان آخر 58% من شباب تونس متفائل ما خايف من المستقبل فما خوف
4: فما مجهول
0: من المستقبل اليوم عميد
3: مرعوب
0: دكتور في كلمة في كلمة ماش عندي وقت
2: شيفر صحيح 100% أيوة. لسبب بسيط كونه هما
0: شيخ الشباب يتكلم
2: شيخ الشباب راك فوزات كونسنتري على رؤية ضيقة جدا للمدن راهو اللي يدور في البلاد يعرف للشباب نتاع تونس اللي هو في الأرياف في المدن الأخرى مش تونس العاصمة هذوك براهو يفكر كم شي عرس ومتفائل وعايش بما يرضي الله بتغلطوش خاطر انتم وزاد
0: مش هذوما بيدهم اللي تحكينا عليهم تقول قاعدين في القهاوي نهار كامل
2: يا بنتي
0: وما يحبوش يخدموا
2: لا بنتي هذا كلام فيك راهو في القهاوي في المدن رانا يلزم تدور وتشوفوا تونس الحقيقية تونس الحقيقية ثم ناس شاقية تعبة ويفكر ويتزوج بما يرضي الله وراهو هذاك انسان
0: مش على المستقبل مش كان
2: انا كلام فيك على المستقبل أشوف
0: المستقبل مش عارس
2: 58% من شباب تونس هم في الزون رورال وما يفكروش كما شباب تونس ما يفكروش كي جماعة عاصمة والمرزة وبن عروس وسوسة لا حتى سوسة فيها رو تخر شوية تعرف الساحل
3: الوليد الكل
2: لا سمحني كي تنحي سوسة المدينة لا تنحي تمشي المدن نتاع الساحل دايدنهم العرس كلهم المهدية مستير تخرج الأرياف كل تلقاهم كونسنتري على شيء هذا يحب يكون عائلة وكل شيء الغلطة وين صايرة الضغط اللي قاعد صاير في المدن الكبرى هو اللي يخلي الناس كل تواوعوا كيف مسكين وعايش عايش في الظرف هذا لو كان جاي عايش ظروف أخرى كما قلت لك روح حاجة أخرى
0: بالنسبة لك لايك سلامي دكتور في كلمة
1: محمد نحب نوريك كيفاش يلزمك تبندل طبعا نحب نشكر سماح معناتها اللي بدأت بالشباب عطاتهم الكلمة على شيف الذين وبعد الأقل شباب مش ما نقولش شيء
0: لما
1: بيقولوا
0: شيخ الشباب يعني شبابة ما بدأ يكبر شوية
2: أنا فرحان بعمري يعني
3: سيد العميد شباب على الدولة
0: لا توصيف باهرة
1: لا وأنا معك سيد العميد أقل أي بيان سور أقل شباب ما لا شنو لا شوف معناتها البوان ذي كي نقول أنا باش نقول لايك أما مش معناتها أني مقتنع بالنسبة النسبة مانيش متأكد اللي هي صحيحة 85%. علاش لايك على خط ديما وين فما التفاؤل وين فما الأمل ديما فما الحياة صحيح. عمرك ما تهبطي ديك قبليك نحكي وقلنا على مدام عنابي كيفاش حكاية الجلاسيير واحد ديما يلزم أمل ديما يلزم واحد يطمح ديما يلزم واحد يقول باش نحسن فهمتي إذا كان تقف في بلاصة كذا وما هو باش يزيدك حتى شيء باش توخر ليس باش تقدم معناتها
0: وين
6: عرس عارف وراك ما قلت لينا الفاضح يعني قاد لك من النوار وقاد لك من المنصة والطاولة وقاد لك من الأمور كل وثانا باش ترسوا
1: التفائل مش ملخص في العرس معناتها بصراحة
0: وي ما
3: هي خاطر السوجي على العرس
0: كي نتفائلوا بالمستقبل زعما نخدموا له
1: اي
0: زعما نخدموا المستقبل اللي احنا متفائلين به هكا ولا
2: لا الطبيعة زعما كيما هاني انت فليش عصفوري عرس وحده
3: لا
2: موزم زويز
3: بالطبيعه
2: في عام مش يبني وعش هكا ولا محلاها حط روحك في الحكايه هذه وامشي تو تفكرني
0: فاصل ورجع
7: بوبليسيتي. التبحيره ما تحلى كان كي يبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان على الرمل الصافي والحكايات والاسرار ما تتحكي كان كي نبداو اصحاب صافي والضحكه والفرحه صحيحه ما تخرج كان من القلب الصافي الا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه تدلل
8: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيان يزيد يدللكم ويحط لذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى صيفية
9: تدلل
10: جيان إيام دللنا
11: نسمع صوتك تسمع
7: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
11: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: عارف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 38 دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصل من توحد العشرة. شكرا على المتابعة, تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان, ربي يفضلكم ويخليكم سند لنا كل يوم في كل وقت وفي كل مكان. به باش نمشي وتوا شوية آخر ناس سبور مع هيني البراهمية مقبل الارتيستو محمد سعيد. كويز غنيت كويز, يلا الارتيستو غنية لكل مواطن,
2: غنية لكل مواطن. وعملنا منو باناشي اليوم أو كان مش كل يوم مقرونة
1: حلال
2: حلال
3: حلال حلال يعيش
1: كسخانة
2: كل عادة ولا اللي قطعنا عادة. نبدأ بسيد العميد.
3: هاي عميد سيد ملا ربنا كما خلقتنا دمغة دمغة
1: أما تحس روح تعرفها
3: مقدمة طويلة ياسر.
4: أنا قلبي لك ميالة.
2: برافو عليك.
1: برافو عليك.
2: شكون غنيتها؟
3: فايزة أحمد.
4: فايزة أحمد.
2: مقدمة طويلة
4: ضربة
3: ملا نور.
1: حلوة للعميد حلوة.
3: هذه كما كي طلعها هاني كما
2: تعرف
5: غير متوقع.
1: شوفوا شما
2: لا لا وشوف اشما لا علاش عندها تو تمسيت راه خاطر في الصوره نسخه مطابقه لاسم والدتي في
1: المنطقه.
2: والله العظيم
1: الله يرحمها.
2: والله العظيم الله يرحمها. نسخه مطابقه لاسم, عندي تصويره تاع امي في العمر هذاك دو جودو سبحان الله.
1: الله يرحمها.
2: مش بعيد
3: الله يرحمها.
2: وانا والله ما نعرفش علاش الله يرحمهم كل, والله ما نعرفش علاش البارح قلت سيد العميد باش نبدا له بان قلبي لك ميال.
3: سبحان الله.
1: شوف القلب على القلب.
2: والله والله ونهديها لك ونهديها لك
1: غنيها لك.
2: انا قلبي ليك ميال.

0: الله ربي يرحم الوالدة.
1: الله يرحم الوالدة.
0: ربي يفضل لك الوالد ويديمه فوق روسكم. نمشي وتو الله يهدي. معناها العميد قد ما خدم معانا ما بكاش في أصعب الحالات. شوف لم قد ما تكبر قد ما تعيش قد ما تجيب صغار قد ما أمك ما يعوضها حد ما ريحتها تتزعزعك كلمة تفكرك بها تنجم هكا ترجعك وانت صغير عمرك 5 سنين قد ما كبرت.
2: أنا بدريها أنا كبير وكانت حطتني في مكان خاصة حتى من أخوتي كانوا متقلقين منها لأني البدري تعرفش في قفصة نقوله البدري الكبير معناها ولدها اللي عاش معها الله يرحمها وكاو.
0: الله يرحمها وينعمها سيد العميد. نمشي وتوالي شكون يا محمد
1: نورس.
0: الله يهديك نورس. يلا
2: ما شايف هم شي لباس
3: على بابي. أيوة. واقف قمري لا نعرفها هكذا
4: سيد السماء

0: معناتها ملحم ما ركنتش تنية وردة وعبد الهادي
1: خلال
0: كل يوم ملحم ما ركنتش
2: نقص النامل
0: كل يوم نلحمه
1: كل يوم يلا بيه
2: يلا برافو نوروزة
1: برافو
2: اللي حد لأن اثنين بشيل نوروزة
1: هكا باش ما تقولش كيفاش أنا عميقة وكيفاش تعطيني كيف الغنيات الجدد وفي الليتران
2: راني عميقة
0: يا عميقة
1: راني عميقة
0: نا عميقة
2: عميقة ونص
1: عميقة
2: اللي بعده يلا
1: دكتورنا
2: أيوة. دكتور يلا
0: قولوا أنا تونسي
3: تونسية
4: تونسي تونسي
3: لا مش تونسي لا
2: مصرية
4: مصري مصري هذه مصر
1: ويعرفها بالكده
3: النبي النبي
0: النبي النبي
1: النبي
0: النبي
4: كير كير محمود
1: يا النبي
4: كير محمود
5: يا سبود الحليمة يا أحبابي كرموش الحليمة النبي
2: يا النبي كرم محمود سامي سليتي تقولي عودوا برمجوا زاد اغنيه للكتيبه ما تشاركوش انتم ما استناوش شكون فينا يطلع عقبه
0: معقول
4: معقول برافو والله
0: والله لوجيك
2: شكون سامي هذه سامي سمسومه
4: عسله
2: سمسومه العسله
0: تغلبهم الكل
4: هي ومعز
0: هي ومعز
2: دونك حضروا لنا فما عندنا اغنيه زايده اليوم نبرمجوها للكتيبه شوف لنا بعد
1: موجود موجود موجود
2: موجود اغنيه
1: موجود لا عندنا عندنا
2: باش نمشيو توا لهاني
1: باش نمشيو لهاني
2: يلا سي هاني
1: يا ستة
0: هذا تونس هذا تونس
3: مرا هي
2: لا
1: راجل
0: عضوني زوصبية
4: ساك نجاك ساك
0: عضوني زوصبية
1: لا
0: تقسيم
1: دي استخبار مزمون
0: وهو كذلك
2: برافو
0: بابا بابا
2: المعلم يقعد يقعد ويضرب ضربة هيلة
3: زي صغري كامل نعرفها
2: زينة ولا الغنية
3: لا الغنية زينة ما حصلش
1: وانا اول وانا اول غنية غنيتها لعلي الرياحي في حياتي
4: هيا هيا عملها
1: هيا بيها زينة يا بتلا هنشير
4: هيا هيا هيا هيا هيا
2: واطلع وما تخافش واخدم على روحك كمان يا ما تبديش
0: تروح اطلع وين
2: اطلع في صوته
4: في
2: النوتة نعرف السيد هذي على شنو قادر راكم مازلتوا مريتوا
1: شيء وبك تعرف سباح
2: يعطيني اتصلتينا
0: كان جينا العشية نهار
1: زينة يلي شارك توتة وبرقها ظلل عليا كيف
2: كمل يلا
1: ليه خاطر اسمع
2: كمل
1: بس ايش نعودوها
2: اي
1: زينة يلي

هيا انتي ابهى واجمل حوتة، كي تجي ونمسكها بداية تولي لتجنح وتطير، تشوي لي قلبي عالجمرة، تولي لتجنح وتطير.

0: Είναι.
1: Σμέτε φίλ YouTube.
2: عجبتني جملة زينة شعرك
3: حنتي وطير وغني كما تحب
2: يا محمد
3: قالت لي نادية يهبلك يغني تونسي توا السيدة المخرجة قالت لي ما شاء الله عليه ربي يحفظك الصوت محمد سعيد أعطينا غنية توا للكتيبة
2: هو باش نعطي غنيتين غنية للكتيبة وغنية لسماح الغالية بيان سور مش
4: صعيبة بندير بانكام
1: بداية صعيبة غنية صعيبة
2: لا لا لا لا
3: نبداو
2: بغنية الكتيبة
3: يلا اسكتوا نسكوا لي
4: سهلة كرام من مراسيلك
1: سهلة سهلة قاعد بحكوش اسكت الكتيبة هذيا انا خليتهم يجاوبوا
3: أحمد في دودة حيالي أحمد طلع علي قراء الله ينورت من هذيك
2: الحان حلمي بكر وغناء الرائع عليا
3: الله علي قراء
1: بلاش كل حدا تعرف
2: حلمي بكر
1: حلمي بكر
2: حلمي بكر اللي هو كان متزوج بها كان متزوج بعليا
3: بالنسبة للكتيبة يوم أحمد بيدو هو
1: لا
3: سامية قالت لينا طلع دونك سامية أنا ما سامية ما فيهاش مادام قالت سامية سمسومة وتحية لأحمد بيدو تحية لكم الكل اللي موجودين معنا في الكويزيت فاصل وراجعين
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: ببليسيتي
7: جو سيف سني حافلة انترنت
8: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
7: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 48 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. إن شاء الله ديما شيخين، إن شاء الله ديما فرحانين. نكملوا في كويز الأغنيات. شعنا توا سي لارتيستو
2: عنا جميلتنا سماح، عنا لها غنية مزيانة.
1: هذه الأغنية؟
2: لا مش
3: كذوب.
2: لسه فاكر، برافو عليك.
3: انا عملها لسه هو يتعمل هيك،
1: مش ما تعطينيش فوسكه
3: الناس ازاي
1: الطفله ما رامش تقعد تخدمها على طول.

0: توا محمد لسه فكر.
1: يلا باش نغنيها.
0: ايوه
1: باش نغنيها لسامح.
0: ايوه
2: يا ودي انزل من البندير.com
1: لسه فكر.

0: شاء الله ما شاء الله.
1: الله يرضى عليك بالحق يا ولدي. الله يرضى عليك والله. الله الله هلا روعه والله. واحد يشيخ من الصباح يتصلتم هكا
2: والله. هي لا شكرا ليك على تصلتينا هذه صباحيه. كل يوم تلقاو كويز لغنيات مع الارتيستو نمشي وتوا سان ترانزيشن لي نيسيسبور.
3: ايوه اني
4: نيسيسبور. صباح الخير مره اخرى
3: اخويا. ايش عندك جديد؟
4: بعد نحب نخليه حط دقيقتين في ساعه فينال كوب دي موند بعد غدو. مش نلقاو فرصه نحكيو قبل كل يوم.
3: ايوه
4: نحب ناخذ عندكم برونوستيك.
3: ما نخرج فرنسا نحن دقدقنا
4: والله. وكان ايمان طلعت صحيحه
2: والارجنتين اليوم
4: بربي بدك تقول الارجنتين. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي تقريبا بشكل نهائي. معين الشعباني سيكون هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي. عقد لمدة 4 سنوات. البارح في ساعة متأخرة ملي تقريبا ماضي ساعة بعد ما ساعة ونص تعليل تقريبا وقت تونس ناصر بركان المغربي كان أكد المعلومة وانشر بلاغ على صفحته الرسمية. كان شكر فيه معين الشعباني وأكد التحاقه رسميا بتدريب المنتخب الوطني التونسي. دونك حتى بعض الأعضاء نتاع الجامعة النهارين ثلاثة التالي اللي حاولوا يوصلوا لنا ويوصلوا لبرشا صحفيين وينفي وكذا. المفاوضات يبدو أنه تمت راو بين رئيس الجامعة رأسا ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع اللي تدخل لدى الفريق نهضة بركان المغربي اللي أنه باش يسيبوا معين الشعباني دون دفع الشرط الجزائي. قيمة الشرط الجزائي هي 600,000 دينار تقريبا من فلوسنا. تدخل فوزي لقجع بطلب من معز الناصري وإدارة نهضة بركان المغربي وافقت. تقول لك في الأخر واجب وطني وحتى البلاغ أنا عجبني برشا راهو تحيلين أخواتنا المغاربة معناها بلاغ كينه ماشي لتدريب المنتخب المغربي معناها يقول لك تلبيه نداء الوطن والمنتخب الوطني التونسي وكذا وكذا. برافو معناها يعطيهم الصحه رغم انه راهو معين الشعباني راهو مدرب سيبقى في تاريخ نهضة بركان. راهو مدرب اللي جاب اول لقب بطوله لنهضة بركان في تاريخه كانت 2024 في 25 بطل المغرب توج معاهم باربع القاب كاس الكونفدراليه كاس السوبر الافريقي وكاس العرش بالاضافه للبطوله. معين الشعباني تولى تدريب الفريق المغربي من فيفري 2024 عامين ونص تقريبا توا ومدرب تاريخي في الفريق المغربي. بخلاف هذا معين الشعباني معاه طاقم كامل تونسي في المغرب. معين الشعباني حتى علاقته برئيس نهضة بركان علاقه متميزه. انا سالت حتى البارح بعض زملاء صحفيين المغاربه انا يحكيوا لي يقولوا لي راهو العلاقه بين الرئيس والمدرب راهو كانه زو صحاب معناه. الرئيس يعطي رايه مع معين الشعباني ومعين الشعباني يعطي رايه في الامور الاداريه والتنظيم وكذا ما فهمش معناها. بالتالي حتى الفريق سماح راهو الجامعه اتصلت هذه ثالث مره بمعين الشعباني. فلولا تدخل معناها وانه واجب وطني ما كانوش سايبوه ما كانوش يحبوا يسيبوه. بالتالي هذا معين الشعباني. زيدك اخر معلومه سالير معين الشعباني سيكون 150 الف دينار مع المنتخب الوطني التونسي وهو اقل من اللي كان يتقاضاه مع الفريق المغربي.
2: اقل برشا
4: اقل برشا
2: من وراهو معين الشعباني. زيد نقولوا هو كان اصغر من اصغر المدربين اللي قادوا فريق كبير في افريقيا وقت اللي بدا في 2018 مع ترجي الرياضي التونسي عن عمر
4: والمدرب التونسي الوحيد
2: 36 سنة. مع ترجي كان حقق دوري ابطال افريقيا 2018 دوري ابطال افريقيا 2019 البطوله التونسيه 4 مرات كاس السوبر التونسي مرتين وكاس السوبر الافريقي. كانت عنده تجربة في مصر مع زوج أندية مصرية المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا ثم مشى لنهضة بركان المغرب. بركان هكذا هو بركان ما شاء الله عليه في نهضة بركان. وكان كما قلت انت هني كان قاد الفريق الى اول لقب دوري مغربي في تاريخه. دونك اوفيسيالمون معين الشعباني راهو اسمه معين الشعباني كل مره يدور كان
4: ثالث مره يتصلوا بشكل رسمي بخلاف المرات اللي دار فيه معناه بشكل غير رسمي. ثالث مرة نهضة بركان تتلقى طلب من الجامعة لتدريب منتخب في المرتين السابقين فما رفض فما رفض منه هو مرة الأولى رفض من الفريق المغربي مرة ثانية. في مرة ثالثة تدخل كان على أعلى مستوى وحتى في تونس كان تدخل على أعلى مستوى من رئيس الجمهورية معنا خلينا نقولوها لأنه هي اللي شدت صحيح في أنه باش يكون معين شعباني وحتى لسالير باش يتم خلاصهم رئيس الجمهورية موسم الجامعة التونسية لكرة القدم بالنسبة لمعين شعباني والإطار الفني. نزيدك معلومة أخرى أن الإطار الفني منتظر يكون فيه مازالوا بعض الأسماء لكن المنتظر باش يكون تونسي 100%. فهم بعض الأسماء المتداولة بخصوص هوية مساعد المدرب نحكيه خاصة على مراد المالكي أو مجدي تراوي اللي خدموا زوز مع معين ونستناه وشنو باش يكون ستاف وطبعا نستناه الإعلان الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم اللي كعادة تواصل صمت القصور. إن شاء الله يتفك الصمت ذي ونفهموا معناها تعطينا يعطينا حاجة.
2: هم عندهم صمت القصور احنا عنا هني براهني معنا حتى مشكلة. شكرا على كل هذه التفاصيل وتأكد لنا دونك هني أنه رئاسة الجمهورية هي من ستتكفل بخلاص خلاص مستحقات الطاقم الفني كامل للمنتخب الوطني التونسي، ولانوميناسيون جت بتدخل مباشر من رئاسة الجمهورية. دكتور
3: لا ان شاء الله مبروك علينا، سي في محترم جدا ونحن ديما ماذا بينا معناتها يكون تونسي على الاطار على راس الاطار الفني المنتخب، على خاطر نشوفوا المغرب مغربي مصر مصري. دونك ما ثماش علاش نحن باش كيبدا عندنا اطار هكايا شاب وخدام وعامل دي ريجولتا والسي في نتاعو يحكي عليه، مش معناتها رمي ورود. هذا حاجه بركه انا ننصح بها المدرب معين شعباني، نقول له رد بالك من جو الفيدراسيون وجو الليستات وجو الجمعيات، كون صحيح اعمل دي ليست جوست، الاختيارات ما تكونش بالضغوطات بكذا، على خاطر نعرفوا تاريخ المنتخب ونعرفوه التونس الكل وكيف الجوالات تتنحى وكيف الجوالات تتهز، وانا شفنا في الليستة في المونديال امشي صحيح لا تتدرج ولا تطيح. كان جمعية تستحق باش تهز منها 12 هز منها 12 كان يستحقوا. ونحن دي مراه بطبيعة الحال دي مراه مع المنتخب التونسي.
4: ما فهمش مدرب، وخاصة معين شعباني اللي واحد من أبرز المدربين الشبان، عاش كل شبان دي مدرب ما بتعرف دي كان بعد 30 و35، بتالي كيف في العمر ذا يتسمى مدرب مازال، لكن بالتيتروات اللي توج بهم وكل شيء مدرب كبير. ما فهمش مدرب دكتور باش يخلي لاعب باش يربح وراه. نزيدك حاجة، عقد معين شعباني
3: صار تاني
2: في امبارح كي تحكينا على صبري لموش شوقة هو شقا
4: صبري لموش تعرض الضغوطات، لكن شخصية صبري لموش حاجة وشخصية معين شعباني حاجة أخرى. معناه الشخصية رغم معين شعباني سرتم مو سمع حتى في الترجي كي حس إنه فما في التجربة الثانية، نحكي مش تجربة لون تاع تتويجات الزوج، في التجربة الثانية أجر الخروج كي حس إنه فما شوية انسحب سحبوا خلوا مشى لمصر.
3: فهمت
2: هذا شطالبينا
4: صحيح. نزيدك حاجه، العقد تاع معين شعباني باش يكون 4 سنوات منتخب حتى 2030. دونك عنده دو كوب دافريك 27 28، وعنده كاس عالم 2030، بالتالي واضح انه فما بروجي، رغم الكلمه ذي رغم تقالش في تونس اما ما يسالش، فما بروجي نتاع 4 سنوات
2: ان شاء الله.
4: مش كيما شفت التعليقات، مشيو للتعليقات شوفوا الناس منقسمه، فما شكون يقول لك في ديسمبر تو يغادر، فما شكون يقول لك تو يمشي مع بهوى الجمعيه. ان شاء الله زي كل ما يصيرش
2: يكمل. لي برونوستيك تقول انت هنا
4: اسبانيا الارجنتين
3: اسبانيا هاي سيد عميد
0: اسبانيا
2: قديش
0: 2-0
2: هذا بالعاطفه ولا
0: هاي أكره فريق نكره في الكرة الأرضية هو الأرجنتين. من ساسهم الراسهم ناس هاينة ناس خايبين يحايلوا معاهم، ونشم في ريحة ناتنا وراء حتى الـ الـ الـ الـ الوقفة اللي وقفينها مع الأرجنتين ظاهرة. الناس كل تكلمت، شفت خبراء تاع الكرة في فرنسا كل تكلموا محايدين، حتى من شو اسمه خبير سياسي كبير بريطاني كيف قال إليا ديولوش فما ريحة ناتنا خارجة ورا الحكاية نتاع الأرجنتين هذية كيفاش. معناها المرضية صوروا راهو عملوا ديكوباج وشافوا عدد المخلفات الحمراء والصفراء والغلاط شنية كلها في اتجاه واحد. أنا نتمنى لهم يدقدقوا ياكلوا تريحتنا باش القبور، ونتمنى من يميل أمال يكون في نهاره يعطوهم 5 باش يمسحوا اللي وقع في الكوب دي موند كل
2: ليه. فدوا تقول 2-1 لإسبانيا، معز منو يقول 3-1 لإسبانيا. دكتور
3: يلا بلاش 2-0 إسبانيا الأرجنتين. الكلام الكل اللي قالوا سيد عميد موافق عليه، نستثني وكان دييغو أرماندو مارادونا اتجاهات يسارية مش تابعة للصرب هذاك فهمت. دونك مي ان شاء الله عند اسبانيا
2: قداش
3: 2-0 ان شاء الله
2: 2-0 لاسبانيا. محمد
5: 2-1 لاسبانيا
2: 2-1 لاسبانيا
3: سيد اسبانيا
2: نورز
5: ما نحبش الارجنتين
6: 1-0 لاسبانيا
2: 1-0 لاسبانيا هي
4: 3-2 للمنتخب الاسباني
2: 3-2 المنتخب الاسباني. يقول لي نادي قداش بالنسبه لك انت 1 بلاش اسبانيا. ايمان
3: ايوا
2: إيمان تقول 3-1 للأرجنتين.
4: ديما خالف تعرف ورب يستر.
2: يلا قولوا لي مرام ونسرين ميساج قداش بالنسبة لكم. مرام تقول 3-2 لإسبانيا، نسرين 2-1 إسبانيا. أنا أقول 2-1 للأرجنتين.
0: كوب دي موند للأرجنتين إسبانيا كوب دي موند كلك تمرك عليها بونت واحد انكرويابل
2: مع اسبانيا قلبا وقالبا، انما 2-1
4: للارجنتين والكوب تمشي للارجنتين نهار الليل وقبل نهار 7-8 نتاع الليل ماتش الترتيبي بين فرنسا وانجلترا. وحتى مدرب وملاعبيه منتخب فرنسا يقول لك فماش داعي باش نلعب ماتش هذا. دونك منتظر تكون مباراه
2: بيرد سيرد ماستر صحيح نهار الاحد 8 نتاع الليل بتوقيت تونس. شكرا هاني ابراهيمي، شكرا دكتور سليم العسلي. راجعين في ساعتنا الثالثه، هذه ناس الديوان. مرحبا
7: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
6: بوبليسيتي.
8: مازلت عاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس او دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فوندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
9: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: وإسعاف الفني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز التاسعة صباحا. ديوان افام صباح الخير. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد اليوم جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تدعو في بلاغ كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية، حثة إياهم على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. والوزارة تشدد على أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكاري، مؤكدة على ضرورة تصريح بمحلات الخزن والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة واحترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية، خاصة منها عقود ودفاتر وبطاقات الخزن والفواتير والوصولات. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى التسريع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لاعتماد أنظمة تخزين الكهرباء بالمنازل، بما يتيح للمواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل استثمارا استراتيجيا في مستقبل المنظومة الكهربائية الوطنية، ويعزز قدرة تونس على مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء والحد من تداعيات الانقطاعات الكهربائية وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد. والمجمع يدعو سلطات الإشراف إلى إقرار حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات، وفي مقدمتها التخفيض أو الإعفاء من المعاليم الديوانية الموظفة على البطاريات المخصصة لأنظمة الطاقة المتجددة ومراجعة المعاليم الديوانية المفروضة على الألواح الشمسية. الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 103 عروض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني ثامن لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات. والمكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفة شلي تفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن الوكالة تضم 12 قطاعا للتكوين وتعمل على توفير اختصاصات تستجيب لحاجيات سوق الشغل. أحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين بداية من السنة الجامعية المقبلة بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي، وفق مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين منور قسومي. والقسومي يؤكد أن المركز الجديد سيجهز بمعدات وتقنيات حديثة وسيشكل فضاء للتفاعل بين الطلبة والأساتذة والمؤسسات الاقتصادية لتطوير حلول علمية وتكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يكرس انفتاح الجامعة على النسيج الصناعي والاقتصادي. وفي شأن دولي، وكالة الأمن البحري البريطانية تؤكد إصابة سفينة بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى تسجيل أضرار وصفت بالبسيطة في هيكل السفينة وعدم تسجيل أضرار في صفوف طاقمها. وختاما، موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في جوان الماضي تسفر عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة فوق المعدل الاعتيادي في نحو 10 بلدان أوروبية، وفق حصيلة أولية أعدتها وكالة فرانس بريس استنادا إلى بيانات وطنية رسمية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
3: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
4: نوف أرب واندر
1: منك نسمع صوتك تسمع
5: لكتواليتي وكل ما يهم التوينسة متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فهم صوتكم
4: ديوان فهم
6: تبع الموسيقى

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: summer vibes.
1: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفله بليز وجوده بحيره وعرف كل كبيره وصغيره خليك اين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعه من العاشره لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى
2: بوبليسيتي
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة الليميتي مع تيتي
4: كي تضربها في القويل على ساقيك تكمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
6: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
7: السنة في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
6: فاش تستنى خطر سيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
1: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
8: التسعة وخمستاشن دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى العشرة شكرا على المتابعة باش نمشيو تو سويت لناس الاختصاص
1: ناس الاختصاص
8: رغم تحقيق نسب محترمة من امتلاء السدود البلاغات كانت تقول أنه نسبة امتلاء السدود مريحة بالنسبة ل 2026 إلا أن انقطاعات الماء ما زالت متواصلة شنو الأسباب وشنو الحلول معنا الأستاذ بكلية العلوم بتونس والمتخصص في التنمية والتصرف في الموارد سي حسين الرحيلي مرحبا بك سي حسين
9: بخير السماح تحية ليك وكل مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان فام
8: مرحبا بك سي حسين السؤال الأكبر اليوم اليوم باش يكون بعد قليل احنا اليوم هل نحن في أزمة ماء ولا في أزمة تصرف في الماء سيد حسين الرحيلي ما قبل التونسي المواطن العادي يشوف المطر يستبشر يسمع نسبة امتلاء السدود يقول الحمد لله الصيف يجي حل السبالة ما فماش ماء كيفاش نفسره له هذا الكل اللي قاعد يصير خاصة وأنه ولينا نقوله مهما كانت الأمطار ونسبة امتلاء السدود التونسي ولا عارف اللي راهو نسبة مشاكل انقطاعات الماء واش تقعد هي بيدها
9: صحيح هو المواطن حتى إعلاميا معناها تم التسويق أنه السناء أمورنا باهية في الماء وأنه وآخر تصريح لكاتب الدولة للموارد المائية كيزار صد سيدي سالم قال الوضع المائي مطمئن وبالتالي ما عندناش مشاكل ماء ولكن في الواضح وأنا قلتها أكثر من مرة ومنذ سنوات المشكلة مش في المولد وتوفر المولد المشكلة في التصرف الاستثمار والاستثمار الاستباقي اليوم تقريبا عندنا تأخر في الاستثمار في مجالات المياه تقريبا في كل المجالات المتعلقة به أكثر من 30 عام بناء تحتية متهرئة معناها شبكة قنوات تقريبا 20% منها فاتت 50 عام معدل عمرها نتاع 30-35 إلا في الأحياء الجديدة وين القنوات ما زالت معناها تشد روحها وتقريبا واقع الماء ثم مناطق راهي ثم مناطق في تونس ليس جديد عليها الانقطاعات معناها ثم مناطق لها 40-50 عام تعاني في نفس الإشكاليات وكانت تقبل في الصيف توا ولد صيف وشتاء ونجم نقول لكم ثم مناطق في الحوض المنجمي وأحياء تقعد بالشهر وبالشهرين المياه هذه ما توصلهاش أبل نست معناها الكونتور نسوه وهنا نرجع أن المشكلة مش في المياه مش في السدود مش في توفر المادة اليوم ثم مشكل في التصرف كما قلتي ومشكلة في التخطيط المسبق وأتصور أنه اليوم كي نشوفه كيفاش استعدينا في تونس رسميا لذروة الاستهلاك باش نورمالمون نعملوا اجتماع وزاري وناخذوا اجراءات في بدايه جانفي باش نوفروا الوقت اللازم لكل الهياكل تنجز عملنا عنا مجلس وزاري 9 جوان في بلان صيف باش نخطوا للصيف، وهذا هو التناقض معناها ما بين التخطيط وما بين الحاجة الملحة.
8: مجلس وزاري في قلب الصيف باش نخطوا للصيف. بيه كيف نحكي، خاطر كي تقول لي انت القنوات مهترئة، انا مش نسأل شكون اللي بيديه الحل. السوناد اسمها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. كيف نحكي وإحنا في السنوات الشحيحة يجيوا يقولوا إحنا كشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه راه المال اللي موجود نتصرفوا فيه. بيه توجد الماء، الاستغلال هذا متاع الماء وش معناه استغلال وش معناه توزيع؟ هيت نفهم وإحنا فسرلنا السوناد شنو، وين تبدأ الإمكانيات متاعها والتصرف متاعها في الماء وين يقف؟
9: وسؤال معقول باعتبار اليوم المواطنين الكل يتصوروا أن السوناد تبيع لهم في الماء. السوناد سمحني
8: السوناد تستيك تبيع في الضوء.
9: نعم هذيك تبيع لأني تنتج. السوناد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تأسست 1968 كمؤسسة عمومية خدماتية، مهمتها كمؤسسة إيصال مياه الشرب في المناطق العمرانية فقط. إذن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد ما تنتجش الماء، هي تأخذ الماء من وزارة الفلاحة اللي تعمل السدود وتحفر الأبار وتعطيها، وبالتالي نحن نخلصه في خدمة إيصال مياه الشرب. سي لو بايمون دي سيرفيس نتاع منين نتاع الماء. هذا الإطار العام. النقطة الثانية هو أنه ما ثم حتى تونسي يعرف اش موجود في الكونترال اللي يمشي صح فيه باش يعطوه كونتر.
8: أيوة.
9: لأنه ثم علاقة تعاقدية ما بين، أولا هي غريبة العلاقة التعاقدية، علاش غريبة؟ تو في دستور 59 لا أستغرب، لأنه لم يتضمن أنه الماء حق دستوري. في الدساتير الأخرى ب 2014 و 2022 أصبح الماء حق دستوري. راو كذار عندي حق دستوري ما تجيش أنت تعمل لي كونترا، نورمال مول حق الدستوري توصله لي بنوعية جيدة وبشكل مستدام، لأنه الماء حق كوني يدخل في الحقوق الكونية الأساسية. ولعل اليوم دول كما ألمانيا تخدم على الكمية الحياتية الضرورية المجانية لكل مواطن، لأنه ويحسبوا فيها توما بين 40 و 50 لتر
8: الماء يلزم يكون بلاش الكل توس
9: كمية الحياتية. أنا ما نقولكش أنت تعمل بيسين وإلا

0: عندها الظروف القاهرة. الظروف القاهرة ذي هي اللي تحددها كيما تحب. ما تنجمش تشكي بالسوناد انت. ليش؟ لانه لا نعرف
1: الكونترا فيه صحح على الظروف القاهرة.
0: اولا لا نعرف الكونترا لانه مكتوب اثنين. انا كي يمشي ويعطوني كونتور مش نفرح بركة. نحس الدولة عاملة مزية اعطتني حلقومة. وهذا التناقض بين هنا كيف نستطيع ان نحول الخدمة الى منا رغم انه حق دستوري خدمة نتاع الشعب. وبالتالي اليوم ثم بعض الولايات الامريكية وهذايا العام اللي فات تقريبا الاخبار الكل اخذتها وقت اللي جت ظاهرة كاترينا وتقريب في ولاية دمرت البنى التحتية للمياه انه الحكومة الفيدرالية بقت مدة اسبوعين وهي تدور على السكان تعطيهم في المياه المعلبة ما يكفيهم لشرب يومي لانه هذاك ما معنى الحق الدستوري. نعطيك الكمية الحياتية الضرورية باش تخليك انت كمواطن معنى تحس بكرامتك. من هنا جاء التناقض اليوم وانه عندنا مناطق بالاربعين بالخمسين عام تعاني واليوم خريطة العطش توسعت الى درجة اني اصبحت سوسة في جوان حسب خريطة العطش اللي أصدرها المرصد التونسي للمياه تتصدر ولايات انقطاعات مياه الشرب اللي سوسة ولا صفاقس ولا المستير وإلا بن عروس وإلا تونس لم تكن ضمن في الخمسة وستة سنين الأخيرة ما كانتش تظهر بقيت القصرين وسقفصة وسيدي بوزيد وبعض المدن التقليدية اللي فيهم مشاكل اليوم. هل أنه اليوم السدود أنا نحب نقول التوانسة صحيح السدود تمثل تقريبا 35% من المياه اللي نستعملوها كل عام بشكل عام يعني لكن راهي توفر القرابة 11 مليون معناها 7 مليون ساكن مياه الشرب وهل المياه هذه اللي جينا من السدود راهو تقريبا اليوم ثم مجهود انا نقول الشركة السوناد تقوم بدورها لكن قالوا لها اعملي على خلق توازناتك المالية وهي
1: كيما كل سؤالي هو هل هو دور السوناد في هذا كنا نحكي على استراتيجية متاع ما
0: لا هي دولة دولة
1: غلع
0: السوناد ما هي إلا مؤسسة عمومية
1: تتحرك من إمكانياتها
0: السوناد قالوا لها هاي ظروفك وهاي مجالاتك وتخضع القانون 89 وأتصور هي ولا استاج كيف والبارح نسمعوا أنه تقريبا مجموعة من استاج أو السي الياس عمار يقول أنه استاج حضر برنامج إلى إنتاج 380 ميجاوات اللي اعتبروها هي النقص نتاع الذروة منذ 2019 و2020 وطلبوا من الدولة باش سوناد استيك تخرج تلوج على التمويلات باش تكمبلي هل النقص قالوا لها لا واستني اللزمات واللزمات وخرت اليوم نعيشوا تقريبا نعيشوا في وضع ولعل الضوء يختلف على الماء
1: لأنه لكن المهم اللي تقول فيه يعني هذا هو السبب الحقيقي وراء انقطاعات الكهرباء المتكررة
0: يبي عنا نقص في أوقات الذروة لانه علاش اليوم استيق علاش تقص في الضوء هي راه تقص في الضوء ما يسمى القطع الارادي معناها مبرمج ديليستاج بالفرنسيه بالعربيه هو تخفيف الاعباء لانه الضوء الحاجه الوحيده اللي ما تتخزنش في العالم هي الضوء الماء نحطوه في براجات الماء نحطوه في في في, في احواض الضوء الاستهلاك الانستون دي برودكسيون اش معناها اذا كان نستهلك اكثر من الانتاج باش يولي اكل 50 هرتز يطيح الفريكونس العادي وبالتالي نجم ندخل في بلاك اوت. ما توسع
1: قاعدين نقولوا علاش فوالا جوستمون هذاش قالوا لنا لهنا في المباشر البي دي جي نتاع ستيك يقول احنا نخافوا من البلاك اوت شو وصلنا احنا البلاك اوت ونخافوا منه
0: لانه ما عندكش توازن ما بين استهلاك الذروه والانتاج
1: ما عندناش توازن على خاطرنا ما خممناش
0: ما استثمرناش بقينا نستنوا في اللزمات اللي اعطوهم اخيرا باش ينتجوا 300 ميجاوات رغم انه كون اعطينا الستيك كمؤسسه وطنيه اللي نعتبر هي مفخره من مفاخر تونس كون اعطيناها الامكانيات الماليه وسلمناها قلنا لها تفضلي وخلصناها من قانون 89 راهي كيما العديد من المؤسسات اللي قاعده ترزع على القانون هذا راهي حلت مشاكلها وراهي تقريبا رانا مشنا في الوضعيه هذه اذا اليوم
1: المشكله يعني مش على خاطر فريمون ياسر سخانه ولا
0: لا لا لا, لا. هو ما بين استهلاك وانتاج
1: فلا.
0: هذا نوصلوا لوقت الذروه يلزم الانتاج يكون ديما متوازن
1: ما وفرناش الستيك باش
0: كيما سوناد ما عطينا لهاش الامكانيات لدرجه تحولت الستيك كالعطار من مؤسسه خدماتيه تحولت العطار تلوج كيفاش تنقص الكلفه وتنقص وبالتالي الاستثمار
1: في بلاصه ما نوفروا احنا الكهرباء قصينا على التوانسه الكهرباء نقصنا في الاستهلاك
0: ونستنوا في اللزمات حتى ينجوا حتى يعطوا الاستاج وحتى
1: في اللزمات
0: كيما الماء بالضبط
1: كيما الماء والماء توا كيف نقولوا احنا القنوات المهترئه يعني نحكيوا على غاسبياج هو من عند ربي احنا ما عندناش ماء

0: قاعدين نخسروا معناها في مين
1: نخسروا بركة حسب التقارير الرسمية لوزارة الفلاحة والصناد تقريبا نخسروا في ما بين 20-25% من الكمية اللي نبعثوها في القنوات وهذا على المستوى الوطني في جهات كما قفصة كما جابس تقريبا الهدر ما يسمى بالضياع في الشبكات 50% معناها هذا بلاد نعانوا صحمائي قنواتنا تمثل مصدر من مصادر ضياع المياه وهذا علاش لأنه بالتقادم والتقادم مش معناه ما عندناش الإمكانيات معناه ما نبرمجوش دافونس وهنا الأولويات هنا الدولة يلزمها تعمل راهو الأولوية في الخدمة الساعة الماء الكهرباء النقل التعليم هذه المهمة المهام القضية اليوم الصناد كان الدولة تدعمها تقول لها انت مسؤوليتك الخدمه مش تتعاملي مع الماء كبضاعه باش تبيعيه الشيء اللي يخلي انا كي نمشي ونعطيكم انا كي نمشي الى نزل في الصيف الحمامات ما يتقصش الماء على النزل
0: هذا اللي كنا ماشي له علاش الماء يتقص في كل بلاصه وفي الوتله ماهوش مقصوص
1: وسهله العمليه وقت اللي الشركه يقولوا لها اعملي على تحقيق توازناتك الماليه باش تولي تلوج على الكليون بوتنسيال الكليون بوتنسيال المواطن يبيعوا له المتر ب 200 فرنك لكن النزل بدينارين و50 المتر وين يبيع باش يبيع للنزل والنزل يستهلك 5 مرات السرير يستهلك 500 لتر في النهار اذا السرير واحد في يوتيل يستهلك قد 5 مواطنين البر وبالتالي في ظل الوضعيه هذه وباش استيق باش الصناد تلقى امورها وتتوازن معناها ماليا هذا اضافه ما نحكوش على الاشكاليات الاخرى ديون الصناد واستيق لدى الوزارات ولا المؤسسات العموميه ولا دا ولا دا ولا دا
0: الى درجه الصناد مبجله الوتله على المواطنين
1: اي اي اي مش مبجله هذاك هو مادام قالوا لها انت معناها توازناتك الماليه وجيب لي فلوس ايش باش تعمل باش تمشي للكليون بوتنسيال وعادي جدا اما ما قالوا لهاش انت اخدمي وصل للمواطنين واذا كان ثم عاجز نحن كدوله لانه الماء حق وبالتالي المؤسسات الوطنيه ذي لانه استاق مثال مش اني تتشمت في المواطنين اللي مش يقص الضوء لا لانه كون خلوها 4 أو 5 سنين استثمرت في الطاقات المتجدده وفي الاستثمارات هذه راهي عملت راهي وصلت الى انتاج يسمح بالتوازن في لحظات الذروه
0: لا معناها احنا بلاد الشمس ماناش ننجو في الكهرباء الجهات اللي هي فيها السدود تنتي تقولي السدود أنا وأقرب جهة مش تبارقة قريبة للسدود ولاية جندوبة مثلا
1: فيها تقريبا 40% من السدود ولاية
0: فيها 40% من السدود
1: كبرى على الأقل
0: ولاية جندوبة من أكثر الولايات اللي تعاني
1: العطش
0: العطش نعم إيه ساكل باس يا حسين معناك.
1: ثم دشرة أنا مشيت زرتها كيلومتر بالضبط على بني مطير كيلومتر أفولد وزو أهم طلب ليهم ماء
0: ماء
1: علاش المشكلة هنا في خطط التوزيع الاستثمارات لانه هما
0: يعني الدشره ذيك جا فيها وتيل راه فما الماء
1: لا هو اصلا هنا سؤال اخر انه نحن ننسوا نحن نعيشوا في المدن ومدن وبنوات وكذا يلزم نتذكروا في الوضع ذايا اهالينا في الارياف اللي تحت رحمه اما الصناد بامكانيات متواضعه او جمعيات مائيه مفلسه وذاك علاش سكان الارياف يعانون معاناه في الشتاء ما بالك في الصيف وهذا علاش اليوم كي نحكوا على الحق هذا الكوني والحق الدستوري يلزم إعادة النظر فيه باش ما عدناش نتعاملوا معاه مادة قابلة للنقل نعتبروه حق
0: وحنا نحكيو كذلك على القنوات المهترئة وهذا السؤال اللي يسألوه التوانسة اليوم ما السبالة يتشرب ولا لا
1: ما السبالة بطبيعة تبقى للمواصفات التونسية يتشرب وتقريبا أنا ديما نقول
0: المواصفات التونسية اللي تحتت عندها عشرات السنين والقنوات تبدلت
1: هدرأت لا المواصفات التونسية اليوم خلينا نوضح نقطة مهمة راهو عندما تمشي لغدير القلة وتأخذ عينة وتحللها تلقى ماء طيب ثم مجهود يتعمل في غدير القلة على مستوى المعالجة والمواطنين لازم يعرفوا راهو المياه تجينا من السدود ونحن قعدنا سيستم معناها يخلط الماء باش نحصلوا على كمية محترمة معناها مياه سيدي البراق مثال نوعية جيدة مياه سيدي البراق بربرة ولكن مياه سيدي سالم معناها تنجم توصل لدرجة الملوحة إلى 2.8 و3 دونك نخلطوا نجيبوا لغدير القلة تقوم الصناد بالمعالجة والمعالجة معناها الفيزيائية الكيميائية والمعالجة البكتريولوجية
0: أنا نقول تعديو فك القنوات
1: مرات الماء يخرج نظيف كي قنوات ديجا متقادمة وفيها لونكراج وفيها مرات تجي احمر المرات تجي ماء اصفر هذاك يزاد القنوات ساهمت في تدني النوعية. هذاك علاش اليوم الصناد مطالبة على أني تعمل برنامج معنا على المدى المتوسط والبعيد. رو قضايا الماء راهي مش قضايا نتاع إجراءات وزارية نتاع 3 شهور، هو تخطيط على المدى المتوسط والبعيد، وكذلك هو استثمارات. رو عندنا 57,000 كيلومتر قنوات، وبالتالي يجب أن نبرمجه على 10 و15 عام باش نبدو نغيره في القنوات الأكبر، وحتى لين نجدوا جزء كبير من القنوات وبالتالي نحسنوا نوعية الماء.
0: سي حسين الرحيلي، لو كنت صاحب قرار، أول قرار تاخذه اليوم في هذا الكل شنو؟
1: أول قرار إحداث وزارة خاصة بالماء، لأنه الماء في تونس أولا هيكليا ومؤسساتيا معناها مقسم على العديد من الأطراف، وبالتالي باش النجم نخطط للماء بشكل استراتيجي يلزم عقل واحد، هيكل واحد يخطط على المستوى الأفقي لكل مستعملي المياه. النقطة الثانية هو تحويل الماء من مادة نتعامل باش نبيعوها إلى حق. ثالثا تحديد الأولويات، كان أولويتنا مياه الشرب، هات نستثمروا في مياه الشرب ونوصلوا مياه الشرب بنوعية جيدة وبكميات مستدامة إلى كل سكان تونس. معناها وهذا المخطط يجي على 5 و10 سنين، لكن هات نبدو نحس اليوم رانا حلينا مشاكل جزء، تو الناس الأخرى يقولوا صاي الحل جاينا.
0: قرارات هيلة، لو كنت صاحب قرار تقوم بالقرارات هذية وتلقى أول أوبستاكل أكل بيروقراطية المقيتة الإدارية اللي نستناه، وهي تشوف لجنة وبعد اللجنة تمشي تبعث اللجنة أخرى وبعد تستنى اللزمة، وكيف تجي اللزمة حل شوفك أكل موان ديزان اللي قتلنا وخنقنا في البلاد هذي. يعني ما تشوفش أنه مشكلة الماء والمشاكل الكل في تونس كنا بداو بإلغاء هالبيروقراطية المقيتة هذه، تنقدم شوية في بلادنا في المجالات.
1: هو إلغاء البيروقراطية مرهون في قرار أعلى طرف السلطة، أو نتهمه في الإدارة وفي التعطيلات وفي كذا، لكن نورمالمون بقرار واحد نجم نقوله تغيير نظام الصفقات. وشنية المشكل هو أنه نخلق آلية نحاسب بها الناس ونعطيهم وقتهم الساعة. اليوم أنا كنجي نسمي رئيس مدير عام للصناد على أنا برنامج سميته ما نعرفوش، وبالتالي في الدول اللي تحترم نفسها ثم لجنة التعيينات كي نقولوا باش نسموا بي دي جي على الصناد، نعملوا أبل ونقولوا للناس اللي باش يشاركوا يمشي يشوفهم ويقدموا برامجهم تاع 3 ولا 5 سنين،
0: وبالتالي
1: أنا بعد 3 سنين نحاسبك أنت هاش التزمت إيش حققت، ونخلق آليات شفافة. نحن ما خرجناش اليوم وبدوا يخرجوا يحكوا على المارة اللي نورمال مو، هذه قضية رأي عام، قضايا الماء والكهرباء راهي ثم ناس نجم تموت كي تسكر الضوء.
0: نورمال مو فما ناس ماتت،
1: اي نعم،
0: فما امرأة الله يرحمها توفيت خاطر الماكينة
1: تاع الحكومة. هذه نورمال مو حكومة كاملة تخرج توضح للشعب شنو لي كونترانت ويجي نتعاولوا مع بعض.
0: لو وصلنا في هذا من شنو نخافوا؟
1: نحن نخافوا انه
0: من العطش،
1: مش نخافوا، احنا كل عام يوصي خوه، اش معناه؟ معناها مش قاعدين نعملوا حتى في شيء. وذاك علاش اليوم نوصلوا أنه ولا الصيف كوشمار، والصيف للتوانسة ما عادش ضيف 3 شهور، راهو الصيف ولا عنا يمتد إلى 6 أشهر، وبالتالي يلزم التخطيط المسبق ويلزمنا ما يسالش غلطنا. راهو مش مشكلة كي نخرج نقولوا رانا غلطنا، إيجا نفكروا جميع مع بعضنا باش نحلوا المشاكل.
0: قاعدين نقربوا من الجفاف من العطش، نخافوا اليوم؟
1: نحن أون بلان، نحن في الشح، رانا
0: نحن
1: في الشح المائي، وخريطة العطش بالنسبة لمياه الشرب تتوسع، وهذا الخطر أنه كانت محصورة في بعض الجهات اليوم توسعت.
0: ولا إيه سؤال محمد؟
2: والله أنا نحب نفهم حاجة، معناتها سي حسين حكاية معناتها على الكاناليزاسيون وحكاية معناتها الكل، والله حاجة تبهت. أنا نحب نفهم كيفاش أنه سنة مثلا حققنا نسبة امتلاء ما يقارب 67% مقارنة ب 2024 اللي كانت 21%، معناتها في 40 سد موزعين أغلبهم يعني معناتها على الشمال، وعنا أكثر من 30,000 أبار عميقة. معناتها نحب نعرف علاش الكميات هذية اللي نتسميه السنة حققنا ذروة كبيرة، علاش ماشية هباء. وحاجة أخرى ذكرت إلي ثم دي فيديو داروا على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم ناس في الشمال الغربي صوروا قنوات مفلوقة جملة معناتها وما صارش التدخل معناتها علاش بالرغم اللي حققنا نتسميه نسبة متاع ما باهي علاش صاير وضعك
0: باش نزيد معك يعني لأنه هذا قلنا القنوات متاع التطهير اليوم لغيبارتيسيون متاع السدود متاعنا مازالت مواكبة للتحولات المناخية اللي صارت ولا لا؟ هل السدود يلزمها تكون في المناطق هذيك وحتى السدود بيدها سي حسين الرحيلي نحكيوا على سدود مواكبة للتغيرات الجغرافية والمناخية ولا لا؟
1: هو على مستوى القنوات معناها أنا نجم نقول لكم
0: أي قال القنوات مفلوقة
1: مفلوقة أي لا نظرا لأنه كما تشوف فويت في حومة يبلغ الصناد ما عندهاش إمكانيات ما عندهاش أعوان في ظل غياب الانتدابات في ظل الظروف العامة نتاع كل المؤسسات العمومية كي نحكوا على الصناد نحكوا على ستاج نحكوا على التونيزير نحكوا على الفولاذ إذا هذا وضع عام تاع مؤسسات معناها عاجزة أني باش تتدخل رغم أنه أنا نفرق ما بين المؤسسات لأن الماء قلنا حق كوني حق دستوري يجب نعطيه الأولوية والإمكانيات المالية نتاع المؤسسة ماشي مبارم جاءني تجدد القنوات اليوم السدود وأنا قلت حتى هنا العديد من المرات راو السدود لم تعد وسيلة لتجميع المياه وفق التحولات المناخية رانا قاعدين في أيام سخونة اليوم أيام سخونة اليوم راو نسبة التبخر تفوت 700,000 متر مكعب في اليوم 700,000 متر مكعب راه يشترم يشربوه التوانسة في نهار
0: اللي لميناه في الشتاء تبخر في الصيف
1: دليل واضح وانا نعطيكم مثال راي دول كي امريكا تخلت منذ بداية التسعينات على السدود الكبرى وراو مشوا الى تقنيات اخرى الى الاحواض الصغيرة الى ما يسمى بالسدود الجوفية وقت الامور تسمح كذلك نحن في تونس عندنا 7 سنين بدينا نحس في إعادة توزيع للخارطة المطرية جغرافيا راي المطر اللي صبت السنة صبت في الساحل صبت في كل ولايات الساحل الكميات اللي صبت في القصرين والقيروان وقفصة وقابس معناها تجاوزت المعدات
0: وما ليش نستغلوا فيه
1: ولكن نحن ما زلنا نخدم بك اللوجيسيال نتاع الستينات معناها بالكارتة القديمة وكذلك برمجنا نفس السدود في نفس المناطق
0: تتفق.
2: أنا سي حسين هاب نزيد نذكر بحاجة أنت تو تحكي يعني معناتها على النسب اللي فات يعني معناتها المعدل في الساحل باش نحكي لك على مدينة هرقلة في بالكم اللي مدينة هرقلة في الشتاء الماء يقص فيها من 10 متاع الليل يرجع كان الأربعة والخمسة متاع الصباح معناتها كيفاش نحكيه على
0: في قلب
2: شتاء نسب امتلاء يعني معناتها كبيرة وفي الشتاء اللي معناتها الحاجة متاع المواطن معناتها للماء كلك سواء للدوش ولا معناتها مش يغسل معون ولا مش يعني معناتها الحياة اليومية أقل من الصيف والماء يقص من 10 متاع الليل للأربعة متاع الصباح هذا اللي نحبوا نفهموه
1: هو عادي ما قلت لك المشكله مش في المورد شتاء ولا صيف المساله نتاع انقطاعات الماء مربوطه بالبنى التحتيه ما ثماش استثمار صيف ولا شتاء في البنى التحتيه وهذا واليوم الساحل مثال مهديه سوس المستير منذ 5 جويلية الصناد خرجت قالت راني باش نبدا القطع الدوري من نصف الليل نظريا للخمسه نتاع الصباح علاش ثم ضغط استهلاك كبير الضغط هذا ما ردوا شنو انه البنى التحتيه ما تنجمش توصل كميات اعلى هنا نرجعوا احنا نقولوا يا سيدي السنا ما يسالش غلطنا انا باش جي دي فون لي ديابل معناها اسك العام الجاي من سبتمبر واكتوبر نعملوا طاوله ونقعدوا ونقولوا ما صار صيف 2026
0: شو اللي يمنع هذا سي حسين
1: والله ما نعرف انا مثل مسؤول انا انسان مواطن اعطي برايي ولكن لا اعلم انه رانا ما نحبوا نتحولوا من حكومة مطافي إلى حكومة تخطيط
0: الخبراء وتصرف. الخبراء الأكاديميين اللي كيفك سي حسين انت راه انسان كاتب كتب وكتبتك كما ناس تقرا بها ويعتد بها هل تسألون في هذا
1: لا
0: انت وغيرك من
1: لا
0: المختصين
1: لا لا لا لا نسأل والإدارة مغلقة والمسائل الذي في المسألة معناها يعتبروها تقنية وانا الماء قلت راهو مش حلقوم ومش بومب ومش عقلية إدروليك الماء راهو الحياة راهو يتخطط راهو يتحدد له أولويات والماء استثمار وبالتالي كنجو نعملوا سياساتنا المائية رانا نعملوا حوار مجتمعي باش نس كل تساهم كما صاحب النزل كما الشركات كما المواطنين كما الفلاحة يجوا نحكم مع بعضنا كلهم في مستوياته
0: والخبراء اليوم
1: والجامعة والبحث العلمي وإيجا خلينا نشوفه ما فهمينش
0: لخبراء للجامعة لبحث علمي
1: لا نتصورش
0: ولا تقرأوا البلاغات كيفكم كيف المواطنين
1: ونشوفوا
0: العاديين أنا باش نختم بكومنتير قريته حمدي عياري تحية لك قال كان نحط حلقة تاع 10 سنين التالي تنلقى نفس الحديث ونفس المشاكل. هذا اللي يلخص اللي قاعدين نقولوا فيه جوستومون. حمدي انا بدي ماذا بيا كل 10 سنين نبدل السؤالات نتاعي وما زلت ما خلطتش.
1: وذاك علاش انا وليت شويه ما عادش نحب نحكي برشا لانه قاعدين نحكوا.
0: لازمنا نحكيو ونحكيو ونحكيو سي حسين،
1: ولكن هذه دورنا، هذا دورنا ونجتهدوا
0: نحكيو ونعاودوا حتى لين تتبدل.
1: واحنا مستعدين باش نساهموا بارائنا المتواضعه وما طالبين حتى شيء، خذوا منا ولا تاخذوا علينا.
0: شكرا جزيلا سي حسين الرحيلي، الأستاذ المتخصص في التنمية وتصرف الموارد والمدرس بكلية العلوم بتونس.
3: إن شاء الله ربي يجريها على السلاح.
0: إن شاء الله ربي يجريها على السلاح. تحية صديقي العزيز محمد علي. نمشي وتوا تقتقتنا عبد الحليم قارئة الفنجان ورجعنا.

0: عبد الحليم حافظ العندليب وقارئة الفنجان وحكايتها محمد.
1: حكاية أيوة. قارئة الفنجان أو أنا نسميها الوداع الأخير لعبد الحليم حافظ. هي الغنية هذية كانت آخر تعامل بين الثلاثي محمد الموجي نزار القباني وعبد الحليم حافظ، خاصة بعد نجاح رسالة من تحت الماء. الغنية ذي صاروا فيها برشا أحداث خلوها تعطل. أولا كيف عبد الحليم حافظ خذا القصيدة باش يقراها تشائم منها برشا، أما بالرغم من التشاؤم ذاك قرر أنه يخدمها، وبدأت العملية أنه بدأ يخدم فيها شوية ومن بعد يقص، خاطر يمشي يعالج في لندرا سورتو البريود هذيك أنه اشتد فيها يعني معناتها المرض نتاعه. وكل مرة
0: صار له نزيف الحفلة
1: هاي بيان سور، وكل مرة يكلم الشاعر الكبير نزار القباني يقول له بدلي الكلمة ذيك، نحب نغني الكلمة ذيك، ما نجمش نغني الكلمة ذيك. واللي كان يتبع فيهم واحدة واحدة هو الملحن محمد الموجي. ويقال انه عبد الحليم قال لمحمد الموجي انه هذية اخر قصيدة باش نغنيها ولا اخر غنية باش نغنيها، بالرغم اللي وقتها زادا كان يحضر اون باراليل في من غير ليه. دونك وصلنا للحفلة الأولانية وين عبد الحليم اللي هو من عاداته انه يحكي معناتها مع الجمهور، والوحيد في جيله انه يحكي مع الجمهور في يعني معناتها الميكرو، قال لهم نطلب منكم الصمت، خاطر راهو الغنيه ذي اخذت مني برشا مجهود وبرشا تعب، جست الصمت باش يوصل لكم الكلام وتسمعوا الكلام وتفهموا المعنى نتاع الكلام. هو بدا يغني، اما il s'est avéré que ثم جروب نتاع دي جون وقتها، هو يقول
0: مسلطين.
1: بعد في تصريح شهير ليه انه جاوا مسلطين بداو يهرجوا وبداو معناتها يعملوا في الحاجات، وثم واحد جاب كوستيوم بيضة ملطخة وطلب من عبد الحليم باش يلبسها. بعدك عاودوا سكتوا شويه، من بعد ولاو يزفروا لين وقت اللي هما بداو يزفروا عبد الحليم ووقف الغنايه وقال لهم راني انا نعرف نزفر ونعرف نعيط، وبدا يزفر في وسط يعني معناتها الميكرو، والفيديو شهير جدا وموجود جدا.
0: صحيح.
1: من بعد عبد الحليم بدا يكمل في الغنايه لين صار له نزيف وداخف براتيكمون في اخر الغنايه. وبعد اعتذر بيان سور معناتها من الناس في لقاء صحفي من بعدها هي وقعد يكمل يغني فيها قارئة الفنجان، وقعدت من انجح الاغاني نتاعو.
0: في الاول قالوا طويله ومعقده وشعريه
1: ومعقده وكل، قعد يغني فيها الى ان اخر حفله غناها بعدها هي بالضبط مشى اللندرا باش يعالج، ولين جاء نهار 30 مارس عام 1977 وتوفى عبد الحليم حافظ. وكانت قارئة الفنجان الوداع الأخير لعبد الحليم حافظ.
0: كانت الوداع الأخير. محمد فوزي من الناس اللي يحكيوا برشا على قصص عبد الحليم حافظ، وجبدوا له مرة على وكتبها في كتب بعد على قصة قارئة الفنجان. قال أنه نزار قباني أبريوري من القراءات ومن القصص اللي تحكيت على قارئة الفنجان سمع بقصة الحب الكبيرة بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسن.
1: طبعا
0: اللي برشا عباد اليوم يقولوا لا تزوجوا عرفيا وكانوا معرسين وكل، فما اللي يقولوا لا ما صارش منه. محمد فوزي قال انه نزار قباني كتب هذايا والاسوار العاليه وكذا على قصته مع سعاد حسني، وهذيك علاش عبد الحليم راه رفض شويه من الاول باش يغني قارئه الفنجان، واللي تحكي عليه الاسوار العاليه كان يقصد بها المخابرات المصريه، خاطر سعاد حسني كانت ديما يحاولوا أنه يستدرجوها المخابرات المصرية، منهم ضابط مخابرات مصري معروف جدا، معروف حكيته مع سعاد حسني اسمه صفوة الشريف. وصفوة الشريف هذية جاته تقارير مخابراتية أنه سعاد حسني تنوي الزواج بعبد الحليم، دونك مشى وقال لها جرب عرس بعبد الحليم وهددها بحياة عبد الحليم حافظ اللي تقولوا الروايات. فالحديث على الأسوال الكبيرة وأنه راه ما تخلط لهاش المرأة هذه كان يتحكي على صفوة الشريف والمخابرات المصرية، وهذه شوية تقال منه حتى في الأبحاث والتحقيقات اللي صارت معه، لأنه هو في السنوات هذيك كانت هما قضية كبيرة في مصر اسمها انحرافات الاستخبارات المصرية، وكان هو من الناس اللي دخلوا الحبس بعد هذا من الانحرافات واستدراج الفنانين وكذا وابتزاز الفنانين باش يخدموا معاهم. اي دوكو قاعد ديما في المخيال الشعبي المصري انه عبد الحليم حافظ كان يتغنى بسعاد حسني في قارئه الفنجان واللي تكتبت على اساس الحياه هذه بيناتهم.
1: اي وعلى ذكر زيد معناتها الموضوع نتاع المخابرات حتى كيف نشوفوا الحاجات اللي تخدموا او الأعمال السينمائية والتلفزية اللي تخدموا لعبد الحليم حافظ أو حياة عبد الحليم حافظ الراو ديما اللي ثم برشا ناس في الدولة يعني معناتها المصرية ما يحبوش عبد الحليم حافظ ويميلوا الفنانين أخرين. افهم انت حطوا معناتها الهواتف متاعوا متاع داره الكل يعني معناتها على ليكود ومع أم كلثوم ونفوذها وقتها عملت له برشا فهمتني مشاكل إلا ما تدخل وقتها جمال عبد الناصر وقال لهم معناتها خاطر هو ما حكاولوش الحكاية وخباوا عليه الحكاية قال لهم كيفاش معناتها فنان يغني معناتها على الحب وكذا حاطين له معناتها ليكوت تلهو
0: بالناس الأخرين
1: تلهو بالناس الأخرين والحادثة الشهيرة زادة اللي صارت والعركة الكبيرة بين أم كلثوم وعبد الحليم اللي خلت السلطة يطلبوا من عبد الحليم إنه يعتذر بعد هو مرضخش من بعديك كبر بها وتصفي وصفي لبن.
0: أعطينا شوية من قارئة الفنجان محمد.

0: دنيا
1: يهواه القلب يا الدنيا حليم انكور ان شيف دوفر وحنحكيو على الفن والفنانين لو فيستيفال فيستيفال الجم اي دو روتور اه فرحانين برشا بعوده فيستيفال الجم في دورته 39 من 11 جويليا حتى 15 اوت عروض موسيقيه عالميه اوبرا دي اوركستر سيمفونيك ما تتفلتش للحجز والاتصال www.festivaljam.tn ولا على تذكرتي.tn وحنا كنا حكينا برشا مرات عملوا على فيستيفال الجم وقديش هذية من المهرجانات اللي يلزم يتحكي فيهم ويلزم نفرحوا بهم بعودتهم دونك نفكركم في دورته 39 فيستيفال الجم باش يكون موجود من 11 جويليا حتى ل 15 اوت هذه ناس الديوان
2: ناس الديوان
1: ناس الديوان كملنا من الفنانين حكينا مع سي حسين الرحيلي على الماء قال لك الماء مقصوص الضوء مقصوص كذا ايه نحكيو شويه جمال في استوس بونوس مع جميلتنا صابرين مامو توتسويت
2: استوس بونوس
1: عسلامة صابرين شو حوالك؟
3: مع عسلامة سمية
1: سافا صابرين
3: الحمد لله عايشك
1: تو انتم على امور الجمال والكل الضوء زاد يظل مشكله كبيره قصان الضوء اونتخو احنا واحنا نحكيو على الجمال وليزاستوس بونوس تنسنا في ناس الديوان انه نحاولوا نعطيو اكثر ما يمكن استوس اكثر ما يمكن نسهلوا للتوانسه سيرتو المراه التونسيه اللي تحيه كبيره ليها التقى صبيح تخدم القايله قاعده تبرد في الدار تفطر الصغيرات تعشوا بعد ديما فما المسؤوليات دونك قلنا اليوم هيت نسهلوا عليهم واول سؤال باش نسهلوا عليهم هو شنو هي اكثر غلطه يعملوها البنات والنساء في المكياج
3: اكبر غلطه سميح أي. أي. يختاروا فوندوتان ما تناسبش لون البشره نتاعهم
1: ايوه هذه هي الغلطه الاولى اعطيني توا حسب كل بشره شنو هو فريمون اللون اللي يناسبها اللي بيضه برشا
3: البيضه برشا نختاروا لون فوندوتان على البيج معناها
1: بيج البشرة البيضاء اللي سمرة
3: سمرة على الجون شوية
1: شوية على الأصفر
3: على الأصفر
1: دونك اللي سمرة كيفينا إذن فوندوتان أصفر شوية صابرين
3: أصفر شوية
1: مع البرونزاج مثلا كيبدا فما برونزاج قوي هل فما لون معين متاع فوندوتان إذن نستعملوه في البرونزاج
3: أي بيتبيع أي. سميح
1: بي. اللي هو
3: كما قلنا على الأصفر
1: يمشي الأصفر هذيك في الفوندوتان دونك أكثر غلطة نستعملوها هي ما نختاروش بالكدا الفوندوتان تاعنا
3: نزيدو سامحني أي. سميح أي. نعملو كمية كبيرة
1: كي نكثروا هذيك زيدة غلطة
3: أي
1: فوالا هذيك اللي عم بعد الخطوط والخيوط
3: فوالا
1: شوية فوندوتان يزي
3: شوية فوندوتان معناها يجي لوك بارفي
1: باهي احنا في بينا قد ما نكثروا قد ما نبيضوا وبربي هكا لون الوجه مش كيما لون الرقبة هذيك ما سيسونا فيها الموضوع هذي شنو صابرين أول حاجة لازم تكون موجودة في كل تروس مكياج
3: ليكرون سولير نتاعنا
1: ليكرون
3: قبل كل شيء هو توصيف ولا شتي معناها مع الطقس نتاعنا ليكرون لازم
1: ليكرون سولير
3: والفوندوتان
1: والفوندوتان أول حاجة لازمها تكون موجودة في كل تروس مكياج خاطر أنا والسيدة المخرجة نقولوا الحمير هو أول حاجة موجودة في كل تروس مكياج نمشيو الأكثر منتوج يشريوه البنات ما هو مش مستحقين
3: لي فارا بوبيير الباليت نتاع فارا بوبيير يخدموا برشا ألوان وما يستعملوهمش اللي الأغلب معناها الألوان معناها
1: أي.
3: فما ألوان تتناسب مع البشرة أي. وكل ثلاثة أربعة ألوان
1: باه كي نقول لك شنو اللون روج ليفغ ولا فاراجو يمشي مع نسى الكل
3: الغوز البيش
1: هذا يمشي مع
3: الفاتح يمشي مع
1: الاحمر لا فك علينا من لحم
3: دونك حاجه خفيفه راه سميح
1: يمشي في غوز فاتح ولا بيش فاتح هذاك يمشي مع البنات الكل باه شنو هي اكثر نصيحه تعطيها الوحده مبتدئه في المكياج ما تعرفش تقول لك انا انصحني راني ما نستحق كمان نخدم ولا غيره ولا نستعمل برشا المكياج شنو ننصحوها
3: اول حاجه العنايه بالبشره هذيك العنايه بالبشره و
1: اي
3: وناخذوا
1: يلا صابرين ليزي
3: الادوات نتاع المكياج نعملوا مكياج خفيف
1: اي باش تنصحهم شنو فريمون كي نقول لهم ثلاثه حاجات هذيا شنو يلزمك تعمل وانت مبتدئه في المكياج
3: نعملوا مكياج خفيف سميح معناها في الفوندوتان ولا في الفراجو نبداو
1: باش ما تغلطش
3: فوالا
1: بيه شو أكثر حاجة تفسد المكياج؟
3: أكثر حاجة تفسد المكياج العناية بالبشرة.
1: هذيك هو. بيه
3: شو الحاجة؟ الكير بتاعنا راه ولا روتين سميح. يلزمنا معناه كل امرأة عندها السكين كير نتاعها معناها
1: الروتين الخاص الخاص به. انا مثلا انك تسالني تقول اكثر حاجه تفسد لك الدنيا كل قولك البانسو فريمون معناها فما حاجات اللي تفسد المكياج نتاعك. شنو اللي تقولهم مش لازم كانك انت مبتدئه في المكياج ما تعملهاش الحكايه هذه
3: مش لازم راه ماهوش انا قلت لك الفون دو تان هي اكثر حاجه لازمه معناها
1: عليك بالفون دو تان وكا. شو اكثر سؤال انت تسالك في الحكايه هذه الكليون شنو يسألو؟
3: تقول لي شنو لون المكياج المناسب اللي يطلع عليا وإلا المكياج يقعد لي معناها نهار كامل وإلا لا. هذا أكثر سؤال.
1: شنو اللي يخلي المكياج يقعد أطول فترة ممكن؟
3: العناية بالبشرة. أنا رجوع
1: شو اسمها سابرين عناية بالبشرة؟
3: أي العناية بالبشرة هي نعملو أحنا السكين كير متاعنا بعد باش نلقاو غيزولتا أحنا
1: باي
3: ريزولتا به يا معناها
1: شو هذيك اللي تفشفشوه انتم كي تكملوا
3: هذيك الفيكساتور
1: فيكساتور مهم ياسر الفيكساتور هذا بالحق يخلي المكياج
3: في الصيف
1: مع العرق والكل يعني هذا الحل باش مكياجك يدوم في الصيف نقولوا لهم فيكساتور تستعمل برشا كيفاش
3: احنا
1: توا غالي صابرين الفيكساتور
3: غالي هيك
1: غالي شوية
3: غالي بي. احنا كي نحضروا البوم تاعنا سميح كيما قلنا السكين كير تاعنا والفوندو تاع تبدا به والفيكساتور راهو المكياج ما يتمسش
1: فوالا دونك عليكم فوندو تاع به ومن بعد هو فيكساتور حاول الالوان تكون فاتحه باش ما تغلطش في المكياج
3: في المكياج
1: دونك هنا
3: يكون لوك انيق
1: كيفاش يكون اللوك انيق
3: اللون اللوك يكون انيق كي تبدا الالوان متناسبه
1: اي
3: والوان هكا فاتحه ومكياج يبدا مخدوم مليح هكا بالكدا
1: فوالا
3: دونك
1: ليك سابرينا الجميله كنت معنا في استوس بونيس وحنا نحكيوا على الجمال والفرحه والاجواء هذه كل نحب نقولوا الف مبروك البنت القلعه الكبرى الطالبه الدره الشاوش النجاح بتفوق والحصول على المرتبه الاولى على دفعه السنه الثالثه من الاجازه في الصحافه زميلتنا دونك اليوم دره الشاوش وكذلك الاولى على كامل مرحله الاجازه قديش مستحقينكم في الدومين درة واللي كيفك إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب وإن شاء الله تكون من غفرانس في المجال الصحفي والإعلامي كمان معكم لليوم نتقابل نهار الاثنين إن شاء الله في أسعد وأحسن الأوقات انتخطان بربي سيسور وحكم ما تنسوا الشرب الماء ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية في لمن
2: ناس الديوان
0: ببليسيتي
2: سيف السنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز العاشرة صباحا ديوان فام صباح الخير

0: وحدة الحماية المدنية تدخلت خلال الساعات 24 الماضية لإطفاء 177 حريقا من بين أكثر من 700 عملية مختلفة، وفق ما نشره المتحدث باسمها على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. والمتحدث باسم الحماية المدنية يدعو المواطنين إلى ضرورة التأكد من عدم إطفاء أعقاب السجائر جيدا قبل التخلص منها وعدم رميها في الطبيعة، إضافة إلى ضرورة التبليغ عند مشاهدة دخان أو نار مشتعلة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري توصي كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية، وذلك تبعا للنشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمتعلقة بتواصل موجة الحرارة وبلوغ درجات الحرارة مستويات مرتفعة بعدد من ولايات الجمهورية. والوزارة تدعو إلى تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة، خاصة بين منتصف النهار والرابعة بعد الزوال، وتكثيف عمليات الري بالنسبة للأشجار المثمرة والزراعات، بالإضافة إلى توفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة للماشية والدواجن، مع الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بالقرب من الحقول أو الغابات. هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعرب في بيان عن شديد استنكارها للحكم الاستئنافي الصادر في حق الأستاذ عبد الناصر العويني والقاضي بسجنه لمدة عام في قضية تعود إلى أكثر من 10 سنوات، معتبرة في ذلك استهدافا للمحامي عبد الناصر العويني تبعا لمواقفه المتعلقة بسير مرفق العدالة وبضمانات المحاكمة العادلة. والهيئة تعرب في بيانها عن تضامنها الكامل ولا مشروط مع الأستاذ العويني، مشددة على أن هذه الأحكام لن تثنيها على مواصلة الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق المتقاضين، كما أعلنت استعداد كافة أعضائها لأن يكونوا مشروع ملفات قضائية وقرارات اتهام وأحكام سجنية في سبيل التمسك بمواقفهم المبدئية وفق ما ورد في نص البيان. بلدية أريانا تصادق على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية المتعلق بتوسيعة المقبرة الإسلامية بسيد جبال بأريانا التي أغلقت منذ سنة 2000 بعد استنفاد طاقتها الاستيعابية. ومدير المصالح الفنية ببلدية أريانا خالد جبالي واضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المراجعة الجزئية شملت نقطة واحدة تتعلق بتوسيعة المقبرة عبر استغلال عقار مجاور لها تبلغ مساحته 3 هكتارات تابع لوزارة البيئة ومصنف كمنطقة خضراء، مضيفا أن أعداد الدراسات وإنجاز الأشغال ستنطلق في الفترة المقبلة. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء تفيد بمقتل 8 أشخاص في إيران وإصابة 20 آخرين في ضربات أمريكية جديدة استهدفت بنى تحتية في جنوب البلاد وغربها. وأشارت الوكالة إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت بنى تحتية في عدد من المدن وجسور، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين. وختاما، وكالة الأمن البحرية البريطانية تؤكد إصابة السفينة بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى تسجيل أضرار وصفت بالبسيطة في هيكل السفينة وعدم تسجيل أضرار في صفوف طاقمية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع رباب الفرجاني في سامر فايبس.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2
1: مونديال إكسبريس.
3: هلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2026 باش يتحصل على جائزة غير مسبوقة في تاريخ البطولة حسب ما أعلنته الفيفا في بلاغ ليها. الجائزة هذه باش تكون خواتم الأبطال للمرة الأولى إلى جانب الكأس والميداليات الذهبية. الفيفا تقول أنه الخطوة هذه تستلهم أحد أشهر التقاليد أو مستلهمة من أحد أشهر التقاليد الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية، وباش يتم تصميم خواتم خاصة بالفريق الفائز تخليدا لإنجازه التاريخي. باش يتم انتاج 2026 خاتم على حسب العام اللي احنا فيه باصدار محدود ومرقم بشكل فردي احتفاء بنسخه كاس العالم الحاليه، وباش يتحصل بطل العالم المنتخب المتوج على 30 خاتم بالنسبه للخواتم هذوما. يبقى من 1996 خاتم اللي باش يتم بيعهم للجماهير حول العالم كمنتج رسمي مرخص. الخاتم هذا باش يحمل في التصميم نتاعو مجسم كاس العالم، بينما يخصص الجانب الاخر الاخر في الجهه الاخرى، يعني باش يكون موجود المنتخب البطل وعلم البلد المتوج، كما باش يكون كل خاتم ورقم ومصمم وفق مقاس الشخص اللي باش يلبسه ومرفق بشهاده اصاله. وبعد نهايه المباراه طبعا النهائيه في الفينال نتاع المونديال باش يتم تسليم قائد المنتخب الفائز والمدرب نتاعو بزوز خواتم خاتم لكل شخص فيهم، ومن بعد باش يتم تصنيع الخواتم 30 الكلها النهائيه وفق المقاسات الخاصه بكل فرد وتسليمها في وقت لاحق. نمشي ونحكيو على ترتيب هدافي المونديال. طبعا نعرف انه مازال زوج مقابلات، المباراه الترتيبيه انجلترا فرنسا نهار السبت 8، والمباراه النهائيه بين المنتخب الاسباني وايضا المنتخب الارجنتيني نهار الاحد 8 نتاع الليل. ترتيب الهدافين: ليو ميسي يتصدر 8 اهداف و4 اسيست، الثاني كيليان مبابي 8 اهداف 3 اسيست، الثالث هالاند 7 اهداف، بيلينغهام 6 اهداف مع هاري كين وديمبيلي ويرزبال 5 أهداف لكل لاعب. دونك منطقيا ليونيل ميسي قد يكون بنسبة كبيرة هو المتوج باللقب هذا، في صورة واحدة ما يتوج ميسي بلقب هداف المونديال إلا إذا تصير معجزة ويسجل ويرزبال لاعب المنتخب الإسباني 4 أهداف كاملة في الفينال، وقتها يولي عنده 9 أهداف وميسي ما يسجلش ويبقى عنده 8. دونك بوسيبيليتي ضعيفة برشا الحقيقة، بالتالي ميسي يقترب كثيرا من التتويج بلقب هداف المونديال. مونديال إكسبريس قدموكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanafm.net. بعد لحظات جيكم ربيب في برنامج سامر فايبس.
1: مونديال إكسبريس vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسامر فايبس.

0: Les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
1: D1FM Summer Vibes.
0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الجمعة من العشرة لنص النهار.
2: إلى عشرة
0: وتسعة
2: دقائق يا صباح النور صباح الفل والياسمين الكل المستمعي ديوان فيم طريقة سليمة للناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير. جمعة مباركة للناس الكل يكا اللي يسمعوا فينا واللي يختاروا يعديوا النهار من الصبحية حتى الليل وهم يسمعوا في ديوان فيم ويتفرجوا فينا على اللايف متاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك واللي أنا نقرأ فيه تعليقاتهم. عزيز فدوى الناس الكل هنا إن شاء الله تكونوا بخير مرحبا بكم. عزيز إن شاء الله إسبانيا يقول يا خويا اش معاد ما مازال نهير ونشوفوا شكون المتوج بمونديال 2026. دونك سامر فايبز من توا حتىش للنص نهار. ندي بالحاج في الاخراج ايمن في الاخراج الرقمي معكم ربيب الا فرجاني. دونك شويه اخر كالعاده نستقبلوا ضيوفنا ونعرفوا مواضيعنا اليوم اللي نحاول نعطيكم لمحه صغيره كما ديما. دونك الموسيقى موجوده الربح 31 328 328 زاد كيف كيف موجود. حمزه زاد في ساعتنا الثانيه باش يكون موجود اليوم استثنائيا يكون ابارتير من ال 11 للناس المغرومه بالرياضه هذيا وحاب يعرفوا اكثر تفاصيل نحكي عليه الصيد. دونك يكون معنا حمزه بعد اخبار ال 11 واليوم معنا ضيفه سبيسيال اللي باش نحكيوا على فئه سبيسيال. لاحظنا انهم ما شاء الله يسمعوا فينا برشا في الوقيت هذيا نحكي عليه فئه كبار السن كيفاش نتلهوا بهم كيفاش نردوا بالنا عليهم مع الدكتوره مريم شعبان بطبيعه الحال في ساعتنا الثانيه. سينو نبداو باولى فقراتنا توتفيت اولد بات جولد.
0: Old but gold.
2: الموسيقى اللي ما تموتش اللي ديما عايشه معانا. نحاول كل يوم نقترح عليكم زوز اغنيات قديمه عندنا معها ذكريات. انا متاكده اول نوتة تسمعوها راكم مش تفكروا برشا حاجات مزيانه وتعيشوا فايب حلو برشا. الاغنيات خاصه الاغنيه نتاع اليوم الاولانيه مثلا نبداو بالعكس. ناديه الاغنيه العربيه خليها في المرحله الثانيه. نبداو بالاغنيه اللي عايشه معانا عندها اكثر من 40 عام مازال تتغنى في الملاعب في الحاجات المزيانه كنتفكروا بها الفايب الحلو والموجات الإيجابية أكيد ما تنجم تكون كان لايف إيز لايف

الله الله الله, الله. هذوما زوز الاقتراحات نتاعنا بالنسبه لليوم. تصوتوا كما ديما على ستوريتنا في الصفحه نتاعنا على الانستغرام ديونا فيم, تختاروا الغنيه اللي تحبوا تسمعوها بعد اخبار ال11. سينو على ذكر الموسيقى والسهرات الحلوه والفايب الحلو, نفكركم اللي جولدن مومنت ايفنت تنظم السهره العربيه بامتياز اللي تجمع النجمه الذهبيه اللبنانيه نوال الزغبي ونجم التونسي المتالق رؤوف ماهر في حفل استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية أصالة الفن التونسي نهار السبت يعني غدوة 18 جويلية 2026 أبارتير من 8:30 متاع الليل. وين الناس اللي تسأل؟ في مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم. بالنسبة للتذاكر تلقاهم في شبيبك مدينة العلوم, في برج فون, في سوسة, موقع تذكرتي, تطبيق تباسي, ولا تكلموهم على 25 505 340 دونك رونديفو ما يتفوتش الحقيقة متاع ربي. انتم زادة نجم وتكونوا كيما المستمعين اللي اتصلوا بينا وجيوا هزوا تذكرهم سلم عليهم, مثلا محمد عربية زادة كيف كيف اللي يجيو قبيلة شوية وخذيو التذكر متاحهم كي تكلمونا على 31 328 328. موصلي معكم حتى يجل النص نهار باش نبدأ بالموزيكا حتى احنا آمرين الهضبة تسويتها لديونا فهمة.

0: نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: يرجعني لكم بعدناش عليكم برشا مثلي معكم حتيش للنصف النهار. قدرنا نقرأ في التعليقاتكم مرسي يا طاهر ومرسي يا إلياس. لايف إز لايف بيان سور وزي العسل. سونداجنا تلقاوه على ستوريتنا في باج انستغرام تاعنا دي وين فهم. سينو كل مرة نحكي لكم على المهرجانات, نعطيكم التواريخ ونقول لكم على سهريات الحلوة في صيف 2026 اللي تبعوهم. دايوغ نحن في مواكبة للمهرجانات, تلقاوه في مختلف البرامج رامج متاعنا, وتلقاو زيدا كيف المتابعة متاعنا ولا تغطي على صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي. ونقول لكم لول باللول على دوراتنا. اليوم نحكي لكم مثلا على فيستيفال الجم اي دو روتور في دورته 39 من 11 جويلية حتى 15 اوت. تلقاو عروض موسيقية عالمية, اوبرا, ديزوركستر سيمفونيك, ما تتفلتش. دونك الحجز والاتصال تدخلوا للسيت www.festival.com الجام بوانتين ولا على موقع تسكيرتي بوانتين. بيان سور تلقاو برشا تفاصيل وكيكا تقصوا التذكر متاعكم وتستمتعوا بالأجواء الحلوة في مهرجان الجام من 11 جويلية حتى ل 15 أوت. احنا بعد شوية نشوفوا شكون سعيدة الحظ أو سعيد الحظ يربح معنا اللي تذكر بالنسبة لليوم. دونك مازال الوقت تنجموا تكلمونا على 31 328 328. من هنا لك الوقت نمشي توت سويت للتريندينغ. شوية أخبار كانت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شوية مع هاني في التغطية اليومية اللي موجودة في مختلف معني أوقات النهار متاعنا لآخر أخبار المونديال. كنتوا سمعتوا الترتيب مع أكثر الهدفين في علاقة بهذا الموضوع, في علاقة بالمونديال. نعرفوا أنه الفينال بش يكون نهار لحد الأنظار الكل تستنى في الماتش هذا, لكن فما حاجة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تراند أكثر من ربما الأرقام أو التكهنات. زاد مش حتى التكهنات متاع العبيد ولا المحللين, ما توا دخلت فيها تكهنات الذكاء الاصطناعي. وناس كليكا تستنى في فينال نهار لحد. في الوقت هذا على مواقع التواصل الاجتماعي فما حاجة أخرى رجعت تراند ورجعت للواجهة وناس كل تحكي عليها. نحكيكم على أكيد جدا التصويرة اللي جمعت ميسي ويامال. دونك من 2007 دونك اوكي يقولك ما تقابلوا حتى مره في حتى مباراه رسميه, لكن اللقاء الاولاني كان صار قبل سنوات كبيره ويندرج في هذيه في تصويره كنت شفتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتفرجوا فيها مع تشوفينا زيدا ايمان موجوده. تصويره من 2007 تجمع ميسي بيامال, رجعت مره اخرى للواجهه وتسجلت التراند. التصوير هذه ظهرت اول مره في كأس أمم أوروبا في 2024 وكانت تتفكر وقتها عملت بوليمك كبيرة وكانت تراند وقتها هبتها بو لامين يامال منير النصراوي. والتصوير هذه تظهر ليونيل

0: هذه الكوليكا باش يجمعوا، الهدف هو باش يجمعوا الأموال لصالح منظمة اليونيسيف ومؤسسات خيرية أخرى. التصوير صار في الكابنو كوقتها، والفوتو سيشن معناها ولا النهار التصوير هذاك كان في برشة تفاصيل. المصور يقول كان مش من الوالدة متاع يمال من نجموش كنا نعملوا تصويرة بالطريقة هذيك. يقول لك وقتها ليونيل ياسر حشام، قبل كان حشام طوام زي حشام، لكن قبل في البداية تمتعه كوقتها كان عمره 20 سنة، كان حشام برشة، دونك لقى معناها كانت صعوبة كبيرة باش نجموا يخطوا تصويرة كما هذية. هبطها الوالد نتاع يمال كما قلت لكم وقت عملت بوليميك في 2024 ورجعت مرة أخرى في 2026. دونك يقول لك كان المصور هذي لما اتصلوا به وقت أصحابه قالوا لي أخي التصويرة هذي تبعتك، قالهم إيه وقتها معنا في 2024 عرف المصور هذي اللي هو صور يمال. قال كينها شوف القدر قداش العب معناها الدور متاعه، واحتمالية أنه تصير حاجة كما هكا عبارة ربحت بي اللي نصيب. دونك هذي شنو قال، وبعديك قال بالنسبة لي أنا أحسن تصويرة عملتها في الكاريير متاعي وفرصة ياسر حلوة. يمال كان ديما يحكي على ميسي يقول أنه أفضل لاعب في التاريخ، كعليش رجعت هي تراند يقول لك بعد 16 عام باش يتجمعوا لأول مرة في مباراة في فينال كأس عالم كمان، يعني حدث ضخم وضخم جدا. ميسي الأسطورة الناس تحبه ومتابعة الكاريير متاعه. يمال يقول لك الموهبة جديدة صاعدة، الأسطورة جديدة في إطار الإنشاء، عرفت ما شاء الله عليه، ورغم أنه ما ساهمش برشا في برشا أهداف في مونديال 2026. وديجا اليونيسيف كان هبطت تدوينة على منصة إكس، هبطت تويت بلوتو على التويتر وحكيت على التصوير هذي خطر عليش رجعت تراند هاو كيفاش أوكي هي تصوير عادية من الناس قاعدت تلمو قاعدت تبرتجي فيها تلمو قاعدت تحكي عليها و تستعمل في الذكاء الاصطناعي. معناها أكيد جدا خاطر عرضتكم التصويرة والناس يستعملوا في الذكاء الاصطناعي، هاو مثلا يمال رجع له البانو الأزرق هذاك اللي تراو فيه، هاو عطاه الكيس، هاو القى مارادونا هابط باش يعطيه الكيس، معناها عبثوا بحالها التصويرة هذيك هاو في الاستاد وغيرها. دونك اليونيسيف كنت هابطت تويت وقالت انه اوكي التصويرة راهي حقيقية خاطر الناس معناها شككوا في الصحة متاعها. يقول لك بوتيت خط نجم في 2016 تكون في معمولة بالذكاء الاصطناعي، لكن راهي ترجع للبوليميك الأولانية ولا التراند الأولاني كان في 2024 كما قلت لكم. ويونيسيف تقول انه يمال اليوم واحد من أبرز نجوم كرة القدم الصاعدين، ميسي كما تعرفوا يواصل في مسيرته كواحد من أعظم لاعبي اللعبة هذي، وقول لهم راهم حاليا كسوة واحد معناها الزوز هما يشغلوا حاليا منصب سفير نووية حسنة لدى اليونيسيف. والمنظمة تقول إنه اللاعبين الزوز هذوما قاعدين يستخدموا في الشهرة متاعهم ومنصاتهم باش يدعموا حقوق الأطفال ويدافعوا عليهم، ويقول لك إنه الهدف إنه كل طفل ينجو ويكبر ويحقق الأحلام والكوليكا. ويقول لك إحنا فخورين برشا كسوا إنه ميسي موجود ولا لامين يامال ضمن السفراء النوايا الحسنة اللي يدعموا رسالتها الإنسانية حول العالم. فوالا تصويرة تم التقاطها في 2007 ترجع بعد 19 سنة كيكا تقريبا تتصدر الواجهة، وبيان سور هذيك كوليكا الحاجات الاكسترا اللي تابعة مونديال 2026 والكلمة الحاسمة باش تكون نهار لحد. شيء الموضوع في اخر هو التصويره اللي رجعت تراند اوكي خاطر كمان ميسي داوش اليمن معناها حاجه بزار شويه ما يعبثوا بحالها كما قلت لكم بالذكاء الاصطناعي. الموضوع هذايا في علاقه بالذكاء الاصطناعي كما عودناكم على مدار السنوات الاخرانيه، نحكي لكم ديما اش فما ميزات جديده اش فما دراسات في علاقه بالموضوع هذايا. وهنا باش ناخذوه من الجانب النفسي شويه. يقول لك العلماء سالوا سؤال، هل انه كي تحكي مع الذكاء الاصطناعي او طريقه الحديث متاعك يخلينا بين ظفرين أكثر وقح؟ دونك هذه هي الكلمة اللي تم استعمالها. يقول لك سألتكم أسئلة في الدراسة هذه، يقول لك إسكو قلتلو شي مرة شكرا، قلتلو شي مرسي، قلتلو شي فضلك، تقول راهو مجرد بروغرام معناه جست راي ماكينة. لكن علماء النفس طرحوا سمحوني سؤال غريب، هل إنه الطريقة اللي نحكيو بها مع الآلات هذية تنجم تبدل الطريقة اللي نحكيو بها مع البشر؟ يقول لك الذكاء الاصطناعي جزء من حياتنا حبينا ولا كرهنا، نخدمو به نحكيو له على مشاكلنا وعركتنا مع الليكس، نستخدمو في روسات متاع فطور يعني نستعملوه في تفاصيل حياتنا اليومية. لكن
1: طريقة تعاملنا مع الأدوات هذه حلت نقاش جديد في علم النفس. يقول لك أنه تخلينا التكنولوجيا أقل

0: طريقه. يقول لك اليوم برشا ناس يستعملوا المساعدات الذكيه هذه بطريقه مباشره، اكتب لي، اعمل لي، صحح لي، اعطيني، من غير ما يستعمل كلمات كما من فضلك ولا ميرسي ولا غيره. دونك اوكي، يقول لك ذكي الاصطناعي ما يستحقش المجامله باش يعطينا الريبونس نتاعنا، لكن يقولوا الباحثين انه المساله ماهيش مرتبطه بالماكينه في حد ذاتها، لكن بالعادات نتاع الدماغ وطريقه تواصلنا اليوميه. علاش تعتبر إلا باقة حاجة مهمة حسب الباحثين؟ جزء آخر باحثين في علم النفس واللغة قالوا أنه الحاجة هذه ماهيش مجرد كان كلمات حلوة ولا تتقال باش تشير للطرف الآخر اللي انت تحكي معاه، لكن هذا هي سيني متاع احترام وإنك مستعد باش تتعاون معاه. يقول لك الإنسان يتعامل كل يوم مع أشخاص خارج دائرة العائلة والأصدقاء كما زملاء العمل، الناس اللي نعرفهمش في الشارع، الكلمات البسيطة كما ميرسي ويعطيك الصحة ومفضلك ومفضلك وكل ما شيء، هذيك تعاون على بناء الثقة والتعاون داخل المجتمع. علاش نكونوا أكثر مباشرة مع الذكاء الاصطناعي؟ أنا ريت فيديوهات فما ناس مش لباقة معناها تبدأ تأمر فيه تقول ندرى شنو معناها، وطريقة الحديث بزارة شوية. يقول لك أولا الذكاء الاصطناعي ما يستحقش مجاملة، وذا حكينا فيه. طريقة الكلامنا كل يوم تنجم تأثر في كلامنا غدوة، يعني اللي قاعد تعمل فيه مع الماكينة هذي ولا البروجرام هذي نجم يأثر عليه الحياة اليومية متاعنا، على خاطر يقولك اساليب التواصل بتاعنا تنتقل من البيئات. وعطاو اكزامبل صغير، مثلا كي تاخذ باك مثلا هنا في تونس وتمشي تقرا في ولايه اخرى ولا في جامعه اخرى، اوتوماتيكمون باش تعرف ناس جدد، باش تعرف عادات وتقاليد جديده، باش تعرف لهجه اخرى، دونك انت من غير ما تحس باش تولي تستعملها في اليوم نتاعك مع اصحابك مع عائلتك، دونك هذيك تنجم تاثر فيك. فوالا، دونك فينالمون في اخر دراسه يقول لك ما فماش ادله واضحه تقول تنجم يعني تسبب في الحكايه هذه، لكن تتعلق اني قلت لكم باليومي مخنا باش يتعود. اونطوكا انا علاش الدراسات هذيا راهو مش كل شيء ناخذوه مسلم، مش كل شيء نجموا ناخذوه كيما هو. هما يحكيوا على العادات والتقاليد نتاعنا وكيفاش انه المخ ينجم يتبرمج كيما انت تحكي بين ظفرين قل التربيه، خلينا نقولوا مع الذكاء الاصطناعي هذاك قالك ينجم ياثر على اصحابك على اولادك على الناس المحيطين بيك، دونك اوتوماتيكمون من غير ما تشعر باش تتصرف بالطريقه هذيك، وهذايا ياثر على العلاقات نتاعنا، وهذايا الخلاصه بالتونسي نتاع هالدراسه هذيا. من جهه اخرى رجعت لخبر كنا حكينا فيه في ديوان ترانز عام ناول في 2025، تفكر في أفريل 2025 وقتها التصريح اللي عمل جدال متاع سام ألتمان، وقتها سام ألتمان اللي هو الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي كوقتها قال إنه تقوله من فضلك ولا ميرسي ولا شكرا للذكاء الاصطناعي أو التشات جي بي تي تحديدا معناها، وهذا يعطينا برشا تكاليف، يعني اللباقة في حد ذاتها تعطينا نصرفه برشا معناها. وعطى دي زيكزامبل مثلا يقول لك انه التقديرات انه مثلا باش تولد ريبونس مكتوبه بالذكاء الاصطناعي كيما ميل كيما فقره قصيره ينجم يستهلك ما يوصل 0.14 كيلو وات ساعة من الطاقة، وهذايا ما يعادل انك تخدم في ساعة بركة 14 مصباح ليد. شو قديش الكونسوماسيون تاعها معناها، وزادة كيف كيمشي يحسبوها بالمليارات التفاعلات اليومية، معناها نحكيو على مليارات الناس تستعمل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، راهو استهلاك الطاقة التراكمي كبير برشا. وقالك مش لازم تقولوا ميرسي ولا عايشك ولا عطيك صحة ولا صرف معه بيتربي اونتوكا الفلوس والاقتصاد والكهرباء والماء والدنيا الكل وهما اللي مالي الذكاء الاصطناعي كيما يقولوا، قالوا لك لا ما تصرفش معه بالطريقة هذه. وعلماء النفس من جهة أخرى يقولك لا لازم حتى معهم هما تصرف بطريقة باهية باش نجم تأثر على علاقاتنا في الحياة اليومية. آخر الأخبار آخر دراسات تعرفوا كل يوم في تريندينج. تريندينج موصلي معكم حتىش للنصف النهار شوية آخر، نعرفوا شكون بح معنا اليوم في سهرية اللي بشكون غدوة موجودة في مدينة العلوم طبعا، سهرية نوال الزغبي وسهرة نوال الزغبي ورؤوف ماهر، لكن قبل هذا عنا فاصل عنا ببليسيتي عنا موزيكا ورجعينا ببليسيتي.
1: تدلل تدلل سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا، جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
2: تدلل جيون
3: إيام دللنا.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم مثنين للجمعة من العشرة للنص النهار.
2: العشرة واثنين واربعين دقيقة، شوي آخر يجيكم أنيس الغول في ديجيتال ويفز، تسمعوا آخر أخبار التكنولوجيا والحاجات الجديدة. لكن قبلها هيت نعرفوا شكون سعيدة الحظ اليوم اللي باش تربح معنا. دونك نمشي بيكم لي أريانا مع مدام حليمة. أهلا وسهلا.
3: علو،
2: صباح النور.
3: صباح الخير.
2: مرحبا مدام حليمة، شنو حوالك؟
3: مرحبا،
2: عسلامة. أصريت أنه بفتح الحرف الحاء، حليمة مش حليمة،
3: حليمة.
2: هي اللي تشرفوا
3: هاي سوري حليمة.
2: أي تدلل تدلل. شنو حوالك؟ شنو هي الأمور؟
3: الحمد لله، هايسك
2: ربي فضلك. به هي الأجواء في أريانا؟ قص الضوء عندكم ولا مازال؟
3: قص في الموت، قص.
2: ولا دونك ديما نتبعوا البلاغات اللي طابت باش نشوفوا أن التوقيت اللي يكون فما الانقطاعات. دونك كلمتنا مدام حليمة، 55 سنة، شنو العمل؟
3: 56.
2: أيه يا لله، لتشرفوا ما شاء الله.
3: أنا ممرضة.
2: يا لله مرحبا، ملائكة الرحمة كما يقولوا. سفا الخدمة أمور ماشية؟
3: سفا
2: الحمد لله. دونك كلمت مش تربح معنا اللي السهرة العربية المزينة على الاخر باش تكون غدوة سبت 18 جويلي 2026، باش تكون في مسرح الهواء اللي طالق بمدينة العلوم. بالنسبة للناس اللي مش كيما مدام حليمة، مدام حليمة سعيدة الحظ اليوم اللي لكن اللي تحب تقص التذاكر، تلقاهم في شبابيك مدينة العلوم، في برجي فون، في سوسة، في موقع تسكرتي، في تطبيق باسي، تكلموا مع 25 505 340. مدام حليمة احنا كلمتنا على 31 328 328. اليوم فما حتى سؤال باش نقول لك ديريكت مبروك عليك يا مدام حليمة. ريت سهلت معاك.
3: سهلت
2: هاو نجمعة كاملة وانا نسأل فيهم المستمعين، نسأل فيهم جيت مع حد مدام حليمة وقلت لها ليه باش تربح حكيك انت، وشكون ميشي ان شاء الله؟
3: انا وراجل.
2: اي لله يفضلوا. احتفال هكا عيد زواج عيد ميلاد، ولا قلت خليني مش نعمل فرهيدة؟
3: نعمل فرهيدة.
2: كيف سمحني؟
3: قلت لك فريدة عيد ميلاد زواجنا ستبقى ومود سبتمبر.
2: هاكا بالمسبق ما يسالش، اما نتصورك راكم عاملين بروجرام اخر، فما مفاجأة نتصور.
3: ان شاء الله.
2: ان شاء الله. هاكا كان يسمع فينا ماذا بينا وبحذيك هو حاجة هاكا يسمع فينا.
3: لا مش بحذية، خاطر هو في الهوارية.
2: اي في الهوارية. اي صح،
3: انا نخدم هو في الهوارية.
2: هاكا هو يصيف يا سيدي المسيو، بعث له الفيديو من بعد هذايا، قول له راه في سبتمبر معاد ما مازال حضرنا بروجرام كيما حضرت لك انا المفاجأة. دونك ان شاء الله الف مبروك يا مدام حليمة. يعيشك لله، تدلل لفضلك.
3: نحب نشكر ديوان السام، يعيشك ديوان السام واللي يخدموا الكل في ديوان السام اللي هزت عليا تليفون
2: مريومة
3: والكل.
2: يعيشك،
3: ميرسي مريومة، ميرسي كل الموند. وبون كونتينيواسيون الناس الكل، وبالتوفيق وربي يعينكم واحلى.
2: ميرسي يا حليمة يا سمحة، عايشك ميرسي بوكو. عايشك. دونك شاء الألف مبروك. إذا هي تاو اليوم آخر نهار، دونك صارية غدوة كما قلنا لكم سبت 18 جويل 2026، أسبوع كامل وانتوما تربحوا معنا في التذاكر. إن شاء الله تعديو سهرية مزيانة وسهرية حلوة برشا. سينو مدام حليمة عملت لنا ديديكاس عنا برشا تحايا. نبدأ بسوسو دريس اليوم، تقول لي عيد ميلادي نحبك تفرح بيا يا سوسو، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله عوايم يتعدى زين هكا وتحقق فيه برشا حاجات حلوة. عنا برشا تحايا يا نادية. نقولوا زادة عيد ميلاد سعيد لزميلتنا في ديوان فام أميمة بن عياد، نقولوا لها إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير، إن شاء الله ديما فرحانة ونفرحوا بيك على قريب يا أميمة، إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف ألف ألف خير. عنا ديديكاس آخر اليوم يوم التحايا، نحب نقولوا كل عام وانتي حي بخير يا رميسة الزياني، هابي بيرثداي عيد ميلادها اليوم، إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير. دونك الناس اللي عيد ميلادهم اليوم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير زيدا كيف كيف. نقولوا هابي بيرثدي الوفاء بوليه ملي عيد ميلاده زيد كيف كيف وفاء هابي بيرثدي فوفا ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير وكان عندكم دي ديديكاس كذا عيد ميلاد كلمونا ولا تخليونا تعليقاتكم على 31 328 328 لي بون بلان مازالوا موجودين معنا لهنا في سمر فايبس نحكيكم على وجه اخرى تنجموا تحضروا لها مهرجان حلو وحنا في متابعه لجميع المهرجانات دونك نحكيكم على جوهرة الساحل سوسة تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 5 أوت عروض متميزة تناسب الأذواق الكليكة نحكيو مسرح ضحك كوميديا فن طرب حضرة وسهريات ما تتنسيش باش للحجز والاتصال بتبيعة الحال عندكم الرقم التالي 73 213 800 دونك 73 213 800 وإن شاء الله يربي تعديو سهريات حلوة كما قلت لكم مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 احنا نخليكم مع اخر المستجدات في عالم التكنولوجيا فؤاد في اخر مستجدات اخبارية الجهوية الوطنية والعالمية صبوحة هي الربحة في سونداجنا بالنسبة لليوم تسمعوا زي العسل بعد اخبار لحظة خليكم معنا ما تبدلوش الموجة

0: مع بريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. نجاح غير مسبوق لمهمة فخام 2 اللي تمت على مدة 3.5 أيام عن أوربيت على مت مركبة ريزيليانس لشركة سبيس إكس، فين تمكن الطاقم من التصوير بالأشعة إكس لأول مرة في الفضاء وفي تاريخ البشرية. نعرف أنه من الصعب جدا نقل معدات لإيماجري ميديكال لثقلها وكبر حجمها والغاديولوجي بار غيون إكس، تكنولوجيا انكومباتيبل مع لابوزونتور، وصنع جهاز جديد يمكن حمله على متن المركبات الفضائية المستقبلية مثلا فيريتابل كاستيت اللي نجح فيه فريق بقيادة لا شيرشوز أو ميديسين أيروسبيس في المايو كلينيك الدكتورة شينا غريفورد، واللي أرسلوا الطاقم اون اوربيت لمدة 3.5 أيام ومعهم ان جينيراتور دو ريون اكس نوميريك سون فيل صغير الحجم ويزن بعض الكيلوغرامات فقط وسهل الحمل، ونجحوا من خلاله في تصوير عدة أعضاء من أجسامهم بفضل أشعة اكس وأرسلوها إلى الأرض في نقاع دياغنوستيك متاحهم من طرف لراديولوج، واللي ما فرقوش ما بين الكليشي تيريستر والكليشي دو لسباس. الإصرار على استعمال هذه التكنولوجيا في الفضاء تعني حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تحذير المناخ لازم لسلامة روادها الفضائيين في مهمتهم المستقبلية نحو القمر ومارس، وإرادة تركيز تكنولوجيات استشفائية دو لي فيوتشر باز لتوفير التأثير اللازم والتعويل على الإمكانيات الموجودة وعدم الالتجاء للرجوع إلى الأرض وقت الطوارئ في رحلات تجم الدوم أكثر من 9 أشهر كاملة. شركة نوكيا منفكت وهي تحاول الرجوع إلى سوق الهواتف الذكية، وهي اليوم تحب تعمل زادا كومباك وتراهن على 4 هواتف ريترو 4G مع زر متخصص للذكاء الاصطناعي مستهدفة لفان دي دام فونز ديجيتال ديتوكس. إذن غطور فير الفوتور عن شركة نوكيا HMD، تطلق 4 هواتف توش 4G بلوك تري ريترو لكن في وسط لوحة التحكم ان بوتون دانتليجنس ارتيفيسيال وانسيستان فوكال اللي اسمه CKAI، ونلقاو زادا دو لا فيديو كونفيرانس فيا اكسبرس شات وليس سيرفيس كلاود. لكن قبل خروج هذه الهواتف عدد كبير من الكوميونيتي ما عجبتهمش فكره الزر الخاص بالانتليجنس ارتيفيسيال وقالوا انه ما عنده حتى نفع. الهواتف الاربعه هما النوكيا A200 4G، 210 4G، 215 4G دوزيام اديسيون، و 235 4G دوزيام اديسيون. ديزاين بفورما بار ويحتوي على ان كلافيي فيزيك، ان اكران كيو في جي ا دو 2.4 بوص، الباتري اموفيبل دو 1450 ملي امبير اور اللي تشد شحن لمده 13 يوم. السوك الموجود في قلب الهاتف هو لونيسوك تي 107 avec 64 ميجا اوكتي دو رام و 128 ميجا اوكتي pour le stockage. يمكن إضافة une carte SD حتى 32 جيجا اوكتي ويعمل avec le réseau 4G VoLTE وفيه بلوتوث 5.0 avec une prise jack de 3.5 mm والراديو FM et un port USB-C. والهاتف يفكرنا بهواتف عادية و سامبل لكنه يستطيع القيام بديز أبيل فيديو و كونتوني عبر le service cloud phone. هاتف بازيك وسعره باش يكون 29 دولار فقط. مشروع كبير وطموح جدا من طرف الستارتاب فرانسيز زيفالتو ليستهدف السياحة الفضائية المستقبلية بتصنيع مركبة التاير اللي باش تقلع إلى علو 25 كيلومتر من الأرض وتحمل معها 4 ركاب وقائد في رحلة دوم أكثر من 6 ساعات. زيفالتو قاعدة تقدم في تحذير في سي بروشان فول بارتفاع 25 كيلومتر من على سطح الأرض على متن الكبسولة التاير اللي بدأت الخدمة عليها منذ 10 سنوات كاملة. التاير مصنوع من الكومبوزيت دو كربون، طولها 5.5 متر و 2.7 متر وتوزن 2 طن بحساب الركاب وكل سيستم مباركي. التيارة تتحمل درجة حرارة توصل 80 درجة تحت الصفر والإشعاعات الشمس القوية، وباش تكون كيما الطيارات والمركبات الفضائية بريسوريزي، والمشروع تكلف أكثر من 10 مليون يورو. المواعيد بريسك الكل محجوزة، لكن قبل اون سيري دو فول ديسي باش تبدا صيف السنة لتجربة كل الإجراءات متاع السلامة، ولو كان كل شيء يكون على ميورام فإنو زيفالتو باش تستقبل أول سيزاسترونوت سنة 2027 ويبدا معاهم حلم السياحة الفضائية للجميع مع دون لا ستراتوسفير لمدة 6 ساعات، منهم 3 ساعات en contemplation avec vue panoramique spectaculaire و avec tout le confort nécessaire. في داخل كبسولة لمساحتها 20 متر مربع تحتوي على كونيكسيون انترنت و غاسترونومي ايتوالي، و لي بري دي بيي باش يكونوا حوالي 170 ألف يورو. هذا كل معنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très bon week-end, stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. Ma
0: أريد أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1 FM.
0: Ale D1 FM, ma baz nassif yahla.
1: D1 FM.
0: Soutkom. ديوان اف ام عسلامه
2: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موجه صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان افام عسلما. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف اليوم الجمعة وغدا السبت 21 ولاية في مستوى درجة انذار كبير، حيث يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور شهيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. والمعهد يشير إلى أن الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة أو الاضطرابات العقلية، وكذلك مستعمل الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، محذرا من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس، كما أوصى بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون الشعور بالعطش وترطيب الجسم بصفة مستمرة، وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية بين ساعة منتصف النهار والساعة الرابعة بعد الزوال. والمعهد يدعو إلى استعمال واقي للرأس من أشعة الشمس عند الخروج، وإلى اللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى ثلاث ساعات باليوم إن أمكن، مع تقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة، وبالاتصال بالطبيب أو بالنجدة في حال وجود اضطرابات. ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري توصي كافة الفلاحين والمنتجين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة، كما تدعو إلى اتخاذ جملة من التدابير من بينها تفادي العمل الميداني خلال ساعة الذروة خاصة بين منتصف النهار والرابعة بعد زوال، وتكثيف عمليات الري بالنسبة للأشجار المثمرة والزراعات، بالإضافة إلى توفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة للمشي والدواجن، مع الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بالقرب من الحقول والغابات. الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي يؤكد أن أشكالية المياه في تونس تكمن أساسا في غياب الاستثمار الاستباقي وسوء التصرف والتخطيط المسبق، موضحا أن البنية التحتية المائية في البلاد باتت مهترئة بشكل كبير، حيث أن ما يقارب 20% من شبكة القنوات قد تجاوز عمرها 50 عاما، في حين يتراوح معدل عمر الشبكة العامة بين 30 و35 عاما. ورحيل يشير في برنامج ناس ديوان إلى أن انقطاعات المياه لم تعد تقتصر على فصل الصيف فقط، بل أصبحت تمتد على مدار العام، منتقدا طريقة تعاطي الجهات الرسمية مع ذروة استهلاك الماء.
2: المشكلة مش في المورد وتوفر المورد، المشكلة في التصرف الاستثمار والاستثمار الاستباقي. اليوم تقريبا عنا تأخر في الاستثمار في مجالات المياه تقريبا في كل المجالات المتعلقة به أكثر من 30 عام، بناء تحتية متهرئة، معناها شبكة قنوات تقريبا 20% منها فاتت 50 عام، معدل عمرها انتع 30-35، إلا في الأحياء الجديدة وين القنوات مازالت معناها تشد روحها، وتقريبا واقع الماء ثم مناطق راهي ليس جديد عليها الانقطاعات، معناها ثم مناطق لها 40 و50 عام تعاني في نفس الإشكاليات، وكانت قبل في الصيف توا ولد صيف وشتاء. المشكلة مش في المياه، مش في السدود، مش في توفر المادة، اليوم ثم مشكل في التصرف ومشكلة في التخطيط المسبق. وأتصور أنه اليوم كنشوفوا كيفاش استعدينا في تونس رسميا ذروة الاستهلاك، باش نورمالمون نعملوا اجتماع وزاري وناخذوا إجراءات في بداية جانفي باش نوفروا الوقت اللازم لكل الهياكل تنجز. عملنا مجلس وزاري 9 جوان في بلان صيف باش نخطوا للصيف.
1: وفي الشأن الدولي، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بأن أشخاصا غير مصرح لهم صعدوا إلى متن سفينة أثناء إبحارها شرقا في خليج عدن على بعد 65 ميلا بحريا جنوب ميناء المكلا اليمني. ونقلت مصادر أمنية بحرية أن مسلحين صعدوا على متن ناقلة للمنتجات الكيميائية في خليج عدن قبالة السواحل الجنوبية لليمن. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات الذي ألقاه في وقت الذروة، ملمحا من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادا مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع رباب الفرجاني في سامر فايبز.
3: 9.2 فريكونس 9.2

0: على ديوان اف ام الصيف احلى. ديوان اف ام
1: سمر فايبس. سمر فايبس يجيكم كل يوم من اثنين للجمعه من 10 لنص النهار.
2: لحداش و 15 دقيقة جاني لكم زلنا موصلين معكم حتىش للنص النهار ومكملين معكم في مختلف فقراتنا. شوية نمشيو للموندو المزيان, موندو البحار والصيد والحاجات الحلوة اللي تعودتوا بها. لكن قبل هذية نحكي لكم على زيدا كيف كيف اليوم. تبارك الله عطينيكم برشا مهرجانات وفكرنيكم في المواعيد, ونحكي لكم على مهرجان المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أذنا. دونك موعدكم يتجدد من 23 جويلية حتى 2 أود. دونك نعاود أفكركم, موعدكم يتجدد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أذنا من 23 جويلية حتى 2 أود. عروض في الكلورية, موسيقى شعبية, استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أذنا. دونك ما تفلتوش عروض المهرجان واحجزوا المقاعد متاعكم على اليان هذية. تنجموا تدخلوا تلقاو أذنا.جيشي.ان. دونك تلقاو التفاصيل الكليكة. هنا نحاولوا نقول لكم على المهرجانات, المواعيد, الطريقه نتاع الحجز والتليفونات كيكا تستمتعوا بالعروض المختلفه في المهرجانات. سينو يحضر بحضينا حمزه. اهلا وسهلا.
3: نهارك زين وفل ياسمين. صباح النور والسرور.
2: صباح الاجواء.
3: الحمد لله في خير ونعمه. مرحبا بسيدة المستمعين الكل.
2: ربي فضل.
3: حلقه جديده ولد بحر. اليوم مش نحكيوا على حوته مش كيما الحوت الكل.
2: ايه؟
3: هي ملكه الحوت في تونس ولا في الميديتراني في البحر.
2: نحلوا البتين ده.
3: نحلوا البتين
2: تتسويت ولد بحر.
1: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
2: أيوة أقلبنا لك الميكرو.
3: أنا باش نحكي لكم على حوتة رباب نعرفها بالكدي. علاش نعرفها بالكدي؟ خطر عايشة معها عندي 9 شهور. عايشة أنا ويا الحوتة ده. جبتها للمجازة ربيتها في أكواريوم. قلت لهم راني نحبي الربي حوت متامي بحر في أكواريوم. قالوا لي راي صعيبة لحكي ولازمك ريجالاتور دو سالينيتي ولازمك أوزموسير ويكيب مو يتكلف بالملايين. جربت بطريقة عادية.
2: أوكي.
3: ربيت برشا أنواع متاع حوت. ربيت بلم, قاروس, بلم قاروس, ورقة, منكوس, سارقي وسبارس. به نحب نقول لك عش قلت لك من أقوى الحوت في الميديتراني. كي ربيتهم هذوما كل صاروا لي دي بروبليم تكنيك باش نستحفظ عليهم هما حيين. اش معنى قصان الضوء؟ ديجا بقصان الضوء قصان الضوء 3 أيام هذوما يعلم ربي كيفاش مازلت معيش انا كابت القاروس. خاطر كي قص الضوء يقصوا لي بومب اوكسجين. دونك ترسيلي نص الليل يقص الضوء, نقوم من النوم نمشي للمجازان نحط دي بومب اوكسجين بالشارج ونبرد التمبيراتور نتاع الماء باش نستحفظ على حيه. مي مالغري تو سا بالقصات اللي صاروا الحوت الكل في الاكواريوم ماتلي منعت لي كان كعبة القاروس.
2: باش نفهموا كي كعبة القاروس منعت
3: باش نفهموا اللي راه القاروسه حوته كومباتيف تحمل تشانجمون دو تمبيراتور تحمل تشانجمون دو سالينيتي نتاع الماء.
2: احنا لازمنا قاروس نكونوا كي القاروس باش
3: لازمنا نكونوا كي القاروس باش نجمو نعيشوا باش نجمو نعيشوا بالراس. هنا هكا حوتي كل ما هذاك ديكا غالب قعدت لي كعبه القاروس عايشه برشا نوافقوا
2: يا رسول الله
3: كلهم نفقوا على خاطر
2: قصان الضوء. ان شاء الله ربي يعوض على الناس برشا الحقيقه اللي بروجي نتاع حارسمو البزنس زيد كيف كيف. من هنا قاعدين نشوفوا في الفيديو ان شاء الله نلقاو حل وسط باش نشوفوا كيفاش خاطر برشا خسائر
3: للامانه. ربيب كنا بديو نعرفوا احنا تولعنا مشاريع الدورة بشي قص في الوقت ذاك بشي رتحوا هم الشبكة. تو احنا ناخذوا احتياطاتنا نحيوا ليزيكيب مو نتاعنا من الضو, نحيوا البريزيت, ناجلوا خدمتنا, نسبقوا خدمتنا, نقولوا كليوناتنا رانا في الساعتين 3 ذوكم ما نخدموش. اما تجيك فجاه وانت تنجم تكون في وسط اوبيراسيون تاع خدمه وتقص عليك هذيك هي الخايبه. ابا لي ديغا قدام عينيكم في الفيديو الحوت كل ميت
2: او
3: كل الحوت كل ميت.
2: انا والله ان شاء الله ربي يعوض علينا
3: العمليه. لا لا نشحت نشحت ومازلت كعبه القاروس حيه هيك. تو
2: اليوم
3: مش نحكيوا عليها. حوته صعيب في مصيدها, قوية في كاركتيرها, ذكية برشا. ديجا عطول لو دو مير ذيب. ذيب ما يحصلش وذيب مش سهل باش انت تصطادو. السيزون نتاعها 6 شهور في العام من جويليا من شهر 7 حتىش اخر ديسمبر جون في فيفري لين بالرسمي يبرد بالكدا الماء. ومن بعد غادرنا في اول مارس ما عادش تلقى قاروس في البحيرات الكل. فما القاروس اللي يجينا لهنا باش يعمل جوست ريبرودكسيون باش يتكثر على خاطر البحر في الميديتراني نعرفوا اللي احنا رانا البيبينير نتاع الميديتراني. علاش؟ على خاطر الماء نتاع بحرنا كل قصير. تمشي ليبيا تلقى بروفوندوريت كبار, تمشي للجزائر تلقى جبولات وبرشا بروفوندوريت والحوت ما ينجمش يتكثر. دونك القاروس كيما الحوت الاخر الكل يجي يلوج في الماء قليل غرق، اذا نحكيو في الجنوب من بعد بحيره البيبان، اذا في جابس في زارات في أوكي. في جرجيس حتى المهديه بحر قصير، ومن بعد نرجعوا حتى لسيدي علي المكي البحر يقعد قصير. على ذاك احنا تو برشا اصحابنا في الشمال مثلا في تبرقه والا في بركوكش والا في الزويره يقول لك القاروس قليل غادي خاطر غرق البحر اكثر. معناها راه القاروس موجود الاكثريه في الجنوب وفي السود وفي الساحل التونسي. احسن طعم باش نستدعوا به نبداو باحسن طعم. احسن طعم هو طعم الحي، تعمر لها بحوت حي. احسن حوت حي للقاروس هو الجبان. الجبان هي كالحوته تبدا تزلبت صغيره، الطاي نتاعها مارو على اللكح الجاي طولها، هذيك تتعمر وهي حيه. ثاني احسن طعم في الحي هو البوري. ثالث احسن طعم في الحي هو الجمبري. هذوما بالنسبة للطعوم الحية، وعندهم أوقاتها طعوم الحية. كتبدأ كعبة القاروس تبدأ أكتيف ما غير عظم، كتبدأ ما يش عامل عظم في كرشة، تبدأ أكتيف وتبدأ تلوز بشي تشاسي بشي تشد كالحوتة ذاك. دونك أحسن طعوم هو الحي. في أوقات تبدأ عامل العظم باش هي ما تهلكش شكل عظم اللي في كرشه وما يجرحش وما يموت لهش، تولي تلوج لك في طعم تري كيما نحكيو على جروس محرس، نحكيو على توبو جروس بحيره، كعبه سوبيا صغيره كالسابيونه، كعبه كالاماره صغيره. هذاك احسن طعم لها هي. دي زامسون اللي نستعملوهم باش نشدهم دي بريفيرونس، دي زامسون يكونوا تيج لون، لامسون معناها ما يكونش قصير، تيج نتاعو طويل. انت كبر الطعم، انت كبر السبيس اللي باش تستادها، نتحكموا في التايم تاع لامسون جينيرالمون بين تاي 1 حتى للتاي 4.0. الخيوط لي زومبيل اللي باش نستعملوهم كاين مير كلير بحر خادم وصافي يخدم بفليو كربون، كاين مير اجيتي ومدردر والا في الليل نخدمه بالنيلون ما يقلقش. الوضعيه الجويه اللي ينشط نكملوا باحسن مونتاج. احسن مونتاج وبرشا راه عندهم ديزافي في لي مونتاج حسب تجربتي الشخصيه وتجربه اصحابي. احسن مونتاج هو 70 في 2 بطوطه، معناها زوز امسونات طول كل امسون 70 سنتي، لي دوز امسون ديكالي فوق الرصاصه. بحضر الرصاصه نتاعنا ما عنديش ترينار خاطر هو باش يعوم اونتر دوزون والا قريب للسرفاس. احسن بلاصه يعوم فيها هو، وعلى ذلك احنا ديما نركزوا على الكتير دو مير، كي تقف في البحر تختار السبوت نتاعك وتختار انك وين باش ترمي رصاصتك. تبدا تلوج على بلاصه الحوت وتتكهن انت وين موجود الحوت، وذاك هو السعي راه باش تلقى الحوت. ما ترميش على فوغليت.

0: زعما غير ديريف والا نستعملوا رصاص برتغالي 125 150 انت وليتا دو لا مير. بالنسبه ليكيبمون تاعنا قصبه دو بيس والا 3 بيس ما فماش فرق, هذاك يحكم فينا ديستانس دو لونسي. فوار كيما في الصوره نشوفوا معز جابر تحيه لي من معلمين تاع القاروس في جهه في الجنوب خاصه في صفاقس. بسم الله ما شاء الله ليكيبمون تاعو راه معز. انا نعرف معناها من الاول كيفاش بدا ما يستعملش لا قصبه لا موتور لا كان لا موليني خيط والله
1: الله.
0: خيط رسمي له 2000 فرانك امسو شفر كعبه جمبري ويرمي كعبه الجمبري ويقعد يستنى في كعبه القاروس اللي انت كي كعبه الجمبري تهبط في الماء تبدا تعوم هي وكعبه القاروس تتكاه وياخذ في احسن دي سبيس وتوا ديفلوبا هو اللي تكنيك نتاعو ولا يستادو حتى بسبينينغ. سبينينغ اللي هو لونسي رمني دونك مش باش نستعملوا طعم باش نستعملوا طعم صناعي باش نعملوا سيمولاسيون كعبه القاروس اللي هي الحوطه الصناعيه هذيك راهي حوطه حيه. في الحاله هذيك باش نستعملوا لور سيليكون مصنوع من سيليكون تكون سوبل تيت بلومبي والا باش نستعملوا لور دور احنا والبلاصه واحنا والبروفوندور واحنا والتكنيك اللي باش نستعدوه به في الانجليز لازم نستعدوه باللي فلوتور. اما راه صعيب على الاخر مصعدوا بالانجليز يمس على الجمبري كيما يمس على الاستيكو. اما لازم يكون اللي باش يستعد هو عنده تكنيسيتي في الليكتور دو موفمون دو فلوتور. اش معنى كعبه القاروس راه تبدا تشوف في الفلوتور نتاعك على السرفاس نتاع الماء ما يغطسلكش فلوتورك كيما الحوت العادي, بالعكس يلعب الطعم قبل يمس الطعم بذيله قبل يتأكد منه هو اللي راهو طعم حقاني يشد الطعم في فمه كعبة الجمبري. انت تشوف كعبة الفلوتور هبطت تحت الماء انت تعمل في راجلك ما تشد شيء, شد الطعم بفمه ما يكلش يمشي بيه شوية يحوس بيه يبدا يجس فيه كي يتأكد 100% راه الطعم هذاك ما فيه شيء وقتها راهو بشكل. دونك لازم موفمون وتايمينغ دو فيراج في النسبه للانجليز لازم يكون مهم على الاخر واحنا نحاولوا نقراو ونفهموا الحوته اسكو في الحاله هذيك كليت والا ما كليتش. في الغزل راه قليل ما زيدوا في الغزوله كنشوفوا حتى في التصويره راهو ما ينجموا يشدوه بالغزوله الا يستعملوا طريقه غير قانونيه اللي هي يدوروا الغزل على بلاصه قبل ما يدوروا يهبطوا غطاسه دي بلونجي يشوفوا الحوت موجود في رقم تاع القاروس يجيوا البحر يدوروا الغزل يحصروه ومن بعد يلموه بالكعبه بالكعبه. هذه راهي طريقه ممنوعه هذه الاكثريه يستعملوا فيها في جهه المهديه وفي السيود والكل هذه اللي هي راهي الكيس والا التدوير. حاولوا ما نستعملوش التكنيك هذه عايشكم
1: ممنوعه ممنوعه
0: باش نستحفظوا على الثروه السمكيه. حوته تشدت لك في الشباك هزها اما انت باش تحسرها وتشدها بالسيفه عليها عايشكم خليوها شويه
1: نصوص عليها ثم شيخه
0: هي على الشيخه وعلى الجو ثم ريبروديكسيون خليوه باش تقعد السبيس هذه ما
1: تكون موجوده
0: ما نقضيوش عليه. سوم القاروس غالي للفاج في 26 حتى 29 دينار, السوفاج انت والكاليبر حتى ل 130 دينار كعبه القاروس. القاروس نتاع الجنوب نتاع المرعى القصير نتاع المرعى الفي برشا بوزيدوني كيما نشوفوا في الصور راه مش نفس القاروس نتاع الشمال. في القاروس القصير تلقاه لونه عاتي على الاخضر عاتي على الكحل مخزز حوت عايش في مقصير نلقاه موجود برشا في جهه مثلا جزيره الكنيس في بعد صفاقس وانت ماشي القابس اذا نحكيو على الحشيشينه الجهه هذيك موجود في الويديه انه يقعد موكر غادي ومسدوا بالقروس في ساعه الوقف بين المليه والنسحه بين المليه والنسحه ثم ساعه الوقف هذيك تتسمى هذيك هي احسن وقت باش نستدوا. التوقيت نتاعو في الماكله نتاعو ينشط حسب الفيزواليزاسيون نتاعي تكعب القاروس نتاعي في الاكواريوم كي نشوفها في الصباح اكتيف ودور بين نص نهار والاربع تلقى ستابل شده بلاصتها وريكحة والعشية تعود تنشط حتى هذه راهي ريزون مو حتى بالمسجد قاروس راهو ينشط في الساعات الاولى نتاع النهار ساعات الفجر.
1: شنو المهم تفرق بين في البحر معناها وبين اكواريوم ولا
0: هي المورفولوجي نتاع الحوته باش تقعد هي نفسها كل سواء في البحر والا في الاكواريوم وحتى في البحر
1: البيئه تختلف
0: اما تخمام الحوته يقعد هو بيدوره اما في البحر زاد راهو مسيده خاطر هي من ذويه الدم البارد وهي اكتيف برشا وما تحمل ما نامش لونت في العمان نتاعها دونك تستعمل برشا انرجي ما تحبش برشا الماء سخون على ذاك يا في الفجر يا في المغرب يا في الليل وان شاء الله يرزق الناس كل وربي يجيب القسم وان شاء الله بالقاروس على سيد الكل.
1: ايه ان شاء الله يا ربي. ميرسي يا حمزه شكرا ليك. هذوما موضوعنا لليوم كالعاده فكركم تنجموا تقترحوا علينا مواضيعكم والاسئله نتاعكم واحنا في مختلف الحصص نتاعنا نجاوبوا عليهم. فما خرجه لحد هذا الويكند هذا
0: سخانه الطقس كبيره ارتفاع فوق ال 45 دقري. انا ننصح اصحابي

0: كل مال قرير يعني عكس خدمتي اللي انا نبيع في الابا والماتريال
1: الوجهوي.
0: مش من مصلحتي باش نقول ما تستادوش او ما تستادوش. انا صح ما نستادوش
1: ولا
0: استادو في الليل.
1: في الليل أوكي.
0: في الليل واشرب زايد ما زاد
1: في الليل. يعطيك الصحه يا حمزه ربي يفضلك. ميرسي بوكو. واصلي معكم حتىش للنص النهار. خليني بجنبك محمد جبالي تتصيت على ديونا فاهمه.

الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: 11:35 دقيقة السمر بايب سالة ديونا في موصلين معكم حتىش للنصف النهار دونك نمشي وتصفيت احنا للسمر كير.
1: سمر كير
0: هو الاختيار الموضوع الفئة اللي باش تسمعنا اليوم سبيسيال على الاخر خاطر احنا براتيكمون من اللي بدينا حكينا لكم على الجوانب الكليكة متاع السخانة تأثيراتها ولا تأثيراتها على الناس الكليكة على بدننا على الحالة النفسية. فما ناس معينين اليوم باش نخصصوا لهم التوقيت متاعنا في فقرتنا. نعرفوا السخانة ما تأثرش على الناس الكليكة بنفس الطريقة. نحكي لهنا على كبار السن اللي يعتبروا من أكثر الفئات هشاشة. خلينا نقولوا شنو لازم العائلة تعرف كيفاش تتلهي بالشخص هذايا اللي موجود في العائلة متاحهم خاصة مع السخانة ولا الحاجات اليومية اللي بالحق ما نجيبلوهاش انتباه لكن هي مهمة في حياة الناس هذوما الناس اللي عزيز علينا بابي مامي الخالة الموجودين هذوكم الكبارات متاعنا لازمنا بالحق لهوة خاصة بهم هما. كعليش تحضر بحضنا ضيفتنا الدكتورة مريم شعبان أخصائية في الطب العام والشيخوخة. مرحبا دكتورة شرفتني وأنسني.
2: عايشك يا ربي مرحبا بك
0: ربي يفضلك
2: وشكرا على الفرصه هذه.
0: عايشك انت والله عايشك انت ميرسي ربي يفضلك. ماكش عامله معك سخانه ساعه قبل ما نحكي الامور خدمه
2: فصل الصيف باهي وسخانه باهي وشتي باهي.
0: دكتوره من احباء فصل الصيف دكتوره
2: لا الصيف وشتي اي طقس عنده الشارم نتاعو يفو جوست بروفيتي اي سو بروتيجي
0: فوالا هذا هو الاهم وذي باش نحكيو فيه في موضوعنا لليوم. جايينهم كبار السن قاعده نشوف في تليفوناتكم ونستقبل في تليفوناتكم كل يوم راكم بالحق ما عندكم حتى فكره قداش مونسيني وقداش نفرح كي تكلموني ونبدا نسمع في الحكايات نتاعكم. باش نبدا بالدكتوره ساعه المجال ولا العالم تاع طب الشيخوخه والمسنين او كبار السن قداش مهم معناها بالحق المجال هذية في حياتنا؟ معناها
2: هو مهم برشا وعنده خاصية أنه طب الشيخوخة راهو يهتم بكبار السن في صحتهم وفي البيئة متاعهم. دونك ديما فما نصيحة فما إضافة بارابور للعبد العادي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية راهي نصيحة في طبيب عند نصيحة متاع طبيب الشيخوخة بالنسبة للعائلة والعبد الكبير راهي صدقة
0: صحيح.
2: راهي جبر خاطر راهي elle sauve une vie et elle sauve une famille. خاطر كي تعطي نصيحة وتنفعهم العائلة تساعدهم أنهم يعيشوا عادي وأنهم ينفعوا ويتلهوا بوالديهم على أحسن طريقة ويكرموهم والعبد الكبير كيف كيف
0: بيان سور ويستفيدوا وخاصة النفسية زي دي كيف كيف نعرف اللي عندهم طبعاً. خصائص معينة سبحان الله معنية في العمر هذيك إيه سخطو دكتورة الحياة ولت سريعة جدا الريتم ياسر سريع دونك ما فيها بيس نخصص لهم وقت بالتليفون باللهوة في الصحة متاحهم دونك هذي كل مهم جدا معنية
2: هو لازمنا عينينا عليهم كل يوم مش نخصص لهم وقت
0: ديما
2: عينينا عليهم كل يوم
0: في عيني
2: والوقت اللي باش تخصصوا هذاك باش يكون ان بارتاج انتر لي دو مي يفو فيي سور او كل يوم
0: وي
2: باسكو يقوم يرقد بالكدا ياكل نفسيتو باهيه يقبل على ليزاكتيفيتي ماهوش في عزله يقبل على الحياه يحب شكون يجيه يحكي في التليفون هذوما كل سي دي سيني دو في
0: فوالا. والكاليتي مهمه نتاع الوقت مش فايده قداش كلمت ولا هاني زرت توا وقعدنا ساعتين. لا الكاليتي نتاع الوقت الكواليتي تايم هي المهمه
2: ونحن راهو زاد باش نكبروا
0: اي
2: دونك هذاك سي ان باساج اوبليغاتوار
0: سي فري
2: أولنا صغار وآخرنا كبار وكيما صغير لازم لهوة خاصة كيف كيف الكبير وهذه السنة في الحياة معناها وكيما نحن باش نكبروا يتلهوا بينا كيف كيف ولدينا
0: ان شاء الله ولدينا اللي حتى هما يعيشوا متعذبين شويه خلينا نقولوا بالموجات الحر وسورتو اليوم زاد راهو فما ارتفاع كبير في درجه الحراره 46 48 21 ولايه دونك تم تصنيفها بالنسبه لليوم دونك نسيسر واحنا مع الانقطاعات الدوريه اللي في التيار الكهربائي يتاثروا قلت لكم الاول نتاثروا الناس كل لكن مش بنفس الطريقه. علاش لهنا كبار السن بالاكثر عرضه للتغيرات هذيه ولا المضاعف فيت متاع درجه الحراره دكتوره
2: باسكو يسون فراجيل يسون فراجيل بان لي موديفيكاسيون فيزيولوجيك معناها ساعة الكبر ماهوش مرض ما عنده خاصيات والخاصيات هذيك هي سي سكي في لا فراجيليتي دونك العبد الصغير هي ضربه الشمس ولا الشيح هي خطر على الصغير وعلى الكبير
0: اوكي
2: اما الكبير عنده اكثر كاباسيتي
0: أكثر عرضة
2: أقل كاباسيتي باش أنه يطاوقها
0: أوكي.
2: إلى أن إكيليبر بريكير معناها هش
0: هش
2: ما بين العمر ما بين الأعضاء اللي يخدموا أقل من الأعضاء في طريقة طبيعية أقل من نسق الأعضاء عند عبد صغير
0: شفغي
2: وميزابار الأمراض كيبدأ عنده دم والسكر معناها الأمراض زادة كيف
0: وقوة
2: عنده إلي أن إكيليبر هش أقل ضربة سخانة نجم تكون فتال كغيموها معناها مانيش معناش حاجات إنه نعملوهم كي تضربوا شمس لكن ضربة شمس لازم هوسبيتاليزاسيون فوا ريانيماسيون على خاطر خطيرة برشا
0: ما فما حتى تدخلات نجمو نعملوهم ولا تصرفات وحدنا في الدار
2: نهزو ديريكتومون بير اون ستركتور هوسبيتالير لو بلو سي اون اورجانس خاطر هي راهي سخانة 40 راهو خاصة عند العباد الكبار يسوفيه متقلق باش يولي يخرم التيراسيون دي تات كونسيونس سومنولانس كونفيزيون فما معناها اذا كانت مانيش باش نداركو في ساراي تلف المخ في الكليوي في الكبده ماش نخلطو عليه
0: اوكي دونك الحالات هذيا تستوجب انه نمشيو ديريكت للاستعجالي بي شنو العلامات خلينا نقولوا اللي من بعدها هي دكتوره ديريكت الو نمشيو نهزوا للسبيطار نتفقدوا الكلينيك ولا اي حاجه لازمنا ننتبهوا لها فوالا نتاع ضربه الشمس
2: هي فما بارتيكولاريتي عند العبد الكبير راهو اي مرض باش اي تبديله في الليكيليبر نتاعو اللي هو هش ماهيش باش تجيب الاعراض العاديه دونك okay. ديما باش يجيك راهو في حاله هذين سواء جرثومه في المجاري البوليه ولا فريه ولا جلطه ولا بريسك كلهم عندهم نفس نجموا يعطيو نفس الاعراض انه تشوفوا راقد كونفو يخرم
0: تعب
2: دونك مش تعب يتبدل بارابور البارح
0: اوكي
2: كون كي تبدل بارابور البارح راهو نجم يكون جفاف نجم يكون جرثومه هذاك علاش نقول لازم نفيس نهزوهم اون لي زوسبيتاليز ولا اون كونسولت بور ايدنتيفي رابيدمون لازم نفيس نعرف شبي
0: اوكي
2: اسكو انفيكسيون اسكو ضربه الشمس اسكو اون ايدنتيفي اي اون كومونس ا تريتي رابيدمون لو بلو تو بوسيبل باش فيس نرجعو للدار اوتونوم في وسط ليكيليبر نتاعو وخاطر العبد الكبير بلو تخليه وتبدا تبين وخا نشوفوا اليوم سي انكور بلو ديفيسيل باش تعاود ترجعوا خاطر ان اورغان ابل ان اوتر
0: اوكي
2: للاعضاء يتضامنوا مع بعضهم كله سي
0: حاجه توصي على الاخر
2: سي لي فيبول كدروج معناها
0: فوالا كل شيء نجم يتمسك علاش لازمنا ديريكت نقوموا بالحاجات اللي
2: خاطرنا نلقفوهم اسمع
0: هاي نلقفوهم فوالا نلقفوهم فما حاجه دكتوره اكيد معناها من لي باسيون اللي يجيوك ولا العائله نتاعهم يقول لك انا البابي ولا مامي ولا عندهم ما يشربوش الماء روغ باللي تحكي معاهم باللي تقول يقول لك اوكي تو نشرب كيفاش نجموا نتصرفوا معاهم في الحاله هذه شنو الكميه المناسبه لهم هما ولا تقول لي فما خصائص حسب الامراض الاخرى كيفاش تصير العمليه وصحة الراس راهي دكتوره راه باش نبداو واضحين انا عندهم صحة راس غريبه
2: والله يمكن نصدمك بالاجابه على خاطر انه ما يحسش بالعطش هي حاله طبيعيه
0: ابون
2: اي خاطر لو سنتر دو لا سواف ينقص ينقص لو سيد كيل ديتكت ان نحن عطشانين ينقص دونك العبد الكبير ما يوصل يحس بالعطش كان ما هو اللي ديجا اون ايتا دو ديزيغاتاسيون
0: اوكي
2: دونك هذاك علاش لازمنا نفكروهم ناخذوا عادات باهيه مثلا كل يوم قبل الوجبه نعطيه كاس ماء نعطيه تيزانه نعطيه دويات مثلا الطبيب مضابي ديما يعطي البودخ باش انه باش يربح هكا كاس الماء مثلا نحط له حاجات تفوح الماء سيترون تيز سيترون مونت جينجمبر كانيل بدل له مطعم الماء باش نشرهو نتحايلوا باش في الاخر
0: نتحايلوا عليهم
2: اي نتحايلوا عليهم خاطر سي ناتوريل انه ما يحسش بالعطش وما يحس بيه كان في درجه متقدمه دونك هذاك علاش في موجه الحرب هي لي بيزوان نتاع الماء راهو سا ديبون انت والاكتيفيتي نتاع البدن راهو مش كيما العبد اللي يجهد فلاح ولا يخرج بحكم خدمته ولا في بلاصه مش كليماتيزي كيما انسان قاعد لي بيزوان انه يتبدلوا لو ميتابوليزم يتبدل دونك عادة يترا ونص يترتين يترا ونص باهين كي حصلهم في النهار هي
0: أغيزون ما ينطبقش عليهم الاحتياجات الأخرين نقول لك لازمك زوز ثلاثة إترات في النهار
2: هذاك كي تبدا في السخانة ما نحب نفكر حاجة مهمة برشا راهو أون دور من باثولوجي خاطر فما أمراض تمنحهم أنهم يشربوا برشا ماء اللي هما القصور الكلوي ولا في القلب هذوكم الماء بالحساب وطبيبه يقول له قداش لازمك تشرب. اون دو من المرض هذا راهو لازمه يشرب حسب الاكتيفيتي راه تزيد كي تبدا فما سخانه وكل راهي ايتر ونص ايترتين وجينيرالمون هي 30 مليليتر على كل كيلو في الميزان 30 to 35
0: فوالا
2: كي كتعرف باش تحسب ابوبري سولون البوا الاكتيفيتي وفي السخانه ننصحوهم راهو انهم يشربوا الماء يحاولوا ما يخرجوش في الاوقات اللي الحر فيهم برشا الذروه اللي هما ملح 11 للاربعة ميسالش يمشيوا يصليوا المغرب ربي الظهر والعصر
0: الدنيا الكل
2: شيء اكزاكتومون يشربوا الماء يقعدوا في ماذا بينا تكون كليماتيزي كان مش كليماتيزي تكون بلاصه مبرده حتى باللي مويه ما بديش تحت الشمس كي يخرج في الحالات القصوى لازم يضل
0: الكرام
2: ما يقعدش برشا في سايق دي قضيته يروح ما يقعدش قاعد في الشمس كليماتيزاسيون اذا كان موجوده اهم حاجه في عند كبار السن هي الحمايه ما نستناوش المرض ما نستناوش ضربه الشمس نحاول نحمي لو ماكسيموم جو بريفيان
0: ما قريت جمعه هذيا دراسه عملوها على حكايه الكليماتيزور انها تفرق حسب الفئه العمريه صغار حاجه بون صغار وكبار السن حطهم في خانه وحدهم اللي هي 27 كيكا درجه خلينا نقولوا الشباب اقل من 24 ل 25 زاد لهنا تختلف مش نحطوا له في 16 وما تلقانيش معناها في الكليماتيزور طلع ياثر معناها
2: بالطبيعه ياثر بيان سور راهو الكليماتيزور كي تحطو 16 و17 والبدن يبدا اكسبوزي البرد وهو البدن عنده تمبيراتور سنترال دونك يفا فير دي زيفور ويضعف في الاخر نمرضو علاش نمرضو يضعف المناعه يخلي فرصه للمرض باش يجي خاطر والتمبيراتور ان فيت هو لو كور الي 37 تمبيراتور لازم مش لازم هابطه برشا
0: اوكي
2: ولازمها معتدله
0: فوالا نعتدلوا في كل شيء
2: نحاول 25 26 وراهو بدنك كي تسنسوا بال 20 وبعد تحط 25 راهو كاينك في البدن باش يفارياجير سولون هو شو مستانس انت تسنسوا بدنك تحميه من ليزيكسي وتحميه من البرد.
0: اوكي بالنسبه نرجع لحكيت الماء خطريت لهنا الناس كلها برامون قاعده نتبع في تعليقاتكم في المباشره على اليوتيوب على الفيسبوك نتاعنا حكيت الماء طلعت مهمه برشا معناها طلعت ناس كل تعاني في ناس الحكايه يقول لك مثلا نعوض هنا بسوائل اخرى كما عطيتنا انت الاقتراحات بالغله زيت كيف لكن نحاولوا ما نقلقوهمش دلي اكيد ندير شنو
2: هو راهو ايترا ونص ايترتين سوائل
0: اي
2: سوائل
0: اي مصدر سوائل
2: اي مصدر سوائل حتى الغله وي اما بيان سور الغله فيها ابور ان سكر دونك ديما افيك موديراسيون مش نحب ياخذ ما نعطيه صحن دلاع جو لو بروتيج كونتر لا ديزغراتاسيون مي نعملو ايبر غليسيمي
0: كي لازمنا
2: نطلع له السكر
0: بسم الله عليهم
2: لازمني ننفع وما نضروش
0: فوالا هذه اهم الحاجات فما زاد ادويه تنجم انت خاطر قلت لي حسب الخصوصيه زاد نتاع الدم وحده نتاع السكري زاد كيف نتاع الضغط المدرات هذوك نتاع البول زاد كيف تختلف
2: فكوالي اي ما ياخذ عنده مثلا هايبرتونسيون ولا القلب ولا الكلوى ولا اللي ياخذ لي ديوريتيك هما لي ديوريتيك يخرجوا الماء دونك ريزون دو بلوس هذوكم لازمهم تعويض ماء واملاح خاطر لي فيم تاعهم على بدن شايح من الماء ولا قد ينجم يضر
0: هذايا اللي قاعدين نعيشوا فيه الايامات هذايا ودكتوره ما شاء الله الموندو هذايا فيه برشا نصائح وبرشا حاجات مثلا فما الحوادث المنزليه وغيرها انا قلت خلي نطرحها في حلقه اخرى واما بالحق كبار السن لازمهم لهوة خاصه شنو هيت نخرجوا معناها من العادي ولا الحاجات الطبيه هيت نحكيوا هكا كيما الناس الكوليكا شنو الحاجات والنصائح اللي العائلات تسمع فينا باش تلهيه وخلينا نقولوا نصائح الذهبيه من عندك دكتوره مريم شعبان للعائلات اللي عندهم ناس عزيز عليهم في الدار نحكي كيما التوانسه الكل يا للي
2: نصائح ذهبيه لازم نختار خاطر كلهم نصائح
0: وبحق شيخ
2: بصفه عامه اهم حاجه اني نحاول نستحفظ على كبير السن على بابا على ماماتي اوتونوم اني نوفر له بيئه باش هو يكون يدور وحده باش ياكل وحده باش يغسل دبشه وحده باش يكون اوتونوم دونك باش يكون اوتونوم لازم نكون عندي عوينه على ماكلته تكون ماكلته ايكيليبري اسي دو بروتين عوينه على صحته لازم يكون دويته ياخذ فيهم لازم يعمل حركه يستحوذ على عضلاته يحرك ركيبه ويخليه الحركه وياكل بالكدا ولا كونيكسيون لا كونيكسيون زيد لازمني جو لو ستيمول لازمني نستحفظ له عن الضر باش ينجم يخرج وقت اللي ينقص الضر نمشي بيه لوفتالمو وقت اللي
0: سمع.
2: نقص سمع لازمني نهزو للاختصاصي باش كان الى اون شانس دتر اباريي راهو العضو اللي نخليه يتضر بعد ما عادش نجم
0: نتفهم الحكايه
2: ما عادش نجم نرجع دونك نستحفظوا على الحواس على السمع سمع على العينين على الحركة ركيب الميوسكل باش نخليه اوتونوم ويعيش مش من سيرفي دونك هذه هي الحاجة اللي لازمها العائلة من الأول تحاول تستحفظ عليها وتوفر كل شيء تستحفظ عليها وراه فيها دور العائلة على خاطر اللي يبدأ بوك وأمك اوتونوم انت كصغير تنجم تعيش عائلتك تعيش حياتك
0: ماكش
2: مربوط بها الحاجة اللي نحب نركز عليها اليوم هي الحماية من السقوط
0: اي مهم جدا اي
2: الحماية من السقوط راهو السقوط ينجم يكون في حاجة بسيطة على الاخر حفرة عتبة خيط متاع ضو متعدي في الدار زربية كوان متاع طاولة درجة هذو ما راهو حاجات بساط لازمنا نردو بالنا عليهم علاش الحماية من السقوط راهو العبد الكبير لكن طاح فما حياته قبل السقوط وحياة بعد السقوط سقوط راهو حاجة اللي تخي مال فيكو اي بيرسو راهو يحس بالعجز يحس روحو سايي سي لا فان دونك نحنا لازمنا نتجندو باش نحميوه ونوفرو له شنيا لازم باش ما يتيحش ولكن طاح لازمنا نجري ما نقعدش نلوج انا زعما عنده كسر زعما تراه ضربة خفيفة مش خفيفة لا الحبد كبير لكن طاح لازمو فيه ساعة نجريو بيه للوبيتال ولا كلينيك علاش على خاطر يفو توجور غوشيرشي علاش طاح نجم تكون جلطة جرثومة أي حاجة هي اللي سبت السقوط راه السقوط هو علامة نجم يكون علامة من علامات انه فما
0: مشكلة كبيرة
2: انديزيك اي فما مرض دونك يفو ايدنتيفي لا كوز يفو تريتي لا كوز ومن بعد شنيا صار في الطيح اسكو كدمات اسكو فما كسر في الحوض اي حاجه من بعد شنية من جره الطيحه هذيك زادت تداوى دونك هذه المرحله الاولى
0: أوكي.
2: المرحله الثانيه اللي نحب ناكد عليها وراهم في بالهم انه وقت يعمل عمليه ولا سياره واحد بيه سيئ المهمه متاعي قمت بها على احسن وجه اما هي راهي الحرب من بعد لا فري غير سين بعد الطيحه على خاطر العبد الكبير باش يسيزولي باش يعمل لك اون ديبرسيون سيستيماتيك باش يحس بالعجز ما عادش يحب ياكل ما عادش يرقد ما عادش يحب يمشي حتى كان العمليه نجحت ثقيل لاباس ويقول لك لا لا لا
0: سيجني ثقيله
2: مش ثقيله رهبه
0: اي رهبه
2: رهبه عنده رهبه تخليه ما عادش يحب يمشي ما عادش يحب ياكل ما عادش يحب يقبل على الحياه وهوني دور العائله انه يلفو ساشارني بور لو ستيمولي باش تقعد تجبده للحياه
0: اوكي
2: يقعدوا بحذاه ما يخليهوش وحده اللي نجم يوفر انا سوانيو ولا العائله يتريتحوا مره ويجيبوا يهزوا صغارهم ويحكيوا معاه ما يخليهوش الاكتئاب يجبده الكيني راهو الكرهبة المتروكة بعد أنا باد فالور المفصل ولا العضلات اللي يقعد وما يخدموش من بعد حتى كي يقوم لباس ما عاش يجاوبه دونك الكيني باش يخدم له عضلاته مفاصله باش نهار اللي سيبون يبرا يلقى روحه حاضر ينجم يمشي ويرجع للإكيليبر متاعه ويرجع يمشي ويرجع لوتونومي ويرجع للحياة أما كان باش نروحوا بيه ونقولوا سيد وبعد العملية يقوم يبرا وحده راه مش باش يقوم يفو ساشارني pour le prendre en charge nutritionnel التغذية البسيكولوجيك لو تريتمون الاكتئاب الحركة متاع المفاصل نستحفظوا على العضلات راه العضلات كيذوب ويولي كيجي يقعد يرخبي يولي حتى باش يقوم ويقعد ماشي ينجم دونك بعد السقوط راهي حرب يفوس شارني باش يعاود يرجع ليمشي والليكيليبر نتاعو وهذه حاجه اون تندونس ا لوبليي نحب اليوم هاي جات الفرصه باش ناكد عليها خاطر سا بو سوفي اون في اي اون فامي راهو عبد اليتي في الدار العائله كل راهي تضر وهو مسكين ماش عايش سي اون سيرفي دونك تحب تكرم بوك ولا امك توفر له انه يعيش حياة كريمة لآخر النهار.
0: لآخر النهار هذا هو المطلوب. ميرسي دكتورة، يعطيك صحة دكتورة مريم شعبين على النصائح هذه وعلى الكلام اللي رافيين خارج من القلب، مش جست كلام علمي قرينا وطب كذا، اللي راهو حاجة خارجة من القلب راهي توصل أكثر. بارك الله فيك.
2: أبيك بليزير وشكرا على الفرصة اللي خلت ننصحوا وننوروا وننفعوا.
0: ميرسي بوكو دكتورة مريم شعبين، أخصائية في الطعام والشيخوخة، بالنصائح الذهبية هذي من عندك أنت دكتورة. وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من سامر فايبس. شكرا نادية، شكرا إيمان، يعطيك صحة إيمان زادة كيف كيف. ميرسي بوكو، احنا نتلقاو إن شاء الله نهارة الاثنين في موعد جديد بارتير من 10 متاع الصباح. شوية آخر عندكم آخر مستجدات الإخبارية مع فؤاد، منك نسمع مع هدى الورغمي. نخليكم مع Life is life شباب، يلا في لمين وباي باي.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف النهار. ديوان FM عسلمة. تونس تشهد الخميس القادم 23 من جويليا الجاري الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية، تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم نفاذها إلى الأسواق. الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي يؤكد أن قطاع المياه الصالحة للشرب خلال فصل الصيف وخاصة في المناطق السياحية يكشف بوضوح عن خلل هيكلي في سياسة إدارة المياه وتوزيعها في تونس. ورحيلي يعتبر أنه من الطبيعي تجارياً أن تواجه صناد إمداداتها نحو النزول التي تستهلك كميات ضخمة، حيث يعادل الاستهلاك اليومي للسرير الواحد في النزول استهلاك 5 مواطنين مجتمعين، مشدداً على أن دفع الشركة العمومية نحو تحقيق توازناتها المالية دون مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني جعلها تفضل القطاع السياحي على حساب المواطن المنهك، وفق قوله في برنامج ناس الديوان.
2: كي نمشي الى نزول في الصيف الحمامات ما يتقطش الماء على النزول، وقت اللي الشركه يقولوا لها اعملي على تحقيق توازناتك الماليه تولي تلوج على الكليون بوتونسييل. الكليون بوتونسييل المواطن يبيعوا له المتر ب 200 فرنك، لكن النزل بدينارين و50 المتر. وين يبيع؟ مش يبيع للنزل، والنزل يستهلك 5 مرات السرير، يستهلك 500 لتر في النهار، اذا السرير واحد في اوتيل يستهلك قد 5 مواطنين البر. وبالتالي في ظل الوضعيه هذه باش الصناد تلقى امورها تتوازن معناها ماليا، هذا اضافه ما نحكوش على الإشكاليات الأخرى، ديون الصناد والستاك لدى الوزارات ولدى المؤسسات العمومية ولدى ولدى ولدى. هذاك هو مدام قالوا لها أنت نجيب الفلوس إيش باش تعمل؟ باش تمشي للكليون بوتونسيال وعادي جدا. أما ما قالوا لهاش أنت أخدمي وصل للمواطنين، وإذا كان ثم عاجز نحن كدولة لأنه الماء حق.
1: وزير الداخلية خالد النوري يستقبل أمس طبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى دكتورة اسمهان سويسي الحائزة على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 عن قارة أفريقيا من قبل الجمعية الدولية للأمراض الجلدية والتناسلية. والوزير يعبر بالمناسبة عن فخره بهذا الإنجاز العلمي الذي يدعم البحث الطبي، مؤكداً أنه يمثل خطوة هامة نحو تطوير جودة الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لمنتسبي وزارة الداخلية وفق بلاغ للوزارة. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، وذلك ضمن فعاليات دورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية الذي سيقام بقصر المعارض بالكرم خلال سنة 27 و2000. وديوان الصناعات التقليدية يوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فضاءات عرض مجانية لدعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد، بما يسهل اندماجهم في سوق الشغل واستحثاث نسق التنمية الحرفية. وكما أن علما أن قبول المطالب انطلق منذ أمس الخميس ويتواصل إلى غاية 16 من أكتوبر القادم، وهو التاريخ النهائي لغلق باب الترشحات. جامعة منوبة تعلن فتح مناظرة بالملفات لانتداب مدرسين متعاقدين تونسيين من غير الخبراء لتدريس بمختلف المؤسسات التعليمية والبحثية الراجعة لها بنظر، وذلك في إطار تدعيم إطارها التدريسي خلال السنة الجامعية 26 و2027 و2000. والجامعة توضح في بلاغ أن المناظرة تشمل صيغتين للانتداب، الأولى لفائدة الحاصلين على شهادة الوطنية للدكتوراه، والثانية لفائدة المدرسين المتعاقدين المسجلين بشهادة الدكتوراه وفق شروط تتعلق بسنة التسجيل وعدد العقود السابقة، مضيفة أن المناظرة تشمل عددا من الاختصاصات الأكاديمية بمختلف الكليات ومعاهد جامعة منوبة. وفي الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه استهدف أنظمة رادار وطائرات عسكرية أمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران ليلا. وختاما، كنيست الاحتلال يصادق اليوم على حل نفسه بعد إقرار مشروع قانون تمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي تضمن بندا بإجراء الانتخابات المقبلة في 27 من أكتوبر القادم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
3: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطبيعة.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع.
0: الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. هذا ما نتمناه لكم تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة هذه. الكل الموجة ما زالت متواصلة، ولكن يبدو أن الذروة متاع درجات الحرارة هي اليوم وغدا. بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل في هذا الموضوع. هذاك علاش حبيت نتوجه لكل الناس اللي تسمع فينا، طريق السلامة للجميع. إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين الناس الكل. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، ربي يعينكم، خاصة الناس اللي ما عندهاش مكيفات ولا اللي قص عليها الضوء، ولا الناس اللي تخدم في بلاصه معرضه للشمس. ان شاء الله ربي يكون معاكم، ربي يعطيكم القوه، ونحاولوا انه ما نكونوش في اوقات الذروه في البلايص هذايا. مرحبا، اهلا وسهلا مستعملي الطريق، زاد نردوا بين على رواحنا وعلى كراهبنا ونسيسوا رواحنا، وان شاء الله يا ربي طريق السلامه للجميع. مرحبا، اهلا وسهلا الجاليه التونسيه، زاد ما ننسوهمش اللي تبعوا فينا من الخارج. شو باش نحكيوا اليوم؟ شنو هي مواضيعنا؟ ما هو جمعه اليوم هكا ولا لا؟ الساعة الثانية باش تكون مفتوحة ليكم جميعا. نتو نعطيكم بعد شوية شنو الموضوع باش تتواصلوا فيه معنا. اليوم وغدا ذروة موجة الحر والحرارة تتجاوز المعدلات العادية. الأستاذ عامر بحبة ضيفنا في ماكس بارتاج. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تلوح بتعليق العمل بنظام الصرف الدافع، موضوعنا في الأكتو دو جور مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. قاعة أفراح تفتح أبوابها لاستقبال الخاضعين للأكسجين والمتضررين من انقطاع الكهرباء، نحكي في الموضوع في ميديتور. بعد تداول فيديو لممرضة تسخر من مريضة وهي تحت تأثير البنج، ماذا يقول الموضوع؟ موضوعنا في إيكوويب. طلبة يبتكرون حلا صديقا للبيئة لمقاومة الحشرة القرمزية، نحكي عليه في ألوانفو. موضوعنا اليوم بداية من الساعة الثانية، شنية الأضرار المنزلية والمهنية والصحية اللي عاشها المواطن التونسي خلال هذه الأيام جراء قطع الكهرباء، سواء كانوا المخابز، المقاهي، المطاعم، المجازنات، المواطنين في ديارهم. فما ناس تعرضت لسرقات، فما ناس تسكر بها لسانسور، كل واحد وشنية الوضعية اللي صارت له. مرحبا بالناس كل، شنية الأضرار؟ فما ناس خدمتها وقفت كغمام، فما ناس عروساتها فزدت، كل واحد وشنو صار له. مرحبا، بارتاجوا معنا التجربة متاعكم، والأهم من ذلك نشوفوا شنية الحلول حسب رأيكم باش نقدموا، شنية الحلول باش نجاوزوا هالإشكال هذايا. 31 328 330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشرة.
1: لغكب
2: صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى السويسي، أشرف الرباحي كوت ديجيتال، مريم مسمودي تستقبل تليفوناتكم. هدى الورغمي معاكم كوتي ميكروه.

FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: في ناس غلابة والدنيا حر نار، هذه لهم الوضعية متاع الطقس البرد. هذا عملناها مقدمة للأستاذ عمر بحبل باش يكون معانا بعد شوية في المباشر، باش نحكيه على ذروة الدرجات الحرارة، موجة الحر لليوم وغدو، باش نحكيه بأكثر تفاصيل. زيدها شوية خلينا نعودوها نسمعوها هاي.

0: والدنيا حرنا ربي إن شاء الله يخفف درجات الحرارة على كل الناس، خاصة للناس اللي تخدم البرة توا. إن شاء الله ربي يعينكم، والناس المريضة زادة موجودة في الدار وما عندهاش كورون مخصوص عليها الكورون. حتى نذكروا ساعة بالليستة نتاع اليوم أنا نسمي فيها الحقيقة نتاع قطع الكهرباء بال 11 نتاع الصباح حتىش للماضي ثلاثة. نبداو بجهة الجنوب الغربي، السعيدة، خمودة، بودرياس، سوق جديد، الحمارة، ولاد أحمد، حوامد، مكارم، قطرانة، الشخار، فوسانة، حسي الفريد، أولاد حفوز، سبيط، لطالة، العيون، العميمية، وسيدي يعيش. هذوما الجنوب الغربي. نمشيو لصفاق، السيدي منصور، بير صالح، الحنشة، الغرابة، العامرة، المستريج، بنيانة، عقارب، الشفار، بير علي، المحرس، ومعتمدية عقارب. جهة الشمال، الحمادة، تزركة، الميدة، زريبة، المرازقة، السمعة، منزل تميم، منزل بوزلفة، تكلسة، سليمان، وصواف. جهة الجنوب الغربي، السعيدة، خمودة، بودرياس، هذا يسي عديناها. نمشي والجهة الوسط، رقادة، بوحجلة، دار الجمعية، ولد عاشور، السهيلات، السبيبة، العلار، جيس، سيدي عبد الحميد، حي الرياض، حمام سوسة، الحي الجامعي، القلعة الصغيرة، قصر لمطة، عين جلولة، جبال بومبلة، ومساكن بوحجر، زاوية قنوش، ساحلين، منزل كامل، البوكنين، الشاب السويسي، كركر، سيدي بوعلي، والقلعة الكبيرة. الشمال الغربي، الروحية، مكثر، بوسالم، غار ديماو، قبلات، الكريب، جريسة، الدهماني، هذيا ولاية فاقس باش نعاودها يظهر لي مرة أخرى. هذوما بعض المناطق اللي قص عليهم اليوم الكهرباء حسب البلاغ اللي بعثونا ستيغن بكري شوية. إذا كان مناطق أخرين بعد شوية مازلت تونس، أقليم تونس الكبرى، تنعطيكم كل التفاصيل. لكن قبل هذايا نذكركم الساعة الثانية باش نحكيوا على الأضرار، نحكيوا على الأضرار النفسية، الصحية، الاقتصادية اللي عاشوها التوانسة جراء انقطاع الكهرباء. الناس اللي محلاتها ما تنجمش تخدم فيها، الناس اللي المخازنات نتاعها فيها سلعة فسدت، الناس اللي مريضة في الدار وصارت لها برشا مشاكل، الناس اللي ما نجمش، الأطباء اللي كانوا معنا أطباء القطاع الخاص اللي ما نجموش يعديوا على المرضى نتاعهم، المخابز اللي صارت لهم جملة من المشاكل، البناية اللي الآلات نتاعهم ما تخدمش ويقول لك أنا نخدم بالساعة ونخدم بالنهار، وإذا كان ما نخدمش صاحب العمل زاد معناتها يحاسبني. إذا كان عندكم حاجات فسدت في الدار ولا تعطبت، مرحبا بكم، 31 328 330 رقم التليفون. شنو باش يكون الطقس اليوم غدوة؟ ذروة موجة الحر، الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية. نحكي في الموضوع تتسويتا
1: منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين. ماكس بارتاج
0: ضيفنا الأستاذ المبارز في الجغرافيا، الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، أستاذ عامر بحبة. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا أستاذ هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فهم.
0: شكرا يفضلك، أهلا وسهلا. شنو اليوم وين وصلنا؟ ظهر لي احنا في قلوا احنا في المنتصف هكا ولا لا؟ توا الذروة متاع السخانة.
2: كنت نسمع في الأغنية بكرة شوية أستاذ هدى، ظهر لي
0: أجواء
2: حارة جدا. أغنية ملائمة للوضع الجوي،
0: معبرة
2: جدا. في الحقيقة اليوم نجم نقول حرارة مرتفعة جدا جدا في العديد من في أغلب المجالات الرمسية، أو تقريبا ممكن باستثناء قرقنة اللي معناتها الحرارة غاديكة تقريبا 30 إلى 32 درجة. راهو المناطق الأخرى التونسية الكل براتيكمو الكل حتى اللي على البحر راهو باش يتجاوز 40 درجة، ربما مباشرة على خط الساحل نجم نقوله أقل من 40 درجة، ما راهو نبعد بضعة مئات الأمتار على ساحل البحر، ما نحكيش على 30 و40 كيلومتر، نحكي حتى على كيلومتر واثنين راهو تولي حرارة 40 بما في ذلك المدن الساحلية بنزرت وقليبية والهوارية وسوسة المنستية والمهدية وسلقتة والشابة. المناطق هذه الكل راهو كي نبعدوا على البحر شوية راهي تولي حرارة 40. اليوم دونك فما جديد أستاذ هدى، كونه ربما تتحطم بعض الأرقام القياسية.
0: معناتها أرقام قياسية معناها سجلناها قبل هكا
2: بالضبط. هو يعني خلينا ساعة نوضحه، هو يوم أمس تم تحطيم رقم قياسي في مدينة جندوبة، مش في تونس، في مدينة جندوبة. الرقم القديم 48.5 درجة، يوم أمس 48.7 درجة. دونك الرقم القياسي نتاع شهر جويلية أو في جويلية راهو مش في أوت، خاطر جندوبة قبل سجل 49 درجة، أما في شهر جويلية تم تحطيم رقم قياسي يوم أمس. دونك مش نتاع تونس الكل، نتاع تونس الكل في شهر جويلية هو 49.2، تم تسجيله في زوج مدن تونسية توزر والقيروان 2018 و2024، 49.2. ملاحظة أخرى زادة ثالثة مهمة، اللي الرقم القياسي المطلق في تونس يعني حسب الأرقام الرسمية هو في حوزة القيروان 50.3، 11 أوت 2021. دونك وفما حتى رقم قياسي آخر مطلق في تونس اللي هو 55 درجة في قبلي، يعود ل 1931 تقريب قرن التالي، أما الرقم ذي في الحقيقة تم التخلي عليه، يعني ماوش
0: يعني
2: في تونس أي الرقم المعترف به في تونس اليوم هو 50.3. دونك الاخر تم يعني مش معترف به من بعض المنظمات الدولية، كما رقم العزيزية في ليبيا 58 درجة بسبب ربما عملية القياس مش دقيقة إلى آخره. دونك علاش عطيت الأرقام هذه أستاذ هدى؟ على الأقل خلينا توا في 50.3 متاع القروان و 49.2 اللي هي متاع القروان ومتاع توزر. الأرقام هذه مش نقربوا منها اليوم، خاصة 49 درجة. اولا في حوض مجرده، دونك في مدينه جندوبه، في بوسالم، في باجه، في تستور، في مجاز الباب، وولايه منوبه خاصه غربها يعني برج العامري تبربه الى اخره، المنطقه هيك الكل نتاع حوض مجرده 48 درجه مؤكده في العديد من المحطات،
0: اي
2: وربما نسجلوا 49 درجه وربما نتجاوزوا 49 درجه. النموذج الألماني يعني فائق الدقة HD حط 50 درجة في غرب ولاية منوبة، أما في الحقيقة هو النموذج الوحيد اللي حط 50 درجة، النماذج الأخرى كيما الأمريكي أو الأوروبي وضعوا 49 درجة في حوض مجرد خاصة في منطقة مجاز الباب ولاية باجة عموما، وحتى زاد في غرب منوبة أو محلين في بوسالم، في يعني جندوبة بوسالم وجندوبة، ولكن النموذج الوحيد اللي حط 50 درجة هو الألماني اللي هو زاد راهو دقيق، يعتبر دقيق. على كل حال يعني قياس يعني ممكن نوصل 49 درجة اليوم في حوض مجرد وربما نتجاوزوه. ملاحظة أخرى زادة ثانية هامة أستاذ هدى، اللي يعني مناطق أخرى اليوم تنجم تتجاوز 48 درجة وتنجم توصل حتى 49 درجة، اللي هي خاصة القيروان. القيروان سواء كان المدينة أو شمالها منطقة الصبيخة أو جنوبها منطقة بوحجلة وحتى نصر الله، المنطقة كي الكل الخطة كي بالطول يعني من شمال

0: بوم مش محطات غاديك اما مؤكد حسب النماذج اللي تنجم توصل غادي 49 درجه وحتى اكثر. كيف كيف زاد غرب المهديه اقصى الغرب اللي لاصق في القروان خاصه ولاد الشامخ هبيره المنطقه كي زاد وما حولها المنطقه كي زاد اليوم تنجم تسجل 48 وربما حتى 49 درجه. المناطق الاخرى اللي ما ذكرتهاش واللي قريبه للمناطق اللي ذكرتها باش تكون فيها حراره 45 و46 و47 درجه، هذا مؤكد. بما في ذلك حتى الولايات الساحليه كما سوسه والمنستير والمهديه وحتى صفاقس، صفاقس بالطبيعه خاصه غربها يعني في اتجاه سيدي بوزيد وفي اتجاه القروان الى اخره. دونك تقريبا هذا يعني الوضع اليوم استاذ هدى. المناطق الاخرى اللي ما ذكرتهاش حراره اقل ولكن راهي اربعينيه كما ذكرت بكري في البدايه، راهو اغلب المناطق التونسيه اليوم باش تكون من 40 إلى 49 درجة وربما حتى أكثر كما قلنا محليا نجم نتجاوز 49 درجة يعني بشوية بفاصل حاجة، وإذا كان تجاوزنا طبعا الرقم القياسي نجم يتحط من متاع القروان ومتاع توزر اللي نذكروا به اللي هو 49.2 49.2 متاع شهر جويلي، راهو مش تاع مش المطلق معناتها
1: المطلق 50.3
0: اي بالضبط تاع القروان
1: 49.2 نذكر وين هو كان في القروان مش في القروان 49.2 وين سجلناه
0: في توزر. في توزر وفي توزر 2018 وفي القريروان 2024
1: معناها القروان عندها زوز ارقام قياسيه، عندها المطلق وعندها شهر جويلي هكا ولا
0: بالضبط خاطر الرقم الاخر نتاع القروان المطلق تسجيله في اوت مش في جويلي
1: بالضبط 2021
0: بالضبط
1: فوالا. وغدو باش نكونوا في نفس الوضعيه نتاع اليوم ولا فما انفراج ولا الوضع هذا الوقت شك
0: موجة الحر في الحقيقة للأسف مازالت طويلة مازالت أيام أخرى ممكن غدوة يعني باش تنقص ببعض الدرجات هذه الموجة. إيش معناتها؟ معناتها اليوم المناطق اللي اليوم فيها 47 و48 وكما قلت 49 نجم غدوة نهبطوا لل 47 و46 و45 يعني الانخفاض حتى في مناطق أخرى الانخفاض غدوة باش يكون ببعض الدرجات درجة 2-3 ولكن باش تقعد أجواء حارة يعني على أغلب المناطق التونسية من 40 ممكن إلى 47 درجة. دونك تقعد باقي الاجواء يعني حاره وزاد حتى الايام المقبله نهار الاحد كيف كيف نهار الاثنين استاذ هدى وربما نعيشوا وضعيه كما نتاع اليوم يعني ربما نهار الاثنين زاد باش يكون هو لا محاله كما قلنا السبت والاحد زاد حارين برشا اما اقل شويه من اليوم درجه او زوز او ربما ثلاثه ولكن نهار الاثنين ربما تعود الحراره من جديد الاثنين وثلاثه زاد مع على الاقل اثنين يعني شبه مؤكد اللي باش يكون زاد يوم حار جدا يعني ربما مشابه لليوم. دونك نجموا نسجلوا 47 و48 درجه في برشا محطات وربما حتى 49 درجه هذا نهار الاثنين.
1: الاثنين مشابه للجمعه
0: في انتظار التاكد من الثلاثاء ولكن حتى الثلاثاء راهو مؤكد باش يكون يعني يوم حار يعني ممكن من 40 ل 47 درجه كيف ما حتى ربما 48 درجه
1: معناها الحراره من تو حتش لنهار الثلاث مبدئيا معناتها من 40 ل 47 ل 49 ربما نفوتوها شوي
0: بالضبط ودونك موجه الحر مازالت الحقيقه طويله هي بدات تقريبا من نهار 10 جويليا دونك نجم نقولوا يعني طويله نسبيا اليوم تو اليوم في عندنا تقريبا جمعه صحيح خفت نهار الاثنين والثلاثه شويه في المناطق الشرقيه اما قعدت موجوده في غرب تونس وهذا فسرناه معك حتى استاذ هدى سابقا. دونك الموجه تو معناتها ولات وصلت نجم نقولوا للبيك للذروه نتاعها اليوم الذروه مازالت موجوده راه حتى غدوه بعد غدوه باش تنقص ربما شويه نهار الجمعه تعاود تعمل بيك اخر نهار الاثنين تعاود تعمل بيك اخر ممكن وبعد نهار ثلاثة كيف وربما من بعد تبدا تهبط بشوية ان شاء الله من نتصور هذا سؤالك القادم استاذ هدى.
1: فوالا وقتاش باش تنفرج الأزمة؟ وقتاش باش نرجعوا باش تبرد شوية؟
0: من المتوقع اقتراب كتلة هواء بارد من شرق أوروبا إلى وسط المتوسط ممكن من نهار 22 يعني يظهر لي يطلع نهار الأربعاء كان مش غلط 22 جويليا يبدا الانخفاض بشويه ممكن يكون اوضح من بعد نهار 24 25 والايام المواليه ممكن يكون اوضح يعني الانخفاض والتيارات الشماليه تعود ان شاء الله والشماليه والشرقيه ويكون ثم انخفاض في الحراره كما قلت مازال مش مؤكد نهار 22 الاحتمال الموجود

0: مرتفع كونه يكون اقتراب هواء بارد من نهار الاربعاء القادم، ولكن الاحتمال اكبر ممكن نهار يعني الايام المواليه اللي بعد 22، اما احتمال مرتفع كونه الانخفاض باش يبدا ان شاء الله ممكن حتى من نهار 3 في الليل، معناتها تنجم تبدا تتغير بشوي بشوي التيارات يعني الهوائيه. كما قلت ان شاء الله منتصف الاسبوع القادم يعني تعود الاوضاع الى طبيعتها، معناتها في تونس تكون فما حراره في تونس الكل من 28 خلينا نقولوا الى 40 ربما 42 درجه عاديه، 42 درجه في توزر وجبلي والقيروان تعتبر عاديه في مثل هذه الفتره، واغلب المناطق التونسيه الاخرى تكون حراره يعني تقريبا من 30 الى 35 36 درجه. ان شاء الله في انتظار معناتها المزيد التاكد ان شاء الله في تحديثات قادمه، ولكن هذا هو المتوقع ان شاء الله.
1: ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لفضلك وشكرا على كل المعلومات أستاذ عامر بحبر، أستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. موصلين معكم مشوار برحبة نص نهار ونص على موجاتنا حتى للماضي ساعتين الجزء الثاني، بعد ماضي ساعة تليفوناتكم على 31 328 330. شنية الأضرار النفسية الاقتصادية الصحية اللي عاشوها التوانسة جراء قطع الكهرباء، الناس اللي خدمها وقفت، الناس اللي صحتها وما ضررت، كل واحد شنو صار فيه. مرحبا بكم، فما ناس عروستها فزدت، فما ناس هزوهم معناتها للكلينيك خاطر الاكسجين في الدار يقص الضوء، كل واحد وشنو الوضعية اللي عاشها. مرحبا بالناس الكل على 31 328 330 رقم تليفوننا.
2: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: L'actu du jour.
1: L'actu du jour, نحكيو اليوم على نقابة أصحاب الصيدلات الخاصة التي تلوح بتعليق العمل بنظام الترف الدافع مجددا. نذكر مرة فاتت لوحوا بتعليق العمل بنظام الترف الدافع وتراجعوا عن ذلك في مرحلة ثانية لأنه جاتهم معلومات ومش يكون في مجلسة حوار وغيره، لكن يبدو أنه الأمور ما مشيتش ويبدو أنه الأزمة ما زالت متواصلة. شو اللي قاعد يصير؟ شنية هي الوضعية؟ شنية هي الأسباب؟ فماشي حل لهذه الأزمة ومتى ستنتهي؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تدشويته. دكتور محمد صرع الكديشي، الكاتب العام لنقابة النساء أصحاب السيدات الخاصة. دكتور مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا بكم، مرحبا بكم.
1: شكرا. مرحبا دكتور، شنية الوضعي؟ شجعنا مجددا أنه اليوم الصيدليات الخاصة تدرس قرار واتخاذ قرار تعليق العمل بنظام الترف الدافع، شنو اللي قاعد يصير؟ فسرنا.
2: والله شنو اللي قاعد يصير هو الوضعية. رجعنا لوضعية نوفمبر 2025. كلنا فهمني اتخذنا جملة من القرارات لحماية التزويد الصيدليات بالدواء، حماية المواطن أولا بالأساس باش يقدر يجي المواطن للصيدلية يلقى دواء متوفر. اليوم نلقاو روحنا في الكاز دي باك، رجعنا إلى مستويات غير مسبوقة في التدين. النقابة عمرها ما هدت بقطع الدواء، بالعكس احنا فهمتني هذايا بيان لصرخة قبل ما يقع المحظوظ اللي هو الصيدليات واللي غير قادرة بتاتا على توفير الدواء. دونك هو اكثر منه للتيم ركور، معناها باش المسؤولين يتحملوا مسؤولياتهم وينفذوا اللي يوعدونا به مره واثنين وثلاثه.
1: دكتور تسمع فيا؟
2: نسمع فيك، نسمع فيك. احنا الوضعيه، لان الوضعيه في الصيدليات توا عنا عدول جاية للصيدليات، مسارات قضائية باش تبدأ في ضد الصيدليات لعدم الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية.
1: شكون اللي رفع قضايا بالصيادلة؟
2: اللي عندهم الكريونسي، اللي عندهم فلوس عند الصيادلة وما خلصتش، ما خلصوش،
1: مشاو شكاو بالصيادلة،
2: مشاو شكاو بخاطر ما عاش عندهم حل، عندهم فلوس عند الصيدليات، مشاو للقضاء باش يبل اوبليجي لي فارماسيان ا بيي لور كريون. الفلوس نتاع الصيدليات جزء هام منها موجود عند الصندوق الوطني للتامين على المرض، عند لي ميتويال بريفي، هذوما الكل فهمتني. دونك هو نداء لجميع المتدخلين، للمزودين، للاندستريال، باش يكون فما أكثر مرونة، أكثر تآزر للمسؤولين نتاع الصندوق الوطني للتأمين على الأمراض بالأساس، بالإيفاء بتعهداتهم المالية وبليزونجاجمون نتاعهم اللي خذاوهم نهار 15 جانفي عقب جلسة رئاسة الجمهورية.
1: فوالا. اليوم شنو قراركم يعني؟ ما نعرفش انا باش
2: ماهوش هو هو هو
1: هو حبيتوا تقولوا احنا رانا وصلنا لوضعية كارثية هكا.
2: احنا وصلنا الى وضعية أغلبية الصيدليات ما عادش تنجم أنت تهز الميكرو وتعمل دورة في الصيدليات، قابل لفارماسيان تقول له شنية الوضعية وتاخو أمبران، تاخو أني شانتيون تاو ناس كل تقولك شنية الوضعية حقيقة.
1: وانتو ما كان أخابة ما فماش قرار باش تعلقوا العمل ولا مش باش تعلقوا العمل؟ قل.
2: احنا خذينا القرار بتعليق العمل، نعم،
1: وقتش.
2: لكن القرار هذا يخفي الحرص نتاعنا على انه نواصلوا المهمه نتاعنا وهي توفير الدواء اساسا وليس تمويل الصندوق.
1: لا هذا هو توفير الدواء مش تمويل الصندوق.
2: توفير الدواء يضيق بل توفير تمويل الصندوق. الوضعيه حرجه جدا. وكنا فهمني كنا وطالبونا الصيادله بالايقاف الفوري، لكن ارتأينا كمكتب وطني أنه نخليه الأمور تمشي الـ 31 جوان الـ 31 جويلية لإعطاء الفرصة لتنفيذ لتنفيذ وعود جلسة نهار 25 جوان الفرد بخلاص الاتفاق متاع جانفي 2025 لإتمام بنوده فهمني؟ معناها رأوا قصتنا المرة الأولى ديون 2025 قصتناها في 15 جانفي وزدنا قعدنا نهار 25 جوان وزدنا قصتنا المقصط فهمني اللي ما خلصش لحد 15 جوان وعلى 15 جويليا معناها عنا وكانت عنا وعود نهار 25 جوان بالخلاص في 15 جويليا معناها 25 جوان قالوا لنا اللي كريونس اللي قعدوا ما خلصوش من اتفاق 15 جانفي يخلصوا نهار 15 جويليا
0: ما خلصوش
2: ونقعد نهار 15 جويلية مع بعضنا ونشوفوا كيفاش نكملوا ان نعملوا اتفاق كيفاش نكملوا العام باش المواطن هذا الكل ما صارش
0: ما صارش يعني وعوده في الاخر ما يتمش تنفيذ
2: احنا هذايا ما صارش اعطينا فهمني نفس حتى نهار 31 جويلية اللي احنا فهمني كجندي باش يرمي المنديل في اخر رمق خطر ما نجموش نجيو فهمني في بين ليله وضحاها نقولوا سيسبا فهمني هاكا فهمني ال 31 جويليا باش ندعو الناس الكل الوزارات الكل رئاسه الحكومه وزاره الماليه وزاره الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه باش الناس فهمني تلقى الحلول فهمني وتوفي بالالتزامات نتاعها
0: سينو على اللي قدر هنا 31 جويليا ما
2: سينو احنا عجزنا احنا عجزنا فما صيدليات قلت لك يبكيوا الناس حدود تنفيذ وباش يصير عليهم عقل ويصير عليهم واحد وين ماشيين
0: معناتها إذا كان ما صارش من هنا اللي تخون تيا جويليا وحنا اللي ما نتمناوش أنو نوصلوا له
2: معناتها احنا ما نتمناوش فيه
0: معناتها فما وقت تعلقوا العمل
2: الناس باش يكون رياجي فهمني ما عناش حل ما عناش خيار ما هوش مكره الأخاك لا بطلنا
0: واضح دكتور تذكروا قداش ديون قداش حجم الديون نتاع قداش حجم المستحقات نتاعكم لدى لكنا
2: توا فهمني نقيتوها بالرتار بالوقت احنا توا رجعنا الى وضعيه نوفمبر 2025 ما بين 150 و180 يوم وفما ناس اكثر تقارب ال 200 يوم
0: فما ناس وصلت 200 يوم
2: فما ناس وصل ل 210 يوم في اخر جويليا
0: بدون خلاص دون خلاص
2: دون خلاص مستحقاتها معناها الناس تعطي في الدواء لمدة 7 أشهر وما زالت ما خلصت حتى فرنك
0: واضح شكرا دكتور يفضلك دكتور محمد صالح الكدشي الكاتب العام لنقابة رسالة أصحاب السيدات الخاصة شكرا على كل التوضيحات تحية لكل الناس اللي قاعدة توصل معنا للإنترنت الكل مرحبا يا حبيب بن صالح أهلا وسهلا شكرا سيدة نصف الدهش مرحبا أهلا وسهلا شكرا كمال مرحبا أمي عبد الله مرحبا بك أهلا وسهلا تحيتي للجميع بن سالم مرحبا شكرا جزيلا على التواصل يعطيكم ألف صحة جميعا وما تتصوروش كيش نفرح معناتها اكيد كي تكونوا معنا وتخليوا معناتها لي كومونتير بتاعكم معز منوبس ده مرحبا اهلا وسهلا انيس مفتاح مرحبا اهلا وسهلا تحياتي نورتنا شكرا ليك على التواصل شكرا شكرا شكرا شكرا ان شاء الله ما نسيت حتى حد فدوى دالي بيبي ان شاء الله ما نسيتكش مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بالجميع بربي اللي موجود يقول لي راني موجود فوالا باش نسلم عليكم الناس الكل مرحبا في ظل الوضع اللي احنا نعيشوا فيه فوالا نعيشوا في الانقطاع متاع التيار الكهربائي ونعيشوا في موجة حر ربما نكسروا بها الأرقام القياسية كما قال بكري أستاذ عامر بحبة اللي كان ضيفنا في المباشر اللي تحدث على أنه الرقم القياسي متاع شهر جويليا كان 49.2 سجل في مدينتي توزر والقيروان نجم اليوم يقول نكسروها الأرقام القياسية هذه لأنه فما توقع متاع درجات حرارة في حوض مجردة توصل 49 درجة وربما نتجاوزها موجة الحرب تواصل حتى
1: حتى الاربعاء الجاي نسيسوا رواحنا وردوا بالنا على رواحنا ان شاء الله يا ربي سلامات للناس الكل. في ظل هذا الكل وانا قلت بكري شويه الاضرار اللي صارت للمواطنين جراء قطع الكهرباء، فما ناس قص عليها الضوء في الخدمه نتاعها في ديارها، شنو الاضرار الاقتصاديه الاجتماعيه النفسيه الصحيه؟ رقم التليفون موضوع على ذمتكم 31 328 330 حتى تكونوا معنا في المباشر. فما حاجه باهيه تصير ورا في الازمات تنجم تطلع حاجات باهيه، قاعه افراح تفتح ابوابها لاستقبال الخاضعين للاكسجين وللمتضررين من انقطاع الكهرباء. في صفاقس الحكايه هذه صارت نحكيو على تفاصيلها توت سويتا.
3: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: ميديتور ضيفتنا صاحبة قاعة أفراح الحبيب في عقارب سيدة ألفة عمار، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
4: عشان مدام يعطيك الصحة يعيشك.
1: أنت يعطيك الصحة، شكرا لك على المبادرة. قال لك كيفاش خممت فيها الحكاية؟ شفناها في فرنسا صارت الحكاية هذية في موجة الحر اللي صارت على فرنسا.
4: أنا سالم تاع بابا، قلت البارح هنا وياك قص الضوء حليناها تبرد نحن فيها يا اخي. احنا جيت الفكره نتاع احنا علاش ما نحلوهاش، حتى كان حد يستحق برانشمون كورون ولا حاجه ينجم يجي بحذينا. فيو الناس نعرفوا اللي هي ثم ناس عايش باللي كونسونتراتور دوكسيجين، من هيك جات الفكره. دونك انا كي روحت انفلاسيه قلت لبابا هاي نحطها، قال لي حطها. دونك حطيتها انا ولقات تفاعل كبير برشا برشا اكثر حتى من اللي انا تصورت.
1: جاوك برشا ناس للقاعة معناتها جاو الغادي ولا شنو صار بالضبط؟
4: لا هو انا الصالة محلولة من امس، هي تحليناها العشية، كلمونا عباد قالوا باش يجيو من بعد، جاو الكورجا صار معناها رجع الكورون ما جاوناش، والصالة حتى اليوم محلولة، أي حد يستحق برانشمون كورون يتفضل بحذانا، كل سوا كونسنتراتور دوكسيجين وإلا حتى الناس اللي تستحق برانشمون كورون باش تعيش ولا تتنفس مهما كانت شنو هي الماكينة ولا المرض، يتفضل بحذانا ومرحبا بيه.
1: مفتوحة معناتها القاعة
4: مفتوحة
1: لعموم المواطنين والمواطنات.
4: لعموم المواطنين مرحبا بيهم.
1: فعلا.
4: احنا في الاخر
1: في عقارب، وسط عقارب انتوما ولا وسط عقارب؟ معناتها اهالي عقارب ينجموا يمشيوا الغادي.
4: اي حد حتى من المعتمديات من ساقس يستحق برانشمون كوران يتفضل بحذاه.
1: يعني حتى المعتمديات المجاوره قلوبكم كبيره وينجموا معناتها يجيو هكا ولا لا؟
4: يعيشك اكيد جدا اكيد. هو راهو كل مؤسسه خاصه او صاحب مشروع لازم يكون عنده مسؤوليه مجتمعيه في البلاصه اللي يعيش فيها. معناها انا نخدم في بلاصه اهالي البلاصه هيك عندهم علي حق في ظروفها الصعيبه.
1: فوالا يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة وشكرا على هالمبادرة، وإن شاء الله كل الناس اللي عندها جروب وتنجم تحل معناتها اللوكال متاحها مش تجي ناس عندها، لأنه فهم برشا ناس تعاني الحقيقة في وضعية صعيبة صعيبة برشا. فقط حبيت نسأل معناتها التكييف يمشي في القاعة؟ معناتها موجود التكييف فوالا مش الناس خاصة اللي عندهم لي كونسونتراتور دوكسيجين يستحقوا برود، معناتها يقول لك أنا راني نجمش نعيش مثلا في السخانة ولازمني. فما ناس عندها مرض مزمنة، كل واحد وشنو هي الوضعية نتاعه. إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. هذاك هو شنو نتمنى. تحياتي ليك وكل مستمعينا في عقارب، شكرا لفضلك. شكرا لك. قاعة أفراح زاد ليالينا تعلم الحرفاء في معتمدية جبنيان أن القاعة مزودة بمولد كهربائي، ومن باب التكافل الاجتماعي الفضاء مفتوح مجانا لكل أهالي جبنيان باش يكونوا حاضرين، معناتها فوالا مفتوح خارج أوقات عمل القاعة، تقول لاستقبال حالات الصحية الحرجة التي تستحق الكهرباء بشكل عاجل والمتمثل في مستخدمي أجهزة الأكسجين وأصحاب الأدوية التي تحتاج تبريد ضروري، وربي يشفي الجميع. فوالا هذا هو. شكرا لهم زادة، شكرا لكل الناس قاعدة تقوم بمبادرات سواء كان فردية ولا جماعية باش التوينس يتعاونوا مع بعضهم. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. نص النهار وخمسة واربعين دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل حتى للماضي ساعتين.
3: ما تبدلش الموجة.

الأفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان FM.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام .net. منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا، نص نهار و 46 دقيقة على موجاتنا. تحياتي للجميع. الفيديو اللي عاشوا على وقع التوانسة على مدى 24 ساعة، فيديو الممرضة اللي في الشامبر دو روبي موجودة تسخر من مريضة تحت تأثير البنش. شفناه التوانسة كل الفيديو هذايا. باش ناخذوا بنتها معنا في المباشر، بنت المريضة اللي كانت موجودة في الكلينيك. شنو اللي صار وكيفاش شافوا الفيديو كما التوانسة كل وكيفاش تفاعلوا معاه، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.1 إيكوويب.
1: مرحبا في إيكوويب، ضيفتنا سيدة غفران الجندوبي، هي بنت المريضة المتضررة، نحكي معها بأكثر تفاصيل. مرحبا سيدة غفران، مرحبا بك. اهلا وسهلا. شو صار؟
2: والله عندي 9 شهور اللي دخلت الوالده للكلينيك.
1: الحكايه عندها 9 شهور.
2: الحكايه عندها 9 شهور من اللي صارت في الكلينيك.
1: اي
2: دخلت للكلينيك، عملت عمليه
1: كلينيك في العاصمه. في العاصمه الكلينيك،
2: كلينيك العاصمه
1: في العاصمه. اي في تونس العاصمه.
2: عندها 3 أيام من اللي هبطت. انا امبارح وين تفرجت في الفيديو.
1: اي هو توينسا كل شافوا امبارح الفيديو الحقيقه. اي
2: انا تفرجت في الفيديو البارح، فهمتني؟
1: هاي
2: الفيديو شيء اسف. كيفاش توت الممرضه ولا ساجيره، يعني ماشي ممرضه ساجيره، كيفاش دخلها للكوما ممنوع.
1: هاي
2: وكيفاش الساجيره معنا كلينيك يخدم امثال كيف هكا؟ مستحيل.
1: هي امك في الكوما وقتها معناتها؟
2: امي في الكوما اي تحت التخدير، فهمتني؟ وتهدد فيها معناتها ديجا شايف الفيديو الكل تونس الكل كيفاش تهدد فيها بالكف باش تضربها بالكف. كون يضمن لي انا اللي هي ما ضربتهاش، هي ما صورتهاش عريانه وامي متدينه، فهمتني؟
1: شكون يضمن لي هي امي ما تمشي الاعتداء عليها معناتها؟
2: شكون يضمن لي انا ما ضربتهاش؟ ما في الوضع هذا كان تخيل كل شيء. انا كان وصلت عملت فيديو كيف انا كيكا باش تضحك زملائها واصحابها.
1: مش هي اللي تصور هكا ولا فما شكون يصور فيه؟ اي
2: لا مش هي اللي تصور. لا
1: اي
2: فما شكون يصور فيها، معناها هي اللي يصور فيها عارفته اللي هي يصور فيها وفرحانه معناتها.
1: والله
2: شيء اسف اختي والله.
1: معناها هو الفيديو تصور، الفيديو تصور عنده 9 شهور هبط امس ولا التامس، ما نعرفوش شنو هي الاسباب اللي هبط فيها الفيديو.
2: ما نعرف شنو الاسباب اللي هبط.
1: اي تواصلت انت مع الكلينيك بعد الفيديو؟
2: انا توصلت مشيت للكلينيك، الكلينيك نكر جمله قالك مستحيل كان حدم لنا الاشكال كيف هادي، مستحيل.
1: وانت امك عم تعمل ايه كان في الكلينيك هذاك؟
2: امي مشيتش لحتى كلينيك وما مشيتش حتى سبيتا، عشان امي عندها السكر وعندها الدم، خافت ما حبتش تمشي.
1: هي
2: طارت قالت انا طبيب اللي نعدي عنده هو اللي نعمل عنده العمليه، ما نعطيش ثقه لحتى طبيب اخر.
1: هي عمليه على شنو؟ سامحني نجم نسال ولا ما تحبش تقول؟
2: نسالش نسالش فما حتى مشكله. هي عندها مرض في المبيض، فهمتني؟ شفت عملت عمليه عليه نحاته.
1: وكانت معناها بنش كامل ولا شطر بنش؟
2: بنش
1: كامل. بنش كامل
2: بنش كامل.
1: اي
2: اي المصحه اللي عملت فيها معناتها ما تجيبهاش فيها. كيفاش كلينيك يعمل هكا؟
1: كلينيك يعمل هكا.
2: انا كي مشيت للكلينيك دخلت للكلينيك كل شيء دخلوني شدوا فيا ساعه ادخل للكوما ادخل للكوما اجا شوف ماهوش لونها خضراء، هذه البيت خضراء. اي انا كي دخلت للكوما شفت الكوما مدهونه جديده ماهيش قديمه، فهمتني؟
1: انت 9 شهور قلت لي عندها صارت، ما تنجم تعاود الدهنه
2: 9 شهور العمليه. ديجا انا بعث لكم انا قديش عندها الدات اللي عملت فيه العمليه وكل شيء، انا بعث لك الاوراق عندي كل شيء.
1: هي.
2: حتى الطبيب انا بعث لك
1: شكون
2: الطبيب بالضبط.
1: اي فوالا هاي
2: فهمتني؟
1: هي.
2: انا باش انا كي مشيت قالت لك لا انت باش طالب الطفله وما طالبش الكلينيك، خاطيه الكلينيك وماهوش كلينيكنا، هذه اول حاجه. هذه شيك سيرفايون ماهوش كلينيك، هو باش طالب الطفله وريت حتى كنت طالب الطفله وطالب الكلينيك وتطلع انت الغالطه، راه من بعد يشكو بيك. كيفاش انا غلطة في الكلينيك، غلطة في اللي شفتهم قدامي يلبسوا في امي في الحوايج قبل ما تدخل للعمليه.
1: معناتها انت شفتها الطفله هذيا شفتها معناتها انت
2: وقتها. انا شفتها هي متاكده خاصه اللي لبسها بالاحمر في الفيديو.
1: اي
2: هي اللي هي اللي لبست امي كي جيت انا نلبسها قالت لي مدام خلي عليك طلبتها انا. انا متاكده منها. وكيفاش المريضه زعما يا قالت لي طلبت لي قالوا لي يحلق من الشبه 40 باين اخر قولوا الشبه 40 ونفس الاسم زاده اسم المريضه اللي صمتته سيده مدام سيده قوم مدام سيده قوم امي اسمها سيده
1: معناها انت متاكده اللي هي امك بعد سواء كانت امك ولا غيرها معناتها امك ولا غيرها
2: سواء امي ولا
1: في الاخر اي مريضه موجوده
2: عشان هذا انا ماما تحاسبوا عليا طاقم الطب الكل يتحاسب من الكلينيك وانت ماشيه
1: على هذا وانت رفعت قضيه في الغرض
2: نعم
1: رفعت قضيه في الموضوع
2: لا انا اليوم طيب اليوم جمعة ما نعمل حد شيء نهار الاثنين إن شاء الله بقدرة ربي شنوش نخرج عدم ونفض فمتني في الفيديو يعين الفيديو ونعمل جيب كل جمهورين قدمها لكل جمهورين وخلي قامل ياخو مجرى خلي الناس كل تحاس
1: داري خلي الناس تتحاس
2: باش معاش تسير من هنا القدام باش معاش تسير
1: مبدئيا الكلينيك ما حبش استعرف
2: معتا واحد في كلينيك يعطي فلوسه ويزيد يدلوه وزيدوا معنا يلعبوا شخصيته وأمي متحاج باش كون قال لك أنا هي تحب تشهر بروحة هي في فيسبوك ما مش عبطة تصورها فهمتني كيفاش انت تثبت على العباد اللي كنت تخرج فيها وسط الباريز راه
1: فوالا واش تعمل معناتها اش تعمل اش يعملوا التليفونات في وسط الشامبر دو كوما معناتها هكا ولا
2: ايه كيفاش تعمل تليفون انا كي جيت باش نطلع عليه من البيت قالوا لي ممنوع مدام ممنوع ما قالونيش نطلع عليه من البيت انت كيفاش تدخل السجيره تدخل ممنوع تدخل بيت العمليه لكم ها وتسوي المريضه وزيد تمقعر عليها وزيد اللي معاها لبسها بالاحمر اللي فوق هذا تمضغ شوينغ
1: لا والكلينيك قالوا لك لا احنا اللون نتاع الشومبر نتاعنا موش اخضر
2: الكلينيك قالوا لي لا غالطه ومش نفس الشومبر تاع قلت لي بالكلام مش قالوا لي قالوا لي هو الفيديو عنده 9 شهور كيفاش عرف لي انت الفيديو عنده 9 شهور وهبط عنده 3 ايام انا ما قلت لك شو وقتاش عامله امي العمليه عندي كيفاش عرفت ولد
1: ورا هما ديجا عارفين هما ديجا عارفين ما تجيش ديجا هما ديجا عارفين
2: عم متأكدين وعارفين أما يحبوا ما يحبوش سمعة المحل كما يقولوا نتاعهم سمعة الكلينيك تمشي في العقل أنا ليه قالت أنت باش تشكي إيش في بالطفلة أنا ليه أنا باش نشكي
1: والطفلة شكون أنا جيت للكلينيك فوالا أنا تو نشوف الرأي القانوني إحنا عندنا محامية بعدك باش ناخذوها تدخل لك خليك معانا أستاذة موجودة في الخط الثاني بسرعة نحاولوا نتصلوا بالأستاذة باش تقول لك الأستاذة المحامية شنو تنجم تعمل بالضبط
2: نجم نعمل
1: فوالا هاي نعطيك الأستاذة المحامية معانا في المباشر باش تعطيك التفاصيل وشكون تنجم تشكي بالضبط وشنو هي المعطيات اللي كلها بسرعة ميساج خليه نفس العنوان ونفس الفيديو وعديها لي بسرعة فوالا خنحاوموا قاعدين نلوج وخل تهز علينا الأستاذة فوالا باش نحكيو معاها بأكثر تفاصيل في الموضوع هذايا مرحبا هاي الأستاذة معانا في الخط الثاني أستاذة ابتسام بالحاج خضر الأستاذة المحامية مرحبا شنو أحوالك
3: مرحبا بيكم
1: أهلا وسهلا شنو أحوالك معانا في الخط الأول السيدة غفران اللي هي بنت السيدة اللي خرجت في الفيديو قالت لك عنده 9 شهور الفيديو اللي تصور خرج عنده 3 أيام أنا مشيت للكلينيك قالت لك ما حبوش يستعرفوا لي خاطر عاودوا دهنوا معناتها الشومبر معناتها هذيك شومبر دو كوما بلون واحد آخر وقالوا لها لا أنت يلزمك تمشي تشكي بالستاجيرة هذيك اللي صورت ما تشكيش بالكلينيك شو تنجم تعمل قانونيا معناتها سيدة غفران وهي تسمع فيك في الخط الثاني سيدة ابتسام
3: هو معناتها الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية كلهم هذوما معناتها عندهم سر مهني فهمتني وأي خرق للسر المهني هي جريمة يعاقب عليها القانون ومتى معناتها والجريمة طالما معناتها ما سقطتش تنجم معناتها من حقها التشكي
1: هو الفيديو معناتها إذا كان عنده 9 شهور وخرج أمس تسمى جديدة الجريمة هكا ولا الجريمة تعتبر جديدة لأنه النشر جديد هكا ولا
3: بالطبيعة خاطر من تاريخ علمها هي مازالت كي علمت
1: فعلا هو ما زال كهبط اصلا معناتها الفيديو معناتها اول ما زال كبدا يدور
3: هذا افشاء سر مهني عاقب عليه القانون
1: هاي
3: ومعناتها جريمه وتنجم معناتها تتشكى واكيد معناتها مش تكون هناك شكايه هناك تتبع
1: بشكون تشكي شنو تعمل بالضبط
3: هي بتشكي بالمصحه والمصحه كل ما سيكشفوا عنه البحث
1: فعلا معناها مش كما قالوا لها هما برا اشكي بالستاجير تشكي بالكلينيك
3: بالطبيعه خاطر هي ماهيش حاله لحسابها الخاص هي تعمل لديها المصحه هي ممرضة بهذه المصحة فما أسرار طبية هي مصحة معهم عقد معناتها بتشكي في المصحة والمصحة يجيب كل من سيكشف عنه البحث
1: البحث يجيب شنو العقوبات
3: حماية
1: شو العقوبات المترتبة عن جريمة
3: سنة 2004 زادة متعلق بحماية المعطيات الشخصية؟ الفصل 254 زادة كيف اللي هو يعاقب السجن مدة 6 أشهر وبخطية أعوان الصحة والصيادلة والقوابل وغيرهم المؤتمنين على الأسرار نظرا معناتها لحالتهم ولوظيفتهم، والذين يفشون معناتها الأسرار عبر الصور ولا معناتها حتى بالوشاية، معناتها حتى تحكي لجارتها تقولها فلانة راهي راقدة عندها وعندها مرض وعندها هذا زاد يعاقب عليه القانون. ما بالك إنسان معناتها ينشر صور الشخص معناتها نقوله شبه ميت، رأو إنسان معناتها وقت اللي ياخذ البنج وقت اللي الإنسان يفقد الوعي هو أمانة عندك سبحان الله، معناتها فما 50 عند ربي و50 عندك أنت. أنت الـ50 هذيك يلزمك معناتها تستحفظ عليها حتى كش يرجع للوعي نتاعه، مش معناتها نشهروا بيه معناتها وشفت معناتها لقطة مستفزة على الأخر.
1: نعم ولا مش تضرب
3: أكيد فما عقوبة والنص موجود والتشريع موجود.
1: معناها العقوبات تنجم تكون 6 أشهر وخطايا مالية في حق أكيد. هذوما معناتها المتجاوزين للقانون
3: أكيد اللي مشي بحق
1: غرامة مالية
3: بتبيع.
1: معناها مش كما خوفوها هما قالوا لها لا ما تنجمش تشكي بين لازمها تمشي تشكي
3: هي في المصحة.
1: غفران معنا في خطة ثانية معاك أستاذة غفران مرحبا بك مرة أخرى. فوالا غفران قالوا لي ما تشكيش بينا هكا ولا يا استاذ معاك
3: انا قالوا لي المصحه قالوا لي ما تشكيش بينا انت باش تمشي تبع الطفله، ديجا الطفله هي موقفه في مجلس التاديب
1: وانا فما قضاء مش مجلس التاديب
3: انا باش نشكي بالمصحه باش نشكي بالكلينيك.
1: يا غفران تسمع فيك الاستاذ. اي
3: فما عقوبه تاديبيه لشخصها اللي هي معناتها افشاء سر مهني تابع الاداره نتاعها عندها عقوبه اكيد، لكن العقوبه الجزائيه ماهيش هاربه منها، والعقوبه الجزائيه ما تنجمش تشكي بها في شخص خاطر ما تعاقدتش معها، هي تعاقدت مع المصحه
2: صحيح
3: يعطيك الصحه تشكي بالمصحه والابحاث كل تتم معناتها.
2: انا هددوني في المصحه قالت لك يخلق من شبه 40 واحتمال ماهيش امك ما غلطه فيها وماهيش المصحه نتاعنا، نكروا جمله عطاوني مصحه اخرى فهمتني، قالت لي ليه مش المصحه نتاعك
1: وانت عندك الدوسي ميديكال وعندك وقتش امك وكل شيء.
2: اي كامل عندي التصاور عندي وقتش دخلت الكلينيك عندي اسم الكلينيك كل شيء مقيد قديش كل شيء.
3: سامحني غفران عندنا فرق امنيه مختصه نثمنوا مجهوداتهم معناتها في اختصاص المعلوماتيه زاده معناتها ينجموا يثبتوا المصحه وين والمريضه شكون والفرمليه شكون ما تم ملفات مش حتى
1: مش لعبه معناتها مش بالكلام
3: فيديو واضح والناس الكل عرفتها والناس الكل شافتها، هذه جريمة سهلة معناتها اللي قامت بها هي وثابتة في حقها، وقت اللي يقوم بالتشكي معناتها عوان الأمن مهمش
1: مش خصيصين معناتها لا عندهم من الكفاءة والحنكة والدراية باش يطلعوا كل شيء كل التفاصيل متاع التفاصيل. إن شاء الله تاخذ حقها سيدة غفران تمشي تاخذ ترفع شكاية متاعها بقدرة ربي تاخذ حقها القانوني. شكرا جزيلا أستاذة يفضلك أستاذة ابتسام بالحاج خضر، شكرا على كل التفاصيل القانونية. سيدة غفران الجندوبي بنت المتضررة المريضة اللي تصورت في الكلينيك، شكرا جزيلا على كل المعطيات. شكرا سي مروان عبداوي اللي تعب معانا وجبنا الرقم نتاعها وقعد يجري ويجرب شو صار وصلنا الغفران. شكرا لكم جميعا، احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا بعد الأخبار مع شكون الأخبار مع فؤاد ممكن مع فؤاد تتواصلوا حتى للماضي ساعتين.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم جوك، موسيقى تسمع راب بوب.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الوحيده ديوان افهم عسلامه. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد في بلاغ لها اليوم أنه قد يتم اللجوء مجددا إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الجمعة خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا حتى 3 بعد زوال وعلى فترات متقطعة على مستوى عدد من مناطق الجمهورية في تونس والشمال الغربي وجهة الوسط والجنوب. ونوهت الشركة بأن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى، مؤكدة أن هذا الإجراء في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وصناعة التقليدية بصفاقس يدعو إلى ضرورة الإبلاغ المسبق عن مواعيد انقطاع الكهرباء ومدته الافتراضية وضرورة التفكير سريعا في تمكين المؤسسات الاقتصادية التي تجهزت بلوحات الطاقة الشمسية من بطاريات لتخزين الطاقة الزائدة لاستغلالها في حالات الطوارئ مثل ما هو واقع الحال. وقال اتحاد الصناعة بصفاقس في بلاغ صدر عنه اليوم إنه سجل تداعيات سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي بمختلف مجالاته الصناعية والتجارية والخدماتية، سواء من حيث ظروف الإنتاج والإنتاجية أو من حيث الأضرار بالتجهيزات أو المنتجات أو المواد الأولية. الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الحيلي أكد أن إشكالية المياه في تونس تكمن أساسا في غياب الاستثمار الاستباقي وسوء التصرف والتخطيط المسبق، موضحا أن البنية التحتية المائية في البلاد باتت مهترئة بشكل كبير، حيث أن ما يقارب 20% من شبكة القنوات تجاوز عمرها 50 عاما، في حين يتراوح معدل عمر الشبكة العامة بين 30 و35 عاما. وأشار الحيلي خلال حضوره في برنامج نسا ديواني لأن انقطاعات المياه لم تعد تقتصر على فصل الصيف فقط بل أصبحت تمتد على مدار سنة، منتقدا طريقة تطعات الجهات الرسمية مع ذروة استهلاك الماء.
2: المشكلة مش في المورد وتوفر المورد، المشكلة في التصرف في الاستثمار والاستثمار الاستباقي. اليوم تقريبا عنا تأخر في الاستثمار في مجالات المياه تقريبا في كل المجالات المتعلقة به أكثر من 30 عام، بناء تحتية متهرئة، معناها شبكة قنوات تقريبا 20% منها فاتت 50 عام، معدل عمرها نتاع 30-35 إلا في الأحياء الجديدة وين القنوات مازالت معناها تشد روحها. وتقريبا واقع الماء ثم مناطق راهي ليس جديد عليها الانقطاعات، معناها ثم مناطق لها 40 و50 عام تعاني في نفس الإشكاليات وكانت تقبل في الصيف توا ولد صيف وشتاء. المشكلة مش في المياه، مش في السدود، مش في توفر المادة. اليوم ثم مشكل في التصرف ومشكلة في التخطيط المسبق. وأتصور أنه اليوم كنشوفوا كيفاش استعدينا في تونس رسميا ذروة الاستهلاك باش نورمالمون نعملوا اجتماع وزاري وناخذوا إجراءات في بداية جانفي باش نوفروا الوقت اللازم لكل الهياكل تنجز. عملنا مجلس وزاري 9 جوان في بلان صيف باش نخطوا للصيف.
1: الشرطة الجزائرية تقول إن شرارة كهربائية كانت وراء الحريق الذي اندلع في دار الأيتام ببلدة المحمدية في الجزائر العاصمة أمس الخميس وأسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة 19 آخرين. وأوضح بيان الشرطة أن خبراء الشرطة العلمية وتقني مسرح الجريمة توصلوا من خلال المعاينة إلى أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى شرارة كهربائية انطلقت من مكيف هوائي في إحدى غرف الطابق الأول للمنشأة نتيجة تشغيله دون انقطاع بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. كما لفت البيان لأن التحقيق في القضية لا يزال مفتوحا من قبل المصالح المختصة. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تفيد بأن الدول الغربية تدرك تماما أن أي قوة عسكرية تابعة لها في أوكرانيا ستكون هدفا لجنود القوات المسلحة الروسية. وأضافت في تصريح للقناة الأولى الروسية تعليقا على موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، أضافت أن الأهداف محددة والمهام موضوعة وإذا كان هناك كمقترحات واقعية فلن يرفضها أحد. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار مازال متواصل مع هدى في منك. نسمع إلى اللقاء.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom. منك نسمع صوتك تسمع
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام مع بعض نصيف يحلى ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع واصل معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين 31 328 330. بعد شوية نستقبلوا تليفوناتكم للناس المتضررة من قطع الكهرباء سواء كان أضرر اقتصادية اجتماعية صحية نفسية. مرحبا بالجميع أهلا وسهلا. قبل هذايا نحكيوا على تجربة وعلى طلبة ابتكروا حل صديق لمشكل نعيشوا فيه في بلادنا منذ سنوات اللي هو الحشرة القرمزية. هات نحكيوا على الابتكار هذايا هو صديق للبيئة نحكي عليه بأكثر تفاصيل. يلا تتشويته.
0: ألو أنفو.
2: رئيس ريحان الساحلي رئيسة فريق ناكتوس بأنستا. مرحبا أهلا وسهلا رئيسة فريق بأناكتوس إنسات بلا في الإنسات. مرحبا أهلا وسهلا شنو حوالك؟
3: الحمد لله لاباس. إناكتوس إنسات.
2: أي إنسات مرحبا أهلا وسهلا. فريق الإناكتوس شنو عملتونا شنو اخترعتونا قل لي؟
3: بيه احنا كما تعرفوا دون لو كادر دو إناكتوس تونيزي اللي هي تلم دي إناكتوس في كل فاكولتي معينة ومنها إناكتوس إنسات. احنا سني البروجي متاعنا اللي خدمنا عليه من أول العام والتوى مازلنا نقدم عليه هو يخص أم بيو بيستيشين ضد الحشرة القرمزية. يعني نحن دي انجينيور ولا دي فوتور انجينيور في الدومين متاع البيولوجيا ولا الشيمياء. الكيمياء كيف ان كولابوراسيون بالتعاون مع المركز البحث وحتى بالاستشارة مع لي بروفيسور لي شيرشور نتاعنا اللي موجودين في الفاك. صنعنا لا فورمول اترافير دي ريشيرش عملناهم صنعناهم في اللابوراتوار نتاعنا في الفاك بلي برودوي اللي هما كي 100% بيولوجية. معناها ماهيش باش تضر لا الهندي لا ظلفة الهندي ولا حتى الحشرات الاخرين ولا حتى التربة على خاطر الهندي مش وحده منعزل هو في منظومة بيئية كاملة. دونك هو المفيد هذايا باش يصنع كوش اللي ما عادش اللي ما عادش تخلي الحشرة القرمزية تنسق على الهندي هذاك. هو الفانا بروتيكتي يحميها من اي تضرر من الحشرة القرمزية
2: هذه. يخليها معش تلصق في الظلفة متاع الهندي وهكا معناتها يحميها من أي أضرار. فوالا هذايا باش يخرج إن شاء الله نشوفوه باش توفروه للفلاحة ولا شنو باش يكون بالضبط؟
3: تعدينا بالمكنة.
2: مانيش نسمع فيك سيدة ريحان.
3: منتوج
2: أي
3: ومعناها وتوا قاعدين نحاولوا نعطيه فيه في الفلاحة خاطرهم يستحقوا البريود هذه يتشخطوا البريود الجايين. الحشرة القرمزية وليت ما عاد عندها فصل معين ولا معناها وليت منتشرة فخطو. دونك احنا حاولنا نعطيهم باش يجربوا البرودوي بعد ما تأكدنا بيان سور من انه افيكاس وما يضرش حتى حاجة. اكشوالمون الحمد لله فما اللي عطاونا ثقة واللي مازال قاعدين يرجعونا يقولونا زيدونا منه البرودوي راهو مشى معانا سي افيكاس وكل
2: يوم. فما ناس جربت وعاودت معناتها فما ناس جربت وعاودت
3: في مرحلة قاعدين نحاولوا في الليجاليزاسيون نتاع الاوراق باش نجموا نوليو نبيعوا البرودوي للفلاح ويوصل اليوم شغل المقصي يكون
2: للفلاحة الكل. لا التجربة معناتها التجربة اللي قمتوا بها قداش كانت النتائج متاحة نسبة النجاح؟
3: نحكيه على بين 90 و92%.
2: 90 و92%، معناتها نتائج نجم تكون متميزة ومبهرة في هذا الإطار. شرب بالتوفيق والنجاح. ريحان الساحلي رئيسة فريق إنكتوس بالإنسات، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا. بعد الفاصل نستقبل تليفوناتكم على 31 328 330 رقم التليفون.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معاكم حتى للمضي ساعتين. رقم التليفون 31 328 330 حتى تكونوا معنا في المباشر. تحياتي لكم وين ما موجودين. ناخذوا التليفونات يلا توت شويت. ناخذوا شادليا من صفاقس، اهلا وسهلا. مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ الحمد لله. انت لاباس؟
2: والله الحمد لله. كلمه متعينا خطر، احنا كنا نخدم في عندها في من الناسي، وصراحة كل ضربة فيني خشة الضوء، وبخلص انه الروح معناها من خدمة في الدار كتير، معناها صدقني ما متمتعين خشة الضوء.
1: انتو ما كنتوا في الخدمة معناها تو؟
2: تو اسبوع قسمة 9 و4، حتيك لساعتين
1: لحديثي
2: وربعة كيفة وطلعوا معنا نورمال،
1: ما احنا نخرجوا
2: ساعتين ونص.
1: انتو ما نورمال ما تخرجوا ساعتين ونص؟ تخرجتوا قبل؟
2: خرجنا
1: ماذي ساعة هاي.
2: وعاود نخرجنا
1: مالا وين بالضبط هذا؟ وين بالضبط قل لي؟ زنقة الشيشمة والخدمة في بودرير. مش بعيدة، ما تعتبر سكتر واحد تقريبا.
2: تفضل. بالله أطرحوا لنا موضوع الخنسيسنا، بالله أطرحوا لنا
1: موضوع شنو؟
2: التقاعد مبكر.
1: أي؟
2: بتاع الخنسيسنا.
1: مازال مانيش قانون، راه مازال ما غنيش قانون، مازال مقترح تاع النساء هذاك ولا؟ مازال مقترح قانون، مازال في البرلمان، يعني مازال ما صدقوش عليه.
2: عارفين مازال ما صدقوش عليه، أما أنا نحب نعرف معناها شنو شنو المقترحات فيها. والله تعبنا، ما تتصورش رانا بنيت النتيجة، أقسم بالله تعبنا وتمرمتنا في برشا حوايجين وفساكين وفساكين وكل شيء معناها.
1: تعبين بنيت النسيج، تعبين
2: صغارنا. والله مدمودة صغارنا ديك ما تحكيش برا معناها، بس أنا ما هم تعيشين معانا السام في ثلاثنا زوم مسيح الروح في الليل، بس كيف مسكرين علي من واحدة من الناس؟ والله مسكر علي من 7 الروحان من الوقت هيدا ولا بعد معناها بيبدأ توية مع أمريكا، معناها ما تعبين بالشيء ومن صورين شيء معناها.
1: راح مو مصورين شيء، واضح. شكرا سيده شدلي، يعطيك الف صحه، شكرا على التدخل. سي خليل من صفاقس ايضا، مرحبا، اهلا وسهلا. الحمد لله بخير، مرحبا سي خليل خرداني، اهلا وسهلا. قل لي الحمد لله، شنو هي الاضرار وشنو هي الوضعيه؟
3: والله الوضعيه بالنسبه للدوم اللي نخدم فيه انا،
1: شنو تخدم ذكر باتيمو هاي تبنيو؟
3: يعطيك الصحة، أنا سبيكاليتي يعني روبتمو
1: سيرانيك
3: وفكتير إلى آخره.
1: هاي
3: والله العظيم الواحد تعب، أقسم بالله الواحد تعب، يعني ضربتين يقص. صح، دو أمس مثلا، أمس فور إكزامبل، أمس من 10:30 رجع مدي ساعة شوية، ومن بعد من مدي ساعة رجع كمشي 6 متاع العشية.
1: وانتم تخدموا بالنهار؟
3: والله نخدموا بالنهار، مش أبارت أخبار النهار. نخدموا يعني بالثقة، تو سامحني أنا نخدم مثلا أونجاجي مع خدمة المولى المول، يعني الحريف مولى المول حاجته في داره باش تكمل في أقرب وقت، خاطر عنده عرس مثلا، وإحنا مربوطين بعدنا، فما نجار فما دهن فما برشا.
1: أي فوالا،
3: واليوم كيف والله هاو عنده تقريب يجي من نص النهار، أنا حابسين يعني.
1: حابسين من نص النهار حابسين. كيفاش باش تخدم؟ هذا هو.
3: ما لقينيش كيفاش نخدم.
1: وين بالضبط قولي؟ في صفاقس.
3: انا توا حاليا في ثاني كيلومتر 9.
1: مالا. ان شاء الله صوتكم يكون وصل يا خليل، شكرا لك، يعطيك الف صحه. سيامين عمار جزار، مرحبا، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: اهلا وسهلا يا هدى، شنو حوالك؟
1: يظهر لي الجزار اللحم اكثر حاجه نجم نقولوا عليها انا ديليكاتو هكا ولا
4: اللحم سنسيبل، الماتريال تري سنسيبل،
1: اي
4: كليوناتنا اكثر من سنسيبل. السيرفيس اللي نقدمه

0: احنا معكم في الحكايه. يعطيونا هكا مثال جدوله, قولوا يا سي فلان مثال مش قصوا على تنور من كيلومتر كذا كيلومتر كذا, اعطيني وقت. قول يا اخويا راك من الماضي ساعه للثلاثه,
1: اعطيني وقت والتزم به. ده
0: برمج امورك يا اخويا ساعتين من غير ضوء. هيك الوقت انا نركح اموري, نقرا حسابات الشومبر ولي فريغو والميزان واللوجيسيال ولي كاميرا ولا لا. احنا تورات تبارك الله ولينا كل شيء بالضوء.
1: فعلا كل شيء بالضوء.
0: شومبر فروا راهي 100% لي كونجيلاتور سي ديكتريك اللوجيسيال نتاع الخدمه الميزان كل شيء بالضوء لي كاميرا كل شيء كل شيء كل شيء بالضوء. اي سيدي البارح سكر 8 درجين بعد ما رجعش راني نبات في الحانوت ما لقاش باش نسكر بيبان.
1: فوالا معناتها ناس فما مجزانات تسكرت عليهم البيبان الحرفاء ما نجموش يخرجوا كل شيء معناتها فوالا.
0: هذايا زاد موضوع زاد اصعب من اللي فهم. فما ناس توا تتنفس معناتها بالاكسجين وكذا معناتها كي يقص عليه الضوء معناتها يموت.
1: هذا ناس في الاكسجين
0: معناتها انا ما خممش كان زيت في طروف الحم وفي كليوناتي وفي ماتريالي وهيك الصغيرات وهيك الكبار اللي هم عندهم تنفس صناعي وملوحين في سرير العيزة ما غير كليماتيزور مسكن هو هوسبيتاليزي في فرش تلقاه يتهرى يهبط مزيخ وليس ما غير اكسجين عادي فاسين ما يعمل شوك سيبتيك يتعدى فيها يموت.
1: يا لطيف ربي يحمي الناس الكل ان شاء الله.
0: هذا وين كان هذا شبيه ظهر كان توا رينا دوما قداش عندنا عايشين والسخانة هذه جاتنا راهو سخنا جاتنا اعظم من هكا سخانة هي هذا وين كان
1: واضح. شكرا.
0: شفت السؤال المطروح
1: هل ما نجمش نجاوبك عليه ما نجمش نجاوبك عليه
0: وين كان علاش سوى قدس رجع تقول واحد يلعب دي جونكتر وينو هذا علاش
1: علاش كان توا ما تقول انت
0: وكان عندنا الاستهلاك وكنا نرجو بعضنا نقصوا في الاستهلاك طيحوا الكليماتيزور الله يبارك معاكم.
1: واضح. شكرا سي امين عمار.
0: احنا سياقة مستهدفة
1: مش كان في سياقة سوى الموضوع ما تبش كل
0: وصف اذا هكا سياقة مستهدفة يقولونا ما تسالش إذا في قسم مستهدف يقولون هكا يحطونا ميساج يقولون رحنا مستهدفينكم.
1: هو المشكلة راهو مش كان في الشخص فوالا باش نمشيو لنابل خدا توا نفس الوضعية يظهر لي. شكرا سي أمين عمار. محمد من نابل أهلا وسهلا.
2: مدام وجاء وينكم
1: مرحبا. شكرا يفضلك أهلا وسهلا.
2: مدام وجاء أبني الضغط برشا وما نلومش على الدولة ما نقلبش عليه.
1: نعم
2: الضغط برشا معامل تخدم والدنيا كل الدنيا تخدم والدنيا سخونه ياسر. لكن دي الله غالب ما زاد عندي حشاش ثلج حرقت لي هكاكا الجو رجع معناها رقبت ورجع
1: تحرقت الثلج
2: اي وعندي ثلاجه
1: زوز عدمه معناتها
2: اي زوز عدمه لكن ايش عندنا ما نعلمه وعلى برشا بلدان
1: تنجم يرجعوا لك معناتها تنجم تمشي تشكيط للسونين للستيك ويرجعوا لك.
2: والله يا مدام وجانا الله غالب جيت من عمرها وجبت معه في البرنامج
1: أنا هاني أنا قلت لك معناتها راني قلت لك كانت تنجم تمشي معناتها الستيج وتقدم مطلب وجو يعبثوا لك خبير ويعينوا لك ويرجعوا لك معناتها الأضرار هذيا. واضح. شكرا. قل لي خاطر نوعية الصوت اللي عندك ما يشبه قل لي هاي بسرعة.
2: كل معناها طاير كل معناها على الورشة قدام.
1: واضح. شكرا يفضلك اهلا وسهلا. سي محمد دابا شويه على الراديو كي تكلمنا دو غينافون. مها من سوس مرحبا اهلا وسهلا. سيده مها الى سوسه مرحبا. شو احوالك؟
3: عايشك لاباس الحمد لله.
1: قل
3: الحمد لله. اني راني طلبتكم جوست باش نقول لهم علاش عملنا لكم احنا من نجا معتمديك القلعة الصغيرة ولاية سوسة الضوء مقصوص علينا من بارح العاشرة متاع الليل التوى هاو نص نهار ولا نص نهار ونص علاش نو اللي عملناهوكم عيني كنت في سوسة المدينة الضوء يمشي القلعة الصغيرة الضوء يمشي علاش النقر اسك خاطر منطقة ريفية النقر ما فيهاش عبيد النقر فيها عبيد
1: والقلعة الصغيرة موجودة والقلعة الكبيرة موجودة في قصانة الضوء في الكومينيكي اللي هبطته اليوم الستيك من 11 حتى شهر الماضي ثلاثة مش يقص على زوز مناطق هذوما
3: مش من 10 نتاع الليل للنص النهار
1: انتوما من 10 نتاع الليل
3: من 10 نتاع الليل نتاع امبارح التو علاش

0: شربة ماء باردة. رانا نحبو نشربو شربة ماء باردة. خليه يتحرق الفريجيدير، تحرق الغسالة، وتحرق الدنيا الكل، وشربة ماء نجمو نشربو شربة ماء باردة. حطنا في شربة ماء باردة. إيه من نقدر نهبط القلعة صغيرة باش نجيب قلصة، القلعة صغيرة باش نشرب ولادي شربة باردة.
1: أنا واحد يخرج في السخانة ياخذ ترونسبور باش ينجم يشري الجلاسون باش يبرد في الوضع هذايا. هذا هو
0: خرج جبت جلاسون باش نعطي لولادي. علاش عملنا لهم؟ علاش شنو عملنا لهم؟ رانا عباد عباد، احنا عباد. أمان علاش ما يقصوش؟ راني ما نحبش نتكلم، ما نحبش نتكلم. علاش ما يقصوش في مناطق معينة من ولاية سوسة مثلا؟ أنا من سوسة. علاش فما مناطق في سوسة ما قدش عليهم الضوء؟ وعلاش الأرياف؟ علاش مستهدفين قلعة صغيرة قلعة كبيرة سيدي بوعلي الشرار ده المرتين مساكن؟ علاش؟ تقصوا في سوسة المدينة، تقصوا في خزيمة، قصوا في زهلول، قصوا في القنطاوي، قصوا في رجلة. علاش؟ أذوكم ما قصوش عليهم، أما الأرياف قص عليهم الضوء، قص عليهم الضوء وشجرانهم يموتوا يفرزموا ويعيشوا ويقوموا. الله ونعمل وكيل، حسبي الله ونعمل وكيل. ويا خويا رجعونا الضوء، رجعونا الضوء. أنا احنا من بارح ما تكلمناش، أما راهو مش زيد الضوء مقصوص للعشية، رانا باش نعملوا ما لم يكن في الحسبان احنا سيدي. رجعونا الضوء.
1: واضح إن شاء الله صوتك يكون يوصل سيدة ماهي. شكرا لك، يعطيك ألف صحة. إلى اللقاء. نمشيو لصفاقس. شكون عندنا من صفاقس؟ سي علي مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ مرحبا، تفضل سي علي. منين من صفاقس بالضبط تكلم فيه؟
2: أنا فلاح من الحنشة.
1: فلاح من الحنشة، مرحبا، أهلا وسهلا. شنو أحوالكم أنتم والضو في الحنشة؟
2: الضو ما فماش.
1: الضو ما فماش في الحنشة.
2: الضو ما فماش في الحنشة. يضربك المشوار، يضربك المشوار الثاني الحرب.
1: الثانية
2: موتورات تحرقوا،
1: موتورات الثانية تحرقوا.
2: إيه خضرة معناها عجبتني، خضرة معناها معدنوس، لأن عندي الخضرة الورقية. إيه معدنوس عجبني، قلت الماء قلت الجفال.
1: ما نجمش تقعد تسقي معناتها.
2: إيه يخدم القصة الضوء ما يكفيش، ما فهمتني والشركات تحرقوا لي، الموتورات تحرقوا لي. معناها ترى في الزملاء نص بس أخذوا موتورات أخرين، رغم فهمتني يعني الظروف على حالها.
1: معناها خسائر نتاع زوز ملايين ونص.
2: إيه هذا موتورات خاص الاستغلال، خلت الغلة دون الغلة دون الانتاج، دون الانتاج الانتاج عدم تحرق معناه ما عادش يتباع لي
1: الانتاج. مشى على روحه سيد الجامعة ديجا سي، مشى على روحه.
2: هاي الورقية في بعض الناس يسلك انك تعرف، لكن المنظر سد ما عادش، لكن ما عادش يتاخذ، ما عادش يتباع في سكري.
1: ايش نعمل؟ انا مشكلتنا على الضوء. شنو باش نعمل؟ والله لا نعرف شنو باش نعمل بالحقيقة. يعمل ربي سبحانه وكهو، يعمل ربي.
2: انا هل شفت المدخل؟ انا هل نبردوا شوي مية لا محال. انا كنت بديت المدخل قبل، احنا يعني ابرك لخلينا حاولنا نبردوا شوي مية.
1: ما انت واحد يشوف غيره شنو قاسي ولي اهون.
2: حتى الماء مقصوص،
1: حتى الماء مقصوص.
2: عندنا سندات نبردوا بها، يطلعك وتخدم يرجع الضوء 4 ساعة لعبوا الماء. فهمتني؟ الماء الشيشمات مقصوص على الاسد، ما يمشيش.
1: ما سبب الماء يمشيوش مخصوص الماء.
2: أنا جاب ربنا عندنا ماجي لبرك شوية ولكن.
1: الحمد لله اللي عنده ماجي نسلكها شوية معناتها. فوالا شكرا، يفضلك سالي. إلى اللقاء. إلى تونس سعاد، المرحبا. والله نورمالمون تمشي للستيك وتشكي هكا، هو شنو تعمل معناتها؟ يخرجوا لك خبير يشوفوا معناتها الموتورات نتاعك اللي تحرق ويقوموا لك الأضرار، ونورمالمون هذا هو اللي يصير معناتها. تمشي للستيك وما تسكتش على حقك، هذا هو اللي نعرفه. شكرا يفضلك سي عادل، مرحبا،
3: اهلا وسهلا. مدام هدى،
1: شنو حوالك؟
3: باش نكمل، باش نبدا منين وفيك انت؟
1: تفضل.
3: والله سيريوزمو، خاطر فما حاجات اقسم بالله انت باش تفهمها. انا مواطن يا سيدي، قصيت عليا الضوء. يا ديكا اللي صاروا لي من بعد في الريتور نتاع الضوء. باش نمشي نشكي للستيك هكا ولا؟ الفوق مينيموم 4 جور. انا مش قاعد نتمتع بآلتي. هكا ولا؟ باهي باش تخرج لي هي ان اكسبير. يخرج الاكسبير ويعاين كل شيء، وجانسيست بيان اللي هو باش يحط الماتريال الكل ان بونيتا نوف. نمشي نصلح في الميزون مير. ونجيب فاتورات. ونمشي للستيك. ستيك شنو باش تجاوبني يا مدام؟ تقول لي نو، احنا عندنا ان مونتون دو 500 دينار اللي جا الاولاني نرجعوه، وانت بالنسبه اللي كا هذوما تمشي لشركة التأمين.
1: اي
3: نهز روحي ونمشي لشركة التأمين.
1: اي
3: باش نبداو من التسخين. انا عملت ان كونترا مع ستيك اللي انا عندي التزامات باش نخلص فاتورة استهلاك. وقت اللي ما نخلصش تاخذ معايا هي اللي جرات هكا ولا
1: اي.
3: انا كنت رايد على روحي ستان ديفو من عندهم هما مش من عندي انا. بينهز فاتورات نمشي لشركة التأمين.
1: اي
3: انا هزيت مليون ما قيمة مليون فاتورات وعندي الماتريال معناها كسس وترز فريجيدير ما نعرفش بينا بورت كوا. قعدت بريود معينة مش هتعمل فيه.
1: اي
3: ما حكيتش على هذا كل لاسيرونس شنو ترجع لي 700 دينار. علاش
1: علاش انا ما نعرفش
3: ولا كيما قلت
1: انا ما نعرفش علاش انا لما نعرفش
3: انت مدام نمشي نشكي شكون باش نشكي
1: على شكون باش نشكي سؤال مطروح شكون باش نشكي ستيك
3: شو مدام شو مع كامل احتراماتي
1: اي
3: ما عندناش اداره في تونس
1: معناش الإدارة
3: الأزمات هذية أوي أوي لأنه الأزمات هذية ينستيماسيون على الأقل قبل بثلاثة أربع شهور حط أن بلون شو باش تعمل
1: على نحضروا رواحنا على بكري
3: إيه إحنا مش قاعدين نحضروا مدام
1: لا مش قاعدين إحنا إحنا في سياسة داخل سياسة الأزمات على
3: العون متاع التاكي تمشيله باش تشكي هو نفس العون باش نكونوا واضحين هو نفس العون وقت اللي الاستقبال نتاعو ساعة مع كامل احتراماتي مش موجود لا علاقة مع المواطن به هو نفسه يمشي للبنكة يقول له البنكة تسكر الباب نتنار غير باي يعمل عركة البر وهو نفسه غدوة كي ترجع له تلقى الباب نتنار غير باي مسكر اسكيزوفرينيين نعيشوا فيها اقسم بالله شيء من وراء
1: مش ما نتحملوش شوية على عوان الستيك توينسا كل احنا هكا الامانة والاغلبية متاعنا هكا
3: مش قلت لك مدام مش قلت لك المشكلة هي عقلية
1: كل هك عقلي
3: والله المشكلة عقلية لفات انه شوف مدام والعقلية العقلية ما عادش تصلح مني انا واللي في عمري انا راه
1: خاطر عاون ستيك هو في حد ذاته اللي يسمع فينا توا يقول لك انا راني معدي نهار كل انا معدي نهار كل نصلح في الاعطاب وراني في السخانه وفي غيره وفي وضعيه معناتها راهي ماهيش بيدي معناتها هو كعاون ماهيش بيده معناها باش نكونوا واضحين
3: باش نقول لك حاجه مدام ريتو هو نفسه وقت اللي عاون النقل يقرف يقول لك انا ما نخرجش بكارما الباب ما يتسكرش غدوه المواطن يقول له انت خليتني ملوح يودي راهو نعرك على خاطرك.
1: اي.
3: غدوه الحي عاون ستيك وقت اللي يقول انا كماتريال ما عنديش اون بيس دو روشونج باش نصلح. احنا نمشيو ديريكت للعاون.
1: فوالا نحملوا المسؤوليه للعوان ونسبوا الاعوان. فوالا هذا هو.
3: ريت الاشكال مين مدام؟
1: أي.
3: وقت اللي احنا نورمالمون الاصلاح راه يبدا من المدرسه. راه الوقت اللي تخرج الجيل الصحيح انا مع كامل احتراماتي انا من جيل السبعينات. شوف مدام احنا قبل ولو انه كلمه الخوف نكرهها. احنا قبل كنا نخافوا من ثلاثه. اللي هو الجار في مقام الولد وبعده هو المعلم وبعده هو الأمني في الشارع وقت اللي نعدموا هذوما ثلاثة أكشف المجتمع
1: واضح شكرا لك نهارك فل شكرا سي عادل يعطيك الصحة إلى اللقاء ناخذوا تليفون موالي سي عباس من صفاقس أهلا وسهلا سي عباس مرحبا بك أهلا وسهلا الحمد لله مرحبا شكرا نورتنا الحمد لله احنا هنا في الكليماتيزور معناتها الناس اللي تعاني هي البر
4: ربي معنا ومعكم ان شاء الله
1: امين يا رب العالمين مرحبا قل
4: حبيت نتدخل في حاجه برك معناتها ليه عليه الاعوان ستيك يقول لي في الشتاء مش نوفر الكميات المطلوبه لايطاليا معناتها مش نعطيه احنا لاوروبا معناتها
1: يا احنا باش ننجو مش نعطيه
4: هاي فوالا مش ننجو نعطيه معناتها فهمتي
1: هاي
4: وقت اللي احنا مستحقين معناتها احنا توا اكثر عباد مستحقين للطاقه هذه
1: معناتها تقول انت علاش احنا ما يكونش عندنا مخزون مازال ما بداش هو البروجي راه باش نصدروا به فوالا مازال ما بداش معناتها مازال ما بديناش في التصدير
4: كانت
1: لا صدقنا على القرض في البرلمان ومازال البروجي معناتها مازال ما بداش باش نكونوا واضحين يعني معناش توا معناها ما بديناش نصدروا لايطاليا واحنا طايحين مونك معناتها باش نكونوا واضحين
4: احنا توا اكثر عباد معناتها نحبوا الطاقه البديله والواحد معناتها الطاقات الشمسيه باش نخففوا على
1: يعني أنا مشكل آخر إحنا في الطاقة الشمسية لو يقص الضوء حتى اللي عنده طاقة شمسية تقص خاطر إحنا ما عندناش بطاريات متاع تخزين يعني حد الآن ولازمنا نخمو فيه هذا
4: إحنا تو في وقت الواحد نخففوا على ستيك وقت الذروة معناتها فماش ذروة نخففوا على ستيك الذروة ماذا بينا نلقاو فهمتي كيفاش
1: نلقاو على الأقل معناتها يكون فما الناس عندها بطاريات باش يقص الضوء تبدل معناتها تستهلك المخزن عنده واضح
4: إن شاء الله ربي
1: شكرا سي عباس
4: ان شاء الله يلطف بينا ان شاء الله
1: امين اجمعين يا رب العالمين مرحبا ناخذ تليفون اخر الو مرحبا، شكون معانا؟ عطايرك واش ناخذوك في المباشر؟ 31 328 330 رقم التليفون. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا. إلى جبس سي خليل، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
5: مرحبا بك، لاباس أنت؟
1: الحمد لله، شكرا، يفضلك.
5: والله حبيت نحكي على الوضعية في جبس.
1: قل شو صاير في جبس؟
5: كامل نهار القصان. نحكي على وضعية مواطن دافع ضرائب بالنسبة لي، معناها الفيشتوتي بتاعك نخرج فيشتوتي، نلقى القصان بتاع لي زامبور نخلص فيهم، اللي سونسي اون كومبر بارتي نعيش بيوم عيشة محترمة، الأبجديات نحكوا على الضوء والميرة.
1: أي.
5: يعني نلقى راحي روح من الخدمة، عندي بيبي صغرون عمره 10 شهور.
1: ربي يفضلهولك.
5: عايشك ربي يخليك. نقز من بلاصة لبلاصة، كل ألو بالله فما ضوء، ألو فما ضوء. أنا مشيت لدار نسابي، أنا مشيت لدار خالتي، أنا مشيت لدار خالي. أون كونتر باتي معناتها ديزامبول ينخلطوا فيهم، ما عندنا حتى شيء أون كونتر باتي. ومن ثم حاجة أخرى توا خليفتنا على ربي لست سنين، توا ست سنين اللي صارت. اسكو السؤال اسكو عام الجاي عندنا استراتيجية باش نطبقوا الطلب، باش نعملوا حاجة باش ما نطيحوش في نفس الحالة عام جاي. ثم بالرسمي معناها توا كملت الخدمة في كرهبتي حالة كليماتيزور وندور بنتي من بلاصة لبلاصة، اسكو هذا مقبول في 2026؟ أنا نحكوا على حاجات بسيطة جدا، راهو الضوء والماء نورمالمون ماهوش موضوع باش نحكوا فيه بالرسمي، أوننا غالبول معناها.
1: نورمالمون رانا نحكي في حاجات أخرى.
5: سؤالي للستيك وكيف ناخذ فتنة على ربي ونصبره وما عندنا حتى حل، وهذيك هي الإمكانيات وهذيك هي الموايان اللي عندي. عام الجاي فما شكون ينجم يجاوبنا يقول أنا رانا باش نستبقوا، رانا أون فان انفستير، راهو باش نعملوا ماتريال جديد، راهو باش ناخذوا كورون من البلاصة الفلانية، باش ما نعاودوش عام الجاي نعاودوا نتيحوا في نفس الموضوع.
1: معناتها يوم الطالب أن تكون فما سياسة اتصالية توضيحية تفسر لنا، يخرجوا يفسروا لنا شنو باش نعملوا في العام الجاي سنها وتعد.
5: نعم. ومو باش نصبروا شوي، صبرناش شوي على هالصيف هذا اللي مازال ما بداش. مازال ما بداش راهي المورا.
1: مازال. أغلب الناس مازالت ما خرجتش كونجيات.
5: صحيح. صحيح. صحيح. أنا تو باغ إكزومبل كانت عندي مشكلة نتاع فارياسيون في التونسيون.
1: أي.
5: التونسيون كيما تزال ما عادش يخدم. والثلاجه كيف ما عادش تخدم، مشيت خذيت فارياتور ستابيليتور دو تونسيون.
1: اي مش ما عادش يتحرق. اي
5: ولا يقص الضوء جميل.
1: قداش تكلف لك والناس اللي تسال؟ 750 دينار. شريت ستابيليزاتور.
5: كليماتيزور باش نتلموا عائله كامله، شريت نحلوا كليماتيزور
1: باش وقت اللي يرجع الضوء، وقت اللي تلقاو الضوء.
5: انا شريت من غدوه اللي يقصوا في الضوء، دونك انا معلق اخواتي.
1: معناه اليوم الناس اللي تسأل معناتها حتى ديجا باش تركب الستابيليزاتور معناتها 750 دينار يتكلف. كي قصد وصي ما عادش عندك حتى شيء، واضح. شكرا سي خليل، تحياتي لك ولكل مستمعينا في جيبس. شكرا للقاء الاصفاق السي نزار، مرحبا، اهلا وسهلا.
6: وبيك عايشة تسلم.
1: مرحبا، فضلك، اهلا وسهلا. سي نزار وينك؟ وين اختفيت؟ توا كان يقول لي عسلام، وين مشى يا سي نزار؟
6: نسمع فيها ولا
1: نسمع فيك؟ توا نسمع فيك، قل لي.
6: اي والله انا مشكله كبيره في هذا قصان الضوء.
1: اي وين بالضبط؟
6: هما توا حتى كي يعلمونا في قصانه يقول لك راهو باش يقص لك من معناتها من نتاع ساعه من زمان نتاع نص ساعه، يعلمونا بحتى شيء معناتها يخليوك هكاك معناتها في ال يوم كيما نقولوها في المهموتة، ما الله أعلم عليه وقتاش يرجع لك الضوء.
1: هما من نامس لليوم ولا هما من نامس لليوم ولا يخرجوا في ليستا معناتها نتاع المناطق اللي يقص عليها، مثلا اليوم عطاونا من 11 لل 3 نتاع العشية. هاي
6: سامحني ماهوش صحيح.
1: والله اللي موجودين في ليستا مش هما صحاح. هاي
6: لا نسكن في طريق جرمدة كيلومتر 5.
1: هاي
6: قالوا باش يقص الضوء من 11 كيما نقولوا ساعة من زمان هكا ولا
1: لا؟ هما من نامس لليوم فلا خدها ثبت معاك اليوم في صفاقس مثلا، وين الليستة متاع صفاقس؟ هاي مع بعضنا مش نثبتوا ربما في المناطق صحيحة مش صحيحة، مقصوص مش مقصوص. هما اليوم خرجوا كومينيكي متاع البلايس اللي مش يقص فيها من 11 حتى الثلاثة متاع العشية. سيدي منصور، بير صالح، الحنشة، الغرابة، العامرة، سترية، البنيانة، عقارب، شفار، بير علي، محرس، ومعتمدية عقارب في جرمدة. مقصوص
6: مقصوص
1: مقصوص
6: من ماضي ساعة ومستحيل يرجع بعد ساعة.
1: هيفا تقول لي منزل شاكر مقصوص ومش موجود في الليست؟
6: مش موجود، يعطيك الصحة. ونقول لك أنا حاجة، ما ترى يقصوا بالساعتين وبالساعتين ونص في وقت السخانة في تنبك الغور القائلة كما نقوله. ما أنت وقت اللي العباد محتاجة حتى يعطيني باش نبرد روحي على الأقل. وفما صغار مسيكنات وفما رجال كبار وفما نساء كبار، الشيء جمهم يعملوا هما عارفيني شنو الحل معناتها. اذا انت ما توفر ليش ابسط كيما نقولوها المقومات العيش فهمت ما قيناش حل ما عرفناش كيفاش نتصرفوا. في الليل يقص عليك بثلاث اربع مرات والله قولت البارح يرجع ميم با درجين ربع ساعه ويعاود يقص يقعدوا نستناوه يعاود يرجع درجين ربع ساعه. وحاجه اخرى يلزمك انت في الوقت ذاك يلزمك تهبط الديجونكتور باش ما تاخوش هكي الشوك للشيء اللي عندك الكليماتيزور والفريجيدير والتلفزه نتاعك معناتها تقعد تعس عليه. ما عرفناش نخليو الديجونكتور هابط والا نخليو الضوء مقصوص ليله كامله اللي عندك في الفريجيدير يفسد فهمت معناتها مضره كبيره ياسر. ما عرفناش كيفاش نتصرفوا
1: ما عرفناش شنو نعملوا بالضبط.
6: والله العظيم قسما بالله نقعد نستناو في الضوء باش يرجع باش يقعد استابل شويه مش نجمو نقدموا كليماتيزور واحد نجموش نتبردوا شويه الصغار ماشي يرقدوا. تخيل انت صغار ماشي نجمو يرقدوا معناتها انت بالسخانه شنو نعملوا لهم شنو الطرق اللي نجمو نحطوهم بردناهم بالماء نشربوهم في الماء ايه ومن بعد معناتها اعطيني بلانينج حل اخر اعطيني بلانينج واضح قول لي راه مثلا قص عليا ثلاثة اربع مرات في النهار اوكي متقبل ومتفاهم الدوله ومتفاهم كل شيء اما اعطيني بلانينج واضح قول لي مثلا طريق الجرمده راه باش يقص من 11 نصف النهار هذه ساعة وعندك زادة في القائلة بيش يقص من ما 3 إلى 4 وعندك في الليل بيش يقص من 9 إلى 10 فهمت أعطيني بلانينج واضح خليني أنا ناخذ احتياطاتي
1: ونتصرف. خليني أنا نتصرف سمعت خليلي كلمنا من جابس خليك أنا في الكرهبة ندور ببنتي ببي معناتها من بلاصة لبلاصة لا
6: باش نبرد معناتها راهو أنا عندي شكون زادة قال لي نفس الحكاية مازال كي ولدت مرته قال لي ما قيت حتى حل قلت له عليك وعلى كرهبتك البلاصة الوحيدة اللي الكليماتيزور مش باش يقص عليك قال لي بيش أخذها البارح ما نتبدأ به البارح اخراج يعمل بدورة بكرهبته باش على الأقل كيفاش باش يعمل
1: يبرد البيبي شوية باش يرقد
6: معناتها بسمعنا حتى باش يكون توفى مسكينة خاطر الأكسجين قص عليه معناتها رانا وصلنا الحالة هذا ما تتعديش معناتها عباد قاعدة تخسر في أرواح معناتها في جرود قصان الضوء الغير معناتها الغير معلن معناتها ما تعلمنيش به انت ما تعلمنيش وقتاش
1: معلومة ما نجموش نأكدوها منه ما عندناش معلومة صحيحة متاع الوفاة ما نقولوهاش حتى نتأكدوا منها فوالا لأنه نجم تكون فم برشا إشاعات ونجم يكون برشا كلام هذيك مواقع التواصل الاجتماعي ما نعاودوهمش خاطر ما عندناش معلومة صحيحة ما عندناش معلومة صحيحة ما نتجاوزوه الموضوع قل لي إن شاء الله ربي رجع إن شاء الله ربي قدر الخير هكذا نجم نقول لك يا سي نزار يفضلك شكرا لك نمشيو لسي إسلام شعبان رئيس الغرفة الوطنية يا أصحاب المطاعم مرحبا أهلا وسهلا شنحو لك سي إسلام
7: عسلامة مرحبا شكرا على الاستضافة
1: شكرا أهلا وسهلا قل لي أصحاب المطاعم اليوم شنية المعاناة اللي عانيوا فيها في ظل قطع الكهرباء ونعرفوا احنا المواد الغذائية هي مواد حساسة وتنجم الله اللي قدر تتعرض للتعفنات وكدي كونجيلاسيون لتصير وتصير تسممات غذائية وغيره.
7: الوغ المشكله نتاع لي ريستوران توا اللي هما يجيو يقصوا لهم في الوقت اللي هو فيها فما الخدمه اللي هو من كيما نقولوا من نص النهار الماضي ساعتين ومن 8 حتى للعشرة نتاع الليل الكلهم يتشكاو من الوقت هذاك معناتها كان حتى كان نبهوهم اوكي معناتها يقولوا وين باش نسكروا اما الوقت هذاك اللي هو وقت الخدمه نتاعهم فهمني يبداو نهار كامل ما يخدموش يبداو الخدامه قاعدين معناتها سورتو توا السخانه هذه فما عباد مثال ما يجيكش ريستوران راه ما فماش فيه كليماتيزور معناتها واصعب خدمه في العالم هي خدمتنا نحنا معناتها تشري ان برودوي فري ومن بعد تحطه في الفريجيدير يقص لك الضوء يعفن لك معناتها ابسط حاجات راه اخطر حاجه هو الدجاج ومن بعد يجي الحوت ومن بعد يجي اللحم معناتها هذوما كان برد وسخن هو والحفظ الصحة تعرف إذا برد وسخن هو يعفن ديريكت معناتها معاش وفما عباد تعمل طرق أخرى باش يبيعوا أما أنا ننصح المطاعم كلها باش ما يعملوش الطرق هذيك فهمني باش
1: شنو هي الطرق اللي يعملوا فيها قلت شنو هي الطرق خلينا ننبهوا منها شنو هي الطرق اللي
7: يشلوا بالخل يشلوا بالخل يفيهوا لك معناتها يجم
1: ما تفيقش بيه
7: معناتها فهمني
1: والله اللي قدر الدجاج، ما احنا نحكيو على الدجاج والعظم مثلا، نحكيو على السلمونيل هكا ولا لا؟
7: السلمونيل من اخطر، من اخطر
1: الجراثيم.
7: اي معناتها لازم توصل تقتل العبد، معناتها مش ما هي معناتها حاجه مخترقه، مخترقه برشا.
1: معناتها تنجم راك تشلل بالخله، مره تنجم ما تموتش الجرثومه هذيك، تنجم على القدر يعني. ما تموتش،
7: ما تموتش، لازم تقتل، تقتل
1: تقتل عبد،
7: تقتل معناتها تقتل عبد، شفتوا الصغار معناتها لي زونفون معناتها متعرضين برشا معناتها الشيء هذا. الدوله لازمها تعلم العباد في كل سيرة، تقول لهم رانا باش نسكروا ساعتين من زمان، باش هما ياخذوا احتياطاتهم، يمشيوا يشريوا جلاسان، يعبيوا الفريجيدير نتاعهم بالفلج.
1: هما لي ليست اللي تهبط فيهم ستيك من من من نامس معناتها، يعطيو في الوقت والمناطق. قاعد يصير معناتها غيالمو، معناتها قاعدين المناطق هذوما هما اللي يقص فيهم الضوء، ولا فما مناطق ماهيش موجوده في الليسته ويتقص فيها الضوء؟
7: لا لا، فما برشا مناطق ما يقولوا لهمش يقصوا عليهم. حتى كان يقص عليهم، يقص عليهم ساعة من زمان، راهو سخانة برشا، سخانة معناتها هذه حاجة، حاجة من عند ربي، ما نجموش نعكسوها. مي كمان أنا كي تنبهني تقول لي راني أنا باش نسكر لك الضوء الوقت الفلاني، أنا ناخو احتياطاتي ونعرف، نولي معاش نشري مثال، نشري سلعة بزايد، نولي نشري سلعة متاع نهارتها، فهمني، باش نجم من غدو كان ياخذ سلعه فريه، خاطر باش يقص عليا ويزيد يقص عليا في الليل، نبدا المطعم مسكر، نجي الصباح نحل نلقى عندي لي برودوي ماتير بريمير كلها فاسده، هذيك خساره. وزيد ما تزيد تسكر لي في وقت الوقت الخدمه وما نخدمش، شكون باش يخلص لي خدمه؟ وزيد الوضع تعب برشا في البلاد، فهمني، وزيد البرودوي غلاو، معناتها راهو نحكيو على برودويت، معناتها نحن توا اصحاب المطاعم قاعدين نخدموا والماتير بريمير قاعده تزيد، ونحن قاعدين نزيدوا في الاسوان، اما ماناش قاعدين نربحوا، راهو قاعدين معناتها نزيدوا اللي زادوه، فهمني، الربح ولا ضعيف برشا، ما عادش يخلصنا لا في الالكتريسيتي، لا في الماء، لا في السينيسيس، لا في الضوء، لا في لي زامبو، لا في البلديه، لا في التراس، برشا برشا حاجات قاعده. والخدام زاد ما عادش راضي بسالير اللي قاعد ندفع فيه، خاطر هو بيدو زاد مضرور معانا في الخدمه، فهمني. نرجع للالكتريسيتي، راهو معناتها حاجه نيسيسير كبيره برشا، راهو في مطعم ما يجيش مطعم يخدم من غير الكتريسيتي، راهو ما عندوش فريجيديرات، وعنده فنتيلاتورات، وعنده كليماتيزورات يخدموا. انا ننصح الكلها باش تحط الكليماتيزور يعدلوهم على 26 باش العباد كلها تنجم مش ما عادش يقصلنا الضوء.
1: ايش قصة على حد نذكر راهو الكومينيكي نتاع ستيك حاطين فيهم اللوطه، هذه القائمه ليست نهائيه ويمكن ان تشمل مناطق اخرى، باش تكون واضحه معناتها وصريحه في الموضوع. شكرا، يفضلك، يعطيك الف صحه سيد اسلام.
7: حبيت نعمل مداخله على حاجه،
1: تفضل.
7: على شركه اللي عاملين اعتصام عليها، انا خدمت معها ومعاش نخدم، خدمت معها شهر بركه وقصيت، على خاطر مش معقول انت شركه تجي تاخذ بورسنتاج 20% باش انا نعمل ليفريزون، ويزيد يقول لك ليه انت زيد ال 20% هذوك، معناتها نزيد نغلي انا على الكليون، ماهيش معقول.
1: معناها فما شركه نتاع ليفريزون عاملين عليها اضراب،
7: اي فهمني، اضراب اللي يعملوا ليفريزون الاولاد اللي يخدموا وحالين باتيندا، معناتك من اللي نحاول المناوله ولا شرطوا عليهم باش يعملوا باتيندا، عملوا باتيندا، ما انت تعطيه كورسه باربع كيلومتر يخلص دينار و300 ولا دينار و500 فرنك، والكورسه الثانيه يخلص عليها دورو، معناتها هذا استغلال، معناتها زيد نحن لي غوستوراتور، انت تجي تفرض عليه تقول لي باهي تخدم معايا اوكي نحي لك 20%، انا قاعد نصور في 25%، انت تنحي لي 20%، هاك مصور اكثر مني انا انت، فهمني. حاجه اخرى اللي هما ما ياخذلكش 20% على على الكور على على معناتها بري فيكس، ياخذ لك معناتها كانك مانديت ب 50 ياخذ لك 20%، كانك مانديت ب 100.
1: هذا موضوع نجمو تناقشوا فيه ونحكيو فيه نهار اثنين ان شاء الله، نرجع لك نعطيك الوقت اللازم ونفهموه اكثر فاكثر ونجمو نحكيو فيه باكثر تفاصيل. واضح سي اسلام، نهار اثنين ان شاء الله الموضوع ان شاء الله نحكيو فيه وتكون حاضر معنا في المباشر. شكرا لك، يعطيك الصحه. رئيس الجمعيه التونسيه لمنتجي بيضه الاستهلاك سيد حسيب الفخفاخ، مرحبا، اهلا وسهلا.
8: مرحبا بك اختي وداع، مرحبا بكافة مستمعين ديوان اف ام.
1: شكرا سي اسلام. قال اكثر حاجه ديليكات وهي الدجاج مثلا والبيض اذا نعرفوا والسلمونين وما الى ذلك. اي قل ايش قاعد يصير في هذا القطاع؟
8: انا نسمع في الكواشة ونسمع في المخابز ونسمع ناس والجزارة والباتيسري والمطاعم يقولوا احنا مضارين، ريت هذوم الكل في كفة. والدجاج تقريبا مش في كفة، في كفة وحده أساس اليوم صيحة فزاعة كبيرة نطلقها عبر الديوان فهم. مربي الدواجن قاعدين يعاني للأسف. هو أنا باش نفهمك وباش نفهم المستمعين، راهي إذا الحرارة تتجاوز 36 درجة داخل منشأة البيض راهو يصير نفوق كبير وكبير ولا يمكن التحكم فيه. نحن المداجن نبردوا فيها بنظام تبريد بالباتكولينك واللي فونتيلاتور. النظام التبريد هذا يطيح في درجات الحرارة 10 درجات مثلا، إذا البرة 46 درجة بالنظام هذا تلقاها 36. احنا 36 هذه الفلاح ما يزموش يوصلها، يعني ماكسيموم 32 33 باش الدجاجة تبدا تلقاها ما متقلقة وتلقاها كذا. اليوم بقصان الضوء صحيح احنا عندنا لي جروب، ولكن حتى لي جروب نوضت، حتى لي جروب ترشقت، وهذايا معناها المربي نتاع الدواجن مش يتكبدوا خسائر كبيره وكبيره. انا باش نفهم الناس، راهو منشاه فيها 10000 دجاجه راهم 150 مليون دجاج، باش تعرف الناس اش معناها دجاج. راهي ثم منشات فيها 60000 وفيها معناها 30000 راهو. واليوم القصان نتاع الضوء ولا ليل ونهار. نحن مثلا في السنوات الفارطه كان يقص الضوء، كان يقص نص ساعه في نص النهار، نص النهار ونص، الساعتين ونص، ثلاثه، وكانت الجروب يخدموا ولا باس. اليوم قصان الضوء بارح مثلا في منزل شاكر ليله كامله الضوء مخصوص، وهذا راهو مش معقول. راهو شوف اليوم ثم يعني هذا الى جانب الخسائر اللي نتكبدوا فيها تو عنا 4 شهور. يوم حارة البيض عند الانتاج 500 ملي هيك. الناس اللي تقول على الضوالي والأرقام وما عاش لاحقين وكذا، وينهم اليوم اللي كانوا معناها حالين أبواق؟ معناها للأسف اليوم راهو شوف، قول عن النظام اللي تحب عليه، قاطع اللي تحب، أما راهو البيض والدجاج هو البروتين متاع الضوالي في الشتاء وقت اللي العباد ما تقى ما تاكل. تقال احنا حافظوا علينا يا دولة، حافظوا علينا، راهو غدوة ما تقاوناش.
1: واضح. شكرا سيد حسيب، يعطيك الف صحه. شكرا لك على هذا التدخل. معاش على تليفونات. شكرا لك، الى اللقاء. هكا وصلنا لختام لقاءنا لليوم، حاولنا نوصلوا ماكسيموم تاع اصوات التوينسا. شكرا انكم كلمتونا على 31 328 330. نعتذر بقيه التليفونات اللي ما نجمناش ناخذوهم. شكرا لكل الفريق، شكرا صبري، شكرا هيفا، اشرف، ضحى، مريم، اجمل تحيات هدى، الاخبار مع اميره شهي، طيبه الجميع، باي باي.
9: منك نسمع، صوتك تسمع، الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام، صوتكم. تسمعوا ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

فودكوم. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام

0: كيف معانا
1: It's fun time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فان تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
3: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظه حتى يزفر الحكم
2: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج
4: ديونا فام
5: صوتكم بوبليسيتي
6: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز الثانية، ديوان افام عسلمة. الخبير في طقس تونس عامر بحبة يقول إن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد منذ 10 جويلية الحالي ستتواصل إلى عدة أيام إضافية، واصفا إياها بأنها من الموجات الطويلة نسبيا. ووضح بحبة خلال تدخلي في برنامج منك نسمعنا درجات الحرارة قد تشهد يومي السبت والأحد انخفاضا طفيفا يتراوح بين درجة وثلاث درجات في بعض المناطق، إلا أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة حيث ينتظر أن تتراوح درجة الحرارة في أغلب بجهة البلاد بين 40 و47 درجة.
3: موجة الحر في الحقيقة للأسف مازالت طويلة، مازالت أيام أخرى، ممكن غدوة يعني باش تنقص ببعض الدرجات هذه الموجة. إيش معناتها؟ معناتها اليوم المناطق اللي اليوم فيها 47 و48 وكما قلت 49 تنجم غدوة نهبطوا ل 47 و46 و45، يعني انخفاض حتى في مناطق أخرى. الانخفاض غدوة باش يكون ببعض الدرجات درجة 2 3، ولكن باش تقعد أجواء حارة يعني على أغلب المناطق التونسية من 40 ممكن إلى 47 درجة، دونك تقعد باقي الأجواء يعني حارة. وزاد حتى الايام المقبله نهار الاحد كيف نهار الاثنين ربما نعيشوا وضعيه كما نتاع اليوم، يعني ربما نهار الاثنين زاد باش يكون هو لا محاله كما قلنا السبت والاحد زاد حارين برشا، اما اقل شويه من اليوم درجه او زوز او ربما ثلاثه، ولكن نهار الاثنين ربما تعود الحراره من جديد 2 و3 زاد، دونك نجموا نسجلوا 47 و48 درجه في برشا محطات وربما حتى 49 درجه هذه نهار الاثنين.
2: الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صلاح القدشي يقول بأن الصيدليات الخاصة تدرس بجدية اتخاذ قرار يقضي بتعليق العمل بنظام طرف الدفع، مؤكدا أن هذا التوجه يأتي نتيجة لتدهور الأوضاع المالية وتراكم المستحقات غير المدفوعة لدى الكنام. ووضح القدشي خلال تدخلي في برنامج منك نسمعنا القطاع الصيدلي عاد مجددا إلى الوضعية الحرجة التي شهدها في نوفمبر 2025، مشيرا إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة في التدين لدى الصيدليات. وضفنا العديد من أصحاب الصيدليات باتوا يواجهون مسارات قضائية وشكاوى من الدائنين والمزودين لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم من الصندوق.
4: أعطينا فهمني نفس حتى نهار 31 جويلية اللي احنا فهمني كجندي باش يرمي المنديل في اخر رمق، خاطر ما نجموش نجيو فهمني في بين ليلة وضحاها نقولوا سياسة بقى 31 جويلية باش ندعو الناس الكل، الوزارات الكل، رئاسة الحكومة، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، باش الناس فهمني تلقى الحلول توفي بالالتزامات متاحة.
2: توقيع اتفاقية شراكة بين معهد الهادي الرئيس لطبي وجراحة العيون ومعهد كوغي الفرنسي أحد أبرز المراكز العالمية في علاج السرطان والبحث الطبي، وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير علاج أورام العين وتعزيز البحث العلمي والابتكار وتكوين الكفاءات الطبية وتبادل الخبرات بين المؤسستين. المجلس الجهوي بصفاقس يشدد على ضرورة الرفع الفوري للحواجز عن شاطئ تبارورة وفتح أمام مواطني ومتسكني المنطقة وتمكينهم من حق في الولوج إلى البحر، وفق ما صرح به للديوان فهم عضو المجلس الجهوي عن صفاقس المدينة إبراهيم بعسدة. وقال أن المجلس الجهوي سيواصل سير جلسته المتعلقة بفتح شاطئ تبارورة في غضون الأسبوع القادم أو أكثر، وسيتوجه إلى السلطات المعنية بالموضوع للمطالبة باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك. في العالم، الحكومة البريطانية تعلن تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، وذلك عقب مصادقة البرلمان على أمر قدمته وزيرة الداخلية. وبموجب القرار يعد التعبير عن الدعم للحرس الثوري بعد الآن جريمة جنائية، مما يعني أن أي شخص يمجد أنشطتها أو يشجع عليها قد يواجه الملاحقة القضائية. كما أصبحت مساعدة هذه الكيانات وقبول أو الحصول على منفعة مادية منها كالأموال مثلا جريمة جنائية، وقد يواجه المدانون بهذه الأفعال عقوبة تصل إلى السجن لمدة 14 عاما. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني خيرو. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبار، إلى اللقاء.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج، على أعصابك، جمعيتك تكور وترحس خون.
5: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر
1: الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديوانافام
7: صوتكم
1: ديوانافام فلاش سبور.
8: مرحبا بكم. بعد شوية نحكيه على الاتفاق الرسمي بين المهاجم فراس شاوات وفريق أهلي بن غازي الليبي. نعطيكم الديتاي متاع الكونترا الكبير اللي جاء فراس شاوات، لكن البداية بروزنامة الموسم الجديد ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 2026-2027 باش تمسح نهار 29 جويلية الجاري بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، بداية من 11 الصباح وفق ما أفاد به رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم وليد بن محمد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنبان. ذكر انه الجولة الاولى للبطولة باش تقام يومين 22 و23 اوت القادمة. نحكي على الاتفاق ما بين أهلي بن غازي الليبي والمهاجم فراس شوات، ولا رسميا أنه فراس شوات أمضى عقد المدة زوز مواسم مع الفريق الليبي. البداية أنه شوات كانت عنده زوز عروض المرة الأولى، العرض الأول كان من الفريق من الإمارات، والعرض الثاني من فريق أهلي بن غازي الليبي. العرض المرة الأولى اللي تقدم به الفريق الليبي ما وفقش عليه وكيل اللاعب والملاعبي، وقرروا أنه باش يواصل فراس شوات في النادي الإفريقي. الفريق الليبي كان تقدم البارحة بعرض آخر، البارح نحكي في الليل، البارح بعرض ثاني وعرض كبير للملاعبي في 2.5 مليون دولار بالنسبة للزوز مواسم. الموسم الأول فراس شوات بشيخه 1.2 مليون دولار، والموسم الثاني بشيخه 1.3 مليون دولار. هذا بالنسبة للملاعبي. أيضا فريق أهلي بن غازي بشي خلص قيمة الشرط الجزائي والمقدرة ب 600 ألف دولار للنادي الأفريقي. وتم كما قلنا البارح الاتفاق على كل الجزئيات بين جميع الأطراف، وفراس شوات باش يمضي العقد نتاعو يا من نهار لحد وإلا نهار الاثنين وينضم رسميا لفريق أهلي بن غازي الليبي. لاعب الملعب التونسي السابق ومتوسط الميدان ماتن داو يمضي عقد لمدة زوز مواسم مع نادي كاظم الكويتي في صفقة انتقال حرة. التقدم الرياضي بسقيط الدائرة، أعلن عن تعيين بلال بن علي رئيس جديد لفرع كرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يعين الحكم السلوفيني سلافكو فينشيش لإدارة نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين نهار لحد القادم بداية من 8 متاع الليل. فينشيش باش يكون معاه توماس كلانتشينك هو حكم المساعد الأول ومواطن، وأيضا كوفاتشيش حكم مساعد ثاني، وتم اختيار الحكم الأردني أدهم مخادمة حكم رابع، وباش يعينوا أيضا مواطن محمد الكلاف كحكم مساعد احتياطي. دونك فكرة على حكم نهائي المونديال 46 عام يتواجد ضمن دولي ضمن من منذ 2010، وسبق له إدارة نهائي الدوري الأوروبي عام 2022 ونهائي تشامبيونز ليغا الأوروبية عام 2024. نهار لحد باش تكون مباراته السادسة في كأس العالم في مسيرته والرابعة عليه في بطولة 2026. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت www.diwanfm.net. جمعة مباركة للجميع.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.1 في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

0: Publicité.
1: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
2: السنة في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خطر صيف السنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج

على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

Publicité. بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أما مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونيل. ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 0005. Softain, le soleil paye votre électricité.

foot.com. Vivez l'été autrement. Wake up, وخلي الانرجي في لاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز هو الثالثة. ديوان اف ام عسلمة. معتمدية جمال من ولاية المنستير تسجل إلى حدود 1.5 بعد زوال اليوم الجمعة أعلى درجة حرارة في الجمهورية التونسية بلغت 49 درجة وفق ما فاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. وحلت معتمدية مجاز الباب من ولاية باجة في المرتبة الثانية من حيث أعلى درجة الحرارة المسجلة إلى حدود نفس التوقيت حيث بلغت 48 درجة، تليها معتمدية كندار من ولاية سوسة ب 47.7 درجات. فريق بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يعلن عن تطوير مبيد بيولوجي مبتكر لمقاومة الحشرة القرمزية التي تهدد زراعة التين الشوكي في تونس. وأكدت رئيسة الفريق الطالبة ريحان ساحلي في تصريحها لبرنامج منك نسمع أن المشروع هو ثمرة أشهر من العمل والبحث العلمي انطلقت منذ بداية العام الحالي بهدف توفير حل عملي ومستدام لمساعدة الفلاحين على مواجهة هذه الآفة. وأضافت أن المنتج يتكون من مواد بيولوجية بنسبة 100%، ما يجعله صديقا للبيئة ولا يتسبب في أي أضرار لنباتة الشوك أو ثماره، كما يحافظ على سلامة التربة والحشرة النافعة والمنظومة البيئية المحيطة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد يفيد خلال زيارة ناداها اليوم إلى ولاية جابس أن النظام الأساسي للمدرسين والأوامر التي تخص الحياة الطالبية والقانون الانتخابي في الجامعات في طور إعادة النظر على أن يروا النور في المستقبل. وأضاف الوزير من جهة أخرى أن بعث مؤسسة جامعية جديدة يظل مرتبطا بسوق الشغل خاصة بالمميزات الاجتماعية والاقتصادية للجهات بهدف إحداث مؤسسة جامعية مندمجة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي وتلبي مطالب الاقتصاد والتنمية الوطنية. اجتماع لجنة قيادة برنامج أحياء المراكز العمرانية القديمة خصص لمتابعة مدى تقدم إنجاز مختلف مكونات البرنامج، حيث تناول الاجتماع واستعرض مدى تقدم تنفيذ البرنامج بالبلديات العشرة المنتفعة وهي سوسة ونفطة والقيروان ونبل والمنستير ورادس ومدنين وقليبيا وراس جبل وعزجة. وطلع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقس لحزواري على تقدم أعداد الدراسات الفنية والمعمارية واستكمال إجراءات إبرام الصفقات والاعتمادات المرصودة، إلى جانب الرزنامة الزمنية الخاصة بتنفيذ مختلف مكونات البرنامج. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محمد رضا بهنر يقول إنه على الجميع أو جميع القوى الداخلية الاصطفاف خلف من وصفهم بجنود البلاد المخلصين، محذرا من أن توجيه الإساءة إليهم أو السعي إلى إضعاف معنوياتهم يمثل خطأ فادحا يصب في مصلحة أعداء البلاد. وأوضح المسؤول الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية أن هؤلاء الجنود يتمثلون في الدبلوماسيين على جبهة العمل السياسي والقوة المسلحة في الميدان العسكري، فضلا عن أبناء الشعب الذين يدافعون عن تراب الوطن، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع كريم وكامل فريق سبارماغ. إلى اللقاء.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل 10 دقائق بعد 3 متاع العشيه. السبور ماك متواصلين معكم من توا حتى للاربعة. عديد المواضيع مش نحكيهم اليوم. مش نحكيه على النادي الرياضي لحمام الف الهمهمه، رئيس الهيئه التسريه للفريق وزميلنا الصحفي واستاذنا سيد منذر جبنياني بعد لحظات يكون موجود معنا بالهاتف في رسوات وغادر النادي الافريقي نحو علي بنغازي الليبي. تفاصيل الصفقه، وهل الافريقي مطالب بتعويضه رياضيا، ومن سيعوض في رسوات، مهاجم تونسي ولا مهاجم اجنبي يدخل في الكوتام تاع الاجانب والا لا؟ معين الشعباني على راس المنتخب لمده 4 سنوات، اي ضمانات لنجاح مشروع معين الشعباني؟ كذلك نحكيه على قبل النهائي بالنسبة لكأس العالم، ماذا بقي من كأس العالم لأنه ما زالت مباراة النهائي، وكذلك مباراة الترتيبية بين الجماعية الإسبانية، منتخب جماعي جدا المنتخب الإسباني، والإصرار الأرجنتيني، أكثر منتخب ورى الإصرار خاصة في كل مرة يكون متأخر في سكور ويرجع المنتخب الأرجنتيني. الكأس الأولى للامين يامال أم الكأس الثانية لليونيل ميسي؟ النجمة الأولى اللي مش علقها يامال، والثانية في تاريخ إسبانيا، ولا النجمة الثانية في تاريخ ميسي والرابعة في تاريخ الأرجنتين؟ هذا وأكثر من توا حتى الأربعة متاع العشية. سعيد جدا جدا جدا اليوم مش يكون موجود معنا زميلنا الصحفي وأستاذنا محمد سامي الكشاو، رئيس وكالة تونس أفريقيا للأنباء في
2: سابقا
1: في ولاية فاقس، وتوا سي سامي الكشاو
2: سامي فريلانس صحافي، ديما الكاسكيت متاع الصحافي موجودة هذيك ما نتخلوش عليها، شوية كومنيكاسيون يعني حسب السياقات. على كل حال شكرا لك كريم على التقديم وعلى الاستضافة، ونحب نحييك ونحيي كل من خلال كل فريق يعني قسم الرياضة في ديوان فام، وكل الصحفيين في ديوان فام وأسر ديوان فام وجمهور ديوان فام.
1: يعطيك الصحة، شكرا، انت ديما ولد الدار اكيد، ومرحبا بك. اليوم عديد المواضيع، البداية ستكون بالنادي الرياضي لحمام الأنف، رئيس الهيئة التسريع اليوم زميلنا الصحفي المنظر الجبنيني. سي المنظر أشهر من نار على علم الحقيقة،
2: تجربة ثرية جدا الحقيقة بوجه مميز عالميا ورياضيا
1: وليتبقى. صحيح، والآن رئيس الهيئة التسريع لنادي حملنف. نادي حملنف ذكر أنه كان عنده هيئة مديرة برئاسة منجيب حرر، وثم استقالة الهيئة المديرة، وبالتالي منذر جبنيني وليرأس الهيئة التسريع، وظروف صعبة نوعا ما للهمهامة. والحقيقة سيسامي مشكلة الهمهامة، معناتها اليوم أيامات قليلة على انطلاق الموسم، تقريبا شهر وجمعة وينطلق الموسم الرياضي، برشا فرق ما زالت ما فضتش أمور الديون، لم تضمن بعد ولم تأخذ الرخصة اللي تشارك بها في المسابقات الوطنية وحتى القارية. وضعية صعبة الحقيقة.
2: صحيح صحيح، وضعية صعبة ومتعددة تلقاها في أكثر من جمعية وفي أكثر من فريق وفي أكثر من صرح رياضي كما نادي حمل الأنف اللي باش نحكيو عليه اليوم. يعني أحيانا الإنسان يتألم، ومش أحيانا، في كثير من الأحيان يتألم لوجود جمعيات ومدارس في الكورة يعني كبيرة جدا، ولكن تلقاها في مجابهة مشكل مفروض ما يطرحش. يعني أنت كما قلت أيامات على انطلاق الموسم، ومعالم الطريق أحيانا لا تحدد ولا تعرف، الميزانية، اللاعبين، التأهيل إلى آخره، التدريب. فمعنتها تحية لسيموجي بحر، وتحية كذلك سيمو مدرج بنياني، لأنه في وقت في رحم الأزمات يعني تتكشف الأمور وتعرف لشكون يقبل. اليوم صارت قبول المسؤولية من البطولات بين ظفرين، ما أنت مش سهل إنه يقبل واحد في ظروف صعبة كما هذه. فإن شاء الله إن شاء الله على كل حال ما تكونش كل مرة المشكلة هذه تطرح وما تتحللهاش المشاكل، وتقعد ديما تعالج في وقتها فقط، ولا يقع معالجتها بشكل يعني فيه رؤية. يزم يكون رؤية، وباش تطرح السنة عام الجاي ما تطرحش ولا تطرح بأقل حدة العام اللي بعده ما عادش نلقاوها. لكن للأسف الأشياء هذه قد تتكرر في كل في بداية موسم.
1: صحيح، في انتظار نتحصلوا على منذر جبنيني اللي يقولوا لي هون أنت باش تفهم فقط حجم الاتصالات وحجم الضغط.
2: حجم الضغط نعرف معروف، معناتها الضغط متاع الطقس توا ومتاع سخانة وضغط متاع الحرارة كذلك متاع عودة الموسم والتحضيرات والرهانات. الحقيقة كان الله في عون الجميع وكان الله في عون الرياضة التونسية وصورتها اللي الحقيقة قعدت تدهور كل من سنة إلى أخرى. وإحنا كنا في موعد رياضي عالمي ومرة أخرى جاتنا رجع الصدى سيء جدا، وهذا نلقاو تفسير ليه مباشرة بعد مع انطلاق البطولة والما تعيشه رياضتنا على مستوى النوادي وعلى مستوى الجمعيات الكل واللاعبين وكل أطراف المنظومة الرياضية على كل حال.
1: واضح هذا بالنسبة لي منذ جبالي في انتظار يكون موجود معنا. خلنا نحكي على فراس سوات، طيب في انتظار انه يكون مازال موجود معنا منذ جبالي فراس سوات يغادر نادي الفريقي سيسامي نحو آلي بنغازي الليبي. نادي الفريقي مش طرف في الموضوع ذا لانه عنده كلوز ليبراتوار 600 ألف دولار تقريبا مليار و800 وانسة، دونك يوفرها من الفريق الليبي للنادي الافريقي ثم اللاعب ينتقل الى فريق آلي بنغازي باش يتقاضى اجر مضاعف عديد المرات بارابور شنو كان ياخذ فيه في النادي الافريقي، رغم انه سالاره في النادي الافريقي كان سالير محترم في تونس وكذلك حتى في النادي الافريقي تقريبا العام الاول 1.2 مليون دولار للاعب، العام الثاني 1.3 مليون دولار، 2.5 مليون دولار في سنتين تقريبا اكثر من 7 مليارات تونس، 7 مليارات ونص تقريبا. الحقيقه الفوتبول ولا برشا فلوس. نادي الافريقي هل كان قادر انه يخلي فراس سوات والا لا؟ في ظل كنت تسمع توا شنو باش يتقاضى فراس سوات، ام انه هذاك هو قانون اللعب وهذاك هو الاحتراف؟
2: والله هو كي تقول قانون اللعب وي داكور، معناتها قانون اللعب معناتها ما عملش حاجه خارج القانون، ولكن تشوف المنظومه كي تشتغل بالشكل هذا ما عادش تلوم على الافراد ولا على الاشخاص، ما عادش تلوم على اللاعب، ما عادش تلوم على رئيس الجمعيه، على المسير، على المدرب، فقط تلوم وقت اللي تكون قواعد اللعبه واضحه وقائمه على اسس وعلى قيم وعلى رؤيه، ولكن هذا كله مش موجود. القيم مثلا الرياضيه اللي انا مذبيه ديما نحكي عليها عندما تختل المنظومه القيميه الرياضيه طبعا ما انت مش تلقى مفاجات. النادي الافريقي حامل اللقب،
1: النادي الافريقي كان خذا في رسوات بالكلوز ليبراتوار اللي كان عند النجم الرياضي الساحلي الموسم الماضي تقريبا بنفس الطريقه
2: صحيح. يعني يقول القائل المفروض انت اليوم استفدت، غدا يلزمك تعمل حساب اللي ممكن غيرك يستفيد منها. فانا نتمنى انه فريقي من النادي الافريقي مهم جدا يرجع للتوازن على مستوى البطوله وعلى مستوى التشويق واللي تحب انت، يكون استعد لهذه الوضعية. ما نعرفش هل نرى هما كان عندهم دي سيناريو بي وسي ولا لا للاعبين المفروض في يعني في مستوى عالي كما البطولة التونسية وعلى مستوى عالي البطولة بين ظفرين، بمعنى أنه فريق حامل لقب المفروض يستعد لهذه المفاجآت. احنا الرياضة يقعد معناتها الإنسان راهين انتقال لمفاجأة، راهين إصابة، راهين أي شيء امبريفيو اللي هو يخلي المفروض يكون عندنا ديما سيناريوهات.
1: أي من النادي الإفريقي مستفيد في جانب ما، ربما في الجانب الرياضي غير مستفيد لأنه هدف البطولة وهدف الفريق في رسوات سيغادر، ولكنه مستفيد ماديا لأنه مليار و800 بالمنطقة النادي الافريقي قد يكون قادر على جلب مهاجم كيف في رسوات لانه ثم مليار و800 في الكنيوتا في الخزينة
2: ثابت. هذا مش يشتغلوا عليه هما الهيئة متاع النادي الافريقي، ولكن احيانا راهو ساعات الخيار الفني والخيار متاع اللاعب اهم من المال، خاصة عند انطلاق البطولة وفي رسوات عنده ريفليكس وعنده المدرب بالنسبة لي هو الروبير اللي هو متهني عليه، بعدين يمكن يخمم انا هو البروفيل اللي باش يمشي له مع الديسبوزيتيف اللي عنده هو سو كيفي. ما هوش بالضرورة صحيح مش يدخل فلوس، ولكن قد يطرح إشكال على مستوى الخيارات، على مستوى الرسم التكتيكي، على مستوى الانسجاب بين اللاعبين. هذا ما نتمناهوش طبعا، نتمنى أنه الإفريقي يلقى الحل. وزيادة خلينا نقول فراس سوات الحقيقة اللاعب يستحق الخير في أنه تجيه فرص مهم جدا مهمة، وإن شاء الله تعطيه إضافة اللي تخلي تنعكس عليه وعلى
1: يولين فراس سوات. نحيو الموضوع معناتها متاع البروفيسيوناليزم والاحترافية والأموال وغيره، يلام في راس سوات انه ربما ثم جانب اخر عاطفي عند جمهور النادي الافريقي، يقول لك اللاعب تغنينا به، اللاعب معناتها فرحنا معاه وفرح معانا وفرحنا، اللاعب كمام يلعب في فريق عظيم فريق النادي الافريقي. وكأنه برشا ناس يلوموا زادة في رسوات، يقول لك علاش في رسوات وكأنه بين قوسين ولا بين ظفرين، غدر بالنادي الافريقي وبمحبة جماهير النادي الافريقي او ليه ولا في رسوات. أسوناج برس 30 عام يلقى 7 مليارات في اخر عامين ممكن في كاريره، ولا ممكن يزيد تعطى عامين ثلاثة اخرين، فرص ما تجيش ديما زادة، ما تبين هذا وذاك الحقيقة.
2: شوف كريم، انا كما قلت لك علاش قلت لك اختلال المنظومة القيمية، لو كان جات المنظومة مستقرة وتستند إلى مجموعة من القيم اللي نحكيه عليها، اللي إحنا الملاعبي ما يبدلش جمعيته، اللي إحنا الملاعبي ما يبدلهاش على الأقل في الأوقات الحساسة والحرجة، اللي الملاعبي زاد الجمعية ما تخليهش. الحقيقة بكل اختل، ما هوش أننا نشرع في حاجة، نتمنى رأوا أنا أكثر من أكثر الناس اللي نتمنى أحيانا ساعات محافظ لدرجة أنه نتمنى العودة للسبعينات الثمانينات، الكرة الجميلة هذيك مش بالمعنى التقليدي،
1: بمعنى الأخلاق على الأقل،
2: صحيح بالمعنى القيمي الاخلاقي هذه النحكي، بمعنى انه لاعب راه ما يبدلش فريقه وبرشا ملاعبيه، لانه المسيره الكرويه تنتهي في في في في النهايه، ولكن ماذا تترك انت من اثر كلاعب؟ ولكن قلت لك في المقابل اللاعب كذلك اخي هو ثم جمهور، شق من جمهور النادي الافريقي يلوم عليه وعنده حق، ثم شق اخر انا شفته كيف ضيع بينالتي ولا واحد، يعني نساوه هما بيدك في لحظه من اللحظات ويتقلب،
1: نساوه اهداف
2: ونساوه اهداف وكذا، وما يعرفش يعمل كونترول، سامحني في
1: ما يعرفش يعمل كونترول وكذا يتقال هذا على برشا
2: ملاعبين. فهذه النقطه اللي نحب نرجع عليها للجماهير، الفرق الرياضيه الكل بالله الجماهير متعدده، ما هوش جمهور واحد، صلب الجمعيه الواحده والجمهور الواحد تلقى جماهير، ثم جماهير ما شاء الله عليها متعقلة، تعرف وتجم تسامح وتجم تصبر وتجم تساند وتعمل كل شيء، ثم جماهير ما لا تعترف بالهزيمة مثلا، اللي هي من قواعد راو وقت اللي انت مش تقابل فريق منافس، انت قبلت ضمنيا انك تتعادل وتخسر وتربح في الوحدة ذلك، واللي هذه تلقاوها في الجماهير وفي برشا جماهير
1: برشا يقول لك صحيح مليار 800 نجم يجيبوا مهاجم، حتى في الكومنتير كيما افان يقول لك يوكي بجيب مهاجم يمركي 15 بونتو في السيزون كيما يعمل في رسوات، ولكن قداش مش تخلصوا زادا، معناتها اليوم حتى المهاجمين هذوما اللي يمركيوا برشا اهداف وغيره ماهمش موجودين بكثره، غاليين، وحتى كان قيت ليبر ولا النجم تخطف ملاعبي بكلوز كيما النادي الافريقي خطفت في رسوات من النجم هذا الساحلي مش خلص برشا زادا، معناتها اليوم المعادله نوعا ما صعيبه ما هي سهله، خاصه راه المهاجم الشغل الشاغل لكل فرق العالم، برشلونه لليوم يلوج على مهاجم، هاك تشوف العرق والمشاكل مع الفاريز واتليكو مدريد، معناتها فما بالك من بقيه الفرق، معناتها مشكله كبيره،
2: معناتها على مسافه شهر من انطلاق البطوله مش من التحضيرات، انا المهاجم معناتها ايه طبعا انطلقت التحضيرات، معناتها مش يلتحق بالتحضيرات اللي مش يجي، مش يلتحق بالتحضيرات وبالمجموعه والانسجام وغيره من الرهانات الصعبه، طبعا مش تكون ماهيش مساله سهله، ولكن قد تكون سهله حسب المجريات الاحداث شنو مش يصير. كل حال السنه واحنا مسؤولين النادي الافريقي كثير مش قادم الساعات مش يعطيوا شنو عندهم
1: مسؤولين النادي الافريقي، زاد من تحدي اخر سي سامي انه كيف نشوفوا خاصه ثلاثه من محور الدفاع، توفيق الشريفي غادر اللي هو كان اساسي الموسم الماضي، بن عبده كذلك يغادر كان اساسي الموسم الماضي، كيف على الجهه اليسرى سهيلي غادر، هذوما ثلاثة ملاعبية كانوا أساسيين الموسم الماضي، زمزمي يغادر اللي هو كان قائد الفريق ومتوسط ميدان دفاعي الموسم الماضي، مغيث صغير ما لعبش برشا الموسم الماضي مع النادي الأفريقي، ونزيدوهم توا في رسوات، يعني خمسة ملاعبية أساسيين من 11 يغادروا النادي الأفريقي إلى حد الآن، معتز الدام إين كذلك ياسين مرياح إين، هذوما زوز مقارنة بخمسة خرجوا، غسان المحرسي كيف ظهير أيسر تراجر جرجيسي في تعويض لأسامة سهيلي، هذوما ثلاثة من خمسة خرجوا، دونك ديجا أنت عدديا تو مخلطت على الأقل لتعويض الناس اللي مشات، فما بالك أنك قادم على مسابقة قارية الموسم القادم تشامبيونز ليج، فما شكون يقول لك النادي الأفريقي هو ديجا الموسم الماضي اللي في كتيف نتاعو نتاع البطولة، يلزموا يعزوا على الأقل عدديا، نحكيوش على الكم، نحكيوش على كيف، نحكيو على الأقل على الكم للمشاركة في المسابقة القارية،
2: خاصة اللي هو راه مطالب فريق ناجح وعمل موسم جيد وفيه تتويج، مطالب أهم شيء بالاستقرار، الاستقرار عنصر أساسي جدا، أحيانا ما تعملش انتدابات جديدة، ولكن أنت مطالب أنك تحافظ على ليروبير متاعك وعلى الضوابط وعلى الأشياء اللي تحفظ لك الاستقرار. إن شاء الله يقدروا أنه في غياب 5 أو 6 عناصر

0: ويذهب. الاوتوماتيزم وغيره مش من المفترض هذا يتحب له وقت؟
1: طبعا هذا هو اللي نحكي عليه. انا نحكي على الاليات اللعب اللي تتخلق بين الملاعبيه بالاستقرار وبالانتظام. والاستقرار مش تو احنا باش نقولوا عليه يعرفوا الفنيين اكثر منا
0: خاصه فوزي بنزرتي.
1: معناتها انت ساعات اللي احنا نعرفوها كان في رب ضره نافعه في تونس الا ما يمنع فريق احيانا من الانتداب ولا تصير له اصابه لبعض العناصر باش يطلع الوليدات الصغار ويلقى روحه مثار بعد شويه يعمل فريق ممتاز. وذا معناتها للاسف احنا الاستقرار رغم اللي نلوج عليه ولكن ما نعملولوش حسابه برشا. انا هكا نشعر به انه في الخيارات الفنيه نتاع الفرق ما يخليوهاش. شوفوا في ليكيب ناسيونال استقرار حتى على المستوى الاداره الفنيه على مستوى التسيير على مستوى
0: تشكيل المدرب
1: اللي احنا مساله اساسيه جدا. احيانا يقدم الاستقرار على المهارات وعلى الكفاءه اللي راهو احيانا قداش من فريق يبدا معامل يعمل بيرفورمانس كبيره برشا ويزيد يقوي الافكتيف وليو انه يعزز الانتصارات والنجاحات ينزل في على مستوى الروندمون دي كرواسون يولي
0: اي لوكا سانداز لوكا اهلي مصري لوكا الوداد المغربي بعد المشاركه في كاس العالم لانه برشا عادات
1: بتاع فلوس. انا تصفقت في وقت من الاوقات وقت عمر بن طاهر والمجموعه هذيك من اقوى الفرق اللي كانت اللي وصل بها نصفقت وقت اللي جات مجموعه من الاسماء الاخرى. الموسم اللي بعده نزل معناتها نزل
0: المستوى.
1: المستوى طبعا نحكي على المستوى. فمساله الاستقرار مساله مهمه معناتها
0: ولكن في ظل تواجد كذلك فوزي البنزرتي المساله هذه نجم يتم تلافيها وبسرعه لانه نعرف فوزي البنزرتي
1: من الضمانات الكبرى. انا نعتبره من الضمانات الكبرى في النادي الافريقي وفي مثل هذه الاهتزازات لانه هذه اهتزازات وارتدادات نتاع بين الموسمين الفترة اللي ديما عادة ما تكون تقترن معناتها بمجموعة من المفاجآت. هذه مفاجأة من المفاجآت ما بين الموسمين. وقت يبدأ عندك الحقيقة مدرب على درجة من الخبرة والمعرفة والدراية يخفف يخليك تقول راهو نعرفه مثلا لأنه نعرفه احنا فوزي بنزرتي ما ينطلقش والله تو ذكرني شويه بيربي رونار وممكن في الخيارات يمكن حتى قبل ما نستبق المحور الاخير من الحصه في انه اذا كان انا ما تعطينيش ارضيه باش نشتغل وباش نصلح وباش نغير فلا فائده من معناتها من خوف
0: فوزي بنزرتي يحب لي دي فيه هذوما
1: ولكن يحب وكذلك في مرات في مناسبات على حسب انا نتذكر انا في وضعيات يرفض لانه يعرف ظروف الانطلاق غير متوفره بالنسبة لي هو الأرضية غير ملائمة الحد الأدنى اللي يخليه يعمل رهانة هو راهو شنو الرهانة اللي مش يلعبوا أي رياضي إن كان خاصة المدربين في على مستوى أخذ القرار هو إلي جوابل في مساحة معينة أكثر من مساحة دي. قال إيربي رونار أنا منجمش مش نعاود كل شيء أنا في وقت وجيز خاصة كده خسرني بوقت اللي يعمل كذا منجمش نعمل.
0: واضح دونك بالنسبه لك فوزي بنزرتي والضمان على الاقل للنادي الافريقي لاعاده موسم ربما كالموسم الماضي وان شاء الله يكون افضل حتى الموسم الماضي بالنسبه لتمنيات جميع النادي الافريقي
1: والتسيير وكذا والجمهور اللي برشا نقاط قوه في النادي الافريقي
0: ايوه برشا هدوء برشا استقرار
1: صحيح
0: هذا جيستيون تاع الفلوس ناس تصرف قد اللي يدخل الفريق ما عادش هذاك الشبح نتاع الفيفا والخطايا نادي تجاوزوا كمان معناتها اليوم النادي الافريقي في
1: هذا هو
0: وين كانوا ينصبح النادي الافريقي
1: بالضبط. ومهم انه يحافظ ان شاء الله يحافظ الحقيقه على هذه الوضعيه الجديده المريحه اللي هو والباهي. انا قلت راهو للبطوله للتنافس للفرق الاخرى الكل وللكره التونسيه وللفريق الوطني في نهايه الامر ان شاء الله
0: ان شاء الله يرجع. شكرا. فاصل قصير ثم نتواصل شوية اخر يكون عنا نادي الحملان في مدرج بنياني بعدها مش نحكيه على معين شعباني على رأس المنتخب.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد نص ساعة بعد الثلاثة متاع العشية نحكيه على النادي الرياضي اللي حامل الأنف المدرج بنياني زميلنا وأستاذنا رئيس الهيئة التسييرية لنادي حامل الأنف. مساء النور، مرحبا بك سي المنظر.
2: شكرا، مرحبا بك.
1: يعطيك الصحة سي منظر، معنا في الاستوديو كذلك زميلنا الصحفي واستاذنا وبطبيعته نحكيه على محمد سامي الكشو.
3: اهلا بيك سي منظر، تحية ليك وشكرا انك كنت معنا اليوم.
1: يعطيك الصحة سي منظر.

0: مسؤولية جديدة نعرفوكوا بكاسكيت الصحفي، كاسكيت مقدم البرامج، كاسكيت الناقد الرياضي، اليوم بكاسكيت المسير. فرق كبير بين الذي كان ينتقد ويعطي في ملاحظاته باش ما نقولوش ينتقد للمسير الرياضي، الآن يصبح هو المسير الرياضي.
1: هو في الحقيقة
0: معك تفضل سيما.
1: في الحقيقة مكره أخاك على بطلرة، فهمني معناها طلب مني وثم أجال كانت معناها خطيرة جدا أدت في جمعيتي واللي أنا كنت فيها مسؤول في خاصة في الأسلفة الشابة، كنت كتب عام إلى آخره. ما نجمش أقول صحيح مسؤولية أخرى، أجواء تبدلت تماما، فرق بين اللي ينقد وبين اللي ينتقد فرق كبير، الرهان والتحدي معناها كبير ياسر، وضعية معناها حقيقة وضعية صعبة خانقة، وربي يبقي الستر، ربي يبقي الستر، هذا كشي لازم أقول طبعا.
0: واضح هذا بالنسبة لي. نحكيه تو على الفريق نادي حمام الأنف، اليوم وضعية الحقيقة صعبة جدا، لو ما كانت صعبة ممكن ما تستقيلش الهيئة السابقة، الهيئة المديرة برئاسة المنجب حر، وما يتمش الاستنجاد بها التسيرية وانت على رأسها اليوم. شنو هي وضعية الهامة اليوم أيام قليلة قبل انطلاق الموسم؟
1: شوف، ثم وضعية نجم تدخلها من عديد الزوايا، ثم الزاوية الأولى يظهر لي أنا هي زاوية الأمور المالية والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في خصوص معناها النزاع مع اللاعبين المفروض علينا يلزم. هو كان قبل 15 جويلية، احنا مقرر بتاعنا خرج نهار 13-14 جويلية، معناها طلبنا مهلة من المكتب الجامعي على خاطر ما نجموش في نهارين نفهموا حتى الموضوع أصلا. إذا قلت المشكلة الأولى هي مشكلة النزاعات في مع الهيئة السابقة، عملت لجنة مستقلة لفض النزاعات، توافقت باش تفض 5 ملفات، احنا البارح برك فضينا 5 ملفات اخرى لكن مازال، واللي نحكيو معاهم ناس صعاب ياسر، ناس معناها عندهم امورهم بالقول باش نلقاهم، مش طالبين احنا، مش طالبين التخفيض، طالبين اعادة الجدولة مع اللاعبين مع اللي نوبهم المحامين بتاعهم، الحق فور لو مومو التمشي اللي ماشيين فيه معناها يخلينا نقولوا اللي النتائج وصولها بأكثر مشقة. احنا متفائلين خاطر حقيقة زادة عند الشدائد تعرف معناها الرجال واخفين رجالات معناها، وانا ما تقدمت انا ولا هي التسرية الا ماخذين معناها
0: الضمانات
1: هي الدعم بتاعهم ماخذين، والهدف بتاعنا هو تصفية الوضعية باش نلقاو هيئة منتخبة تقدم روحها للانتخابات، خاطر هكا الناس كل طور
0: باهي. سي المنظر، انت جبت على الفولي فينانسيي واللي هو الجانب المالي اللي هو الاهم، وخلينا نقوله بين ظفرين الاخطر، لانه ماك تعرف علاش اخطر، لانه في صوره عدم سداد الديون ولا الخلاص ولا على الاقل تلقى ديزارانجمون، تلقى مفاهمات مع الدينين، اليوم تلقى روحك ما تنجمش تشارك في في في المسابقه الوطنيه والبطوله، وخاصه العمامه ما زالت كيف رجعت الرابطة المحترفة الأولى، وذلك هو مكانها الأصلي والطبيعي. اليوم قديش قيمة ديون اللي الهمهمة يلزم يخلصها، والوين وصلتوا بالضبط؟ هذا على الأقل ما يهم جمهور الهمهمة توا اللي قاعد يسمع فيه.
1: لا، احنا باتصال معهم جمهور الهمهمة، أنا آخر البارح عن المحامة الإعلام القرب، عنا إذاعة جمعية مقادمين، عنا كذا، أنا باتصال معهم، ما عنش هو ال معناها خليني نقول عنا عجز كيما نقوله ب 600 مليون كان أكثر من 700، لكن 600 مليون معناها الحق ثم تفاهم مع بعض معناها الدائنين، وثم ما زلنا ما خلطيش مع بعض الدائنين الجدول، معناها نعطي 50% و 50% ماهيش معناها يجب نقارب عليها ونضرب عليها باش نلقاها، ومتفائل هذا باش نلقاها. الجمهور وقفوا معنا، قلت لك الناس المانحين كلهم ربي فضلهم. يبقى الاشكال الكبير اللي تبع بعض الجهات اللي طلبتنا يجبها معناها تتفاهم معنا، خاطر فلوسه ماشي سلبيه، خاطر نحن كيفاش نعمل لابين لاجيمون سيصادق عليه في الجامعه، وكان انا نوخر في في اشيوس
0: ترقى خاسر النقاط
1: اي معناها الحق بكري مضمون. فقط شنو ربحوا اللي يسالني كي انا ما نلعبش، كان ما نلعبش مش مش مش
0: صحيح،
1: كان ما نلعبش انا مش مش مش. ثم نقطه ثانيه اللي تهني والثمن، نحن عندنا فلوس جايه الناس كل تعرفها، ما نابنا من صفقه
0: عمر بن علي. لنا بالله في النقطه هذه تواصلتوا مع مسؤولين نادي الصفاقسي في هذا الموضوع؟
1: طبعا طبعا طبعا. شوف خلنا نعطيك، عندنا عادات في تونس حتى نحن نعملوها، وقت تجيني فلوس وهذاك يحب عليا انا نصرف الفلوس اللي تعطيها لي، خاطر انا بيدي في حاجه، انا خايف معناها اللي يصير هكاك معناها اللي يصير نورمال كي ياخو القسط الاول يعطيني باهي من القسط الاول هكاك. احنا انا اش قاعدين توا نتساوى معاهم معناها، خاطر سامحني في الكلمه الناس الكل في
0: كريز
1: في وضعيه حرجه، حتى انا كيف كيف
0: كيف كيف
1: أما حتى حد ما يجي يمنع ويغرق الاخر مش معقول، يجب نمنع الكل كيف كيف، شويه عندك شويه عندي هذا ممكن، اما مش مناخو حتى
0: لقيتوا تفاعل ايجابي في الموضوع مهم، خاطر الموضوع هذا ما تحكيش فيه قبل في حتى وسيله الاعلام، لقيتوا تفاعل ايجابي في هذا الصدد؟
1: شوف والله العظيم كريم نحن معناها مكلفين ناس عندنا ثقه فيهم ويتمتعوا بعلاقات طيبه مع اخواننا في الصفاقس. واعطيناهم الصلاحيات الكامله، فقط اعطيناهم اجل زمني كما نقولوا عندك حتى انا ثاني جيب لي الكلمه الاخر. دونك تو ما نحب نقول حد شيء، نخلي المجال باش الناس تتفاوض ويقربوا لبعضهم. قول لي فهمني.
0: فهمك فهم. فهمك لو انه هو راهو الرئيس الجديد للنادي الصفاقسي كان في تصريحه للموقع الرسمي تو تفكرت للنادي الصفاقسي قبيل الانتخابات قال تواصلت مع الرئيس السابق لحامل انف وقتها، هو كان هو رئيس نحكي على المرجي بحار بخصوص هذا الموضوع، اذا ثم امكانيه حسب ما نتفكر قال اذا ثم امكانيه انه نسكروا الموضوع دون ما يمشي العامين وثلاثه القدام وتقاضي وغيره فلما لا، وهذه بدره طيبه ان شاء الله تتم ان شاء الله تتم، لانه قال لو ان شهدنا هذا في تونس ماك تعرف خاطر سي المنظر.
1: شوف لحظه لحظه، هو في الامور هذه ثم قانون، توريت الملاعبيه شادين بالقانون، شادين الجمعيات كل بالقانون، هذا حقي بالحساب كذا كذا، معناها هو في الحقيقة ما تميش تفاهم طبعا قانون، معناها مش معنى تفاهم جدولة هذاك الممكن هذاك حقك وهذا حقي، كيما أنا طالب الجدولة من الناس ينجم يطلبني الجدولة هذا يتفهم
0: لا لا تفاهم يعني دون المرور بقضايا وغيره، معناتها ماك تعرف خاطر قضايا تحب لهم عام وعامين واستنى واستئناف،
1: معناتها كي تبدا القانون ما عادش عام وعامين، خاطر نحن مع كامل الاحترام للجميع احنا عندنا في كاك الحديث الصفاقسي نقول لي ميكال معناها نخزر له
0: صحيح صحيح
1: هكا ولا
0: صحيح بالطبيعه.
1: شوف الجمعيه لهي ما هي ملك حد من الجمهور، يسبق تسمع الناس شو يحكي بتقرا الفيسبوك شو يحكي
0: صحيح صحيح،
1: ما تنجمش تمشي ضد التيار، نقعدوا مسؤولين ونسهلوها على بعضنا، اما يا اخي ما نجمش حق الجمعيه في بيي انا كيما نلعبش انا سلاف كيما قلت حكيت في الانترنت الثانيه الاولى شو الاتفاق تقول لي باش نعمل.
0: لا صحيح لا انا وانت كذلك مسؤول عن جماهير النادي الرياضي لحمام الانف
1: والجماهير كل صعيبه يا اخي، وعندما قلت أنا وضحكت أنا عندي زوز مسارات، عندي هدايا وعندي تحضير الموسم، تحضير الموسم في الترابز وفي الشهري وفي البريمير تونس تاع الفريق في في في في في وتشري معنا اللعبية جد ولا فقط، أما يلزم تعطيهم راهو ما فماش هوني معناها حد باش نحيوا له حقه، ما نجموش لا أنا نحي حق الملعبية ولا نسمح باش حد ينحي من حق نادي حامل انف في الجدول، خليني نشب شويه هواء سهل عليك، وانا اقول للملاعبي هاك شبيت شويه هواء سهل علي، وهكا وهكا هذا واقع رياضتنا، هذا واقع
0: مي مالوريزمون هذاك هو الواقع صحيح. والله هذا هو اللي كان يحكي فيه تو سامي الكشاو باش خليت فعلا معاك، معناتها فريمون هكا هو واقعنا في كل النوادي تقريبا
1: واقعنا
2: صحيح. للاسف هو راهو انا قلت فتره ما بين الموسمين ديما فيها كل هزات والارتدادات نتاع الموسم الماضي وكراهات الموسم الجديد، اما انا معناتها بعد تعمل شويه ركول معناتها تو هي عاصفه وتعدي الامطار الاخيره اللي جايه تو كما قلت انت سي منظر اكيد مش تجيب الجديد والخير للجميع، وانه شو الخير بمعنى انا باش نسوي وضعيات معناتها تسبب، اما اللي يطرح في ذهننا إلى متى كل عام مثل هذه الإشكالية تتكرر. والمسؤول اليوم اللي يلقى روحه في وضعية أنه بين ظفرين بومبيي معناتها يطفي في حرائق، سمحني في الكلمة، هو شيء أن كيكسورت زاد طرف في القرارات غير الصائبة متاع الانتدابات متاع المصروف متاع التعاقد متاع اللي تحب أنت. السنة جيب تحت ضغط الجمهور، والعام الجاي برا سلك أمورك نفس الجمهور يقول لك راني نحب نلعب حب نطلع ونحب نعمل. فبالحق إشكالية صعبة صعبة جدا. أنا عش قلت أنت قلت مكره أخاك لا بطل، أنا نقول لك أنت مكره وبطل. ما أنت نعرف أنا قلت له قبل ما تدخل قلت له أي واحد يقبل في مثل هذه وضعية أنه يحمل المسؤولية والله شابو بالي هو
0: بطل.
2: ما أنت بطل لا بطولة من البطولة من معنى معاني البطولة. تفضل
1: سي سامي مش فعلا معاك
2: ايه.
1: كان كريم يقول ما أنا كنت ننقد، أنا ننقد في الخوارج اللي ذكرته وانت
2: وتسمي
1: خوارج وتحمس وتكلمي ناس تصرف فلوس ماهيش متاحة.
2: صحيح صحيح كما في العائلة
1: تصرف فلوس ماهيش متاحة وتخلي الجمعية برتانة مهما كانت الأسباب مهما كانت الأسباب. نحن نعيش فوق الكليات كما يأخذ حتى هو يمشي ويقعد معناها هو يعطيه الصحة قطع يعطيه سلك لكن في يعطيه الصحة
2: هذا
1: كلمة الصحة صديقي ما ترتاحش وجود جمعية نتاعك هاو تساقط الديون تساقط الديون يقدش منه الحاكم بشي جدول جدول زيد القوانين نتاعنا زيد الظرف الاقتصادي نتاعنا زيد يقول حتى الدخول يريني كل شيء للتحديات نتعدى ما عندنا حتى فضاء رياضي صالح للتدريب حملهم مش للعب للتدريب. نحكي شبان كرة قدم أكابر كرة قدم دورة طائرة قاعة مسكرة ما عادش يدخل لها حتى الفضاءات الرياضية اللي معناها في الهواء الطلق ما هيش صالحة للتدريب هي صالحة للعب. عملوا كملوا الموسم الفريق تبي في أي صنف كان نكريه في الملعب 300 دينار نجاح عملوه ما عملوش فرفيه
2: شفت وقص عليها مسؤول الجمعية أخرى
1: احسب اعمل عملية حسابية
0: 3000 دينار في كل ماتش في كل كاتيجوري
1: 300 دينار 300
0: دينار في كل ماتش وفي كل كاتيجوري
1: في كل كبير في كل اختصاص
0: الحق برشا
1: يحطك في ملعب بطبيعة الحال بعيد عليك باش تقولي
0: ترانسبور وبيوس وميني بيوس
1: صدقني صدقني نهار في بلدية مجاورة نزعنا في الشارع مع شبيبة القيروان حاكمة نزعت في سيارة وغطينا بالمناشف وين وصلنا
2: للأسف هذا هو علاش قلنا المنظومة المنخلية
0: هذا هو الواقع الحقيقي راهو احنا سي المنظر وقاعدين نحكيو على الرابطة الأولى والإفريقي والترجي والصفاقسي والنجم والكونفور بليز وموا ما راهو كيف طابت شوية لوطة كما كان يحكي توا سي المنظر راهو هكا هو الواقع مالوروزمون
2: فرق
1: شوف سي كريم أنا نحكي الإنصاف تقبل نلعب ضد النادي الصفاقسي من حقي بين طلعت وضد الترجي وضد المرسى وضد باجا وشرف لينا مع الفرق كلنا نحن كويت لكن اعطيني على الاقل الشر الظروف نتاعه مش تحكي فلوس الظروف اللي تجيب فيها الدوله اعطيني الشر الظروف نتاعه
0: حقك وهذا حق كل فريق
1: تعرف سي سامي سي سامي
2: اسمعني
1: مليح احنا الملاعب في نادي حاملون في كره القدم ما يترانا على التمريره بتاع 30 متر كان كي يوصل لكادر خاطر في الصغار يتلو في البعض تيران وزوطاتي من هوني ومن غادي وكذا
2: شفت كيفاش
1: عمره ما يتعلم يهز راسه ويغزر البعيد
0: معناتها هو ديجا عمر بن علي كيف وصل توا واحترف وربي زين عليه ان شاء الله واحد من افضل المهاجمين في البطوله الموسم الماضي اكسبلوارا
2: اكسبلوارا
1: اي لا فهمت عشان نقول لك زاده هذاك السر حملنف اللي في الظروف الصعبه نقدروا نمولوا كما مشاو زوج صغيرات للنادي الفريقي نقل ملعب التونسي نقدروا لكن تصعب علينا كي عمال نقدموا ونكبروا وطور الصعوبات ولات اكسبونسيال بالتجهيزات الرياضيه بالنقل معناها لكن ما هي نحن الناس ما يجيبها في ايديها اما يا اخي معناها ما تحملنيش حاجات مش نتاعي مش انا شفتها بالفضاءات الرياضيه احنا نعملوا سيدي بفلوسنا الشباك اللي دايره بالفضاء بتاع الفرع احنا اللي نجيبوا الراجل يحفر في الاستاد البولي باش يقلب الارض بالسيف ونشريوا الكونكاساج
0: هل
1: يعقل هذا معقول؟
0: والله الحقيقة سي المنظر أكيد مش نعود نستدعيك لأنه برشا مواضيع وإن شاء الله تكون أحدنا في الاستوديو والحقيقة الهمهامة وكيمة وغير الهمهامة
1: أنا أحب كل كلمة
0: أي نخبو بها سي المنظر
1: أي عايش راني مانيش متبكى أما جتير معنى مش المنار بلا الانتباه.
2: تبين تشخيص لواقع لانه كان كيتغمض عينيك على واقع راه عم يجي مش طايح قدامك.
1: فهمتني؟
0: واضح.
1: ويعطيك الصحة يعني بارك الله فيك سي سامي.
2: شكرا شكرا سي منذر.
0: شكرا سي منذر الحقيقة من القلب تكلم سي منذر.
2: علاش قلت لك انا بكري؟
0: فريمون عادي انا والله تفاجأت من برشا مواضيع كامل لانه ماهوش كانوا ما كانوش محور الحديث ولكن مالوريزمون معناتها.
2: ماهو كتبربش شوية أنت فو كروزي كما يقول الفرنساوي. تو تفهم يعني تلقى تفسير للمعضلات اللي تعيش فيها. اما كان راهو تعمل معالجه سطحيه وتقعد ديما في السطحي ماكش مش تفهم.
0: حكينا على الهمهامه، واحد من ابناء الهمهامه السابقين درب في الهمهامه وكانت اول فريق عطاه فرصته في التدريب، ثم مع الترجي الرياضي التونسي في خطط مدرب مساعد، ثم كمدرب للترجي ونهضه بركان وفي مصر وغيره عديد الانجازات، معين الشعباني والناخب الوطني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. فاصل قصير به نكملوا، قولي نكملوا بلاش فاصل. معين شعبيني على رأس المنتخب سامي لأربع سنوات تقريبا، أجرة شهرية 150,000 دينار اللي هي أجرة محترمة جدا بارابور شنو ياخذوا مدربين التوانسة اللي كانوا في المنتخب الوطني التونسي، أقل من اللي كان ياخذوا في نهضة بركان، وكذلك بستاف تكنيك تقريبا كله توانسة. ممكن برشا مراد الملكي اللي هو كمدرب مساعد معاه في نهضة بركان باش يكون واحد من المستاف اللي موجود معاه، ستاف 100% تونسي وبروجي لأربع سنوات ونجاح لنا خاصة الجامعة التونسية لكرة القدم في هذه تم نجاح انه بلاش ما يتم دفع الكلوز ليبراتوار لنادي نهضة بركان تقريبا كان في حدود 600 مليون توانسة، وبالتالي تم تجنيب الجامعة دفع هذا المبلغ بالتفاوض مع الجامعة الملكية المغربية مع مسؤولي فريق بركان وغيره. دونك نجحت الجامعة انه بلاش كلوز ليبراتوار، ولكن اي ضمانات لمعين الشعباني حتى ينجح مع المنتخب الوطني التونسي؟
2: هو معناتها في انطباع اولي علي ما رجح من معلومات على الملف الكبير والخطير اللي ارق التوانسة اللي هو مدرب النخب الوطني أو مدرب الفريق الوطني. مبدئيا كما قلت أنت خليني نمشي في الأشياء الإيجابية، ثم بعض المؤشرات اللي أنا نشوفها تعطيني نوع من الارتياح. أولها كما قلت أنت المدة الزمنية
0: أربع سنوات
2: بقى. على الأقل يقول قائل مبدئيا هذا مؤشر يعكس نية في القطع مع الارتجالية، ولكن هذا بيدو غير كافي أي الضمانات لهذه المدة كذلك. أخي ما هو حتى في السابق
0: الأجرة المرتفعة تنجم تكون ضامن من الضمانات لأنه مش يدخلوا فيهم بعض.
2: الجانب المالي بشق شق، وأنه تجنب العملة الصعبة وتجنب كذا جيد في الظرف الحالي، هذا في المطلق. ولكن احنا عرفناه في برشا مرات مسألة نسبية جدا في ظل الخسائر اللي نتكبدها وقت اللي احنا نجي ونقتصدوا بين ظفرين في معناتها في الانفاق نخليه خسائر كبيره جدا وبعد نتلازوا احنا المثال المصغر نتاع
0: إيرفيرونار
2: وغيره يدلنا على هذا. الحاجه يمكن الثالثه اللي ايجابيه انه ديما التونسي يقعد تونسي حاجه باين نحبوها احنا. علاش؟ وقت اللي انا نرجع نتلفت نسيت نشوف المغرب
0: صحيح،
2: شوفوا اللي درك راك يشوف المدرب الحالي ذكرني في اسمه هو
0: محمد
2: به ولا اللي هو صحيح وان كان عايش في اوروبا، ولكن يعني يقعد ديما مغربي. هذه في المطلق ولكن
0: محمد وهبي
2: ف يعني هذه نسبي مره اخرى. علاش؟ لأنه ممكن المقارنة لا تصح، خاطر ثم دي بريالاب لازم توفرهم باش بعد تحكي على المدرب التونسي ولا أجنبي.
0: تمشي لحسام حسن
2: بين طبعا
0: في مصر، كيف تمشي زادة كذلك للجزائر الفترة متاع جمال بالماضي. يعني الحقيقة المقاربات القريبة منا على الأقل والمنتخبات نجحت بمدربين وطنيين، ولكن خذوا برشا ثقة من الجمهور وعطوهم برشا صلاحيات.
2: صحيح، والفريق عنده باش يشتغل المدرب الوطني. احنا رانا وضعية المنتخب التونسي اللي نشوفها انا شخصيا، هذا رؤيتي انا الخاصة، يمكن فيها معناتها طلب اعادة بناء من الاسس، وفيها معناتها نفس طويل ينتظرنا بدها نفس معناتها كما قالوا الخيانة المشارقة ما هيش سهلة بالكل. فالمسألة هيك علاش أنا الحقيقة متاع ربي في وقت من الأوقات وليت نؤمن أنه في ظل الأزمة والوضعية الشائكة متاع الملف متاع كرة القدم التونسية والمنتخب الوطني اللجوء إلى الحل الأجنبي حل. والله يشبه نشبه برشا بملف الحكام الغالب نحبوا النكر وأحيانا أكونتر كور أما أنت
0: تخير أجنبي. أجنبي
2: شو مش حكيت مشرف عام احنا عنا نشوف التحكيم لا لا ميسيرش مثلا التحكيم اللي في الميدان الله غالب حتى نصلحوا أساسيات متاع التحكيم اللي هي ولت مش موجودة حتى كي تعمل الفار تولي ما وجد من أجله الفار لا يقع احترامه طبعا ما عادش انت وقت اللي تسحب الثقة مثلا في هذا فهيك علاش الجمهور تلقاه ما يقبلش بالاخطاء نتاع الحكم التونسي ويقبل اكبر منها فما اجنبي وما تلوموش
0: اما راه مدرب اجنبي نجم يقبلوش
2: مدرب اجنبي يا اخي احنا عامل سونداج صغير
0: اذا كان احنا عملناه سونداج
2: في السياق
0: اكثر من 80% طلبوا اجنبي احنا عملناه سونداج
2: انتهى الامر
0: قبل التوقيع
2: هذا انا وعلاش انا يعني انا راني نحترم الجمهور اللي احنا داو احيانا كما قال منذ قليل منظر جبناني راهو الجمهور هو في المقام الاول وفي الاعلام والاتصال بشكل عام انت تحتكم الى الجمهور هيك هو المؤشر اللي لازمك ترجع له الجمهور. طبعا الجمهور ما هو شيء مقدس والجمهور فيه اخطاء وفيه جماهير كما قلت لك منذ قليل
0: والجمهور نفسه كان مرحب بصبري لموشي بعد الوديه الاولى والثانيه في كندا
2: شو مش نص
0: اي وبعد الشوط الاول في مباراه النمسا
2: النص نص ولكن باشا ناس هكا هزتها الفرحه
0: والجمهور نفسه والأمل. اللي قال شنو المشكل كان ولد صبري اللي مش معاه وعادش بيه شنو المشكل انتم تصطادوا في المياه العكر
2: انا ماني ديما انا جو بارل اون تيرم دو بورسنتاج نحكي على لي توندونس ما نحكيش على تصريح جاء
0: في خلينا في معين
2: في معين
0: معين
2: فانا راه هذه كلها مؤشرات ايجابيه
0: نعطيو ارقام معين اثنين دوري ابطال افريقيا بطل الكاف خمسة بطولات تونس بطل في البطولة المغربية مع بركان اللي هو أول مرة في تاريخ بركان يهز الدوري المغربي وصيف الدوري المغربي الموسم الحالي وعم جاي ضمن المشاركة في تشامبيونز ليج في الأمتار الأخيرة اختطف مركز الوصافة وعنده زوز ألقاب سوبر تونسي بالماريس في عمر معين وفي كارير معين التدريبي بارابور عمره يعتبر محترم جدا
2: جدا وهذا اللي حبيت نضيفه نقطة الضوء الرابعة تقريبا اللي قلت أنا والخامسة في هذا الاختيار لأنه شخصية معين الشعباني شخصية تجلب لها الاحترام بالأرقام اللي قلت
0: وكاريزماتيك
2: صحيح والجانب الذاتي في طباعه في سلوكه في الكومبورتمون بتاعه في الحقيقة في شخصيته على إن كان على البنك ولا كيف يتصرف في الوضعيات الصعبة وفي رفع الرهانات بالنظر إلى تجربته وإلى سنه فهذه كلها جميلة جدا الحقيقة هذه الأشياء جميلة احنا نحب نبنيه عليها الأمل متاعنا وطموحنا فقط هو بيدو أنا اللي ممكن نتمنى نستنى المشروع وين متاع أربع سنوات نقوله أربع سنوات راني
0: في انتظار هو يعلن عليها
2: صحيح يعني عليه ولكن ثم رؤية زادة كذلك للسلطة
0: ثم إدارة فنية جديدة
2: صحيح الإدارة فنية لازم تعطيني رؤيتها خاطر كي تقول لي أربع سنين قراها الحمد لله يظل لي ثم بوادر متاع اقتناع بضرورة أن يكون عندنا رؤية وبضرورة أنه ناخذ وقتنا لتجسيم هذه الرؤية وبوضع آليات لتجسيمها خاطر ثم حوايج مش تتبناها قلنا تحب لها وقت خاطر كان باش تستعجل على النتائج وبشرف على الرهان باش ترفع الخيبات تتالت لأن احنا كنا نهموا في أنفسنا أنه احنا رانا مش نرفعوا الرهان الفلاني الفلاني مش
0: به اتصاليا ممكن نستغل تواجدك معنا في هذا الجانب سي سامي نحكيه اتصاليا شوف سي زاد انه سي لو طون انه يزي معناتها اوكي مدرب ابن الفريق الفلاني لاعب ابن الفريق الفلاني في الاخير هذو من اكثر حاجات اللي يضروا المنتخب الوطني التونسي وما يخليهوش اي انسان يخدم لا حارس لا لاعب لا بريباراتور لا مدرب لا اللي تحب انت معناتها في الاخير لا مسؤول هذوما الحاجات اللي يضروا بالمنتخب وكثرة الحاجات هذوما بما فيهم حتى على معين الشعباني ما عادش مش يعيط الملاعبية من الافريقي ومن السياسات ومن الليتوال وكذا اركم معناتها الرجل توما بدا يخدم بدا يتقال في كلام كيما هكايا ومال روزمون في بعض وسائل الاعلام معناتها الحقيقة سي مالورو خاصة كيف نعرفه معين معناتها معين حتى في ندوات الصحفية في محترم جدا مع كل الصحفيين ما تقولش هذايا متعصب لناديه أو غيره ما ثماش علاش ما يخليوش معناتها في الأخير تونسي يخدم كل سوا انتماءاته في الأخير هو ينتمي لتونس تو سي بون هو ناخب وطني
2: هو هذه الشخصية متاعه إن شاء الله يفرضها واللي هي ذكرني بشخصية المدرب الأجنبي اللي هو مش يقف على مسافة واحدة من كل الألوان ومن كل الفرق وإن شاء الله يخليوه لأنه إحنا في وقت من الأوقات راه بعض المدربين عملوا أشياء جميلة جدا وفي ساعة بدوا ما فهمناش علاش تلمون ضغط فأنا كنتمنى وأنه في المشروع لدى الإدارة متاعنا للوزارة ولا الجامعة أن يكون عندنا الرؤية هذه وثم باش نخليه له هو المجال يطبق أفكاره ويبرهن على نفس التناغم مع هذه الفكرة لأن اليوم احنا من النقاط اللي يمكن يلزمنا نعالجوها وبعمق وبقوة وبسرعة هو هذا هو ألوان الفرق التي تعلو على لون الوطني
0: كلوبيزم
2: الدرجة سمحني أحيانا أنا والله نقول مقرفة أنا للتو ما نجمش نحمل جمهور المنتخب الوطني في ألوان غير الراية الوطنية وقمصان المنتخب الوطني وناس يبدأوا فرحانين ووريوا فيهم ومخرج يخلي جروب لون فبالتالي والمشكلة خلنا نعملنا شوية نقد ذلك في الإعلام اللي بالحق للأسف انزلق بعض زملائنا مع احترامنا ليهم وما بتبايع منش مش نعمم ولكن موجود عليش احنا بلاتويات وعليش راو كيف يصير خطأ إعلامي لازمنا نتدارك وبسرعة ونعتذر ونصوب أما أنه تولي الخطأ ما هو يتكرر وما عادش كيف أقول خطأ نتاع
0: نسعى إليه
2: فرجي يولي كأني مؤسسة وراء هذا الخطأ وهذا التوجه اختلي نفس المؤسسة تخلي نفس الخطأ يتكرر ولدى أكثر من شخص وفي أوقات معه فننتبه فأنه بالله احنا رأوا الانزلاقات في الباب هذا مشيت حتى إلى النعرات الجهوية اللي هي أشياء مخطرة جدا على المستوى الاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري هذا خطورة لمكان ولكن احنا نتمنى حتى من بوابة هذا المشروع الرياضي أنه نعالج مثل هذه الأخطاء في خياراتنا في ممارساتنا إن شاء الله تكون
0: ملوزمو ما زلتنا دقيقة في الكرة الجميلة خلينا لنا دقيقة ورق بين ميسي ويامال بين جماعية المنتخب الإسباني والإصرار الأرجنتيني كيفاش عشت كأس العالم سيمريك شوف
2: والله هو اللي شفته ما شفتش الكل أما لي مومون فور هذي اللي تحكي عليهم كيما الشوك هذا اللي جاي في النهائي معناتها هيك هو شفت المنظومة القيمية ونكر من فوق نرجع لها أنا الله غالب من الناس اللي نشتغل نحب الجمال اللغة الجميلة اللعب الجميل سمحني ونحب الكرة اللي فيها قبول بالخسارة وبالتعادل وما فيهاش عنف وما فيهاش فأنا الحقيقة وشفنا حتى التحكيم اللي لمنا عليه في تونس شفنا عنده كذلك عندما نقول عليه على مستوى عالمي خطر من الخطأ أنه لو نعتبر الكرة وحدها الكرة رأي وسيلة متاع تحابب وسيلة متاع سلام وسيلة متاع كيف أقول متاع سلام خلينا نقول خاصة متاع سلام أن ولكن من نجموش احنا نغض النظر على هذه الأشياء وقت اللي هي تلعب بمثل هذه الأشياء
0: بونستيك تتوقعها أرجنتينية ولا إسبانية
2: مش نمشي بقلبي مش نقول لك إسبانية
0: تمشي بقلبك إسبانية
2: هي أما نعطيها مشروعية عقلية إذا يلعبوا بنفس الطريقة امتاع تيكا تاكا ومتاع اللعب الجميع ومتاع الامكانيات فرنسا اللي كنا حطيناها مرشحه كيف الارجنتين مرشحه
0: الاصرار الارجنتيني
2: طبعا الاصرار قدام تيكا تاكا احيانا فرنسا لا تاخذ اصرارها
0: واضح شكرا سيميك شاوتك صحه ساعه عدت في صفيصه ميرسي بوكو كنت ضيف خفيف الظل حقيقه ساعه من زمان تعدت فيت في ميرسي بوكو انكم تابعتونا اليوم في سبور ماغ من 3 للأربعة متاع العشية غدوة أكيد حلقة جديدة في نفس التوقيت من 3 للأربعة مع كامل وكل أفراد قسم الرياضة معنا الغادي لكم مني أطيب المنى تصبحون على محبة
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: وجزء رابعة. ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بإمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الجمعة خلال الفترة الممتدة من 5 مساء حتى 9 ليلا وعلى فترات متقطعة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وشملت الإشعارات بانقطاع الكهرباء التي أعلنت عنها ستاغ عدة مناطق في جهات الشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب الغربي والجنوب وتونس الكبرى. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو اليوم الجمعة كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عربتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة. ووصل المرصد في بلاغ مروري وقائي نشره على صفحة رسمية بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات لتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل. وحذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال والولاعات وعواد الثقاب وعبوات العطور ومزيلات الرذاذ. وزارة التربية تفتح باب تسجيل المطالب للنقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان سنة دراسية 2026-2027 بداية من يوم 22 جويلية إلى غاية 25 أوت وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع www.parents.education.tn. متسكنو منطقة ولاد ضو من ولاية قابس يواجهون اليوم نداء عاجلا إلى إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة، مطالبين إياها بالتدخل الفوري من أجل استئناف تزويدهم بالماء. وقال الناشط بالمجتمع المدني واحد متسكني ولاد ضو عبد العزيز الهدوي أن المنطقة تعاني انقطاعا للماء الصالح للشرب منذ 6 أيام متتالية، ما تسبب في معاناة كبيرة للسكان تزامنا مع موجة الحر الشديدة وانقطاعات الكهرباء أثر على حياتهم اليومية.
3: منطقة الضوء اللي المي مقصوص عليها عنا 6 أيام مع موجة الحر الشديدة هذه، مع نضيفوا لها الضوء اللي باقي كل مرة يقص ويرجع يقص ويرجع، مش مشكلة الضوء على الأقل ما دام في تونس كاملة تدي مش مشكلة، مع على الأقل من الضوء أعطيني المي باش نبرد يعني لا مي لا ضوء. هل هذه عقوبة مارس فيها السند علينا؟ ما هم قالوا بالدور كل 3 أيام، يعني اليوم عندنا 6 أيام وفي منطقة ريفية والناس تربي في الحيوانات، معناها أنت لا تبرد لا تشرب مي، الحيوانات بتاعك يشربوا، كأن حكم السند هذا حكم قاسي على منطقة أولى الضوء. نتمنى على الأقل سيدي ما كنت بالدور ولا 3 أيام رجعنا سيدي كل 3 أيام اقبلنا ب3 أيام ما هو 6 أيام مع الأرقام القياسية بتاع الحر اللي تعيشها تونس كاملة هذه الأيامات هذه. هو مطلب من وجهه للسناد يا أخي تنظرنا بعين الرحمة وترجعنا الميل المقصوص اللي عنده 6 أيام هذه.
2: في العالم، مصدر عسكري لبناني يكشف في تصريحات لقناة الجزيرة تأجيل الاجتماع الافتراضي بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي الذي كان مقررا اليوم إلى موعد لاحق لم يحدد. ووضح أن سبب تأجيل الاجتماع الافتراضي هو انتظار استكمال التحضيرات التقنية والعملياتية اللازمة. الجيش البريطاني يعلن اليوم تعرض نقلة نفط في مضيق هرمز للهجوم أثناء إبحارها في مسار قرب سواحل عمان. وذكر تقرير هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم وقع في ساعة مبكرة اليوم وتم خلالها واستهداف النقلة بواسطة مقذوف. ووضح تقريرا أن النقلة تكبدت خسائر محدودة في جانبها الأيسر. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام.نت. إلى اللقاء.

0: والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: فن تايم.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا، فين ما كنتوا تتابعوا في ديوانا فام. هذه فان تايم من توا حتى للسبعة متاع العشية إن شاء الله. تحية لكم الناس الكل، ربي معنا ومعاكم إن شاء الله. طقس سخون برشا، الحرارة في تقريبا أقصى درجاتها اليوم حسب طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي. أول حاجة نقولوها، لازم نذكروكم باش تردوا بالكم، تحاولوا ما تخرجوش لو ماكسيموم، حاولوا تقعدوا في بلايس مظلة، في بلايس باردة، اشربوا برشا ماء، خاصة الناس الكبار في السن، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الأطفال، الرضع، نحاولوا باش نبردوهم وما نزيدوش نخليوهم عرضة للحرارة أكثر من هكية. الحرارة حالياً هوني في منطقة البحيرة 42 درجة ومازلت 45 درجة متواصلة، توا 45 درجة دونك ومتواصلة. إن شاء الله ربي معنا وربي خفف علينا، وكل الدعم مع الناس اللي قاس عليها الضوء وقاس عليها الماء في برشا بلايس في كامل تراب الجمهورية. عموما احنا باش نكملوا في برنامجنا كما كل يوم في تغطية للمهرجانات الصيفية، ابرز التظاهرات الثقافية والفنية، ولو انه ياسر مخيبة واحد قاعد يخدم في حاجة في ظروف والناس هكا والناس متقلقة والناس كحدها والناس تعبة، لانه فعلا معناها على قد ما احنا نخدموا ويجيونا الرسائل ويجيونا المساجات ويجيونا الكومنتاريت، احكيوا علينا ضو مقصوص ما مقصوص، صار الاشكال الفلاني، اكل عبد مريض، اكل المطعم راه وشوف قداش سجل خسائر، عبيد تحصلت في الليزاسونسور، معناها صعيب ياسر بالحق، وانه يبدا عندنا مود نتاع خدمه في الجو الثقافي وفي الجو الفني، واحنا نمر بفتره كيما هكا. واللي انا شخصيا هوني نطرح سؤال كبير جدا للقناه الوطنيه التونسية، للتلفزة الوطنية التونسية، اللي كما صارت كانيكول في فرنسا وشفنا القنوات الفرنسية الكل عاملة تغطية من الصباح لليل على الحرارة وتقدم في نصايح وتجيب في خبراء وبلاتويت متاع تحليل باش يعطيوا المعلومة الصحيحة للناس، باش يستمعوا للناس، باش يدخلوا وقت اللي لازم يدخلوا، وخاصة يعطيهم برشا حلول ويكونوا معاهم. مريتش حاجة الحقيقة التلفزة التونسية مصيفة حتى هي، معناها ما نصورش، هو كل بلايس كل نجم يقص عليهم الضوء إلا التلفزة الوطنية التونسية، نعرفوا أنه ما يقصش عليهم لا ضوء لا ماء. للأسف مرة أخرى وقت تستحق تونس وأنه التلفزة الوطنية تكون حاضرة حتى لدعم الناس، حتى لطمأنة الناس، حتى لتمرير المعلومة الصحيحة والنصيحة، ما مش موجودين. مؤسف نحكي هكايا لأنه تلفزتنا الوطنية ومن حقي أنا كصحفية وأني ننتظر منها نجاعة خير من هكا برشا. عموما نحن على مستوى ديوانا فيم وعديد الإذاعات الأخرى قاعدين يقدموا في المعلومة لحظة بلحظة، وكل التحاليل مع الزملاء الصحفيين ما مش مقصرين على موقع ديوانا فيم، كل شيء تلقاوه لحظة بلحظة بإذن الله مع المتوفر من معلومات. يلا نسمع شوية موسيقى وراجعين نبدأ في الفقرات متاعنا.

0: 91.2. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. فن تايم فن تايم.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مكملين في فان تايم باش نحاولوا نعملوا تغطيه لابرز التظاهرات الثقافيه والفنيه في تونس، وباش نبداو بفقره الو فيستيفال.
0: الو فيستيفال
1: باش نحكيوا على مهرجان بيجا الدولي اللي يوصل سنيل دورة جديدة ببرمجة متنوعة تجمع بين الموسيقى، المسرح، العروض العائلية والسهرات الشبابية في محاولة لترضية مختلف الأذواق. دونك معنا سيد فتحي الشريف مدير مهرجان بيجا الدولي. أهلا وسهلا سيد فتحي.
2: أهلا ومرحبا، مساء النور مساء الخير.
1: يعيشك مرحبا يا سيد.
2: تحية لكل مستمعي إذاعة ديوان FM.
1: يعيشك، شكرا لك. ألوغ سي فتحي، عطينا بداية شنو الجديد اللي يميز دورة السنة من مهرجان بيجا الدولي؟
2: أكيد

0: جدا. طبعا نحن كنا عقدنا ندوة صحفية صارت نهار 11 جويلية 2026، وكنا معناتها أعلننا على الدورة 46 لصحيفة 26 بمهرجان باجا الدولي، و 13 عرض أسس البرمجة لهذه السنة. ما يميزها؟ يميزها أنه سنة الحقيقة لا محالة نقول اختيارا، ما هوش اختيارا، ربما يكون اضطرارا. هو تقريبا البرمجة كما لاحظت سيادتك كنت تحدث عليها تونسية تقريبا 100% تونسية، مشينا في النهج التونسي. هذا اختيارا، اضطرارا كيف كيف، لأن الموارد المالية المادية السنة تراجعت قليلا، وهذا اللي خلانا معناتها تكون البرمجة ما فيهاش عروض دولية معناتها تتطلب إمكانيات معناتها مادية كبيرة برشا. وأنا من الناس اللي نقول الحقيقة كما هي، مهرجان ينطلق ب100,000 دينار، شنو تتصور؟
1: ميزانية صغيرة بالكل هذه سي فتحي،
0: ما تجيش عارف.
1: باهي تعطيني فكرة، قلت لي أنت توا تونسية البرمجة بصفة 100%، ولكن شنو المعايير، شنو المقاييس اللي اعتمدتوها لاختيار العروض؟ لأنه اليوم أكيد راهو عندك فكرة، برشا فنانين اللي تشكيوا من عدم برمجتهم في عديد من المهرجانات، والناس كل تسأل على المعايير والمقاييس متاع اختيار العروض.
0: شكرا سيدتي الكريمة. في البداية نحن اخترنا أولا هو تلبيت تقريبا كل الأذواق ونسو كل الشرائح، على اعتبار أن مهرجان باجا الدولي هو مهرجان جماهيري ومهرجان شعبي بامتياز، وهذه قوة من قوة معناتها نقطة قوة بالنسبة في باجا. احنا ما عندناش بحر في المدينة، شيخ باجا عندها بحر، اما بعيد علينا 60 كيلومتر، ولكن هذه المدينة في الصيف لا حديثة في مدينة باجا الا حديثة المهرجان باعتباره المتنفس الوحيد لاهالي سكاننا في باجا، يلقاو مساحات من الفرح ومن البهجة.
1: شي تفردوا شوية في الصيف في العطلة.
0: اخترنا كما تلاحظ هناك مثلا 3 مسرحيات لثلاثه نجوم نعتبرهم فرسان الكوميديا في تونس، بدءا ببسام الحمراوي ومسرحيته، وكانوا عندنا كيف كيف جعفر وما أدراك ما جعفور، مسرحية جديدة أكيد جدا، وأنا من كل قلبي نتمنى لها النجاح، ومش نال النجاح بسي. وأخيرا ولد الطلياني زاد كيف كيف، هذا عمل جديد لسفيان الدهش ولبنى الزديري وبخنو طبعا إخراج حلواس. هذه 3 أعمال الحقيقة مدروسة درسناها وتأسس البرمجة هذه. للطفل نصيب، للطفل والعائلة نصيب. عندنا لوموند ماجيك، هذا عرض للعائلة كيف كيف. عندنا الترب، الترب عندنا بداية بعرض الافتتاح الصوت الطربي للدكتورة شهرزاد هلال، وقد ما يشكك في قيمتها
1: طبعا كيف نجمتنا. إلى جانب الصوت الطربي زاد عندها ريبرتوار وعندها أغانيها الخاصة وتخدم بصفة منتظمة الحقيقة شهرزاد هلال.
0: طبعا عندنا كيف كيف شيرين النجمة،
1: عندها جمهور كبير زاد شيرين،
0: وعندها جمهور الفنانة. وكيف كيف عنا سهرة باجة تغني يلا نغني، هذه هالموضة الجديدة أكيد جدا والجمهور يتفاعل معها، ونحن لا نملك إلا أن نستجيب
1: لرغبة الجمهور. فما أسماء أخرى حبيتوا أنهم يكونوا موجودين في الدورة هذه، حبيتوا تستضيفوهم وما نجمتوش؟
0: ومدام عفاف تسمح لي، والله أنا أعتذر خاصة مدام نبيها كراول، والله الأشواط قدمت لكن اللي خلاني ما نكملش هو المسائل المادية.
1: أيوة الميزانية حكمت فيك،
0: حكمت صدقني. مثلا كنت نحب نجيب يسرى محنوس، نحب نجيب زياد غارسة، هذا كيف لسبب أو لآخر، هذاك حاجة أخرى ربما ما ندخلوش في برشا تفاصيل.
1: وزيد سي فتحي معناها أنت توا تقول لي تونسية، وإحنا نحبوا تونس يكونوا موجودين، ولكن مهرجان بيجا دولي، هو دونك دولي المفروض أنه يكون فيه أسماء من العالم.
0: وجبنا قبل
1: اي طبعا طبعا
0: قبل لما ما يتوفى الله يرحمه، طبعا عندها 3 سنوات ولا 4 سنوات يعني شايف كيف باش يجيب احدانا. جبنا حسين الديك، جبنا الصغير بك الجزائري، جبنا اسماء. ونحن في الحقيقه صحيح هو مهرجان دولي، ونحن يقول سي منبر حاجتي بالصيف، ومن بعد تويجي خطر عنا مشكل اخر تنتحدث عليه اللي هو الفضاء. وبعد تجي العروض العالمية، توجي يجي نهار وتجي أكيد جد، لأن ما يخفاكش مدام عساف نحن ما عندناش فضاء
1: نقولوا مسرح اللي يتسع العدد كبير
0: عندنا فضاء مسرح الطفل والعائلة ملحق بالمركب الثقافي، معناتها يهز حكاية 1500 في أقصى الحالات. وهذا من المعوقات اللي تخليش مهرجان باجة يكون بالصفة اللي يجب يكون عليها.
1: واضح، شكرا ليك سي فتحي. اختم لي بسرعة، ما عادش عندي وقت.
0: ما عادش عندك وقت،
1: اي تفضل اختم لي.
0: أدعو جماهيرنا في باجة إلى مواكبة فعاليات الدورة 46 كونوا في المواد. مهرجان هذه البرمجة عبارة نوافذ على الفن، على المتعة، على البهجة، على الفرحة، خاصة في هذه الليالي القائدة. إن شاء الله تتحول هذه السهرات إلى نسمات منعشة للترهد شيخو، وهذه هي المهرجان الهدف متاعها الأول والأخير. تم الهدف الثقافي والتثقيفي، ولكن أنا نقول بالنسبة للترفيه، الترفيه أولا وثانيا وثالثا، يجي وتفردوا نرين الناس مخنوقة يعلم
1: بها خالي بدلوا الجو. شكرا لك سي فتحي،
0: تم تفردوا خمشيخوا، وإن شاء الله يا ربي مهرجان باجة الدولي من حسن إلى أحسن. وهذا هو،
1: شكرا جزيلا سيد فتحي الشريف مدير مهرجان بيجا الدولي. دوك ادخلوا على صفحة المهرجان باش تاخذوا التفاصيل الكل، السهرات الكل. ان شاء الله الناس تتفرهد وتنجم تتفرهد في المهرجانات، ان شاء الله ما يقصش على المهرجانات زيدا، وينجموا يستمتعوا كما كان يقول لنا سي فتحي. يلا كتبي الو فيستيفال. الو فيستيفال التحقوا بيا شباب العلي، هما اللي تحكوا فيا وما يخليونيش رايده، راهو هالشباب هذوما ربي يهديهم، ربي يهديهم. رضوين التوينسي اهلا وسهلا.
2: عسلامه يا عفيف.
1: سافا
2: عفيف، خليني نتفرهدوا بالرسمي
1: راهو. والله من السخانه اللي كيما السخانه اللي كنا فيها احنا بالضبط. دونك وايضا عزيز قطاط يسجل عاودته، مرحبا مرحبا يا عزيز.
3: اهلا مرحبا يا عفيف، مرحبا يا رضوين، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل. عفيف 44 سخانه راهو اليوم.
1: اي ماشي وتطلع، ماشي تطلع قبل شويه قد ايه شفنا احنا زيد على 45 43 هكيك هاي بين 43 و45
3: ما عندنا كان الضحكه،
1: ما كاش باش نعملوا على الاقل
3: كان الضحكه. الله غالب بكره نحاولوا نبردوا على انفسنا شويه بالضحك.
1: يا سيدي على شو باش تحكي لنا بعد؟
3: احنا باش نحكيوا على الفنانه العالميه اديل، كيفاش من بعد قصه حب ومن الم من قصه حب كيفاش
1: ما خرجناش ما فهمتش هالسيزون الم
2: من
3: الوجيعة خلقت نجاح.
1: راني جبت معايا شباب نورات كيما هكا باش تعطيوني الطاقه الايجابيه، باش تعطيونا هكا شويه معنويات حاجه من الم. الالم
2: والله الالم هو اللي يصنع، هو اللي يصنع في في في الفنانين هذم، هو اللي يصنع في النجوم هذم، وهو اللي يصنع في الناس هذم.
1: برافو برافو رضوان، يلا خلينا نمشيو للالم تاع رضوان ديريكتومون. دونك نمشيو لزوم فن مع رضوان توينسي.
4: زوم فن.
1: ايوه
2: دونك عفيف، باش نحكيو اليوم على واحدة من الغاني اللي نسمعوها ديما واغلبنا ربطناها بالوداع وبالحب وبالحنين وبالبعد. اغنية فيروز كيفك انت، كيفك انت ملا انت، كيفك العم بيقولوا صار عندك اولاد. هالأغنية هذه بكلماتها المزيانة اللي تمس الإحساس طول كانت من أهم ما غنت فيروز في مسيرتها، من أكثر الأغاني اللي عملت جدل كبير، لأنه ما كانش مفهوم لشكون هالغنية، بهي سيدي شتكون قصدت فيروز بالغنية هذه. وكثرت الروايات ويعني ودار حول الأغنية هذه برشة جدل وبرشة تأويلات، من بين القصص اللي كتبت عليها برشة جرائد ومواقع إلكترونية، وتعديت حتى في برامج تلفزية كيف برنامج أغنية وقصة على قناة المشهد، وجرائد إلكترونية كيف جريدة اليوم السابع والنهار العربي. أكثر رواية انتشار وقتها تقول إنه القصة بدأت وقت اللي زياد الرحباني المؤلف والموسيقار المعروف والفنان ولد المطربة فيروز وقع بغرام دلال كرم، وكان مصر برشة إنه يتزوجها رغم ما رفض أهلها وما طلتهم ليه،
1: اللي هي جارته،
2: اللي هي جارته. ومع محاولات زياد المتواصلة قروا أهلها يفرقوهم على بعضهم، برا نبعثوا دليل خارج لبنان باش زياد ما يبقاش معناها مصر أنه يتزوجها. زياد ما تحملش البعد واختار أنه يتبع قلبه وسافر ورا دليل باش يعرس بها دون رضا أهلها، وقال في تصريح ليه أنه أهلها لعبوا لعبة وحبوا يبعدوا دليل، وقالوا إذا هو يحبها فعلا تو يخلط وراها، وزياد فعلا خلط وراها وفعلا تزوج به وبقى بعيد على لبنان. هذا اللي قاله زياد الرحباني في واحدة من البرامج على قناة MBC مصر. بعد فترة رجعوا مع بعضهم لبنان لكن من غير علم فيروز أو حد من أهل دليل. وفي يوم من الأيام وهو في دار واحد من أصحابه هبط باش يشري من الحانوت، وغادي وينتقابل في الطريق مع شخص يعرفه مليح، أمه فيروز.
1: واللي هما عنده برشا ما تكلموش،
2: هما عندهم الرواية الأولى تقول إنهم عندهم برشا ما تكلموش، وكان ما بيناتهم خلاف إنه
1: كان فما جفاف،
2: لازموش ياخذ
1: ولا دونك قعدوا مدة ما يحكيوش،
2: قعدوا مدة كبيرة ما يحكيوش. غادي وين قابل في الطريق شخص يعرفه مليح اللي هو فيروز. في مشهد كله شوق قتل له كيفك أنت، قال عم بيقولوا صار عندك أولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد. هالكلمات الأولى هذه كانت سبب في ولادة واحدة من أجمل الأغاني وأكثر أغنية عملت جدل وقتها إلى حد اللحظة هذه، لين يظهر زياد الرحباني في حوار مع العالمية ديما صادق قبل بسبع سنوات من اليوم، وحكى روايته الخاصة وكانت مخالفة تماما للرواية الأولى واللي باش تسمعوها وسط القصة. زياد قالوا أنه قبل ما يعرف دليل كرم عاش قصة حب مع طفلة اسمها ليلى، الحب اللي بدأ من اللي هو صغير حتى اللي كبر، لكن بسبب ضغط العائلات للزوز بعدوا لبعضهم وانفصلوا لسنوات طويلة، وقابل بعدها دليل كرم وخرج معها خارج لبنان وعرسوا، ولحظة رجوعهم للبنان قابل حب حياته لأول مرة صدفة، وكان لقاء كيف ما قال هو أشبه بأفلام الدرام. قتلوا كيفك أنت، ألا بيقولوا صار عندك أولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد، شو بدي بالبلاد الله يخلي الأولاد. ودار ما بيناتهم حديث طويل برشا، ومن غادي كتب زياد الكلمات الأولى اللي بقات راسخة في باله وبنى عليها أغنية كاملة، الثابت أنه وقتها كتب الأغنية وغناها بصوته وهزها لفيروز في شريط وقالها اسمعها واعطيني رأيك فيها. قالت له وقتها انه ما عنديش كهرباء وما نجمش نسمعها، قالها اللي جبت معايا آلة باش نحط فيها الشريط.
1: مقصوص عليها الضوء فيروز وقتها، راهو كيف كيف شفت من وقتاش الضوء يقص راهو في لبنان،
2: حتى النجوم يقصوا عليها
1: مش صحيحة.
2: فيروز وقتها سمعت الأغنية في صمت تاني، وزياد وقتها قالها شنو باش نعملوا بها الأغنية دي؟ قالت له انا شخصيا ما نجمش نغنيها ورفضتها لانه اعتبرت انه
1: الاغنيه شبابيه خفيفه
2: وما يمشيش مع الذوق نتاعها، وركزت مع كلمه ملا انت. قالت له هذه اعتبرها كلمه سوقيه وما نجمش نغنيها في الاغنيه، لكن زياد اصر انه تغنيها وقالها خذ وقتك واسمعها في عقلك وبعد قرر. بعد اربع سنوات فيروز تغني الاغنيه، ورفضوها برشا ناس وقتها واعتبروها ياسر متسيبا، وفيروز هربت من الأغاني ومستيل المعتاد
1: الأغاني الثقيلة
2: إلى أغنية كيف هك. وفعلا كيف ما قالت فيروز الأغنية سبت برشا جدل وبرشا شائعات، لكنها كانت واحدة من أفضل ما غنت فيروز، بدليل أنه اليوم نحن بيدنا نحطوا فيها حتى في الريل متاعنا، نحطوا فيها في فيديوهاتنا، نعبروا بها على البعد على الغربة على الحب. هذه كانت زوز القصص انتشارا. الأغنية كيف كيف صدرت رسميا عام 1991 ضمن ألبوم كان بنفس العنوان يضم 11 أغنية لأغاني فيروز.
1: أعطينا بعض الأغاني، عندك بعض الأسماء بتاع الأغاني؟
2: أغنية الوداع، فيكن تنسو، مقدمة 87، يليل يليل، إعادة، بروفا، كيفك أنت، ضيعانه في شيء عم بيصير، عندي ثقة فيك ومش الصهية.
1: وهذوما من الأغاني اللي نجحوا برشا برشا ولليوم قاعدوا يتعاودوا بالنسبة الفيروز. ميرسي، يعطيك الصحة. دونك حاول باش يلملنا رضوان اللي عنده بليزيور فيرسيون، التصريحات متضاربة، ولكن الأكيد وأنه الأغنية من صميم الواقع، وأنا مع القصة اللي هي تغنيت وتكتبت على فيروز وعلى علاقتها بولدها، معناها ياسر حسيت الكلمات وأنه قراب من هذه،
2: وهي الأقرب. حتى فما مقاطع عبارة عتاب من أم لابنها.
1: تعطينا نخرجوا بها الأغنية موجودة، هات نسمعوها. كيفك أنت إيه اللي عم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد، شو بدي بالبلاد، الله يخلي الولاد.

0: حبك انت ملا انت. هكا غنت لنا فيروز في غنيت كيفك انت، وتوصلنا للاربعة تسعة واربعين دقيقة. التحق بينا غازي بالقيد. اهلا غازي.
1: اهلا عفيف. سبا مرحبا. مرحبا بالضيوف الكرام اللي معانا. الاستاذ عزيز بدا عاد رجع
0: لنا. الكرام معانا
1: معانا ضيوف عابرين.
0: حسسني اللي هو ديو انا وياه وانتم جيتوا فيه.
2: ريت بالله
0: قوة قوة جبارة.
1: انا في مخي هكا الموضوع. فما تصليح يتم التصليح الان.
0: الله يليك بعيد.
1: حاب نسلم على المستمعين متاعنا والمشاهدين متاعنا. قول يا ربي يستركم الحر هذا. يلا غالب كنا نعانيه في نفس الموضوع، سخانة غير عادية. ان شاء الله ربي يحمينا ربي يسترنا. تابعونا على برشا معطيات، نحكيو عن مهرجانات باش نعملوا جو ونتفرهدوا شوية ونطيحوا في السخانة ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. نحب ذكركم انه فيستيفال الجم بيان سور اي دو روتور في دورته 39 من 11 جويليا حتى 15 اوت. عروض موسيقية عالمية، اوبرا، ديز اوركستر سيمفونيك. دونك ما تفلتوش السهرات الرائعة هذه. وللحجز والاتصال تنجموا تدخلوا على موقع المهرجان www.festivaljam.tn والا على موقع تسكرتي.tn. باش نمشي العزيز. خليك زي شوية ارتاح، برد شوية. غازي عزيز باش يحكي لنا على أديل.
2: أديل
0: يلا عطينا شنو قصة أديل. سيدي
2: أديل اللي من وجيعة كما قلت لك خلقت نجاح كبير. زادة مازلنا في الوجيعة. أديل عام 2009 كان عمرها 21 عام. كانت تعيش قصة حب كبيرة برشا مع راجل أكبر منها سن. الراجل هذا مازال إلى يومنا هذا ما يعرفه حد، لكن فما بعض التسريبات تقول أنه وقتها كان عمره ببخي 40 عام، أكبر منها ب 19 سنة. أما السيد هذا طلع ماهوش قد المستوى، وأنهى العلاقة في ظروف غامضة واختفى. الانفصال هذا كان صعيب برشا على أديل، ومشيت لطبيب نفسي وقالت أديل أنه طبيب عاونها باش فهمت مشاعرها اللي كانوا يتكونوا من غضب، ندم، حزن، وبعد جاء التقبل. بعد ما فهمت المشاعر هذه أديل تعدت لليتاب اللي بعدها اللي هي الكتيبة. أي شعور تحس به وأي إحساس وأي فكرة جيها في مخها تكتبها في ورقة وستيلو. وهذا كان ألبوم 21 اسمه على خاطر بدأت تكتب وقت اللي هي عمرها 21 عام. الألبوم هذا يحكي قصة العلاقة وأديل تفضفض فيها في الأغنيات. مثلا أغنية Rolling in the Deep اللي هو بداية الغضب، وين تقول There is fire starting in my heart، ومن جهة الأخرى تقول You are gonna wish you never had met me، يعني بلغتنا أنه عمرك ما بش تتمنى أنك عمرك ما عرفتني، وفما نار كبيرة قاعدة تشعل في قلبي. أغنية Someone Like You تمثل مرحلة التقبل. أغنية Don't You Remember هو الندم، وين تقول وتتسائل زعم إنساني، زعم شنو وعملت بشوفات العلاقة هذه. والأغنية الأخرى اللي هي Set Fire to the Rain هو الصراع الداخلي اللي عاشته بين الحب والغضب، الأمل واليأس. إبا الألبوم هذا ألبوم 21 حقق نجاح كبير برشا، أكثر من 31 مليون نسخة مباعة حول العالم، 24 أسبوع على التوالي في المركز الأول في اليو اس اي اللي هو رقم قياسي. الفنانة عالمية. 6 جوائز جرامي سنة 2012 من بينهم أفضل ألبوم، أفضل أغنية، وأفضل تسجيل. إبال بارتي الباهية متاع القصة والبارتي الحلوة متاع القصة أنه بعد نجاح الألبوم في انترفيو قالت أديل أنه حبيبها السابق اتصل بها وهنيها بالنجاح هذا، وقالها اللي هو فخور باللي عمله على خاطر صنع لها نجاح كبير. وهي زاد اخذت القصة بحسن نية كما نقوله، وقالت كان مش العلاقة هذيك انتهت، راني ما كتبتش ألبوم 21 وراني ما وصلتش للنجاح هذا. أديل اللي بعد الألبوم هذا رجعت للساحة ورجعت للكونسير ورجعت للتغنية متاحة كما العادة كما نعرفوها بصوتها القوي. وبرشا من الصحف العالمية كتبوا قالوا انه الألبوم هذا ما نجحش على خاطر صارت له كوم قوية، ما نجحش على خاطر فيه موزيكا مزيانة برشا، لكن نجح خاطر الكلمات متاعه صادقة، والكلمات هذه مست ووصلت فيسع للجمهور العالمي متاع أديل.
0: رجعنا للألم والوجع واللي خرج برشا إبداع. لا سيريوزمو، معناه سيريوزمو بالحق القصص الواقعية كما هكا، وخاصة كي تخرج للجمهور ويتعمل عليها فيلم، يتعمل عليها أغنية، يتعمل عليها حاجة، تنجح نجاح رهيب.
1: انا بدي زاد والله عفيف نجاحاتي كانت من الالم. والله كي ريت الانسبيراسيون تجيك كي تبدا عندك الم وعندك اوجاع. اما الاولاد برشا الم عفوا
0: الاولاد خفوا لنا
1: سيسونا على الالم.
2: لا انا حنا نسمع قصص الم غازي.
3: تقارن بين قصص الم غازي وقصص الم ادل
0: بعد غازي نرجعوا بعد الاخبار خليكم معنا. هذه فان تايم حتى للسبعه معكم. يلا نسمعوا ادل واحنا نرجعوا بعد اخبار الخمسه.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزوة الخميسة ديوان اف ام عسلمة. السجل الوطني للمؤسسات بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بيسوس ينظم اليوم لقاء إعلامي للتعريف بالإجراءات الجديدة المتعلقة برقمنة الخدمات عبر منصته الرقمية الشاملة. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الهدر في الوقت والجهد من خلال الاستغناء على التنقل الفعلي للشبابيك وتجنب الإجراءات الورقية التقليدية. وأكد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشرابي الشواري في تصريحه لمراسل ديوان فمن تحول نحو المنصة الرقمية سيوفر مزايا اقتصادية هامة للمؤسسات، حيث سيتم تخفيض المعالم بنسبة 50% عند إجراء المعاملات عبر الأنترنت مقارنة بالخدمات المباشرة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تبرر إصدارها في 23 من جوان الماضي قرارا بفتح مناظرتين جديدتين لانتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و50 منشط رياضة فهل خلال السنة الحالية على أساس التناظر بسعيها لإرساء مقاربة ترتكز على الشفافية وتكافؤ الفرص الكامل والعدالة بين كافة المترشحين دون تمييز أو إقصاء. وأوضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي توجهت به النائبة بمجلس نواب الشعب من البديدة حول سبب تغيير معايير انتداب خريجي المعهد العالي للإطارات بقرطاج درمش باعتماد الاختبارات، بعدما كان في السنوات الماضية حسب الملفات نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للمجلس أن فتح المناظرتين وفق معايير التناظر يهدف إلى ضمان بيئة مؤسساتية آمنة ومحفزة للأطفال تعتمد على كفاءات تربوية ذات جاهزية عالية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن الوحدات البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأمريكي، مضيفا أن أمريكا تقرب نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قيادتها المركزية بالمنطقة. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. خلي السام فايبس في الأب وعيش سيفك أم بلان فوق حفلها بليس وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السام فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى
1: ناس الديوان.
2: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان. ليميسيون اللي تخليك تبدا نهارك اون بوني مور وتتبع اخر الاخبار كل نهار من الاثنين للجمعه. ناس الديوان احلى ناس.

0: تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بينا في المتابعه. مكملين مع برنامج فان تايم حتى للسبعه متاع العشيه. بعد شوي باش نحكيو اغنيه شعبيه، وباش يكون حاضر بحضينا فنان تونسي فيكك بلاستو، توا عنده سنوات في قلوب الجمهور من خلال العديد من الاعمال اللي نجحت واللي قعدت في الذاكره وما تتنساش، وحتى الجديد متاعو زادا قاعد يفك في بلاصه. فرحانه برشا انه باش يكون بحضيا بعد شويه الفنان الشعبي التونسي هشام سلام. اما قبل هذه كل باش نمشي مع غازي بالقيد. مرحبا من جديد غازي. دونك فما شويه اخبار فنيه في علاقه بالساحه الثقافيه والفنيه باش نحكيو فيها.
2: عندنا زوز اسماء احتلت الساحه الفنيه الايام تذوم على
1: مواقع
2: التواصل الاجتماعي. لازمني نكمل الجمله خد كل كلمه قد تغير المعنى العام للجمله.
1: انا متفاهم عليك انا ولا اولاد
2: وانا ندافع على نفسي وعلى حقوقي. عندي حتى الاولاد ديجا داخلين معايا ياخذوا من الاسباس نتاعي.
3: احنا مسانده اللي كنتي ماك تعرف نعرف اللي عندك تراك قدام الميكرو كذا، دونك نعاونوا فيك غازي. معناها جوز باش تحس بالامان. معناها
2: شكرا على المسانده. ما عادش تعاونوني، اخر مره تعاونوني.
1: نبداو
2: الابرز. خلينا نقولوا تفرجنا ديرنييرمون في في فيديو معموله عند الكتيبه الحبيب الهادي تحت عنوان حرمان فاضل الجعايبي وجليله بكار من مهرجان قرطاج. الفيديو دارت برش على مواقع التواصل الاجتماعي. علاش ما فماش فاضل الجعايبي وجليله بكار في مهرجان قرطاج؟ اتصلنا باسامه الجامعي اللي هو مدير انتاج فاميليا للانتاج اللي هو يخدم معهم. تسائلنا على الحكايه دو ا جوسكا زيت. الحكايه كانت وما فيها العرض هو عرض مسرحيه الحلم. فيه فاضل جعايبي، جليله بكار، جمال مديني، محمد شعبان، مريم بن حميده، منير الخزري وبعض الاسماء الاخرى. عاده اسامه حكينا كيفاش تم العمليه بالنسبه للعروض وبالنسبه للمهرجانات التوانسه مع فاميليا للانتاج. قال عاده هما يتصلوا بينا يشوفوا شنو عن عروض، خاطر نعرفوا نحن العروض تنقسم الى فنيه ومسرحيه. وفي المسرح ديما نرجعوا لفاضل جعايبي وجليله بكار اللي هما دي ريفيرونس
1: مدارس كبيره طبعا. معناها اذا كان فاضل الجعايبي وجليله بكار معناها ما همش مش هما اللي يكونوا في مهرجان قرطاج وعلى هذا الركح العريق، بلاش كون يا خويا.
2: هو خويا معناها دار بهاتي الكيفيه. احتراما لاسم الفاضل الجعايبي وجليله بكار مدير المهرجان يتصل بفاميليا للإنتاج. ومن بعد فاميليا للإنتاج تقدم العرض متاحة بصفة إدارية ويتبعوا الأمور الإدارية والقانونية دو أ جوسكا زيت.
1: مستنسين هما يتصلوا بها.
2: مستنسين هما يتصلوا بها. المهرجانات هما اللي يتصلوا بفاميليا للإنتاج. ما رعنا إلا سنة أنه ما فما حتى مهرجان اتصل باللي ريفيرانس متاعنا، اللي ريفيرون متاعنا جليلة والفاضل في المسرح، وما فما حتى عرض تبرمج لهم هما. زدنا حكينا معاه، حبينا نشوفوا أكثر التفاصيل. قال مديرين، نقتبس من الكلام متاعه، قال المديرين متاعنا اليوم هما مديرين بصفات إدارية لا تشجع على المسرح. كان الحقيقة مستاء جدا من هذه العملية، وكان حكاية على عملية صارت عم ناول مع إدارة مهرجان الحمامات. إدارة مهرجان الحمامات اتصلت بفاميليا للإنتاج على أساس أنه بيتم برمجة عرض من العروض في المهرجان. ولكن من بعد الاطلاع على العرض والتفاصيل متاعه قالوا اللي العرض هذا كاسح عم ناول، وبالتالي يقولك انا سنة مانيش باش نجم نتصل بيه. كاسح؟ كاسح معناها صعيب، معناها فيه برشا نقد، معناها كاسح حرفيا هاتي الكلمة اللي استعملها.
1: معناها هوني هذا يحيلنا على فكرة السنسرة، وأنه سنسرة غير مباشرة لهذا العرض إذا كان معناها نتبعوا شون اللي قالوا الأستاذ الحبيب بالهاتي.
2: كان نعملوا الانتربريتاسيون تاعنا معناها أنه العرض صعيب فيه برشا نقد، وبالتالي مش بش يتعدى في مهرجان الحمامات. وبالتالي أيضا اسمي مانيش بش نتصل بمهرجان الحمامات بش نحط اسم جليلة بكار والفاضل الجعايبي. قال زيادة المسرح هو مسرح مشاكس، هو مسرح متطلب فنيا وماديا، واللي يحب يعمل حاجة دو فالور راهي تتكلف، وبالتالي قاعدين نقصيه في المسرح بشوية بشوية. قال اللي ماناش مبرمجين في حتى مهرجان صيفي. احتراما لاسم الفاضل وجليلة يلزم مهرجانات يتصلوا بينا أموان يشوفوا شنو عنا وما عناش نلقاوش أكور بيناتنا. العالم الكل يمشي هكا. قال جينا اتصالات من العالم أجمع، وبالتالي علاش مش من تونس. وأخيرا نقتبس من عنده هو من كلامه، قالك وقيت نتسائلوا علاش وزارة الثقافة موجودة، هل لتقديم حفلات ذو جودة والارتقاء بالذوق العام، وإلا لأغراض تجارية.
3: فوالا هذه هي الكاستيون عفاف انه توا اغلبيه الاداريين ومديرين المهرجانات يقول لك المسرح ما عادش يبيع، لكن هذا صحيح ولا لا؟ مانيش سور منه برشا، خاطر برشا مسرحيات
1: والله برشا مسرحيات قاعده تدور وقاعده تبيع وقاعده تخدم وقاعده تعبي ومطلوبه عند الجمهور. ولكن السؤال المطروح اكثر عزيز مش هذا، السؤال المطروح قعدنا شكون قبل، العظمه ولا الدجاجه؟ اسكو الفنانين مع كامل احتراماتي راهو للفاضل والجليلة بكر وكل كل كل كل الفنانين كل كلهم يقدموا ملف ولا ما يقدموش ملف، يتصلوا بهم هما المهرجانات، معناها نمشيوا بالامور كما تعمل الدول، معناها فهمت ماهيش حكايه صعيبه برشا.
2: ريت في الحالة هذه عفيف يلزمنا أن بروسيس واضح
1: واضح. هو توا شنو مثلا يقول لك احنا عملنا تطبيقة والناس الكل تحط الملفات نتاعها في التطبيقة هذية، ولكن فما ناس من جهة يقول لك حطينا وما اتصلوش بينا وما جاوبوناش، وفما ناس زيدا يقول لك انا ليه ها ما نحطش انا في التطبيقة وانا معروف وانا اسم وانا كيما توا يقول لك مثلا الكا هذي بالضبط انا يتصلوا بيا المهرجانات مش نتصل بيا ما يعطيني بعده ما شوا
2: اللي بعده صبر ربيعي وافتتاح مهرجان قرطاج. وشكرا قرطاج على الافتتاح خاطر ديما
1: شكرا
2: صابر على الحفلة.
1: كان حفلة قعدت في قلبي انا البارحة ولو انه انا على ظهر لي جويلة مش نجم نمشي لحتى حفلة، معناها واحد يكمل تعب من هنا ما زي ما عادش فيه حفلات. مي بالحق ابرمو اللي شفته انا كانت سهرية روعة،
2: سهرية روعة بدأت بكلمة الافتتاح. بدأ صابر ربيعي 60 عام من قرطاج، 60 عام من الفن، 60 عام من ذاكرة الوطن، هذوم الكلمات اللي بدأ بهم صابر ربيعي الحفل. نحكيه على صابر ربيعي، طلع معه لطفي بوشناق، أحمد ربيعي، بوثينة النابولي، دالي شبيل، ملكة الشيرني، ولا أكيد الشاب خالد معهم زادة كيف كيف. في تصريح زادة لصابر ربيعي في إذاعة الشباب قال فما إمكانية ثنائي مع الشاب خالد، الجمهور رحب بالفكرة ذي والجمهور كان مرحب بالحفلة ككل وكان برشا دي فيدباك بوزيتيف جاءوا من عند التوينسة. في تصريح آخر الأشتاج ميديا قال صابر ربيعي أنا وعدت التلفزة الوطنية باش نبعث لهم نسخة كاملة ونظيفة من العرض. شنو الحكاية عن جنرال العرض سيبوزي باش يتعدى لايف على التلفزة الوطنية، ما رعنا إلا أن العرض هذا ما تعديش كيما الحفلات الكبرى كيما الافتتاحات الكبرى، الناس اللي ما تنجمش تمشي تقص نجم تتفرج فيه في التلفزة.
1: وهذا اللي تعودنا به منذ سنوات، وأنه الافتتاح والاختتام تاع مهرجان قرطاج يتعدى مباشر على التلفزة الوطنية، وتبارك الله معناها عندنا التقنيين والمخرجين تاع التلفزة الوطنية ريفيرونس حتى يجيو فنانين من برا يتعاملوا مع التقنيين نتاعنا. ولكن هذا اختيار كان نتاع صابر، مع النجم كان نحترمه.
2: إجابات صابر اللي أنا باش نقتبس من عنده، قال أنا ضد حكاية المباشر. قال فما دروا ديماج مش ليا أنا كهو، حتى ضيوف سي لطفي وسي خالد كيف كيف عندهم دروا ديماج. قال أنا صورت الحفلة الكل عندي كوبي باش نعملوا مونتاج باهي وصون يكون بالكدي، والكوبي هذية باش نمدها للوطنية. وأخيرا نقفل بعد هذا كل، قال أنا مدين للتلفزة الوطنية اللي عرفتني بالناس وما ننساش فضلهم. والسؤال اللي تطرح لهنا، هل حرم صابر ربيعي مشاهدين من حفلة لايف على الوطنية؟
1: أنا تحرم أنا مثلا البارح كما نجمتش نحضر جوغي مين شوفها في المباشر الحفلة،
2: وإلا من جهة وإلا من جهة أخرى هل دافع صابر ربيعي عن جودة العرض؟ خاطر صابر ربيعي ما عطاش برشا إجابات، ما كانش
1: يمكن هو عنده شروط معينة كان ينجم يناقشها مع التلفزة الوطنية، ولا ينجم هو يعزز معناه يزيد يجيب في الأمور هذه. ولكن كي قال هو على حكاية أمور ديريكت ما يحبهاش، ليه صابر غنى ديريكت في مهرجانات أخرى في دول عربية وتعديه على قنوات بصفة مباشرة. يلا اللي بعد وامشي،
2: هذا هو اللي بعده،
1: كل واحد ياخذ
2: هذا هو اللي بعده. أمانة التصريح مشيتو بالكلمة حبيت نفهم شنو الحكاية. الانتربريتاسيون الخاصة متاعي لم تكن له الثقة التامة في جودة النقل المباشر، خلينا نقوله الانتربريتاسيون الشخصية من التصريح متاعه.
1: تلفزة التونسية راهو معناها تحب ولا تكره عنا من أفضل تقنين، من أفضل المخرجين، ماتريال عنا من أحسن ما فما ومن أجود ما فما، لازم يكون فقط تنسيق ويلزم يكون بروفا وسبق ونقلت حفلات كبرى لفنانين كبار وتعديه بالكدي. أحيانا يصير بعض المشاكل التقنية وإلا مشاكل في الصوت، ولكن بصفة عامة راهو عنا من أفضل المهندسين والفنيين والتقنيين في التلفزة الوطنية.
2: هذه هي البوليميك الكبرى اللي صارت، وبالتالي ننتظر إجابة واضحة من عند صابر الرباعي باش نحيو الجدل هذا كله. إجابة واضحة، فعل فاعل ومفعول به، علاش؟
1: ميرسي غازي بالقايد. يلا باش نسمعوا جديد ضيفنا اللي باش يلتحق بينا بعد شوية، الفنان هشام سلام يغني لنا سيدي محرزة.
0: ماذا تلبح بثنال عبد المصلي يا رسول الله؟

0: فن تايم
1: كنا نسمع في سيدي محرز جديد ضيفنا فنان تونسي شعب يصنع نفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور بأغاني مزيانة بأغاني محبوبة برشا وأيضا بحضور ديما محترم الحقيقة على امتداد المسيرة الفنية امتاعه. نحكيه على صاحب ينجوم الليل صاحب ويليام رولي وغيرها من الأعمال اللي صنعت جزء من ذاكرة الأغنية الشعبية التونسية وباقي حاضر على الساحة الفنية ويواصل ويقدم الجديد متاعه. فرحانة وأنه بحضينا الفنان هشام سلام. أهلا وسهلا هشام.
2: وبيك عفيف عيشك ربي فضلك وأنت والعائلة متاعك والعائلة متاع ديما فهم وتونس كل قلهم تبحبح وشيخ شيخ وصغل وسيف وصحف ضرويعكم السخانة.
1: يعطيك الصحة مرحبا بيك. دو كنا نسمع في جديد سيدي محرز هي وأسأل مجارب دو كذوما الجديد متاعك آخر الأعمال متاعك عطيني فكرة عليهم لغاني هذوما شنو اللي يتميز ديما نعرف هنا وأنه صعيب على الفنان بعد الفنان يبدأ عنده كارير سيرتو طويلة وعنده اسم وعنده أغاني ناجحة
2: خاف ديما عنده الحذر
1: تولي تصعب عليه الاختيارات
2: أصعب من اللي ما من
1: اللي بالضبط اللي مازال يلوج على النجاح.
2: أي حسيت المرحلتين حسيت أنا في قبل النجاح وبعد النجاح لقيت اللي كونه تزيد الأمور تصعب أكثر بعد المدة طويلة اللي تصير في الكارير متاعه يولي يدقق أكثر يبحث أكثر يخاف أكثر يولي مخه ديما في الجمهور باش يسمع وأكثر حاجة اللي الهاجس متاعه كونه ولا حاجة دي ترضيه الجمهور هذاك وتفرحه والحمد لله يا ربي. قلت انا في الغنيتين جدد سيدي محرز وصل مجرب اللي سيدي محرز ولي صالح في ربطنا غادي منطقتنا بسويقة نزوروا كل المخيلة قعدت في صغري في مخي قعدت وقتها نمشي للزاوية غادي
1: ذكريات
2: ذكريات كبيرة ونعلى الربعة فما الميعاد يجيبوا الكسكسي وجبدنا كلها شيخة وجو كبير قعدنا كل الاجواء دي كذا كل في مخي
1: مازالوا هما لليوم
2: مازالوا
1: هي الناس راهو معناها الحاجات هذوما صحيح هما من الماضي ومن مخزوننا ومن تراثنا ولكن مستحفظين عليهم برشا ناس مستحفظ عليهم
2: يقولوا بهم مستحفظين عليهم وهو قل لك اولياء الله يعني ناس يعني علماء دين وما مش نعتقدوا نحن اما احترام لهم وتجلي لهم كن غنيوا عليهم نمتحوهم وقلت لك كان يعني دخل بركة للسقيفة توقع تحس روحك هكا والله
1: تحس بالسكينة
2: والله تبرد وبعد تدخل المقام اللي داخل تدعي بكل يعني
1: كل عفوية وواحد بيشطلب ربي مش بيشطلب سيدي محرز هو الدعاء ربي دينا
2: وفرصة فرصة بتشوف كما يقولوا فيها بما أمكن تشوف أحباب الله اللي الناس كما يقولوا فيها
1: تخدم في ربي
2: تخدم في ربي وناس اللي محتاجة قادر أنت بما ما قدير وقدر باش تقوم بواجبتك هاي فرصة
1: باش تلقاها موجودين تلقاها موجودين دونك في الأغنية هذيا كانت ريميكس مع كانتارينو
2: خويا مغني يعني جزائري تونسي
1: كيفاش جات فكرة التعاون
2: حلو برشا والله الفكرة قعدت نخمن اخويا منذر الجريدي قلت له منذر هذه اغنيه قديمه باش عاودوها ريميكس شنو نعملوها قال لي بنعملوها ريجي خاطر ديجا تعملت في الكلور وخديت سكسي كبيره اما نعملوها ديو تا تا تا قلت له عندي كانتارينو صوته حلو وجاله تحيه وحلو برشا صوته مزيان ومتغرب

0: مكملين مع ضيفنا هشام سلي مثلا مجرب دونك هذا
1: لا حدش عفيف سمع القصة دي ديما يجيك بالجديد
0: ديما بالجديد
1: والله جيتكش نعرف القديم
0: عفيف علاش قلت وين قدر فيك وعنك بس يعني انتاجك مستمر متواصل تبارك عليك ما تقعدش ما قعدش عايش على الأغاني بتاعك الناجحة وكهو يعني ديما فما جديد
1: يعني حتى اللي خرج ما نجحش جسوي لا نجح قول عملت عليا ونعمل الله انا بيدي حتى منشط كما عفاف كما اي منشط يعني المعروفين يعني متسمين في تونس نحشم مش نقول له بيت يعني او قديم
0: فوالا
1: اقل نقل اضعف الايمان نزل
0: يبدا عندك
1: جديد.
0: انت جديد
1: باش نلقاو نحكيو ونلقاو والجمهور بيدو ما يقعدش خدمك تعرف الفنان النجاح ذو حدين فما لو لاعب كلام سكسيفو يولي يسيد الكسل والبخل
0: يقعد غادي
1: هو غادي
0: في هذيك مازلنا باش نحكيو معاك هشام مقبل هذيك نحب نذكر وانه جوهرة الساحل سوسة تتنفس فن مع اقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 اوت تحكيو على عروض متميزة تناسب الاذواق الكل مسرح ضحك كوميديا فن طرب حضرة سهريات ما تتنسيش

0: دونك للحجز والاتصال اطلبوا الرقم هذايا 73 213 800. احنا فاصل صغير ونرجعوا للحوار مع ضيفنا الفنان هشام سلامة.
1: Publicité. Super siesta. جرايا رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: إذن هشام سلم عنده جولة إن شاء الله في صيف 2026 في المهرجانات الصيفية، ومنها مشاركة في مهرجان أذنة الدولي اللي بشكون نهار 26 جويلية في نفس السهرة أنت والفنانين تليلي القفسي. أعطيني فكرة دونك هشام سعال، شنو تمثلك المشاركة هذه في مهرجان أذنة الدولي، وشنو محضر للجمهور للسهرة هذه؟
2: يعني مرموق ما شاء الله وقاعد من كل عام الآخر يطور، وإن شاء الله بحاوله يعني أنا وأخويا تليلي فيه بإذن الله إن شاء الله باش نعملوا الويلة هاي لبش شيخه، يعني الجمهور شي جي فما جديد وفما قديم وفما يعني باش تكون يعني نقولوا عرض حلو فولكلور بحت باش تشيخ الناس.
1: واو.
2: أو شنو هو اللي بشي يجيك بشتفرج في فولكلور في مهرجان
1: يجي
2: دي فولمو 5% بشي اسمه 50% بشي اشتح
1: بيانسي
2: يجب توفر له الجو ذاك اللي هو بشتفعل معه. هذا هو إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله العرض حلو يعجب الناس واتليلي بين وجل التحيز لأخويا ضامر وحلو وغني حلو، وإن شاء الله تفرح الناس وتشيخ إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله ما قلقك شو أنه ماكش في سهرة وحدك وأنك تتشارك في نفس السهرة أنت وتليلي القفسي، مش خطر تليلي القفسي ولكن بصفة عامة أنك تشارك السهرة مع فنان آخر؟
2: لا والله ما قلقنيش، على خطر والناس في معشقون مذهب هذه حاجة. اثنين أنا معاه أو كيفش تويت يعني بش يعمل عرض واحد ويعمل أنا قال الآخر طلعت لهم المسارح الكبار أنا في الألفينات وتعرف متى عفيف وطلعت البقارين واحد
1: طبعاً
2: وبرش أما توك بشتولي المتفار يعني السهار بشيجي كيف شرقة فاريتي يعني فاريه الليلة منوعة أنا بقي خيل ونرى أحسن الشيخ النوعين بتاع فولكلور تليل يعني الجو القفسي وكل ونحن فولكلور بتاعنا التونسي شيخ الناس وتلقى روح يعني بشيخة بنوعين متاع مزود ما مش بشرطي هي يعني
1: مختلفين
2: أنا رأى في صالح اللي يجيب شصر ويتفرج في المهرجان.
1: فما بستعملوا حاجة مع بعضكم ولا كل واحد وحده؟
2: لا كل واحد واحد، ما حضرناش
1: ما حضرتوش حاجة مع بعض
2: نرتجلوش في
1: وي بوركوا با خليوها مفاجأة
2: هاي مفاجأة
1: اليوم بالنسبة ليك الأهم الكاشي قديش هشام سلام وإلا أهمية الركح اللي بشتغلني فيه؟
2: والله أهمية الركح قولي عليها على خاطر الإنسان الفنان إذا يتقاس بالفلوس باش يولي تاجر. الفلوس ضروري أنك أنت ماكش تمشي يعني بشتيخو نحن نقول بلغت مع أجرتك، أما أجرك تعرفها يعني عند كما قلوا فيها خاصة المهرجانات كل يعني أمورك واضحة ما عندك حتى مشكل يا حبة ذا شني باش تقد كلمة حلوة برشا قلت عفيف تخمم في الركح
1: بيان سور
2: نجم تخو برشا فلوس ها وبعد ناس تخر ناس تلوم
1: شنو هذا
2: ما عجبوناش شنو هذا ما عجبناش بيه هكا سخيبوش هكا ممكن انك المبلغ هذاك اللي خديته ممكن ما عادش يعني شيء
1: وصارت مع برشا فنانين
2: صارت
1: الحقيقه معناها مقبل
2: يولي ما عادش يعني شيء
1: من زمان
2: ما عادش يعني شيء
1: ما يصرفوا شيء على العرض صار
2: يقول لك والله يقبل يقول لك والله فلان تاخذيه وخذيه وتخلنا نتفرجوا ماهوش خاطر كيما قلت اذا شو الكلمه قلت لك يكون فنان ماهوش تاجر اون توكا مش يخدم بحقه بكاشي نتاعو اجرته يا حبذا اذا توفرت اجرتك انت جاي باش تحكي فيها الاولانيه بعد يطرح هذاك الشيء هذاك وتدخل شنو باش تعطي وتقدم للناس الجمهور اللي جايك اللي هو ما يعلمش بيكم ما يعنيهوش قداش خديت وقداش عطاوك يعني شنو باش ترقع الركح
1: فوالا بالضبط هذيك علاش هو جاي
2: احترام
1: الجمهور يعني. هذيك علاش الجمهور احضر باش يشوف شنو مقدم لهم
2: هذا اللي يعني الجمهور
1: عندك زيدا موعد اخر نهار 4 اوت في الدوره 31 مهرجان النسيج بقصر هليل زيدا اعطيني فكره على بقيه العروض و اعطيني
2: السنديدات دور باش نشوف السنديدات فما عندنا باش ان شاء الله 26 إن شاء الله عنا ال 25 المنيلة وفما العقبة لوكات وبنزرت كانت لفان بشي حبتها وبدلوها بمشروع وقع يعني إشكالية في الدات مع البرمجة بشكون لوساز وان شاء الله قاعدين كل مره يعني ناخذوا في الفريدات نتاعنا بيحاولوا ان شاء الله.
1: طيب يعني مازلت معناها او فيغ يا مزيغ
2: العرض اللي قاعدين نمشيو بالري قطره قطره.
1: اي هون كيما الناس الكل السنيره ومعناها البرمجه متاخره.
2: انا عفيف ضد التذمر اللي هو علاش تذم كيما قلت هذا قاعد يصير ديما وزدت تفاهم معاه ف باش تخدم باش تفرح الناس خليك ريلاكس.
1: يعني كهو ما عندكش حل اخر مش بيدك معناها
2: مش جديد كهو ذاك هو
1: لا مش جديد شيء مش جديد كمان معناها التاخر في البرمجه كان كنا نتشكيو منه السنوات الفارطه ولكن للدرجه هذه لا
2: خاصه البرمجه
1: كارتاج في وسط جويل يا راهو معناها برمجه كارتاج باغ اكزومبل الكونفرنس دو بريس عملت نهار 7 جويل يا
2: معناها
1: تاخر وانت تعرفوا انه هي لا لوكوموتيف اون فوا كارتاج البرمجه خرجت وكل الاخرين كل يخرج
2: لغه عندنا اللي يسرحوا
1: صحيت بالضبط هذيك هو باهي. دونك شنو رايك السنه في بصفه عامه في البرمجه الصيفيه؟ برشا فنانين فما فنانين فرحانين فما فنانين يتضمروا فما فنانين اللي ما توزعوش جمله فما شكون حب على كارتاج وطلب وما خداش فما شكون يقول لك انا الكارتاج مفروض هما اللي كلموني. اعطيني رايك.
2: وانا باش نقول لك هذا نتصورتي يعني من الدومين تعرف دينا كل يعني قدامك اللي ديما موجود هذا الاشكال هذايا ديما موجود وباقي باقي فما باقي نحن نقولوا قاعده على غالب كاينه عاده يزم نهار لحد يجيب كسكسي قاعده نتاع التونس نتاعنا يزم نهار لحد يجيب كسكسي نحن قعدنا باقي البراني مبشر باقي نحن نقولوا هو الاولاني والله بالله الكريم عندنا تونس والله غوله وباين ويعبيو زوز مطربين من الطراز الرفيع تونسه يعملوا عرض حلو كارتاج عملنا عشاق الدنيا الناس شيخ وعامله موكيف وفيها تبارك الله برقدش من المطرب شيخ الناس عرض ربع سوايع يعني ما قال لي خير تونس تعجب كفاءات وعندها فنانين كبار وصوت غولة كل شيء. قعدنا مش عارف انا ديما
1: ديما
2: عندنا مشكله نتاع برمجه
1: ديما فما
2: برمجه برمجه, برمجة, برمجة, برمجة والفنان التونسي ديما يوعد يوعد ويخلف به يعدو بعد يخلفوا به.
1: وانت صار لك هذا؟
2: والله انا ما اخبيش عليك انا مره قدمت انا قدوسي المشكور سي روب العمر وقتها هو مدير مهرجان يعني قدم لكارتاج وبعد قال لي كارتاج وقتها شارجي وبرمجه قدم الحمامات الدولي وقتها ما عمل دوسي وقتها باهي وفما السكسيات وقتها عمل سكسيات باهيين بابا رامي راح البخت يا معكسني اظنانا برشا سكسيات حلوين ما كتبش مش غلقت الباب اما كيف اللي قلت خلي تجربة بعتها انا قال
1: اما تخمم فيه
2: تخمم فيه انا نعم لغة الدارجة اللي عاشة من عرف قدره وخليته كل شيء
1: شيخ اللي طلعوا غنيوا في كارتاج
2: لا عاشة من عرف قدره في دقة البيباء
1: بيه هكا حلوة
2: ها.
1: لا هكا حلوة بيصير هكا نفهمك زي
2: قلت ما نحرش الناس ما نحرش روحي ان شاء الله لما لا نعودوا ان شاء الله بحوله انا بطبعي ما عنديش كل احنا اليأس اما قول خلي بتبيعته تنحضر زادة من في اخر مرموق ان شاء الله عام الجاي ووقت يربي سهل يسهل علاش
1: رد بالك عندك التطبيق تصب عليها هذه الاولى وكان لازم تزيد تبعث وبعثين بالبريد واومنتو ابعث ميساج واتساب واعمل تليفون
2: تليفونات لازمه
1: وامشي سير بلاس وقعد تبع
2: وفي الاخر ممكن
1: هذيك ما نعرفش هذيك ما نعرفش ربي يسهلك ان شاء الله
2: عافيه ولا تدعي
1: والله اش باش نعمل بالله اليوم برشا فنانين الحقيقه يقول لك وانه لي ريزو سوسيو من خاصه بعد الثوره هما ظهروا ومن جهه لي ريزو سوسيو ومن جهه اغاني الراب والموسيقى الجديده فكوا برشا من جمهور الاغنيه الشعبيه ومن جمهور المزمار وليت الناس تتبع تراند اكثر من اي حاجه اخرى. انت شنو رايك نقص جمهور المزود
2: القص حكيت قبل في كواليس الاخت قصه ما توا شبه رجع شويه تنقلك علاش نحس انا نعرف خاطر انا الفن هذا ولده يعني ولد منطقته وانتقلق هو في يعني في نجبه بسعدون نعرف بسيقه كل شيء يعني في اللي نعرف كيفاش طاح وكيفاش فيق الديجيتال اكهو رب مباريات لعبوا عليها وقتها احنا وقتها منزلنا ما فهمناهاش. جاو ناس باهين فما الغث فما السمين
1: بيانسور كيما في كل شيء
2: في كل في البزوت في كل شيء في اي شيء. بعد وصلنا المسلسل عشاق الدنيا
1: اللي هو جاي غير كل شيء
2: عبد الحميد بوشناق. هذه رو وجهة نظر متاعي ورؤيتي تخصني ولا يقول بها اللي هو اللي هو الفولكلور شبه تبلاسة شوي موش بريق العادي تبلاسة شوي في اللي كان صار في المسلسل النوبة اللي ظهرت فيه أنا برشا فنانين أخرين
1: وظهرت فيه برشا أغاني بتاع التسعينات دوك رجعنا للحنين هذيك
2: عطاني الجيل هذا ما يعرفش اللي هو وذنه قاعدة مركزة في الراب بما أنه الديجيتال يعني وصلوا له الماكسيموم قالوا روا هاو قالوا روا فما هاو مزود روا كان في التسعينات حاجة ملمة برشا حلوة برشا في تونس هاو كيفاش كان نفضل غبار المسلسل ذاك على مسلسل النوبة على المزود وشافت العبيات اللي هو مجدو عزو في التسعينات وقتها عرض النوبة وبدأت الحبكة والمسلسل مغادي والفنانين ذوكم بما فيهم أنا عود منكم مثلنا الحق كنت وقتها غايب جاء رجعت لبلاستي ويعني دز برشا فنانين ورجع المزود بعده هو جات برشا اغاني مزو شويه بدات تنجح
1: بدات يرجعوا الاغاني وحتى صاروا اعاده
2: وريميكس
1: اللي ماكش غلط بالكل انا بيدي جو سوي دو ميم افي ساهم برشا مسلسل النوبه وعشاق الدنيا وانه عاود احيا ورجعك لغرام بالمزو
2: نقفل بعرض عشاق الدنيا
1: سي فري
2: اللي هو 6 سنوات
1: اللي عملها
2: 6 سنوات اضخم عرض بالنسبه لي انا مش خاطر فيه حتى كان ما يكونش فيه باش نقول مالي قيصر لقيصر ستة يعني سنين عروض يعني خاصة كارتاج ومنزرت والمناجل الكبار رأوا اللي برك من داخل حاجة كبيرة وكي تسلم تمتعنا شيخنا ديفولمو شيخنا تفكرنا المزود بتاعنا بتاع قبل والعرض رأوا وصل 5 سوايع رأى
1: هو
2: كوميدي مزيكا
1: بيانسور ما هوش سهل تمثيل وحضور ركحي ورقص ودي تابلو
2: المسلسل سوى التلزة شافوه سلسة أنا هكرا وإن شاء الله اللي جايخي
1: هشام باش تجاوبني بصراحة وبسرعة في فقرة الكويز حاضرة الفقرة يلا نمشيو للكويز مع هشام سلام
0: كويز
1: عرس تونسي ولا مهرجان صيفي؟
2: مهرجان صيفي تعرف ليش؟
1: علاش؟
2: شوف نحبوا نكرواني بعد احترامي فروحات لو نحن شو مش نقول نعيش منهم نستقاتوا منهم باش ما واحد ما يخلطش الامور اما المهرجان تصويرتك اسمك وجودك اعلام يحكي عليك
1: ريكونيسانس الاعتراف بالفنان هو من خلال المهرجانات
2: المهرجان باش يكون عقلاني واقعي هذا هو
1: به ربوخ مع الجمهور وإلا نسب مشاهدة كبيرة على يوتيوب مثلا ولا مواقع التواصل الاجتماعي
2: نسب كبيرة في المشاهدة لأنه هذاك نجاح تاغنية بعد مش توصل بعد الجمهور تنعم ربوخ مسيلش
1: ذكية بنك إذا كان يخيروك تغني أغنية واحدة من رصيدك في بعض المناسبات شنو تختار
2: نختار قولي لك بلحنة
1: نسيش بيان سور
2: الله غالب نحبها وزوجتي تحبها برشا زيد برشا زيد تيرا نانا نانا

فيك سنين العمر مثل ما انا ما ضاعوا عز الشباب ما ريت فرحة فيك وحكم الوقت ودس فيا وجاعوا وكثر غلبي وسبب جرحي

0: اي بابور عمري راح، بابور عمري راح.
1: الله عليه بابور عمري راح. حلوة حلوة برشا تفاعلات على شين يوتيوب، تحية للي تابعوا فينا على شين يوتيوب دي وانا فهم لايف. و شنو هي الاغنية اللي طلبوا منك؟ بربي عفيف قلوا يغادي لنا مقطع من شنو هي؟ حسب رايك جملي مستحيل معني مستحيل راهو أغنية بالحق.
0: فماش في واحد يستغنى على بكرته بنته؟
1: والله
0: هذيك بنتي بكرتي مدلة بكرة مدلة ديما.
1: يلا نسلموا على أرتيست ونغنيوا له منها شوية.
0: يا نجوم الليل الضوايا أنا عندي معاك ألف حكاية وكلام طويل، وسيني وخليك معايا ما تغيبش وضوي في سمايا لليوفا الليل. من مدة في قربك راغب يا نجوم الليل، وقليبي ذبلان وشاحب يا نجوم الليل. لو ترضي والليلي صاحب، لو ترضي والليلي صاحب وش فيه الغليل. يا نجوم الليل الليل الليل.
1: الله حلوة الأغنية، وذكرنا زيدا بفترة جميلة جدا.
0: عز المزود عز
1: عز المزود
0: مش توا في طنطون مش عملوا عيد ميلاد شاء الله عبجين عملوا عيد ميلاد 30 سنة.
1: أيوة
0: 30 سنة غنيها توا كأنك تعبت أكست في تروحك باش تقوم تتفاعل تسمع حاجة جديدة.
1: اسمع مش سهل، وأنه أغنية تعيش لعمر ذي كل وتتعدى
0: بالبليخ وبي
1: أي ومن جيل لجيل بلوس مش نفس الأجيال.
0: أنا شو أقول لهم ديما الأغنية القديمة ساعة بعمل سنين بلغة ذي يدفع هي يعني كما مرأة قاعدة نحن نقوله صغيرة أو ديما نحن نقوله زادة بريق زادة جمال.
1: كيف شيء أنا تبارك الله عليك
0: صحة ما شاء الله،
1: على قد ما نكبر على قد ما نزيد بريق وجميل.
0: شكر
1: روحوا وبحذيكم
0: بدلش بدلش بدلش
1: باش نقول لك جملة وانت تكمل هي لي. هشام النجاح بالنسبة لك
0: قولي قولي
1: يلا النجاح بالنسبة نقول لك النجاح بالنسبة ليك شنو
0: النجاح؟ حاجة ربي يعطيها سبحان الله حاجة كبيرة برشا وفيها برشا سعادة باش فيها فرحة وحتى اسمها نجاح تعطي ياس للتفاؤل وتعطي ياس كل شيء في الوقت نفسه
1: خدمة
0: زيد فيها فيها حاجة نحن نقوله خطر اللي هو كيفاش باش تكمل تقعد نجاح
1: كيفاش تستحفظ على النجاح هذيك وتواصل
0: أي واحد يقول تقول يسمح نجاح
1: أي لو ياما برشا عبيد وليت ضرب لهم عمل أغنية كسرت الدنيا وبعد سيما
0: يعني. بعد 30 سنة نشوفوا السيدة ذاك هذا هو هذا هو النجاح
1: كيفاش استمرارية
0: كيفاش تمشي القمة الصعود سهل كيفاش تقعد القمة أو تقعد احنا نقوله بلغتنا احنا محافظ على الكاليبرك وعلى اسمك وعلى كل شيء حاجة نصورها هي أو لقيت الاسم سلاح ذو حدين
1: سلاح ذو حدين. الجمهور التونسي
0: بلا جمهور ما منحت شيء بعد كيف فارغ انا اقول ما غير رمي ورود ما غير يعني توا تمشي في مناسبه يعني افراح او مهرجان او سهره باش نغني واحد شكون مام اصلا انا ساعه ساعه يقول لي في خدمه اذا باش نعديوك تروش صوره بلاي باك نبدا محموس من داخل
1: ما تحبش
0: ما نحبش خاطر نحب نشيخ مع الجمهور
1: تحب التفاعل مع الجمهور
0: التفاعل هذاك هو الجمهور تغني الجمهور يسمعك الجمهور يطلعك الجمهور يحميك الجمهور يحمي عليك الجمهور هكا هو الفنان هو جمهور
1: وي هشام سليم اذا كان مجيش فنان وين ترى روحك شو المهنه
0: انا يعرفوا حتى عندي زملاء يقدموا بعد على الدومين أنا وصلت حتى يعني وصلت كورة جينيور أنا أعود ما كنت يعني
1: رياضي كوارج
0: ملاعب يقت الحوم تمس كله حتى وصلت لعبت في العمران اللي تنبؤوا لي مستقبل كبير
1: وما كملتش عليه ما كملتش
0: المزود تخليك تكمل
1: فك المزود فكك من الميدين معني مستاد
0: أما كنت نجم كون ملاعبي عندي مكانتي نعرف أنا شنية كاليبري وقتها معانا توا أنا في الفن هني منضبط وكل شيء يعني وقتها
1: انضبط تدريبي في الانضباط زد
0: اللي هو 90% في الكرة نمشي بعيد كنت
1: ما ندمتش ما قعدتش حاجة في قلبك هكا في الكرة
0: كنت نجم كنت هشام سلام الجوار هني هشام سلام الفنان
1: باش توصف صيف السنة 2026 هشام
0: صيف السنة والله إن شاء الله ربي يخف عني السخان مسلمين كل على العالم
1: امين يا ربي
0: ربي ان شاء الله راني يعني خف علينا هالحر هذا بجهه النبي سيف نقول التوانسه يعني تمتعوا افرحوا شيخوا الصحف لاولادكم الشتوت مسموش من الماء من الدنيا كل وكما نقولوا فيها وشويه صبر على السخانه هذيا وهذا شو نقولوا
1: وفنيا بالنسبه ليك فاش مستعد للجوله
0: فنيا والله ان شاء الله بيحاول نحضر في مفاجاه بوم أنا أخوي منذر جديدي موجلة تحية
1: نحييه منذر فنين
0: صاحبي أخويا طيب منذر طيب أخويا ما يعرفش منذر يقول لك ما يجلو طيب
1: تبارك الله عليه عنده برشا أعمال ناجحة منذر جديد
0: والحاجة الباقية عفيف ماهوش مع الفنان برك مش معي أنا برك مع الفنانين الكل
1: مع الفنانين
0: صافي يعني كلام بتاعه يعني مشي مع الفنانين الكل حاجة بوم بشارة الله بيحاول لها باش يكون فيها بإذن الله أخويا وصديقي الممثل القدير نحبه برشا مثل دلول البنين تركيبته في الزوجين بتاعه حلو برشا شادي العرفاوي هو ان شاء الله في الكليب مش عاوننا ان شاء الله في النص وفي الحوار اغنيه طريفه
1: سامباتيك
0: اغنيه
1: سامباتيك وقتاش هذي
0: بعد الصيف ان شاء الله
1: بعد الصيف ان شاء الله شكرا يعطيك الصحه
0: اللي
1: منورتنا في اقل من دقيقه ذكرنا بالتواريخ نتاع المهرجانات للناس
0: برك الله انت صلحتهم يا عاوني
1: ايوه نعاودك نعاود يا سيدي من اول وجديد عندنا موعد بيان سور نهار 26 جويليه في مهرجان اودنا باش تكون موجود باذن الله في مهرجان اودنا
0: منيله
1: ما عنديش
0: فما العقبه فما نهار 6 نهار مهرجان ياسمين قصر الهلال في نسيت وقت ايش
1: عموما ادخلوا على باج فيسبوك هشام سلام تلقاو عندك حق تلقاو الليدات الكل موجودين عندك مهرجان قصر الهلال النسيج نهار 4 اوت
0: مهرجان النسيج
1: نهار 4 اوت وبقيه التواريخ تلقاوها على باج فيسبوك
0: باج ان شاء الله 26 بحول الله وفما بنزرت لوسيز
1: هاي أنا فكر دي هكا
0: عندي دي فوق كي روح مخر قوم بكري تقول توقعي
1: استنس بالقوم من بكري
0: عاد شوية ماني قديم
1: نورتنا برشا إن شاء الله موسم موفق هشام سلام خليكم معنا في المتابعة نرجع لكم احنا بعد أخبار الستة
2: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية
3: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
2: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم نجاح غير مسبوق لمهمة فخام 2 واللي تمت على مدة 3.5 أيام عن أوربيت على مت مركبة ريزيليانس لشركة سبيس إكس فين تمكن الطاقم من التصوير بالأشعة إكس لأول مرة في الفضاء وفي تاريخ البشرية. نعرف أنه من الصعب جدا نقل معدات ليماجري ميديكال لثقلها وكبر حجمها والغاديولوجي بار غيون إكس تكنولوجيا انكومباتيبل افيك لابوزونتور وصنع جهاز جديد يمكن حمله على متن المركبات الفضائية المستقبلية مثلا فيريتابل كاستيت اللي نجح فيه فريق بقيادة لاشيرشوز اون ميديسين ايروس سبيسيال في المايو كلينيك الدكتورة شينا غريفورد واللي أرسلوا الطاقم اون اوربيت لمدة 3.5 أيام ومعهم ان جينيراتور دو ريون اكس نوميريك سون فيل صغير الحجم ويزن بعض الكيلوغرامات فقط وسهل الحمل ونجحوا من خلاله في تصوير عدد اعضاء من اجسامهم بفضل اشعة اكس وارسلوها الى الارض في نقاع دياغنوستيك نتاعهم من طرف لي راديولوج واللي ما فرقوش ما بين لي كليشي تيرستر ولي كليشي دو لسباس. الاصرار على استعمال هذه التكنولوجيا في الفضاء تعني حرص الولايات المتحدة الامريكية على تحذير المناخ اللازمة لسلامة روادها الفضائيين في مهمتهم المستقبلية نحو القمر ومارس وإرادة تركيز تكنولوجيات استشفائية دون لي فيوتور باز لتوفير التأثير اللازمة والتعويل على الإمكانيات الموجودة وعدم الالتجاء للرجوع إلى الأرض وقت الطوارئ وفي رحلات تجم الدوم أكثر من 9 أشهر كاملة. شركة نوكيا منفكت وهي تحاول الرجوع إلى سوق الهواتف الذكية، وهي اليوم تحب تعمل زادا كومباك وتراهن على 4 هواتف ريترو 4G مع زر متخصص للذكاء الاصطناعي، مستهدفة لي فان دي دام فونز اي ديجيتال ديتوكس. إذا غوتور فيغ لو فوتور عن شركة نوكيا، HMD تطلق 4 هواتف توش 4G بلوك تري ريترو، لكن في وسط لوحة التحكم ان بوتون دانتيليجونس ارتيفيسيل وان اسيستون فوكال اللي اسمه سي كي اي اي. ونلقاو زادا دو لا فيديو كونفيرونس فيا اكسبريس شات ولي سيرفيس كلاود. لكن وقبل خروج هذه الهواتف، عدد كبير من الكوميونيتي ما عجبتهمش فكرة الزر الخاص بالانتليجنس ارتيفيسيل، وقالوا انه ما عنده حتى نفع. الهواتف الاربعة هما النوكيا A200 4G، 210 4G، 215 4G دوزيام اديسيون، و 235 4G دوزيام اديسيون. ديزاين بفورما بار ويحتوي على ان كلافي فيزيك، ان اكران QVGA دو 2.4 بوس، الباتري اموفيبل دو 1450 ملي امبير، واللي تشد شحن لمدة 13 يوم. السوك الموجود في قلب الهاتف هو لونيسوك T107 avec 64 ميجا اوكتي دو رام و 128 ميجا اوكتي pour le stockage. يمكن إضافة une carte SD حتى 32 جيجا اوكتي، ويعمل avec le réseau 4G VoLTE وفيه بلوتوث 5.0 avec une prise jack de 3.5 mm، والراديو FM et un port USB-C. والهاتف يفكرنا بهواتف عادية و سامبل، لكنه يستطيع القيام بديز ابل فيديو و كونتوني عبر le service cloud phone. هاتف بازيك وسعره باش يكون 29 دولار فقط. مشروع كبير وطموح جدا من طرف لاستارتاب فرانسيز زيفالتو، اللي يستهدف السياحة الفضائية المستقبلية بتصنيع مركبة التاير اللي باش تقلع إلى علو 25 كيلومتر من الأرض، وتحمل معها 4 ركاب وقائد في رحلة تدوم أكثر من 6 ساعات. زيفالتو قاعدة تقدمها في تحضير في سي بروشان فول بارتفاع 25 كيلومتر من على سطح الأرض، على متن الكبسولة التاير اللي بدأت الخدمة عليها منذ 10 سنوات كاملة. التاير مصنوع من الكومبوزيت دو كربون، طولها 5.5 متر و 2.7 متر عرض، وتوزن 2 طن بحساب الركاب وكل سيستم مباركي. التاير تتحمل درجة حرارة توصل 80 درجة تحت الصفر والإشعاعات الشمس القوية، وباش تكون كيما الطيارات والمركبات الفضائية بريسوريزي. والمشروع تكلف أكثر من 10 مليون يورو. المواعيد بريسك الكل محجوزة، لكن قبل اون سيري دو فول ديسي باش تبدا صيف السنة لتجربة كل الإجراءات نتاع السلامة، ولو كان كل شيء يكون على ما يرام، فانو زيفالتو باش تستقبل أول سيزاستخونوت سنة 2027، ويبدا معاهم حلم السياحة الفضائية للجميع دون لا ستراتوسفير لمدة 6 ساعات، منهم 3 أور أون كونتومبلاسيون افيك فيو بانوراميك سبيكتاكولير وافيك تو لو كونفور نيسيسير. في داخل الكبسولة اللي مساحتها 20 متر مربع، تحتوي على كونيكسيون انترنت وغاسترونومي ايتوالي، ولي بري دي بي باش يكونوا حوالي 170 ألف يورو. هذا كل معنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لاندي بروشان افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوانا فام. ديسي لا باسي ان تري بون ويكاند، سي كونيكتيد اند بروتكتيف. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع بوريدو، اكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: بوريدو، طور عالمك.
3: ببليسيتي تنظم جولدن مومنت ايفنتس، السهره العربيه بامتياز تجمع النجمه الذهبيه اللبنانيه نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز السادسة، ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بإمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الجمعة خلال الفترة الممتدة من 5 مساء وحتى 9 ليلا وعلى فترة متقطعة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وتشمل الإشعارات بانقطاع الكهرباء التي أعلنت عنها ستاغ عدة مناطق في جهة الشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب الغربي والجنوب وتونس الكبرى. كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت تفيد في بلاغ لها اليوم بأنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة لتيار الكهرباء على المؤسسة الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات وما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يؤثر سلبا على مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. وقالت الكونفدرالية أن المعطيات التي تنشرها ستاغ لا تكون في العديد من الحالات دقيقة أو مفصلة بالقدر الكافي، سواء فيما يتعلق بتحديد المناطق المعنية أو توقيت الانقطاع ومدته المتوقعة، وهو ما يحول دون تمكين المؤسسات من برمجة أنشطتها واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتقليص من الأثار السلبية لهذه الانقطاعات. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس اليونان يؤدي زيارة رسمية إلى أثينا اليونان من 22 حتى 24 من جويلية وفق ما أورده مجلس نواب الشعب. يشار إلى أنه تم في شهر جانفي الفارط تكوين مجموعات صداقة برلمانية مع كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وإسبانيا ورومانيا واليونان، وذلك في ختام اجتماع رئيس مجلس نواب الشعب مع مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. عضو مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور توجه اليوم بسؤال كتابي لوزير الصحة حول ضرورة التعجيل بتركيز مولد كهربائي بالمستشفى المحلي بسوق لحد بقبلي، وقال النائب أن بقاء المستشفى دون مولد كهربائي في ظل ظروف مناخية قاسية جدا بسبب الانقطاع المستمر لتيار الكهرباء أثر سلبا على أداء وظائفه الأساسية، مشددا على ضرورة تركيز مولد كهربائي لتشغيل قسم تصفية الدم الذي انتهت أشغال بنائه وللقيام بالخدمات الأساسية المنوطة بعهدة العاملين في بقية الأقسام. حريق اندلع بمنطقة طريق المكنين بمدينة جمال أتت على ألسنة اللهب على عدد من أشجار الزيتون وسط مخاوف من امتدادها إلى مساحات مجاورة وفق ما نقله مراسل ديوان فم. وسارعت فرق الحماية المدنية للتدخل لإخماد الحريق والحد من انتشاره بمساندة عدد من المواطنين الذين هبوا للمساعدة في جهود السيطرة على النيران في ظل الظروف المناخية التي ساهمت في سرعة انتشار الحريق. في العالم، موقع أكسس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن أبلغت الاحتلال بإرسال مزيد من طائرات التزويد بالوقود لاحتمال توسيع العمليات ضد إيران، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بتصعيد ضربات على إيران في الأيام المقبلة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. أخير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع قدور. إلى اللقاء.

0: Diwan FM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصادر خاصة أكدت أن اليوم أن المهاجم الدولي ولاعب نادي الأفريقي في رأس شوات أمضى عقد مع نادي أهلي بنغازي الليبي يتواصل إلى غاية جوان 2028. شوات باش تحصل على 1.2 مليون دولار في الموسم الأول و 1.3 مليون دولار في الموسم الثاني. كيف النادي الأفريقي باش تحصل على 600 ألف دولار من الصفقة، وهو قيمة البند التسريحي الخاص بفي رأس شوات. زاد أنه المهاجم الدولي أنهى الموسم الفارط كهداف للبطولة الوطنية برصيد 17 هدف. برزنامة الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 2026-2027 باش تصحب يوم 29 جويليا الجاري، حسب ما أكدته اليوم جامعة كرة القدم. ذكر أنه أول جولة باش تكون 22 و23 أوت القدم. معز الناصري رئيس جامعة كرة القدم أكد اليوم في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه إمضاء العقد بين الجامعة والناخب الوطني الجديد معين الشعباني باش يكون خلال الأيام القليلة القادمة، عقد مشروع وغير مرتبط بأهداف محددة لمدة 4 سنوات. نذكر أنه نادي نهضة بركان المغربي أعلن في وقت سابق أنه المدرب معين الشعباني تلقى عرض رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تولي مهمة تدريب لكيب ناسيونال. المهاجم المالي للترجي الرياضي التونسي أبو بكر دياكيتي تلقى زوز عروض رسمية، أول إعارة من فريق الحزم السعودي وثاني شراء نهائي من المقاولون العرب المصري. نذكر أنه اللاعب خارج الحسابات الفنية للترجي ومش موجود حاليا في تربص عيندرا. رسميا الفيفا تعين الحكم السلوفيني سلافغو فينشيتش لإدارة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب ميت لايف الأحد القادم في نيويورك بداية من 8 متاع الليل. نذكر أن الألبي سيليستي أرجنتين تسعى للقب الرابع والثاني تواليا لفوريا روخا، منتخب إسبانيا يستهدف النجمة المونديالية الثانية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع عفاف في فان تايم في الأمان وتحية تونس.
2: خلي السام فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور، حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سام فايبس على ديوان فام

0: ضيفة الأمر جديد ضيفي هذا المساء أغنية في وقتها الحقيقة هكا برشا إنرجي جو متعصيف كلمة مزيانة لحن مزيان أداء مزيان وكليب محليه زيدا في بوكو دو فريشور فرحانة وعن وجيب حذية فنان الحقيقة مسيرة متاعه مميزة أجمع فيها ما بين الغناء ما بين التلحين لي والعديد من الفنانين صنع روحه خطوة خطوة وفرض نفسه من خلال نجاحات كبيرة وكثيرة ومتعددة في تونس وأيضا في الوطن العربي. ولكن يظل السؤال المطروح هذا الموسم هو غيابه عن المهرجانات عن برمجة المهرجانات الصيفية وشنو جديد وبرش حاجات باش نحكيو فيها مع الفنان الكبير غازي العيادي. أهلا وسهلا.
1: ربي فضلك على تقديمها الحلوة ويعطيك الصحة وتحية للمتابعين متاع ديوانا فيهم والتقنيين والناس اللي يخدموا معنا الكل
0: يعيش
1: وان شاء الله سخانة ان شاء الله توفى علينا بكري ان شاء الله
0: يا رب بكري ما مازلنا في اول جويليا
1: مش
0: هذا اللي قاعد يقول الميتيو ان شاء الله نتحملوها وكهو ربي يخفف علينا يا رب. دونك باش نحكيو في برشا حاجات باش نحكيو على المهرجانات الصيفيه باش نحكيو على الجديد نتاعك وباش نحكيو نرجعوا شويه على مسيره غازي باش نخفوا في برشا حاجات. ولكن قبل هذيا نحب نذكر السيده المستمعين وانه موعدكم يتجدد مع المهرجان دولي للفنون الشعبية في أذنا من 23 جويلية حتى 2 أوت عروض فولكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أذنا. دوك ما تفلتوش عروض المهرجان وأحجزوا المقاعد متاعكم على رابط طبعا المهرجان أذنا.guichet.tn أذنا.guichet.tn باش تحجزوا المقاطع متاعكم. احنا باش نعملوا فاصل وننطلق بعد مباشرة في الحوار.
2: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية للدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: تسمعونا في قصة على الفريكونس
4: 9.1
2: فن تايم فن تايم.
0: نحكيو إذن على مسيرة مصلي عني بحافلة بالإنتاجيات بالأعمال الناجحة بحب كبير من الجمهور وحضور أيضا للجمهور في مختلف السهرات والمهرجانات اللي شارك فيها على امتداد السنوات الفارطة. ولكن غياب الحقيقة عن البرمجة بتاع المهرجانات السنة رغم وأنه عنده جديد دونك ضيفنا الفنان غازي العيادي. شنو المعايير متاع المهرجانات حسب رأيك غازي؟
1: عفيف خلنا نمشي واحدة واحدة
0: هو بشوية واحدة بش من
1: أنا كغازي عيادي عندي سنين معناها تنجم تقول مانيش متواجد في المهرجانات. فما برشا يقولوا راه موش عايش في تونس راهو يراو انا اللحن الناس البرا البرا الكلهم يقول لك موش عايش انا
0: تو مازالوا يقولوا ماكش عايش
1: طول طول طول البارح هو البارح اخي غازي عايشوني هو معناها بون ما نعرفش شكون مصلحته انا يقول انا اي والله العظيم شكون مصلحته انا يقول غازي مشوني انا هوني وعندي سنين ربي ومعناها ونخدم من هنا كل شيء نخدم فيه من هوني. باقي المهرجانات راهو حبيت نقول لك عفاف راهو تو في المهرجانات مثلا كلمة حق نقولها فما ناس تستحق طبعا وفما ناس ما عندهاش ما تأثث مهرجانات بالكل تغني في غنايات الناس وتغني في الغنايات متاع المغنين وداير اليوم لوتي داف هبطت بيان قالت راو الناس اللي غنيه وزاد يزم يخلصوا الأداء متاع الأغاني اللي بشي غنيهم وكذا هذا يبين لك أنه المهرجانات مليانة بناس ما عندهمش أغاني. تنجم تمشي مهرجان تلقى واحد ما يغني في غنايات الناس كل كان هو ما عندهش أغنيات هذا مش معيار يظهر لي خاطر أنا باش نحكي حتى على زملائي
0: انا
1: ريبرتوار ما انا عمناه والغنيت مهرجان الحمامات ساعتين كله مغنيتي مغنيت غنيت حتى حد وداير قعدنا نختاروا برشا باش نوصلوا نعملوا نعملوا 18 غنايه ولا 15 غنايه قعدنا ياسر نختاروا هذه من ناحيه هذه هذا كله يمكن يرجع للبوتيتر نقول ان فما فوضى شويه في في في اداره المهرجانات، مش نقول من الوزاره راهو، لانه الوزاره مهرجاناتها ماهمش ياسر، الجمعيات اللي جاوا يمكن زاده
0: ما هو ينضويو تحت
1: الوزاره يا اخي، لا ماهمش تحت الوزاره خاطر ماهيش الوزاره هي يمكن اللي تقرر لهم، هما يقرروا وحدهم وعندهم الحريه نتاع القرار، وهذا مش خايب انه ما يعملوا مهرجانات راو، اما يضبطوا انفسهم بمعايير. بالنسبه لي انا غازي عيادي نسنا كنت مبرم انا دو تليفاسان نهار الاثنين باش نكون موجود في مسرح سوسة في حفل يجمعني مع ثلاثة من الفنانين اللي التونسة اللي نحبهم برشا، إن شاء الله نعملوا حفلة باية، حفلة جوهرة اف ام فيها نوردو فيها نور وفيها نادية خالص وفيها أنا، إن شاء الله نعملوا حفلة حلوة. هذايا ظهور باهي في سوسة، عندي ظهور آخر زادة باهي في مهرجان كارتاج نهار 25 جويليا، ودايور قاعدين نبربوا لي متى ذوم على
0: السهرة
1: التونسية متركبة مش من برشا فنانين مرة ذي، لا ما همش برشا
0: يذولي حتى العملية
1: والبرشا اليوم السنة يذولي فما خمسة مطربين ولا ستة مطربين ما همش برشا، هذي بش يكون عندي فيها ظهور
0: مع عبد الرحمن عيدي،
1: لا مع الفرقة الوطنية يوسف بالهاني. وعندي شوية شوف، هو أنا فما حاجة توا نحب نقولها وإن شاء الله يسمعوني فيها، خاطر أنا مثلا كنت موجود في في في بوغرنين في البار بجا وداير وداير لو 30 أيام معناها ما فماش حتى حد فيها قاعدة فارغة،
0: بعد ما
1: اتفقنا ودات قاعدة بلوكي تقريب 3 أسبوع وكل شيء وباش نعملوا حفلة كبيرة، إلا أنه يمكن مش يمكن رجعنا نحكيه في السوم مع المندوبية، يمكن السبب انه ما فماش معناه ما فماش باش يخاورا، والاونتر بارونتيز ماهوش كل كاشي الكبير برشا، راهو
0: نتاع فنان تونسي
1: راهو فنان تونسي معاه فرقه فيها 15 وثلاثه ولا اربعه ما فما كل في كل 20 واحد، والكاشي راهو شوف معناها باش ما نقولش الأسواق ما أنا واحد، اي مطرب لبناني ولا مصري حتى لو كان درجه ثالثه قد الكاشي متاعنا احنا يمكن حدود 8 مرات
0: اقل حاجه، هذه افضل
1: 8 ولا 10 مرات انا المندوبيه ما لقاتش باش دعم لي توا، باش نحاول ان نعاود نعمل حسابي من جديد ونشوف انا والليكيب اللي معايا يمكن نزيدوا نقصوا شويه في السوم باش نحاولوا نكونوا موجودين،
0: وكا نقص الفرقه وكل ما
1: نقص الفرقه نقص النومبر نقص في العدد نتاعي، والله
0: هذا ما ياثرش عليك فنيا ما ياثرش على العرض،
1: هو ياثر عليا فنيا، انا باش نقول لك علاش، احنا كفنانين الموسيقى الكلاسيك هذيا والوتري راهو ما نجموش نمشيو نغنيو بكلي يو اس بي، راهو خاطر فما برشا ناس تهز كلي وتطلع تغني اللي تحب بيا، احنا راهو مالوريزمون للاسف زاد مانيش نقلل من قيمه الناس اللي تغني بكلي راهو معناها ولا معاها دي جي هذيك كل واحد ونوعيه الفن نتاعو
0: الموسيقى نتاعو،
1: اما احنا راهو نتحركوا بالبرشا مع بعضنا معناها فما بروفا فما خدمة فما طاقم كبير فما معناها تحذير كبير للحفلة، فهمت؟ الله غالب ما يلزمنا نعملوا حفلة باية باش ما تأثر لي زدانا على النوعية والكاليتي متاع الخدمة،
0: يعني زادة جمهورك اللي الجمهور غازي اللي حضر له قبل واللي يعرفه واللي غازي معناها سنوات من النضج كل عام تزيد خطوة على العام اللي قبله،
1: والله شوف فما حاجة مهمة برشا عملناها في التوقعات متاع الناس اللي قالوا غازي عيد يا بو في الحمامات زعما، والله الحمد لله ربي انصفني وراه شنو الحفله كيفاش مليانه
0: من اروع السهرات اللي تعديت معناها جماهيريا وفنيا
1: كل شيء والحمد لله الناس اللي خرجت الكل مانيش انا جايبهم ما نعرفهمش الحمد لله جاوا كلهم اسمع الكيف زاد يزمك تشوف اسال اهالي الكيف تهبل ومليانه على الاخر الزغوان كيف الحفلات اللي عملتهم 90% منهم والله العظيم تبارك الله والقروان راهو تعرف انا مدير القروان اللي نحييه مدير المهرجان محلاه قال لي يا غازي والله لاكاليتي نتاع الناس اللي جات قال لي اليوم اللي كنتي والله انا فرحان ياسر وسعيد بركت عليه قال لي راهو فما ناس ما عاش راهم بالكل
0: راهو
1: عائلات ونساء وصغيرات وبنات وكذا قال لي راهو لينا نفتقدهم الحمد لله بان تقول لي مانيش موجود سنه مازال السيف
0: تو فما برشا مازالوا ما خرجوش البرمجه نتاعهم انتوكا
1: تقريبا الكبار الكل بان انا الحقيقه فما حاجه انا ما عنديش مع الكبار راهو انا ريت صفاقس ونابل وسوسه وذوم الكل وقفصة ما عمري ما غنيت فيهم. هو عمري راه مش مش معناه توا انا عمري ما غنيت فيهم. انا
0: في مسيرتك الكل
1: في مسيرتي في مسيرتي ما غنيتش مثلا نصفاقس عمري اللي مشيت له بالكل.
0: وين الاشكال؟
1: ما نعرف با ما نعرفش انا راه يمكن الصداقة والواحد خير من اكثر من الشهرة والغناء والانتاج. راه لازم يكون عندك معناها حد يعرفك باش هو يمكن المدير ممكن ما ينجمش يعرف الناس كل
0: البرمجة بالصديقة.
1: هو انا تو كي نتفرج في البوستير اللي هابطينا اي نفهم اللي فما برشا صديقة فما برشا صديقة وفما برشا وبرشا لوبي نتاع ديزاين بريزاريو قويين ياخذوا الداتات كيما يحبوا وياخذوا بالبرشا. معناها فما ناس انا نعرفهم يخدموا مع ناس معينة تلقاهم كلهم موجودين مع بعضهم. وفما حاجة مضحكة سناء وانا والله ما نحب ندخل في بوليميك. فما مهرجان ابارامون فما معناها فما امبريزارو كبير خذا 6 أو 7 داتات في المهرجان هذاك خاطر هما مراو اوبن هما
0: ريزيرفي
1: من قبل عنده 6 5 والاخر عنده 3 وكل قدير وقدره. فما واحد خذا في بلاصة مانيش سمي البلاصة وفي الاخر بكل كيما لقاو شوين حتى حد هكا باراشوتي لا حتى فهمت
0: ما عنده حتى
1: اي وتكلموا عليه وقالوا راهو باراشوتي واحد مي مالوريزمون راهو هنا يلزم الوزارة تراجع معهم شوية وتضبط لهم شوية المعايير والضوابط خاطر راهو قانون هكايا راهو الحقيقة. معناها أنا مثلا جو برون ليكزامبل نتاعي أنا ننتج كل عام توا في البريود اللي رجعت فيها عندي 5 سنين كل عام نعمل في 4 تتروات تقريبا 5 هذايا با أنا
0: إنتاج
1: يتكلف برشا وغدوة باش يبدا موجود في الباتريمون التونيزيان إن شاء الله ويبدا حاجة ما نثريو بها الساحة نتاعنا ومالنا إلا توانسة نقدموا في حاجات تونسية ولا شرقية باش تسمع برتو. يلزم زادا نبداو نحذو وحاجه اخرى عفيف والله لو بلوز امبورطون في هذا الكل انا ماذا بيا القدر هو اهم شيء
0: قبل كل شيء.
1: انا وقت اللي نسمع اصحابي يتكلموا بالفصان هذيك ويقول لك
0: راهو كذا انت يعطيني مثلا غازي خلينا نفعلوا شويه ما هو تبارك الله عليه وغازي نجم نخرج خليه يحكي وحده يعمل
1: لا والله ما نحب نحكي برشا والله
0: ولد الاعلام ومستانس دونك تبارك الله عليك. ولكن نحب ناخذ رايك في اللي صار مع محمد جبيلي اللي صار مع زياد غرسة اللي صرح في موزايكا فيم وانه زيد ما جاوبوهش قدم ملف وقدش من شهر وهو يحضر في العرض متاعه ما جاوبوهش جملة معناها إدارة المهرجان. كيفاش ترى انت هذي محمد جبيلي عمل أغنية بالحق معناها ما جابش فرش فيها الأغنية مؤسف أنه نشوفه حاجات هكا.
1: والله أنا حسب ما نسمع وحسب ما نشوف وحسب ما رأى هو هذا الواقع على حقيقة معناها باش أنا نساند زميلي في هذايا أقل واجب هذايا لأنه المفروض راي فما هبة كبيرة مع محمد كبيرة برشا مالوريزمون ديما نقولوها راهو كي يبداو كبار الحومة ما همش مبالين وما يهمهمش تولي الأمور صعيبة شوي خاطر احنا عنا في الميدان اخترسي واضرب كل واحد ما ينجم يعمل الرياكسيون إلا ما تصير عليه هو الغلطة. فهذا هو الإشكال متاعنا احنا كميدان.
0: انا الحقيقة ريت هبة كبيرة من الإعلاميين ومن الصحفيين الكل
1: اي الإعلام يعطيهم الصحة وما في اما نحكي انا الزملاء للفنانين معناه يلزم شوف يلزم العقلية متاع انت
0: ما يحبوش يغشوا الوزارة زعما
1: لا مش ما يحبوش يغشوا الوزارة عندهم العقلية متاع
0: اختار
1: لا وكل واحد

0: قريبه من الناس الكل معناها ما فماش معناها مانيش كيما في برشا دول اخرى عربيه. الحقيقه غازي ما غير ما نذكروا الدول صار يصيروا مشاكل كبيره بالفنانين في بين بعضهم. معناها احنا الحمد لله في تونس كمان ما عندناش هذا.
1: والله احنا شوف احنا توا نورمال مو الساحه ضعيفه في معناها في كل شيء نورمال مو يلزم فما يدين تتمد مع بعضها في كل شيء باش نحاولوا نحسنوا. يا سيدي لو فرضنا ما حسناش احنا الوضع لينا احنا يا سيدي نحسنوا لصغيراتنا خاطر هما غدنا اولادنا ينجموا يمتهنوا مهنه الموسيقى. اجا نحسنوا حتى للصغيرات معناها لا اللي قبلنا حسنوا لا اللي قبلهم حسنوا لا اللي توفوا كلهم حسنوا. وقتاش يتحسن محمد جبالي عنده الحق ماذا اذية. شوف رو احنا من اللي بدينا هو انا علاش غني شرقي برشا لانه انا من اللي بديت الرف الدنيا كلها مع المطرب الشرقي. تقول لي مدرسه ايه احنا كلنا تونس كانت غاد سالوني بالموسيقى نتاع ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم
0: وعلي مش بعيد اساتذه المعهد العالي للموسيقى معناها قداش من واحد بحذايا لهنا حكاوا نفس الحكايه وانه البرامج بيدهم نتاع التدريس كلها مبنيه على المدارس الشرقيه.
1: الله غالب انا نقول هما لانهم خدموا قبلنا وعملوا ارضيه كبيره قبلنا احنا وقتاش احنا زاده كيف كيف يلزم الفنان التونسي يلقى قدره برشا في تونس باش ينجم يخرج لبرا. راهم تو يطالبوا فينا. شوف انا ساعات مثلا يسالني حد يقول لي شبيه صابر يا ولدي راهو كي نوليو فما معناها درا قداش من مليون فما كان صابر برك تقول لي شبيه هو لا نورمال مو كان جينا فما 300 غادي وفما واحد برك قاعد هنا قل له انت شبيك قاعد ما نجحتش عربيا. راهو معناها بالحق راهو يلزم الفنان التونسي يبدا فما قدر باهي في بلاده ويأخذر. باش نقول لك انا فما معلومه لكن نار عرفتها هذه نداء الى وزاره الثقافه. لان وزاره الثقافه وزارتنا واحنا نتعاملوا معها. الحقيقه انا في طول حياتي راه ما تعاملتش معها برشا هذا راهو احقاقا للحق. تو نحب نعلمهم ما فما قوانين شويه معناها مذابينا وكانت تتبدل خاطر هما يخدموا باللي يلقاوه. تعرف اللي المطرب الاجنبي كي يجي يخدم في تونس يخلص الساعة أكثر من تونسي برشا مرات بعدد كبير برشا. فما شكون ياخذ حتى المليار و800 مليون تونسية في الأجر نتاعو. فما جاء قبل المطربين راهو فما شكون جاء قبل ب 400 ألف يورو 2018 ولا فما شكون جاء ب 200 ألف. فما مطربين صغار نتفكر أنا واحد منهم ب 100 ولا ب 120 ألف ومازال كيطلع على برا. هذايا وليزي السوم غالي ياسر ويخلص في وقته قبل ما يطلع للمسرح يخلص اسبيس يصح ويخلص يخلص في وقته
0: ما فهم من مليار اسبيس
1: لا لا لا, لا يخلص وما يتلف وميتين يخلص وراه مع الطاسة ما فماش معناها راهو هذايا راهو مش من توا لازم نبداو متفاهمين راهو هذايا قوانين قديمة راهو حاجة أخرى معناها ليزي يخلص
0: مسبقا
1: وكل شيء مريقل. بينما المطرب التونسي يخلص ماهوش بالقدا ومبالغ صغيره بالكل راهو 10000 دينار و8000 دينار و20000 دينار وفرقه كامله معاه يخلص بعد 6 شهور وعام و3 شهور و4 شهور وساعات اكثر. هل هذا عدل؟ هذا راهو مش عدل. راهو المفروض لا المفروض انه تتقلب الصوره مانيش هكايا.
0: ليه مش شرط تتقلب معناها انه كيف كيف يخلصوا كيف كيف
1: يا سيدي علاش كيف كيف وانا في معناها بربي عفاف انا عشت راني 20 سنه غربه في البلدان راهو عمره ما فما واحد براني كيف كيف هو ولد البلاد راهو لا في المانيا ولا في فرنسا ولا في امريكا ولا في حتى بلاد في الدنيا. مصر راهو عفاف باش تغني في حفله راي ماشي سهلة وعادية انتك تغني في حفلة ادخل شوف المهرجانات وكان تلقى زوز ثلاثة اجانب بالاختار. اي سيدي احنا توا لبنان واللي كلهم انا ومرحبا بهم الكل وكل شيء. اشكون المطرب التونسي اللي ماشي يغني في لبنان الفترة الجاية؟ راهو ما هو اسمع ما هو يلزم ما زاد
0: هذه اللي صايرة عندها سنين تورا
1: ما هو هذايا ما هو عادك علاش محمد راهو باقي يحط في صبعه على احنا توا شوف ما غير ما نجرحوا ومن غير ما نتعاركوا ومن غير ما حد شيء نحاولوا كيفاش القوانين كيفاش نقول لينوها للفنان التونسي باش الفنان التونسي يبرز.
0: الفنان التونسي هذه ربما زاد من الحاجات اللي تنجم النقابه نقابه الفنانين زاد تلفت الانتباه ليها. ودايوغ الحفل نتاع جوهره بشراكه
1: شوف
0: مع نقابه المهن الموسيقيه
1: باش نعطيو كل واحد حقه. زاد ماهر قاعد يتحرك بالقدا وقاعد يخدم في خدمه باهيه وعنده ناس معاه قاعده تخدم في خدمه كبيره. احنا زاد كفنانين راهو يلزمنا مش حتى لين ما وين توا ريت ما نحبش انا نتكلم.

0: مع أصحابي وزملائي. أما زاد الواحد ما وقت اللي تجي فيه الدقة وقتها يولي متضامن. أما احنا يلزم نتضامن وقبل حتى يلزم
1: قبل ما تصير
0: يلزم احنا الكل يد واحدة مع بعضنا وندزوا الميدان متاعنا. هذا
1: يلا خلنا نسمعوا غازي نسمعوا شنو
0: برشا غنيات راهو سنين عملت تقريبا 4 ولا 5 تروات
1: وعفيف
0: عفيف انا توا نحضر في غناية جديدة انا عباس بلقيت حب نقدم له تحية باش نرجع انا وبسوطة بعد اللي صار الاغاني اللي عملناها الكل
1: نتصور برشا نجاحات بسوطة بإذن الله. نسمع على عين غازي العيادي وراجعين.

0: فان تايم
1: مكملين معاكم في فان تايم. تحية لكم الناس كل. قبل ما نرجع للحوار مع ضيفي الفنان القدير والمتميز والملحن الرائع غازي العيادي، عندي تهنئة خاصة باش نقدمها لعائلة ماجد الرقيق. العائلة هذه اللي تستقبل مولودة جديدة تولدت نهار 13 جويلية، سميوها رزق، محليها الاسم ما شاء الله. دونك ان شاء الله تتربى في عزكم وتفرحوا بها هي واختها أليف، عمتها مروة ومميتها ليلى. يتمنوا لها كل خير، ربي عايشها وربي فضل هيلكم ان شاء الله رزق وتفرح وتكبر وتفرحوا بها يا رب. فوالا يلا نرجع مع ضيفي، نرجع مع غازي العيادي. دونك غازي ميساج، عطيني الى حد الان ايش عندك مهرجان؟
2: شوف ساعة حبيت مديرة مهرجان حمام لنف اللي هو بوغرنين، نحب نقولها برافو ساعة خاطر راهو مرافض لمحليها وحكينا بالكدا وقداش تقدر ليزارتيست. انا بالنسبه لي انا راهو القدر قبل كل شيء، هذاك علاش حاب نحييها. بالنسبه لي انا تو قلت لك باريسيون في كارتاج نهار 25 جويليا، نهار 20 ان شاء الله في سوسه زاد كيف كيف مسرح سوسه. وعندي ديدات اخرين تو قاعدين نسكروا فيهم مع ليكيب، تو ان شاء الله في القريب العاجل نهبطهم على الصفحه نتاعي يمكن
1: يكونوا موجودين ان شاء الله.
2: باش يكونوا موجودين.
1: من الحاجات المميزه بالنسبه لغازي العيدي، غازي العيدي الفنان والملحن، انا نعرفك من قبل قديش مواكب للالحان الجديده لي سونوريتي جدد وكنت سباق الحقيقه، وهذا شفناه ولمسناه من خلال اعمالك وقتها والاعمال اللي قدمتها لبرشا فنانين ونجوم في العالم العربي وايضا فنانين تونسه. وفي الفتره الاخيره لاحظت زاد تركيزك الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الخدمه ولات فيها اكثر مهنيه، معناها تهبط تقريبا باستمرار. فريق يخدم معاك غازي اليوم، تؤمن وأنه مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم تيك توك هما الطريق للنجاح أكثر؟
2: يظهر لي معناها مهمين برشا في غياب احنا الشركات نتاع الانتاج اللي هي عندها بطبيعه الحال يبدا عندها ان بلان كبير للخدمه وكذا، تولي اهم شيء عندنا هو المواقع ذي اللي احنا نعرفوا بها في خدمتنا، وهذا الفضل لله سبحانه وتعالى وللناس اللي يحبونا من قبل.
1: اللي واللي القوي اللي
2: تبعوه ويدعموه. شوف راهو احنا في في في اخر التسعينات وفي اول الفين عندنا الاف عباد، راهو وقت اللي واحد يوصل يبيع 400 الف نسخه في 3 شهور الاولانيين معناه عنده محبين،
1: معناه
2: معدد كبير وكذا. هذوكم الناس توا قاعدين يرجعونا بشويه ويقول لك يا والله يا غازي موجوده
1: ويطلبوا منك اعاده اغاني وبرشا حاجات.
2: هذاك علاش نعاود في برشا اغنيات وكل مره يطلبوا اغنيه نعاودوا نعملوها والحمد لله، معناها الامور تحركت بالقدا في الديجيتال.
1: فبرشا اغاني ضاربه زيده على تيك توك نتاع غازي وناس يعاودوا فيها برشا. دونك اليوم زيده فما فنانين قاعدين يتعاملوا مع مؤثرين يدفعوا لهم مقابل الترويج الاغانيهم باش الاغنيه تطلع تولي ترند. نجم تعمل خطوه كيما هكا غازي؟
2: هو وي معناها ماهيش خايبه الفكره، فهذا هو اللي قاعد صاير توا. تبقينا انا يظهر لي نختار الـ الـ الـ شكون اللي باش يعمل
1: الببليسيتي،
2: مش اي مؤثر، لانه كل واحد وشنو المحتويات اللي يقدموا فيها، وكل واحد نحترم انا كل واحد يخدم على روحه. وتبقينا انا فما فئه معينه هي اللي تابع فيا، وداير وريناهم في الحفلات شكون اللي يجيوني معناها، والحمد لله فما فئه معينه فوالا. معناها انا يلزمني زاد نختار شكون اللي نجم يعمل الببليسيتي نتاع.
1: ماكش ضد الفكره؟
2: لا ماني ضد الفكره بالكل.
1: خليني نذكر وأنه من غازي من أوائل الفنانين التونسيين اللي تعاقدوا مع روتانا، وهذا ساهم في انتشار أعمال.
2: لم يكن الأول يضرني. أنا 2003 أنا الأولين.
1: أنت الأولين.
2: أنا قبل أنا خاطر ما زلت مشيت من تونس. الأخرين كلهم برانشين أنا أقوله بلغتنا التونسية. ذكرى وقتها موجودة في شركة هانيمان. الله يرحمها، وديجا عاملة سكسي كبير وحاجة أخرى كومبليتمون. روتانا من بعد هما اللي حبوا عليها وجابوها وصابر زاد كيف كيف كان في شركة أخرى ومن بعد بارامون جاء في 2006 ولا 2007 معناها الوقت
1: هذا. وهي من بعد روتانا ولا تخف في الكل؟
2: لا أنا وقت اللي موجود في روتانا فيها 75 فيها الكل تقريبا. شوف المطربين نتاع العالم العربي أنا فما قمة شرم الشيخ اللي تعملت عام 2003 ولا هي 4 فيها مطربين العالم العربي براتيك مول كل معناها كي نقول لك تصوير انا عندي في الدار فيها 75 مطرب
1: وقتها الانتاج
2: اجتماع لتيت دافيش الكل الموجودين وقتها فهم اللي مازال كبدا مازال جديد ومعني فما 75 مطرب
1: دونك زيد باقي انا نقول يمكن غازي ما استغلش دخوله الى روتانا كما يلزم.
2: شوف راهو
1: كل شيء بالمكتوب ساعة
2: شوف هو راهو انا انا انا راهو ساعات يقول لك والله لازم في الكومنتير نتاعي برشا يا غازي والله غازي ما عندوش زهر كيف الاخرين غازي ما خذاش حقه كيما لا نقول راهو عندي زهر يا ربي والحمد لله والله العظيم مزهر مزهر راهو على الاخر والحمد لله فما برشا حاجات حتى تفيد فيهم يدي ومشاو. شوف راي خدمتنا احنا مختلفه على الخدم الاخرين راو ساعات انت والشخصيه نتاع الانسان
1: يعني
2: راو انا بيرسونيل ما كان الناس اللي ما نعرفش نطلب ياسر ما نعرفش نقرق ياسر ما نعرفش زادا نعدي لك الا كان انت غزرت لي غزره مش مريقله.
1: هو انت راو كان نجم نقولوا غازي وانا نعرفك عندي 30 سنه طبيعتك ترات سنين الاخرانيه من انت قبل في البدايات نتاعك وفي وقت روتانا وكل شيء كنت من نوع الشخصيه مادام تحكي على الجانب
2: هو شخصيتي انا
1: شوفتك
2: واقفه معناها شوف قلت لك انا راو انا بالنسبه لي انا نحب ياسر القدر معناها قدرني حتى لو كان انت ما تكون انت اعلى مني ويلزمك نتعاملوا مع بعضنا كيف كيف هذا بالنسبه لي انا اهم شيء عندي. وتوا مش ما هي مش حكايه انا الحقيقه تو نقول انه الانسان بعد الخبره هذه الكل ينجم يعاود يفورماتي روحه شوي
1: طبعا مش نوع
2: لانه انا كنت قبل مثلا روتانا حاجه انا نقول لك حاجه عفيفة انا في روتانا خرجت وحدي راهم خرجوني
1: ليه ذاك علاش قلت لك انا انت ما استغليتش معناها الفرصه هذه اللي فنانين معناها وقتها الناس كل تحلم باش تصحح مع روتانا معني شكون اللي يكون موجود ضمن روتانا روتانا وقتها هي باسبور النجاح العربي
2: ما هي كل واحد وكاركتير وانا والله العظيم انا اللي طلبت فسخ العقد من روتان اللي هو معناه المدير وقتها قال لي غازي انا شويه في القرار وشوف روحك وقعد قلت له راهو نحب نخرج لانه نحب ننجح انا وبالعكس هو كان قعدت يمكن كانت خير انا وقتها نزرب نحب نخدم نلقى ساعاتي يوخروني يقول لك اصبر تريف خاطر هما عندهم بروجرام
1: عندهم برشا فنانين
2: صحيح عندهم برشا فنانين يقول لك اصبر تريف انا ليه عندي وقت نحب نخدم وانا عايش في مصر ونحب نروح لتونس فيسا نحب نكمل خدمتي والله غالب دوت لي فاسان راهو ما فاتنا شيء والحمد لله
1: ليه ودوكا انت كي رجعت معناها نجحت نجاح كبير
2: الحمد لله الموسيقى موجوده ومازال فما في الـ في الـ في الموسيقى ما نجم نعطيه والحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: هيت نذكروا شويه بالفنانين اللي لحنت لهم غازي من
2: ولا انا ما عادش نحب نحكي تعرف على لحن الالحان تعرف عليه لا انا ما عادش نحب تو لانه متخذيت في كاز نتاع غازي الملحن عندي قداش
1: راهو
2: ما احنا في تونس اغزر احنا في تونس راهو عندنا اشكال صغير احنا في تونس الا كانك
1: يا مغني يا ملحن
2: شوف لا باش نقول لك كانك مثلا باش تخدم لا ماهوش هوني كانك مثلا باش يجيبوك ناس كذا فك عليكم راهو غالي شوي كانك انت باش تقول اي خلينا نجيبوا غازي يقول لك لا راه ولا يلحن فهمت احنا ديما عندنا ناس تستاد في الحاجات الصغيره لا محاله. انا علاش المده هذه اللي تبغى غازي العيادي الفنان قعدت ياسر مركز في انه نعمل خدمتي انا نعمل موزيكتي انا نهبط كذا
1: ركزت مع انتاجك
2: فوالا
1: مع ركزت فنك
2: مع انتاجي الحمد لله كانت ريتها الترانزيسيون
1: اللي عملتها والله شو به خاطر انا كيشوف مثلا شفت القمر دوب شفت القمر دوب ما هبطت وفي فتره قصيره حقت مليون مشاهده ودارت مليحه الاغنيه معناها
2: والله تعرف لي كومنتير 80% منهم يقول لك كان جات عند فلان راهي كسرت الدنيا غير برك على خاطر تونسي اغزر راه هو المالوريزمون نقول انا راهو احنا راه ساعه كتوانسه ما ندزوش مع بعضنا راهو هذيا معناها من بعد 30 سنه نجم نقولها احنا كتوانسه راهو تشوف ساعات الغريب تلقى كل شيء معاه
1: وتونسي تلقى
2: لا والتوانسه رانا زاد حتى التوانسه لا غالب ماهيش في التقاليد نتاعنا فهمت تو انا نرى في التيك توكر نتاعنا وكذا يهبطوا في الغناء الجزائري يهبطوا في الغناء المصري يهبطوا في
1: بالفلوس فيهم برشا بالفلوس غاز
2: ليه من
1: التيك توكر الكبار معناها المؤثرين اللي عندهم برشا راه بالفلوس يهبطوا فيهم
2: معناها نولي نهبط
1: كولابوراسيون يعني يستعملوا فيه اشهار هذاك هو معناها
2: تعامل مع التوانسة. ما أعمل قناة صغيرة قناة معناها نقول أعمل أن كنال مع التوانسة وجيبهم الكل ليك معناها وتقعد كل يوم تغني في تزيري تزيري تزيري معناها مثالش أوكي موسيقى تزيرية ناجحة وتعديت البرور والبحور معناها شوف احنا رو قعدنا مازلنا التوانسة ما وصلناش اللي وصلوا جيراننا راهو يلزم احنا بيدنا زادة وقفة حازمة باش نتعداو
1: باش ندزوا مع بعضنا بالا. نمنوا برويحنا وببعضنا اكثر.
2: شوف وليداتنا صغار تبارك الله عليهم والله عفاف راهم قادرين يعملوا ما يعملوا اي سورتو توا بهالديجيتال اللي قرب قرب العالم الكل لبعضه ان شاء الله ربي ماني يقوي.
1: شنو الرسالة اللي تحب توصلها اليوم غازي الفنانين اللي مازالوا يعتبروا نجاح زميل ليهم تهديد؟
2: لا بالكل راو راو يونا بور تو الموند راو
1: قول لهم
2: راو يا جماعة راو انا ريت في مصر وريت في لبنان الناس ناجحة ياسر والناس كل ماهيش لاهية بالناس كل يقول لك بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد كل حد راو فما نجاح للناس كل والساحة ترفع الناس كل اخدم على روحك والله العظيم شوف ومدوا يديكم لبعضكم راو ما فماش حاجة حتى لو كان انا صاحبي يا سيدي ما نستلطفوش راو مصلحة العمل متاعي يلزمني ان نحط يدي في يد وراو ما فماش.
1: لا مثلا في كفنان ينتج عمل جديد هل دعمه من قبل زميل هذا واجب والا
2: والله
1: حاجة
2: هذا واجب
1: واجب
2: والكلنا مخسرين في هذا والله دعم الزملاء يبدا
1: من غير مثلا نتابع ياسر تويتر باكسوبر نلقى واللي رغم اليوم راهو ساعات تسمعهم اليوم متعاركين وماكلين بعضهم وكل شيء كي تهبط مثلا اليسا البوم جديد تدخل تلقى انغام جودي نامبورت كوا معناها تهني فيها من غادي اصاله تهني في انغام من غادي لطيفه وهكيك تبدا تدور معناها بالمتابعين نتاعهم الكل
2: وهذه حاجه باهيه ولا معناها بالحق تدور على الناس كل وهذه اللي يلزم يصير عندنا راهو انا والله نقول فيها عندي برشا راهو انا مثلا
1: كل من الفنانين اللي اللي هنيك بالكل
2: اصحاب القراب بالكل راهو اللي قريب بالكل
1: وانت تقوم بالواجب
2: والله انا كي نلقى في مغنية ساعات تعجبني دي نبارطاجيها ونقول راهو نحب نهني اصحاب العمل اللي قاموا به الكل مع بعضهم وسميهم الكل معناها انا في الاخر بكل راهو الكلنا مقصري معناها راهو مهم معناه جدا
1: كل اليوم كي تحكي روحك وتحكي
2: انا على نفسي راهو اذا كان نحب نصلح كل واحد يصلح من نفسه راهو يا اهل القطاع راهو راكم احباب وراكم مخيان وراهو حتى شيء اخر
1: وكان باش تنجحوا مع بعضنا
2: راهو اذا كانت تقدم المساحه راهو باش تقدم بالناس كل راهو توا باش نقعدوا نقولوا راهو البرانيين جاونا والاخرين جاونا والاخرين جاونا راهو سي فري ما نجموا نتقدموا كان ما نوليو لحمه واحده خاطر انا ريت في مصر قداش فما لحمه بصراحه
1: وي غازي فماش عمل ولا مشروع تم اقتراحه عليك في مسيرتك وانت رفضته ومن بعد ندمت؟
2: لا فما حاجات سمعتهم انا مثلا وقت اللي كنت في مصر صلاح الشرنوبي الله غالب قعدت انا وياه
1: ذكرى
2: هي ذكرى الله يرحمها ونعمها خارج انا مش نمشي لصلاح قلت غازي ما تخرجش يا بنتي قلت لها بشيرا ويستنى فيه لا قلت يقعد تو نجيبو لك كلمته ما انه هو هي ويا اصحاب بالكدا كلمته قالت له كمل خدمتك ويجا بحذايا وسمعني غادي وقالت لي جا نسمع بعضنا كي انا ما خديتهاش الغنايه
1: خديتها هيك
2: وسمعني برشا غنايات وقتها انا الحقيقه قلت ما نحبش نغني الهنك التونسي راه خليني انا جاي نحب انا شرقي
1: نحب
2: حاجات يا اخي وقتها هي من غدوة قالت لي غازي يا اخي ما عجبتكش هذيك وهذيك وهذيك قلت لها لا انا روعت قالت لي ناخذ انا هذيك خاطر انا عجبتني قلت لها طبعا شنو تاخذها واذا كان عجبتك خذها هذيك وعندي فما اغنيه وائل جسار اسمها ساعه تم ارتاحت روحي بيك وعرفتي طعم الدنيا فيك
1: مشيت خلاص
2: انا عامل هذيك انا قعدت انا وليد سعد وسمح حالي
1: في فترة وليد سعد اللي عمل وليد سعد أغاني ناجحة
2: شوف أنا
1: جدا.
2: وليد سعد نعشق وليد سعد أنا فما برشا إحساس أنا وقت اللي ننسي خدمت عملت لها بقى كل دا ومش ناسي وبعد عملنا يا خاين ومن بعد زدنا قعدنا عادة تقول لي يا غازي فيك ياسر من وليد سعد تقول لي راهو نفس المدرسة وراك باش تأثر ياسر على وليد سعد قلت لها أنا راهو من أثر على حد أنا راني مغني الساعة أنا
1: راهو
2: عملها كيف التلحين راني مانيش عملها خدمة
1: خير غني لي شوية من الله غالب بصوتك
2: لا مانيش حافظها بالكدا ما نجم نغني
1: وتريف منها
2: الله غالب وانا احبك الله غالب لو تخاصم لو تصالح لو تعاند لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قالك القلب وروح الروح والله غالب. لما سمعوني مانيش حافظ
1: الكلام روعة الأغنية يا روعة
2: أغنية روعة
1: حتى انبعدت وذكرى يرحمها وبعد نجاح الأغنية
2: ما هو فهم حاجة لازمك تفهمها أنت ذكرى أي أغنية تغنيها
1: أي.
2: ما فماش فيها حتى كلام راه ربي عطيها حاجة ما عطاهاش الناس كل لا ما فماش أغنية تغنيها هو فما مرة أنا حضرت على حاجة فما مطربة معاها خذوا كل واحد كوبلي ذكرى غنيت كوبلي ودخلت المطربة الأخرى غنيت كوبلي كي خرجوا باش يمكزوا قلت لهم لا اش بكم يعطيتوها الكوبلي هذاك وانا عطيتوني هذاك يا اخي قلت لها ذكرى ميسال شي جا
1: نبدلو
2: عاودت غنيت هي هذه وهذه خرجت قلت لهم لا
1: اش
2: بيني معناها الحكايه ماهيش في الكوبلي هي فهمت
1: لا مش فاهم الحكايه في صوت ذكرى
2: الحكايه في صوت ذكرى والله العظيم
1: نمشي لكويز فاروق سريع مع غازيه
0: كويز
1: أغنية من أعمالك ما تنجمش تمل من سماعها
2: فما مش طبعنا الموت عليها ونحب ديما نسمعها وفما والنبي لو جاني متاع شيرين اللي أنا عملتها لشيرين نحبها ياسر وكل ما نسمعها نحسها كانت عملت توا
1: بالضبط
2: فيها حاجة ديما متجددة الأغنية
1: أنت مش سجلتها بصوتك زيدا ولا غنيتها
2: لا هو ذوكم من الحاجات اللي تلبوهم مني الناس في الـ في, الـ في, الـ في الديجيتال
1: ولا
2: هبطهم هاي
1: فنان تونسي تقول عليه يستحق أكثر
2: غازي عياتي
1: الله يحسن إجابة
2: والله العظيم يستحق كل الخير متاع الدنيا تعرف ليش خاطر عمري اللي جبت حتى حد ولا عمري تكلمت على حتى حد وحتى كي من أخوش عمري ما نبكي وعمري ما نشكي وعمري أنا فما حاجة فيها أنا ما نحبش الفنان يظهر ضعيف خاطر الناس
1: احيانا يضطر معناها
2: شوف انا شو راني انا شوف راهو كل واحد راني انا هنا مانيش اللوم في حتى حد مي الفنان راهو في نظر الناس راهو شوف احنا ما يهمناش راهو في الزوز من الناس اللي هما الفن عندهم حاجه ماهوش
1: حاجه زايده
2: راهو الفن في العالم الكل حاجه راقيه وحاجه عندها وشوف راهو الفن راهو علم وراهو موهبه ومش اللي جاي نجم يكون فنان راهو فما ناس انا رافيهم توا باش يغني ما نجمش يغني باش يعزف بالكدا ما نجمش يعزف بالكدا باش يلحن ما نجمش يخرج جمله وهو قاري في موسيقى على الاخر راهي حاجه من عند الله راهو الفن حاجه نوبل احنا يلزمنا نقول نحافظوا عليها بانه الايماج نتاعنا تبدا باهيه والصوره نتاعنا تبدا باهيه وان شاء الله هذا اللي نراه هنا في الميدان نتاعنا
1: صوت نسائي تتمنى تعمل معاه عمل غازي
2: صوت نسائي من بلادنا ولا خارج بلادنا
1: نسائيش عطيني زوز
2: انا تعرف نحب نانسي عجرم برشا وريتك التري في صوت الصغير ذاك راو يوصل برشا حاجات
1: وصله
2: وراو انا نهار اللي دخلت غني مع معني ان تسجل في الاستوديو قلنا باش نقعدوا سويعتين ثلاثة نسجلوا صدقني بسهولة وما صوتها محدود راه ماهوش ما عندهاش مساحة صوتية كبيرة
1: لكن هي أكيد هي عندها تقنيات
2: باه تقنياتها باهية قلت لك معناها ننسي اللي راينا نجم انا نغني وياها فرد ريجيستر وفرد احساس
1: ومن تونس
2: من تونس فما برشا يغنيوا بالكدا الحقيقة فما يسرى محنوش غني بالكدا بالكدا تهبل يسرى ونحب على خاطرها
1: على اخر اغنيه هبطتها اغنيه الم على الاخر معناها فهمت منين خرجتها عندي برشا بالحق
2: لا هي يسرى تدخل
1: من هكا ذكرتني في التسعينات وذكرتني فكل الشعر وكل لحن هذيك وكل احساس هذيك
2: هي بنت المدرسه هذيك
1: بالحق
2: هي بنت المدرسه هذيك شوف انا اللي يعجبني في يسرى فما حاجه مهمه برشا نحب نقولها يسر من الناس وقت اللي تعرضك تسلم عليك بالقداء وتحترم اللي أكبر منها وتعرف اللي احنا نعرفوه يصغرونها ككبرها مع أبوها وبينما فما فنانين أخرين الحقيقة في الجيل الجديد كي نغزر نقول شنو اللي فما معناه يلزم راو شوف راو التربية والأخلاق الفنان التواضع راو أنا التواضع خطر الكلنا عنا الإيجو في
1: هي ما فما إيجو من إيجو
2: طبعا
1: خطر التواضع فيه في حاجة بهي محليها محترمة في التعامل مع الناس.
2: هو من كبار راه هو يقول لك هذا تواضع. أما أنت زملاء راه رد بالك.
1: إيه جستو.
2: راه زملاء هذاك قلت لك علاش نحب يسرى برشا لأنها تحترم الفنانين القدم واللي أكبر منها برشا.
1: أغنية تتمنى لو أنت صاحبها من اللي طلعوا جدد ما عندهمش برشا.
2: من اللي طلعوا توا.
1: سمعتها ما عندكش برشا معني.
2: والله الحقيقة عفيف يمكن ديما نقول فضل شاكر.
1: فضل شاكر.
2: ماي لأنه كل مرة يعمل حاجة يخليك تفكر فيها برشا.
1: ويخليك. اسمع يدغدغ فيك الملحن ولا.
2: طبعاً أنا نقعد أنا التوا نقعد نعمل برشا موسيقى. أنا نقعد وعندي برشا غنيات عندي برشا غنيات جدد لهجة لبناني والمدة جاية تهبط زاد غنية لبنانية والله الشاعر هو شاعر أردني صديقي إيهاب غيث قال لي غازي راهو خليني نسمح الآدم هو خادم مع آدم هو عامل له أغاني خليني راهو ستيل وغازي وكذا معناها بالحق نعملوا في حاجات راهو تتغنى الناس الكل معناها بقدرة ربي المدة جاية ونسمعوا حاجات برشا
1: تري بيان سان في بليزير وانا نسمعك يا برشا خدمة في الطريق إن شاء الله الغازي العيدي نورتني برشا برشا غازي خليلك أندغني مو للسادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا شو تحب تقول
2: انتظرونا دون دو سمان جرام ماكس ولا عشر أيام نهبطوا أغنية جديدة أنا وعبد الباسط أغنية شرقي أغنية تو تسمعوا جو كبير ياسر فيها وأنا نتأكد الأغنية ذي زادة باش تعمل نجاح كبير ياسر لأنه نخدموا فيها عنا مديدة وإن شاء الله تكون التركيبة اللي احنا اخترناها مهمة برشا يا رب تكون صفة صفية ونحب نحيي الناس اللي تابع فيها والناس اللي كلامها باهي خاطر فما برشا كلام ناس في الديجيتال راهو يزيد يحفزك ويزيد يعطيك برشا انرجي
1: هذوكم ربي يفضلهم وزعوا المحبة والطاقة الإيجابية والإنرجي بين بعضنا
2: إجابة حذية للديجيتال عندي ناس اللهم صلي عني بي ربي يحفظهم وربي يخليهم قديش يعطيو انرجي للارتيست ربي يفضلهم
1: ممتاز تري بيان ميرسي بوكو غازي العيدي ميرسي فاروق سويسي كان معنا في الإخراج حسام يحيى كان معنا في الإخراج الرقمي وشدلية خياتي كانت معنا على مستوى الإعداد نعطيكم موعد إن شاء الله نهار الاثنين كما العادة من الاثنين للجمعة من الأربعاء للسبعة بتاع العشية يوميا تغطية لمختلف المهرجانات الصيفية واستضافات فنية على ديوان فيم خليكم ديما في المتابعة نقولكم باو ويكاند الناس كل باي باي تشاوا
0: فن تايم فن تايم فيدي لدي اوترمون ديوان اف ام ديوان وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
6: موجز السابعة. diwanfm عسلمة. معتمدية جمال من ولاية المنستير تسجل إلى حدود الساعة 1:30 بعد الزوال أعلى درجة حرارة في الجمهورية التونسية بلغت 49 درجة وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. وحلت معتمدية مجاز الباب من ولاية باجة في المرتبة الثانية من حيث أعلى درجة الحرارة المسجلة إلى حدود نفس التوقيت حيث بلغ 48 درجة. تليها معتمدية كندار من ولاية سوسة ب 47.7 درجات وفق المعهد. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يشرف على انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف بوضع ملامح الاستراتيجية الاتصالية والترويجية لتصدير زيت الزيتون، ويؤكد على أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري حول تصدير زيت الزيتون وضبط استراتيجية اتصالية وترويجية للنفاذ للأسواق الخارجية الجديدة والواعدة ولمتابعة سير الموسم التصديري الجاري والاستعداد الجيد لموسم 2026-2027. الإعلامي حمزة البلومي يؤكد في تدوينة نشرها مساء اليوم صدور حكم قضائي ضده وضد إنصاف البغديري رئيس التحرير برنامج السياسي السابق اليوم الثامن في قضية تعود إلى 12 سنة، مضيفا أنه حكم غيابي ابتدائي بخطية مالية وحكم غيابي استئنافي بالخطية والسجن لمدة سنة في قضية الشكاية التي رفعها المنصف المرزوقي إثر بث فيديو له ثبت لاحقا أنه فيديو مركب. حملات تلقيح الماشية بولاية جابس تسجل نسب تغطية تجاوزت 80% بالنسبة لمختلف البرامج الصحية وسط دعوات إلى الشروع مباشرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة بمجرد الاشتباه في أي حالة وبائية دون انتظار نتائج التحاليل المخبرية تحسبا لمخاطر تسرب مرضى الحمى القلعية المنتشر بالبلدان المجاورة عبر تهريب الحيوانات. إلى الشأن الدولي، زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب الحدود بين المكسيك وغواتيمالا وتحذيرات من تسونامي، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع قتلى أو أضرار جسيمة. حكومة إقليم كردستان العراق تدين الهجمات الإيرانية على أراضي الإقليم وطلبت طهران بوقف فوري للتصعيد. نهاية الموجز الإخباري قدر الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. Mondial Express.
2: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. رسميا الفيفا تعين الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش حكما لمباراة فينال المونديال باش يكون لحد بدايه 8 متاع الليل على ملعب ميت لايف بنيويورك، مباراة تجمع بين منتخبي الأرجنتين والمنتخب الإسباني. نذكر أن الأرجنتين عندها في رصيدها 3 ألقاب، والسعي باش يكون للقب الرابع والثاني تواليا بالنسبة لرفقاء ليونيل ميسي. في المقابل إسبانيا بقيادة لامين يامال تسعى للنجمة المونديالية الثانية بعد مونديال 2010. فينال الأحد في ميت لايف باش يحضروا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب حسب ما أعلن عليه البيت الأبيض، وفينال تشوب حوله الشكوك بسبب دخان الحرائق المتاخمة لمدينة نيويورك بالنسبة لتعزيزات الأمنية كبيرة برشا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية قبل مونديال الأحد. نذكر 8 متاع الليل. أسعار جنونية لتذاكر فينال المونديال. بالنسبة لتذاكر في السوق السوداء وصلت ل 13.7 ألف دولار كمتوسط للأسعار. بالنسبة للإقبال كان كبير من الجماهير الأرجنتينية والإسبانية حتى من جماهير بعض المنتخبات الأخرى، رغم أنه ما زالت مسالك التوزيع متاحة بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الأسعار ديما تبقى مرتفعة في حدود 2030 و6730 يورو بالنسبة للتذاكر، وهي أعلى أسعار لفينال مونديال في التاريخ. نذكر أنه قبل المونديال غدوة باش يكون مباراة الترتيبية، مباراة تجمع منتخبي فرنسا إنجلترا، الخاسرين في الدومي فينال. بالنسبة للمنتخب الفرنسي مارتين قبل تحصل على البرونزية، في المقابل إنجلترا متحصلت حتى مرة على الميدالية البرونزية. فرنسا في المباراة هذه باش تكون منقوصة من بعض العناصر حسب ما أكدوا ديدي ديشان مدرب منتخب فرنسا في الندوة الصحفية. نذكر زادة هذه آخر مباراة لديشان على رأس منتخب الديوك، والبديل القادم من المنتظر يكون زين الدين زيدان حسب ما أعلن عليه الصحفي العالمي فابريزيو رومانو. مونديال إكسبريس وفيه والتفاصيل متواصلة على D1FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في لمان، وتحية تونس.
0: مونديال

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد، من التسعه من السبعه سامحوني حتى للعشره نتاع الليل. السلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم شهر ساري ممتعه، نتمنى لكم شهر تعملوا ان بون كيف معنا بالموسيقى كيما كل ليله. نحاول ننسيكم شويه كمان في الستريس نتاع النهار كامل، في الضو، في المشاكل اللي قاعدين عايشين فيهم مالوغوزمون. مي نحاول هكا اوموا الناس اللي خارجه في كرهبه ماشي تحاوس ماشي تعمل في دوريشا، نعطيكم اوموا موزيكا اللي تبدل لكم المود. هذا محمد قارقني من وراء الميكرو، محمد الزعبار السيد المخرج نسلم عليك، الكيب الكل اللي هنا معاكم ان شاء الله في الثلاث ساعات هذوما. وكيما العاده البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية بشنسمع ثامر حسني في أول مرة.

ديستانكت براندي جيمي كليف واما هذوما الكلهم بعد شويه باش يكونوا معنا ما يتوسوش باش نخليكم مع بوب مارلي كود يو بي لافد هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكو زيدوا برشا في الحصه خاطر برشا موسيقى حلوه تو سويت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: Foodcom.
1: Stop. Ne change pas la radio. Vous êtes en train d'écouter Night Club sur D1 FM.
2: مرحبا بكم جيت في نايت كلوب نسلم عليكم الناس الكل الاشعارات نتاع السيق متواصله ما نتقبل جمله تحت وقتها امكانيه قطع الكهرباء من العشيه ديجا حتى التسعة نتاع الليل وبيان سور كيما العاده دونك الاشعارات هي توصل بالاوقات وكل ولكن التطبيق فعليا ما يكونش بالاوقات هذه مالوغوزمون بالنسبه للسيق دونك كل مره تعطينا اوقات لو من بعد تلقاها اوقات غالطه يقعد اكثر حتى من الاوقات اللي تقول عليهم يعني كيما اليوم مثال في الدار يقول لك الاربعه نتاع العشيه دونك يرجع يبقى فينالمون يقص من الماضي ساعه للاربعه جو بونس ولا حاجه هكاك دونك بقى نهار كامل مخصوص معني حتى حتى حتى هما باش يهبطوا حاجه ومعلومه ما يتبقوش فيها وماهوش قاعدين نحترموا فيها للاسف في حين انه نحكيوا على درجه حراره عاليه برشا اليوم ديجا وصلت 49 درجه في جمال ان شاء الله ربي يعطينا على قد ما نطيقوا وين ما كنتوا ماشيين انا نقول لكم اهربوا شويه لشتو تمشيوا اخرجوا اهربوا شويه من الدار سيبوا عليكم شويه من الدار مشيوا تفرهدوا راهو ما تحبليش الفلوس الفرهيدة تنجم تخرج تعمل كما قال 100 قلوب محمد الزعبار وتخرج تعمل فرهيدة انت والعائلة فينا المو تبعد شوية على السخانة وخاصة انت في الليل ومو تطيح شوية درجة الحرارة برابور النهار على كل انا نقول لكم زادة كنكم ماشيين في الكراهب كنكم خارجين توا كما العادل وناس يكونوا معنا احنا ديجا مش مشيون للموزيكا وش نرجع بيكم لغاني قديمة وقديمة برشا مش نرجعكم لأيام زمان وقت اللي كانت الدنيا برود على كل تسويت نمشي الكاسيت

0: للموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت بعد شوية باش نسمعوا ديانا كارازون في انساني ما بنساك, شيرين وجدي في ولا ليلة, باش نسمعوا شيرين عبد الوهاب في ما فيش مرة, رانيا الكردي في شايف نفسك, موسيقى قديمة ياسر برشا. على كل نقول لكم زاد باش نسمعوا إلين خلف في لو عندك كلام, اتوسوي باش خليكم مع ميريام فارس لا تسألني حبيبي. هذه الموسيقى متاعنا جوستومون شوية خير تكون معاكم الأخبار مع بهير العوجي, خليكم معنا برونشي, انتم تسمعوا في نايت كلوب على ديوان اف ام.

0: ليب على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة الثامنة. ديوان فام عسلمة. الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء والماء في عديد الجهات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته. واعتبرت الرابطة أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في عديد الجهات يمثل إخلالا جسيما بحقوق التونسيين وانتهاكا صارخا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة، كما يجسد تقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية الأساسية وفق بيان صادر عنها. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تقول إن المرحلة الحالية تفرض التحلي بأعلى درجات اليقظة بالنظر إلى التطورات الوبائية التي تعرفها المنطقة، مشددة على أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي هو مسؤولية وطنية تقتضي تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية وتعزيز الترصد الوبائي النشط والتقصي الميداني والتدخل الفوري بأي حالة اشتباه مع التطبيق الصارم لإجراءات الأمن الحيوي. المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تدعو كافة مديري ومنظمي المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية إلى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل استغلال أي مصنف أدبي أو فني محمي ضمانا لتسوية الحقوق المالية المستوجبة لفائدة أصحابها، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم المهرجانات وتطبيق لأحكام قانون الملكية الأدبية والفنية الصادر في فيفري 1994 والمنشور الوزاري المتعلق بتطبيق تراتيب حماية حقوق المبدعين والمؤلفين وتثمير الإبداع. كما حذرت من أن إقامة العروض دون ترخيص قانوني مسبق لا يعفي المنظمين من أداء الحقوق المالية، مؤكدة أنها ستتخذ بصفتها الهيكل المخول قانونا كافة الإجراءات الإدارية والقضائية الكفيلة باستخلاص هذه المستحقات. إلى الشأن الدولي، ألمانيا وفرنسا تعلنان توسيع التعاون في مجال الردع النووي مع مشاركة برلين لأول مرة في مناورات الردع النووية الفرنسية، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة لتطوير قدرات الضرب في العمق وتعزيز الصناعات الدفاعية المشتركة في إطار مساع لبناء ردع أوروبي أكثر قوة مع الحفاظ على تكامله مع منظومة حلف شمال الأطلسي الناتو. المنظمة الدولية للهجرة تحذر من الانتشار السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع محمد أمي خنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء الخير على بك. البداية من آخر أخبار الميركاتو، فراس شواط مهاجم نادي الإفريقي يقرر مغادرة الفريق نحو أهلي بنغازي منتظرا باش يمضي رسميا لمدة زوز مواسم في قادم الساعات. نصيب نادي الإفريقي من انتقال هذا هو 600 ألف دولار تقريبا، نحكيه على 1.8 مليون دينار، وبالنسبة لفراس شواط مليون دولار راتب سنوي في كل موسم في زوز مواسم، عام 500 ألف دولار منحة أمضاء مقسمة على زوز مواسم. شواط منتظر يوم الاثنين يسافر إلى بنغازي من أجل الإمضاء الرسمي لمدة زوز مواسم مع نادي أهلي بنغازي. مهاجم الترجي التونسي بوبكر دياكيتي تلقى العروض في الساعات الأخيرة، العرض الأول من نادي الحزم السعودي بصيغة الإعارة وعرض آخر زاد رسمي من نادي المقاول العرب المصري بصيغة البيع النهائي. نذكر أنه اللاعب كان خرج من حسابات المدرب الروماني لورينزيو ريجيكانف. واصلين مع الترجي، نادي مولودية الجزائر تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع الياس موكوانا، قيمة العرض في حدود 800 ألف أورو بحسب ما قالته مصادر صحفية جزائرية. للترجي مش رافض أن يبيع موكوانا ولكن في صورة وصول عرض بقيمة 1.5 مليون يورو. موضوع موكوانا أكيد يبقى للمتابعة. نادي الاتحاد الليبي مستعد لتقديم عرض بقيمة 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع المهاجم محمد علي بن حمود لاعب نادي الشباب الوزاد الجزائري، وحاليا بن حمود ما زال يرفض مغادرة الفريق الجزائري بعد موسم قدمه كان ممتاز، ولكن أكيد يبقى موضوع للمتابعة. كيف نادي الاتحاد رسميا مغادرة المدرب الجنوب أفريقي موكوانا لاتفاق رسميا مع نادي بيراميدز، ونادي الاتحاد كان تقدم في الساعات الأخيرة بعرض رسمي لمدرب النادي الأفريقي فوزي البنزرتي. موضوع يبقى للمتابعة. يختم مركاتو الكرة الأوروبية يوفنتوس على اليوم على تعاقد رسميا مع ظهير ومدافع روما محمد زكي شيليك في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم بعد نهاية عقده مع روما. كيف في روما اتفاق رسمي مع الجناح الهجومي الهولندي سامرفيل لاعب نادي وستهام الانجليزي. وستهام طلب ما لا يقل على 45 مليون يورو لبيع سامرفيل الى روما، وروما ابدى استعداده لدفع المبلغ هذا في 72 ساعة القادمة باش تكون مهمة وحاسمة في صفقة انتقال كريسينسيو سامرفيل الى روما. ونادي استون فيلا الانجليزي على اليوم على تعاقده مع جون مانزامبي الجناح الهجومي السويسري في نادي فريبورغ بقيمة 60 مليون يورو، يعتبر اغلى لاعب بيعه الفريق الالماني في تاريخه. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوانا فهم، ونتنخليكم مع برنامج نايت كلوب.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف وإن شاء الله تكونوا شيخين ديجا بالموزيكا. لو رونديفو متاعنا كيما العادة في ساعتنا الثانية تو سويت يكونوا مع الأغاني القديمة ونرجعوا مع أولديز. أولديز في أولديز مازلنا نحكيه على البيل بورد متاع عام 2002. أنتوكا الليلة نبدأه مع المرتبة 85 وين نلقاو ونحكيه على أيقونة في الليغنبي. نحكيه على موزيكا كي نحكيه على الليغنبي مستحيل ما نذكروش آليا بيان سور. والغنية اللي قاعدين نسمع فيها ديجا تاوى اسمها روك ذي بوت تعتبر من آخر وأجمل الأعمال اللي خلت بصمتها في تاريخ الموسيقى. موسيقى خرجت عام 2001 من ألبوم آليا اسمه وتميزت بإيقاعها الهادي والتوش الليغنبي الموجودة في وسطها وحققت نجاح كبير برشا في مختلف أنحاء العالم. آليا كانت معروفة بصوتها الرقيق ستيلها المختلف على اللي كان سيد في الوقت هذاك وقدرتها على أنها عملت الميلانج بين الليغنبي بالليبوب بطريقة سبقت العصر متاعها. ورغم أنه مسيرتها كانت قصيرة إلى أنها أثرت في جيل كامل من الفنانين والفنانات. للأسف بعد أيام قليلة فقط من تصوير فيديو كليب روك دي بوت في جزر البهاماس توفيت آليا في حادث تحطم تاع طائرة نهار 25 أوت 2001 وهي في عمر 22 سنة. الأخبار اصدم العالم الكل عالم الموسيقى خاصة وتحولت الغناء إلى وداع مؤثر الفنانة كانت في القمة متاع العطاء متاعها. ولليوم مازلت روك ذي بوت من أكثر الأغاني متاع آليا شعبية ورمزا للموهبة الكبيرة اللي رحلت في وقت مبكر جداً.

إذا نرجع لشوي الكونتري الرومانتيك الغنية هذي اسمها Good Morning Beautiful النجم الأمريكي ستيف هولي الموسيقى اللي خرجت عام 2001 وكانت أول نجاح كبير في مسيرة ستيف هولي حتى أن تصدرت القائمة متاع الأغاني في الأغاني الكونتري في أمريكا وخلت اسمه يبرز بقوة في الساحة الموسيقية. Good Morning Beautiful هي غنية متاع حب بكل بساطة تحكي على الامتنان لوجود شخص اللي تحبه وعلى جمال التفاصيل الصغيرة كيما تبدأ نهارك بكلمة صباح الخير اللي شاركك حياتك. الرسالة متاعها تقول إنه السعادة الحقيقية تنجم تكون في لحظات بسيطة لكن معناها بينسور يكون كبير وأكبر من الكلمة بيدها ولا من اللحظة ذيك بيدها. اللحن هذه كلمات صادقة مع صوت ستيف هولي عطاو للغنية وخلاو الغنية تلقى صدى واسع عند الجمهور ولت من أشهر الأغاني الرومانتيك في موسيقى الكاونتري خلال بداية الألفينات. ورغم إنه ستيف هولي قدم أعمال أخرى بعد هذايا لأنه تبقى Good Morning Beautiful للغنية اللي عرفت به وخلدته في ذاكرة عشاق الكاونتري.

نمشي للمرتبة اللي من بعد بذا كان نحكيوا على الليبوب في بداية الألفينات. فما غنية جمعت بين الراب والأغن بي بطريقة متميزة برشا وهي ويثاغن الراب للرابر فات جو والمشاركة بتاع إركيلي. الموزيكا خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه جيلز وان وانس ستيل انفي وكانت من أبرز الأعمال اللي سابت في نجاح الألبوم بفضل الإيقاع القوي والكورس اللي تكبتها واللي أداه بيان سور إركيلي. فات جو من حي البرونكس في نيويورك بنى اسمه في عالم الراب بالأسلوب الصريح متاعه خليني يقول وتعاونوا مع أبرز نجوم الليبوب. أما ويثاغن فتمثل مرحلة كان فيها يعني في ميلانج بين راب الشارع والإنتاج التجاري اللي يناسب الإذاعات. الغنية تحكي على ثقة في النفس النجاح بعد الصعوبات والوفاء للأصدقاء وهي مواضيع كانت حاضرة بقوة في موسيقى الليبوب في الفترة ذيك. كما زاد أنه تعاون مع إركيلي أعطاوها إكيليبر آخر كومبليت مول الموسيقى لخاطر فما فيرسيون ديجا وحده ولكن الفيرسيون هذية هي اللي نشحت أكثر. برغم أنه الغنية مازال تعتبر من الكلاسيك متاع بداية الألفينات فإنه إركيلي أصبح من بعد شخصية مثيرة للجدل بسبب قضايا قانونية أدت إلى إدانته هو ما غير نظرة برشا ناس على الإرث الموسيقي متاعه ولكن فينالمون خلى موسيقى حلوة برشا سيرتو كما قلت مع فات

0: lights of a corner bar. And it just seemed right, so
1: في المرتبة 82 إذا نحكيو على أغاني الكاونتي أونكور فوا فما أغنية يعتبروها برشا الناس مروائع متاع كيني تشيزني وهي اسمها ذا جود ستاف. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه نو تشوز نو شيرت نو بروبلمز وحققت نجاح استثنائي وين صدرت قائمة الأغاني متاع الكاونتري في أمريكا لسبع أسابيع متتالية وكانت من أنجح أغاني الكاونتري في الفترة هذيك. تحكي الأغنية على شاب يدخل المقهى ولا حانة بعد خلاف مع حبيبته ويطلب مشروب لكن صاحب المحل وهو رجل أكبر منه في العمر يفهم اللي المشكلة مش في الشرب بيده أما في قيمة الحب والذكريات ويوريه صورة مرته اللي توفيت ويقول له the good stuff إنه the good stuff الحقيقي هو الحقيقية هو اللحظات الجميلة اللي نعيشوها مع الناس اللي نحبوهم مش الأشياء المادية. هذه القصة البسيطة والمؤثرة اللي خلت الغنية توصل لقلوب الملايين على خاطرها ذكرنا إنه أجمل ما في الحياة هو الحب العائلة والذكريات اللي تبقى معنا مهما تعدى الوقت. بصوت متاعه يقدم كيني تشيزني واحدة من أكثر الأغاني تأثيرا واللي ما زالت حتى لليوم تعتبر من الكلاسيك متاع موسيقى الكاونتري.

نمشيو للمرتبه 81 واذا نحكيو على لي غامبي في بدايه الالفينات في واحد نحكيو على واحده من الفنانات اللي ابدعوا في الستيل هذايا اللي هي اشانتي والغناء اللي قاعدين نسمعوا فيها اسمها بيبي اللي كانت من الاغاني اللي اكدت نجاحها الكبير في عالم الاي غامبي. موسيقى خرج عام 2002 ضمن اول البوم يحمل اسمها اشانتي واللي حقق مبيعات ضخمه وخلاها تولي واحده من ابرز الوجوه الجديده في موسيقى الاي غامبي. الغناء مبني على سامبل من الغناء الكلاسيك اسمه بيبي بيبي بيبي لفرقه ذا جيمر

وقدمته شانتي باسلوب مودرن يجمع بين الاغاني والبوب مع انتاج متميز من فريق اير في جوتي ومردر اي ان سي. والكلمات بتاع الغنيه هذيا فانه تحكي على بنيه تعبر بكل عفويه على حبها وتمسكها بالشخص اللي تحبه في اجواء رومانتيك رومانتيك برشا ايقاع هكا سوفت. خليها من الاغاني اللي لقات نجاح كبير على لي راديو. عام 2002 كانت استثنائيه بالنسبه لاشانتي لانها تصدرت الساحه باكثر من اغنيه ناجحه واصبحت اول فنانه في تاريخ البيلبورد تحتل المركز الاول والثاني في نفس الاسبوع بزوز غنيات مختلفين. هو انجاز تاريخي رسخ مكانتها في عالم الاغاني.

الفوتو في ساعة سلطنة. في ساعة سلطنة نهدي لكم الليلة وقاتب تحلو ما بصوت أسالة نصري. الموسيقى ذي اللي تسمعها تسويت أنتوكي. نقول لكم شوية خير تكون معاكم من الأخبار كما العادة مع بهيرة العوجي. عملوا بونكيف تفرهدوا وين ما كنتوا تسمعوا فينا عشت ولا تسمعوا فينا في كرهبكم ولا وين ما كنتوا ماشيين. على كل إن شاء الله تكونوا شيخين إن شاء الله تنسيوا شوية هكا القسانة متعرضوا. احنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزوة 9 ديوان اف ام عسلمة. المجلس الوطني للجهة والأقاليم يصدق على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 2026-2030 برمته بموافقة 56 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 5 نواب وفق بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجهة والأقاليم. مدير النشاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش يقول إن أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل وفق آخر دراسة أنجزت سنة 2024 بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة في الدراسة السابقة التي أنجزت سنة 2019. وبين أن هذا التطور يعود إلى الزيادة الكبيرة في عدد أجهزة التكييف المركبة بالقطاع السكاني حيث تم تركيب حوالي 1,000,000 جهاز إضافي خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو ما انعكس بشكل مباشر على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة واستعمال المكيفات للتبريد. فلاحو عدة مناطق بولاية القيروان يتكبدون خسائر متفاوتة شملت الزراعات الصيفية والأشجار المثمرة خلال الأيام الأخيرة جراء الارتفاع القياسي في درجة الحرارة وتزامنه مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بالجهة. وضح عدد من الفلاحين المتضررين في تصريحات لمراسل الديوان فان بالجهة أن موجة الحر ساهمت في تسريع جفاف التربة وارتفاع حاجية المحاصيل إلى الري في وقت حال فيه انقطاع الكهرباء دون تشغيل الأبار العميقة ومنظومات الضخ مما أدى إلى تعطل عملية السقي في فترات حساسة. إلى الشأن الدولي مقتل 20 طفلا بعد أن انحرفت حافلة مدرسية عن الطريق في أوغندا. إدارة الرئيس الأمريكي تعلم إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الإضافية للتزويد بالوقود جوا إلى البلاد استعدادا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران وفق موقع أكسيوس. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير

0: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة وما زلت الموسيقى. لو رونديفو متاعنا يكون الليلة تسويت معفوفة ويمشزنا في ماتشي ماتشي ومش تحكينا على الأغاني اللي فيها تلميح على الحب. تسويت تسمعوا ماتشي ماتشي نايت كلوب.
1: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. أليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي بلاي هيت ماتشي ماتشي. في بلاي هيت باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة: بيهايند ذا سونغ، ماتشي ماتشي، اي اي فيرجن، والرونديفو اليوم مع ماتشي ماتشي. وباش نسمعكم دي ديو على طريقتي وكل مرة في تيم سبيسيال، على خاطر كل علاقة حب تبدأ بالتلميح قبل ما توصل للتصريح. هذه البلاي هيت اللي تستنى فيكم الليلة في ماتشي.

محمد حميقي عام 2014 أصدر أغنية تعتبر من أنجح وأشهر أغاني الرومانسية في ألبومه من قلبي بغني، أغنية بعنوان حاجة مستخبية، كلمات محمد عاطف، ألحان محمد مدين، توزيع أحمد إبراهيم. أغنية حاجة مستخبية ثبت في جدل ومشاكل مع أصحاب أغنية بنت الجيران وجو المهرجانات، بعد ما ثبتوا أنهم استغلوا لحن أغنية حاجة مستخبية ووظفوا في الدخلة متاع أغنيتهم. عام 2008 أصدرت نانسي عجرم أغنية بعنوان بتفكر في إيه، كلمات الشاعر أميرة طيمة، ألحان محمد النادي، توزيع طارق مدكور. والألبوم اللي حمل اسم الأغنية هذه خلى نانسي عجرم تتحصل على جائزة الورد ميوزك أورد، أغنية موضوعها تشجيع الحبيب على الاعتراف بالحب. حاجة مستخبية بتفكر في إيه، نانسي عجرم محمد حمائي ماتشي مع

كيف أقول اللي بقلبي، واحدة من روائع محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال. أغنية مليانة بالمشاعر والأحاسيس اللي تعبر على تردد العاشق الولهان اللي خايف من التصريح بمشاعره. الأغنية هذه تعتبر من أول نجاحات محمد عبد الوهاب، كلمات أحمد عبد المجيد واللي جمعته برشا إبداعات بموسيقار الأجيال. خايف أقول اللي بقلبي صدرت ما بين عام 1928 و 1929 وغنوها من بعده برشا فنانين. غناها زيدا مروان خوري على طريقته بالبيانو. وقت اللي الحبيب قال من قلبه خايف أقول اللي بقلبي، الرد باش يجي من حبيبته اللي باش تشجعه على الاعتراف باللي في قلبه وتقول له طب قولي قولي طب قولي قولي. غنية قلبت الدنيا أول ما صدرت عام 2003 للفنانة شاهيناز، ولليوم هي أشهر غنية في مسيرتها الفنية. باش ما قولوش هي الغنية الوحيدة المشهورة عندها وما نجمتش تعمل هيت كيفها من بعدها. غنية خرجت من برنامج ستار ميكر الخاص باكتشاف المواهب واللي شاركت فيه شاهيناز وخليها تتحصل على المرتبة الأولى. خايف أقول اللي بقلبي طب قولي قولي مروان خوري شاهيناز.

لما بكون بين إيديكي بحس بحالي طفل صغير. هكا غنى أحمد الشريف وهو في عز شورته ونجاحه بدي طير، غنية كلماتها فيها برشة تطمين للحبيبة بعد ما قتلوا ما تخافش مني. بدي طير كلمات سمير نخلة وألحان سمير صفير، توزيع رافي، وخرجت في صيف 2007 وكانت هيت الموسم بامتياز. ما تخافش مني، أنا لما بكون بين إيديكي إلي

هذا التلميح بالحب يجي الاعتراف والتصريح. بعترف لك اني بحبك. تعتبر من روائع الفنان التونسي غازي العيادي، صدرت عام 1994، كلمات ياسر الحمزاوي والحان غازي العيادي. والغنية هذه زادت عرفت الجمهور في العالم العربي باسمه، وغناها من بعده وائل كفوري. في نفس الجو هذا نلقاو غنية بعنوان اخيرا قالها، غنية كسرت الدنيا اول ما صدرت في 2016 للفنان احمد المصلاوي، كلمات حيدر الاسير والحان همام حسن، توزيع محب الراوي. وغنوها برشا فنانين اخرين من بعده على طريقتهم، كيف الفنانة الفلسطينية نويل خرماني اللي غنتها ودخلت معها ديسباسيتو، والكفر عجب برشا الجمهور. بعترف لك اني بحبك اخيرا قالها غازي العيادي نويل خرماني ماتش.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز العاشرة ديوان اف ام عسلم. الجامعة العامة للفلاحة تفيد بأن عاملة فلاحية فارقت الحياة اليوم متأثرة بإصابتها في حادثة شاحنة الموت التي جدت بالمزونة بسيدي بوزيد بتاريخ 12 جوان الماضي بعد إقامتها بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. وأكدت الجامعة مجددا أن ما يحدث لنساء العاملات الفلاحات ليست حوادث معزولة، بل هو نتيجة سنوات من التهميش وغياب الرقابة والتراخي في تطبيق القانون والاستغلال للنساء العاملات الفلاحات وعرق. رئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم يقول أن المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 يعد محطة وطنية مفصلية ستظل علامة فارقة في تاريخ التخطيط التنموي بتونس، أسست لمنهج جديد في بناء السياسات العمومية قوامه الانصات للمواطنين والانطلاق من حاجية الجهات وتوحيد الرؤى في إطار مشروع وطني جامع وفق بلاغ صادر عن المجلس. نواب المجلس الوطني للجهة والأقاليم يطالبون بالتسريع في نسق التحول الرقمي وإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي كخيارات سيادية واستراتيجية لضمان استقرار البلاد، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم. إلى الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يسقط مسيرة أمريكية جنوب غرب طهران. الأردن يعلن عزمه تسيير رحلات جوية منتظمة بين عمان وصنعاء استجابة للحاجيات الإنسانية في اليمن في مبادرة قوبلت بترحيب من الحكومة اليمنية التي حذرت جماعة أنصار الله الحوثيين من تفويت هذه الفرصة. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد بن خنوش في أمان الله.
2: ديوان فهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فان فلاش سبور.
4: مساء الخير لكم. البداية مع نادي الصفاقسي، مسألات خلاص مستحقات نادي الصفاقسي الحديد الصفاقسي بعد بيع على غرام منذ سنة 2024 لنادي شختار الأوكراني. CSS مطالب بإغلاق الملف هذا في أسرع وقت ممكن قبل إغلاق باب التسجيل اللي بتاع الفرق المشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. من جهة اللويزا، إذا كان نفذ عقلة على حسابات CSS إلى حين خلاص المبلغ المقدر بحوالي 860,000 دينار. CSS كان اليوم راسل الجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك الوزارة من أجل أنه يسرع صرف، من أجل أنه الجامعة، من أجل أنه الجامعة كما قلنا يعني تقوم بصرف المستحقات متاع الفريق من عائدات البث وكذلك نصيب الفريق من المشاركة في كأس العالم وعائدات أخرى من بينهم المشاركة في كأس تونس. موضوع أكيد يبقى للمتابعة. دونك CSS اقترح أنه خلاص الرلوي يكون عن طريق الجامعة من العائدات متاعه ونصيبه من حقوق البث وكذلك المشاركة في كأس العالم. موضوع أكيد يبقى للمتابعة لأنه مهم جدا وقد يحرم CSS من المشاركة الإفريقية في صورة أنه لم يغلق الملف هذا. إلى آخر أخبار الميركاتو، في رأس شواط مهاجم نادي الإفريقي يقرر مغادرة الفريق نحو أهلي بنغازي منتظرا أنه بشي مضي رسمية لمدة زوز مواسم. نصيب الإفريقي من الانتقال هذا هو 600,000 دولار، تقريبا نحكيه على 1.8 مليون دينار، وبالنسبة لفراس شواط 1,000,000 دولار راتب سنوي في كل موسم على زوز مواسم عام، 500,000 دولار منحة مضاء مقسمة أيضا على زوز مواسم. شواط منتظر أنه يوم الاثنين يسافر إلى بنغازي من أجل الأمضاء الرسمي. مهاجم الترجي الهادي التونسي بكر ديكيتي تلقى زوز عروض في الساعات الأخيرة، العرض الأول من فريق الحزم السعودي بصيغة الإعارة وكذلك العرض آخر رسمي من نادي المقر العرب المصري بصيغة البيع النهائي. نذكر أن الملاعب كان خرج من حسابات المدرب الروماني لاورينزيو ريجيكاف. مع الترجي، فريق مدرية الجزائر كان قدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع الياس موكوانا، قيمة العرض 800,000 أورو. بحسب مصادر صحفية جزائرية قالت أن الترجي مش رافض أن يبيع موكوانا ولكن فقط في صورة وصول عرض بقيمة 1.5 مليون أورو. موضوع موكوانا أكيد أيضا يبقى للمتابعة. نادي الاتحاد الليبي مستعد لتقديم عرض بقيمة 2 مليون دولار من أجل أن يتعاقد مع المهاجم محمد علي بن حمودة لاعب نادي شباب الوزادة الجزائري. حاليا بن حمودة ما زال يرفض مغادرة الفريق الجزائري بعد موسم ممتاز، ولكن يبقى أيضا موضوع للمتابعة موضوع محمد علي بن حمودة. كيف في نادي الاتحاد رسميا مغادرة المدرب الجنوب أفريقي موكوانا اللي كان اتفق اليوم رسميا مع نادي بيراميدز المصري، ونادي الاتحاد كان قدم في الساعات الأخيرة بعرض شبه رسمي المدرب النادي الأفريقي فوزي البنزرتي. كانت الكرة الأوروبية يوفنتوس على اليوم على تعاقد رسميا مع ظهير ومدافع روما محمد زكي شيليك في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده لمدة 3 مواسم. كيف في روما فما اتفاق رسمي مع الجناح الهجومي الهولندي سامرفيل لاعب نادي وستام الإنجليزي. وستام طلب ما لا يقل على 45 مليون يورو لبيع سامرفيل إلى روما لأبدى استعداده لدفع المبلغ هذا. 72 ساعة باش تكون مهمة وحاسمة في صفقة انتقال كريسينسيو سامرفيل إلى روما. نادي أستون فيلا الإنجليزي أعلن اليوم على تعاقده مع جون مانزامبيل جناح الهجومي السويسري في نادي فريبورغ بقيمة 60 مليون يورو، صفقة بيع قياسية للفريق الألماني تعتبر الأغلى في تاريخه. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام .net.
2: ديوان اف ام
3: تبع الموسيقى.
2: ديوان اف ام
3: تبع الموسيقى.

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: À Abdel Moustek à la D1FM.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على كيف وسام فايبس.

0: les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الحديد عشرة ديوان FM عسلمة. حركة النهضة تدين بشدة كل أشكال الدعوة إلى العنف والتحريض عليه وكل التهديدات التي تستهدف سلامة الأشخاص، وحملت مطلقيها ومروجيها كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، وطلبت الجهات القضائية والهيئات المعنية بفتح تحقيقات جدية وتتبع كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو الكراهية وتطبيق القانون بما يضمن حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات. الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد يفسر ظهور قرص الشمس بلون أحمر داكن قبيل الغروب بتأثيرات القبة الحرارية التي تسيطر على المنطقة وتداعياتها المباشرة على استقرار الغلاف الجوي. أوضح حشاد في تدوينة النشر على صفحته الرسمية أن هذه القبة الحرارية تخلق ظروفا جوية مستقرة تتسم بضعف الرياح وتراجع السحب، ما يؤدي إلى تراكم الجسيمات الدقيقة والغبار الصحراوي والملوثات في الطبقات السفلى، ويمنع تجدد الهواء القريب من سطح الأرض بنسقه المعتاد. ولفت حشاد إلى إمكانية تكرار هذا المشهد البصري في الأيام القادمة في حال تواصلت القبة الحرارية واستمر ضعف الرياح، مشددا على أن تداعيات موجة الحر لا تقتصر على الارتفاع القياسي في درجة الحرارة، بل تؤدي كذلك إلى تراجع ملحوظ في جودة الهواء. السلطات الجهوية بقفصة تقر أحداث خلية متابعة للرصد اليومي لوضعيتي التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، إلى جانب فرض التأمين الذاتي للمنشآت المائية والأبار وحمايتها من التخريب لضمان استمرارية المرفق العمومي، وتشدد على ضرورة التسريع في معالجة الأعطاب المسجلة بشبكة الماء والكهرباء وتعزيز التنسيق المشترك بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز للحد من تأثير الانقطاعات المباشرة على الخدمات الحيوية. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تصعد العمليات العسكرية ضد إيران بإطلاق موجة سابعة من الضربات الجوية وتشديد الحصار البحري على موانئها بالتزامن مع تدمير مواقع مراقبة بحري كان يستخدم لرصد واستهداف السفن التجارية في محيط مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

put your hands up. Put your hands up.

0: ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم.
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: مجهز منتصف الليل. ديوان افهم عسلمة. رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقول إن المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 يعد محطة وطنية مفصلية ستظل علامة فارقة في تاريخ التخطيط التنموي بتونس. أسست لمنهج جديد في بناء السياسات العمومية قوامه الإنصات إلى المواطنين والانطلاق من حاجية الجهات وتوحيد الرؤى في إطار مشروع وطني جامع. وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من 22 جويلية إلى 25 أوت حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. البيانات الإحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس تظهر استمرار المنافسة بين العلامات الأسيوية وخاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات. وتشير المعطيات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات أن إجمالي مبيعات السيارات الشعبية في تونس بلغ 5189 سيارة في السداس الأول من سنة 2026 مقابل 5255 سيارة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بتراجع يناهز 1.3%. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء والماء في عديد الجهات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته. إلى الشأن الدولي، ارتفاع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب الإيرانية إلى 13 جنديا منذ الاثنين الماضي وفقا للإحصاء الرسمي للضحايا الصادر عن وزارة الحرب الأمريكية. نهاية الموجز الأخباري، تصبحون على خير.
3: على ديوان أفهم تفرشك مع الموسيقى.